0: مساره كان مختلف. من شوارع سيدي عيش ومسالكها الترابية إلى أكبر مضامير العالم، بدت رحلة صنعت بطل وخلت من اسمه رمز خالد في ذاكرة التوانسة. في العدد هذا من رجع الشريط نفتح صفحات الذاكرة، نستعيد رحلة الأسطورة محمد الجمودي من البدايات لحظة المجد الأولمبي، من حلم طفل بسيط إلى رمز خالد في ذاكرة التوانسة. هو محمد الجمودي أو محمد التليلي بن عبد الله كما تسجل وقت الولادة متاعه في 11 فيفري 38 في سيدي عيش من ولاية قفصة. تولد في بيئة بسيطة ما كانتش توحي إنه أحد أبنائها باش يصبح بعد سنوات حديث العالم. هي حكاية رياضي استثنائي، لكن زادة حكاية إنسان آمن بحلمه، فآمنت به بلاد كاملة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أخي، ومرحبا بأهالي قفصة بصفة خاصة وأهالي الجنوب بصفة عامة. طفولتي نحن من عائلة فلاحة، نسكنوا في الريف، نبعد على قفصة 25 كيلومتر. قريت السنة السادسة ابتدائي في مدرسة بو علام، تبعد علينا يجي 8 كيلومتر. نحن 7 أخوة، قرابيط 8 كيلومتر، نمشي نجيب التاي والكيلو من التاي، نمشي جري ونجي جري. أنا صغير وأخوتي دار متولهم في الفلاحة، والواحد يبعثوني كل يوم تخشيش في صعب رجب لنا القضية، نمشي نكري شوية تاي وقضية من الحنوك، نجري نشوف معناها نعمل الرياضة هكاك الناتورال طبيعي. أنا وأخوتي وصحابي اللي نحافظوا في الأرض نجروا عليها، مرة نضربوها بالحشر، مرة كل مرة كيفاش حالة بدو. نحن نسكنوا في المريط، مدارنا هذه مازالت موجودة تو، ونمشي للحانوت للشبيبة. شاركت تونس في الألعاب الأولمبية في روما عام 60، بورقيبة الله يرحمه ينعم، وعمل الخطاب يحس في الرياضة، وأنا ولدي في واجبي كجندي في العسكر جرينا اسكون الجائزة متاعي، الكل 10 بكوات دخان طروب، وأنا من تيفس. هناك الوضعية في وقت الإمكانيات وكل شيء مش متوفر، وواحد يجيش منه للرياضة يعطوا الدخان. عرفتهم الصحابي بعدهم ومن ثم انطلقنا.
2: يوم عام تبدأ الحكاية، رجع شريط.
1: جرينا برشا جريات في تونس، جرينا في عرض، جرينا والله من جملتهم جرينا في بنزرت. أنا جيت الثالث، لا جيت لولاني يا رب، وحطوا الجائزة على أنا على أبو جدي جاي من الدخرين من الفوز بتاعي كل وقتها غضبتني شوي، مشيت بكيت وسمى جنرال الطبيب الله يرحمه، زاد عنده مدة لتوفى، قلت له رأي هكا وهكا الحق عمل فيهم، قال رجعوا له أعطوه الكوب بتاعه وهو الأولاني على سحطوه في الثالث. But in the 5,000 meters, he fought a thrilling duel with Gamudi. الحاصل توا نبدو في 62، هو المشاركة ليا ولتونس في البطولة العالمية العسكرية في أمستردام. كنت انجازي في 1500 وفي 5000. الحمود الله يذكره بالخير والله يرحمه، زاد متوفي، شاف العدائين ويعرف وعنده خبرة، شاف العدائين في 1500 بعاد على وقتي أنا وخير مني، قال لي جريت 5000 و10000، ومن فضل ربي نفوز بهم الزوج بميداليات ذهبيات في 5000 و10000. من فما بدت الانطلاقه نتاعي. الجاي قالوا مداي عاد عطوهم المنظمين الباهي لدغم الله يرحمه وينعمه. اعطاني جائزه والله تو عندي في الفترينه فيها كل فلاش. قال لي الحب قديم راه طالع لفوق ما تحبطش. اعطوني رتبه عريس.
2: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي. على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبى الزمان.
1: شاركنا في عدة دورات ودية ودولية، 64 بطولة الألعاب الأولمبية بطوكيو. زاد الحق ليلتها سهرين أنا ومهذب والعياشي، ما كنتش مأمل بس ناخذ ميدالية واحدة. هيا في 6 أيام كيلومتر في 10,000 نلقى روحي في المجموعة ونحس في روحي نزلت فرش. بدا يقع لي أمل بس نربح، والكوكبة قاعدة في التالي طالب مجموعة صغيرة وأنا معاه. وقتها بديت نقالص في الميدالية، حصلت على الميدالية الفضية ونحها لي ديلي ميلس أمريكان في عامتها في البطولة العالمية في العسكرية في بريكسال.
3: كينو وعطت إما نوخ بليك تسرك. Jetzt versucht das Tempo zu steigern. Temu lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Keno greift auf der Außenbahn Gamudi an. Gamudi hält mit und versucht noch zu spurten. Keno kämpft großartig, Gamudi ebenso. Er hält mit. Was für ein Finale. 50 Meter noch. Gamudi hat es geschafft. Gamudi erhält die Goldmedaille. Keno wird Zweiter, Temu Dritter.
0: اليوم كي نشوفوا الراية التونسية مرفوعة في أكبر التظاهرات الرياضية نعتبرها حاجة عادية، أما في الستينيات القرن الماضي كانت الحكاية مختلفة تماما. تونس كانت مازالت تشق طريقها بين الأمم، واسمها مازال جديد على برشا ناس، وحتى في الألعاب الأولمبية وين تجتمع أعلام العالم الكل صار موقف يكشف قديش كانت بلادنا مازالت تبحث على مكانها تحت الأضواء. موقف عاشه محمد الجمودي بنفسه وخلاه يكتشف إنه الطريق نحو المجد ما كانش يمر كان عبر المذمار، لكن زاد عبر التعريف بتونس وعالمها بين الأمم.
1: كل وفد يوصل يمشي يهزوه بطحة فيها العلمات يرفعوه، جاءوا إلوج وملكوش علم تونس سهل وسماش الصارات ملقيناش لسارت مصر لسارت البلدان العربية ملقينا حتى الصارة. هذا ساق فيها النجمة والهلال، قالوا لي هذا العلم داكن كنت غنان هميه. شاو طول صوروه ورفعوا وجابونا منه علم ورفعنا العلم والحمد.
2: أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي. على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبى الزمان.
1: عديمة وفولونتي وقليب صراحة تنشوفك العلم يرفرف والله تنطلع فوق البوديوم دموعي تهبط من غير لا نسعى.
0: الجمودي فتح باب التتويجات لتونس وصار حضوره على منصات التتويج أمر منتظر، لكن في زمن كانت فيه الرياضة التونسية مازالت تبني في أسسها الأولى دفعت ثمن نقص الإمكانيات. بغياب طبيب رفق الوفد التونسي ضاعت فرصة ذهبية كان الجمودي متأكد إنها كانت في المتناول، وتبقى هذه واحدة من أكثر المحطات اللي يتوقف عندها محمد الجمودي كل ما يستعيد شريط الذكريات.
1: في الستينيات ما كانتش موجودة في الجابونة. هذا تحسين حمودي هزم مع الناس طبيب جاي من العرب صلاة جاي من دركال ولمنين جاي من بقعة أخرى ما جاش مع الوفد تف ساقي من لوتا ليش ليش وربحت بيها.

0: من البحث نداء حرام محرم من قلة الإمكانيات.
1: الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق الرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات.
0: الزعيم بورديب الله يرحمه، ماني وعدته في ترجعنا من طوكيو، جبت الفضية، قلت إن شاء الله في الألعاب الأولمبية الجاية نجيب الميدالية الذهبية. قال لي توعدني، قلت له نعطيك يا سيد الرئيس. وفعلا والله هو كل الفضل لربي مش الواحد، عني ربي وخذيت الميدالية الذهبية وترفع علم تونس يرفرف واللي اللي تمنيته حقق.
2: الجمودي ما عادش هيك الشاب الجاي من سيدي عيش مجرد مشارك في المنافسات الدولية، لكن أصبح منافس يتقرى له ألف حساب ويحظى باحترام أشهر الأبطال اللي سيطروا على سباقات المسافات الطويلة في تلك الفترة.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط لنظمات تونس في تونس وبحضور الزعيم بورقيبة كذلك الله يرحمه، الله هو بيدو سلق بها وأنا سلقت بها، زادونا دورة كاملة. أنا بس نوقف وأصحابي يتعدوا، قلت حطوني ديس كليفي، وصلت بدورة كاملة والحمد لله ربحت ديني داي دور في 5000 و10000 في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لنظمات تونس.
3: رجع الشريط، رجع الشريط،
4: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: أول بطولة كرة القدم نظمتها إنجلترا وأنا غادي، واستدعوني باش نجري غادي. هما والله نثبت عليهم 39 عداء السلكسيون نتاع بريطانيا، ونحن ثم ثلاثة جانب، جوز من افريقيا كاينو وانا ورون كلارك من استراليا، عنده وقتها تقريب 7 ارقام قياسية على العالم، ويتو انا نستعرف بيه كأحسن عداي ونقصله في الريتم. بعد جاء قال لي يا محمد لا، قال يا لك ما خلتنيش نربح، هو عنده ريتم قوي يشد وما عارف يشدوه العدلين. أنا نقول لك ننجز نشي قدامه ونقص لك الريتم باش أنا نشد الريتم بتاعه، أنا عارف خلتنيش نربح. كذلك في 400 متر الخلالين خلاص ضرب وأنا انتهت وربح. تغشش المدير الفني بتاع بريطانيا، قال خلاص يجي عربي وفريقي وينحينا البطولة متاعنا، قال يلزم نستدعو في العام الجاي. قلت له به الله يبارك، وراه المايوري قالي قلت له تستدعوني، عندي مترجم يتكلم شوي بالفرنسية والإنجليزي هو اللي يترجم لي. قلت له راه المايوري قالي ونجي، كان ربحت ما ربحتش، اللي يربح صح لي. زدت عامتها زدت ارباحتها، جاني المدير الثاني حط ايده على راسي قال لي انت من القوة في الكام تعرف كيفاش تجري كيفاش تقسم، معناها قوايا ونعرف وقتاش نضرب وقتاش ما نضربش.
2: مع الوصول للألعاب الأولمبية في مكسيكو عام 68، كانت ملامح الأسطورة التونسية بدت تتشكل بوضوح، من سباق الآخر ومن تتويج الآخر كان محمد الجمودي يفرض اسمه بين كبار العدائين في العالم.
0: ألعاب الأولمبية في المكسيك، والسيري دوف من الاتحاد السوفياتي، وكانوا من كينيا تزح علي، قال لي قلت له باش نتعاونوا ندلوا، قال لي كيفاش وشكون باش يربح؟ قلت له تربح انت ولا انا ديما نمشي بالتواضع. زح علي وغمز صاحبه، معناها جمودي يخرب. انا قلت له باه يعمل ربي طويل، وكان روسي الحق والاسترالي كما تفهمنا ما ردوش الريتم يزم على خاطر هو معنا كاين، وهذا قوي ياسر في الفينيش، والوحيد اللي يقهر بالالتيتيد رغم صعوبة الالتفين هو العبد لله. والتو نتعرف في منطقة الدولية راح يعمل

0: هرك حارتني. عملنا مع بعضنا تعاوننا ثلاثة في سيريدو في سيكلارك وانا كل مرة يخرج أنا مع ودي سعناني نهارتها قمرت وليت ماني سلمت مع الجماعة وصالح خاطر هو بصراحة أقوى مني فينيش تايل وخاطر اختصاصي 1500 وأنا 10000 و5000 ديما الريت متاعي يضعف واللي تعاوننا في الأخر في الأمطار الأخراني والله جون فادو من فرنسا التو يقول لي راني نسيت روحي اللي أنا نجري في الـ400 الأخراني قعدت نتفرج فيك كيفاش أنت وكل يدو أفريكا تتضارب قال لي نسيت روحي اللي أنا ونحن مدوبلين دورة البيست 400 متر مع بصراحة هي ذكا ليانة في الالتتيدة بالرغم حصلت على الميدالية الذهبية وفي العشر الاف على الميدالية البرونزية حتى كنت حاضر كما ينبغي حاضر وكفاش من جميع ما من الخبرة من الفينيش من حاضر جملتها مشيت 4 مرات قبل الألعاب الأولمبية أما نمشي مع الوفد الفرنساوي من غير مدرب من غير مناجر واحد وديما نربح تعودت بالربح الـ4 سنوات ديما نأخذ فيهم ديني داي دور في الارتفاع تعودت بالارتفاع
1: لأنه الأبطال الحقيقيين ما يرجعوش وحدهم رجع محمد الجمودي ومعاه فرحة شعب كامل رجع ومعاه ذهبية أولمبية ومعاه حلم تحقق لتونس الكل من المطار للشوارع ومن المقاهي للبيوت كانت البلاد تحتفل بابنها اللي سبق الجميع ووصل للقمة استقبال استثنائي البطل الاستثنائي توج بلقاء الزعيم لحبيب بورقيبة اللي كرمه باسم تونس الكلها
0: وقت اللي ضربوا للنشيد ورفض في عالم تونس دموعي هبطت من غير لا نشعر نبكي وبعد كان استقبال عظيم كبير ياسر الوزراء والله صدقني محمد المزالي ومنذر بن عمار وفؤاد المبزع حالتيني فوق الكاف متعرضوا لي من البحر من في الطيارة وحبتولي فوق كتاسهم كان استقبال الحق يستحق كما النتيجة كما الاستقبال كان عند حسن الظن من المنظمات كل حتى من الجزائر والله الأفتات من المطار القديم حتى التونس حتى البارد منظمات كلها متعرضة في الكياس واللي جايب كنوار واللي جايب لفتات واحد استقبال عظيم برقيب الله يرحمه ولاهم حول حتى القفصة واستقبلني في مستطراتي في قفصة في الولاية وعلق لي وقت قراد ملازم في قفصة تاريخ ما تتنساش هذيك يقولوا المسؤولين الغادي يعمل الفوز والمسؤولين والوالي والواحد جابوا 5 قرادات من رقيب حتى لجودة هو قال لهم لا قرادوا في شيء وبعد ذلك يطلع يقول هذا معلق نجمة نحاها من كتبه هو وعلقها لي إحدى لي سيارة بيجو وقت هكت فكات أول ما خرجوا الفلوس لا مش فلوس إحدى لي السيارة الحق وديما يوصي يصير الوزراء ويقولهم شوفوا غير أنا ما نطلب شيء وين قابلوا الوزراء معاي يقولهم مش يطلب بعطوه أنا ما طلبت حتى شيء يقولهم اللي تعملوا أنت ما ذكره.
1: إذا كانت مكسيكو منحت الجمودي أجمل لحظات العمر فإنه ميونخ خلت في القلب أثر من دفرش بسهولة سباق واحد كان كافي باش يتحول لذكرى موجعة
0: في ميونخ 70 طح خايبة ياسر ليت في 10000 ما كانتش منتظرة وصدقني بالرغم هاني جيت الثاني في 5000 كنت نجي لولادي في 10000 أما الطيحة هي اللي هلكتني تحط فيها أيحوني في السماء وما هوش تعني ما أنا راني نقول كان الواقع لازم سيرن هذا واللي ربح ونحن وراه باش أنا صعب جي ساقي فوق منه هكا. أنا تخطيت وقت وهز سيقيه الزوز يضربني صدقني لين سقطت الذاكرة. طحت وجيت على كتفي على الباب وقعدت مدهش رقعت يمكن تقتيل ولا صار ما نعرف بالضبط قداش. وقت اللي قمت قمت العكس ما كنت ناشي قدام بس نخلط على المجموعة رجعت بالعكس. لين زدوني كل مسؤولين وين ماشي قالوا لي كنت الذاكرة بصراحة.
1: التوين سيعرفوا محمد الجمودي البطل صاحب الميداليات والتتويجات والإنجازات الخالدة. أما بعيد على الأضواء وصخب الملاعب ثم وجه آخر للرجل، خفايا وحكايات ما ترويهاش الأرقام ولا الألقاب، بحثنا عليها داخل أسرته وكانت البداية مع أقرب الناس ليه، بنته نادية الجمودي.
2: عسلامة، مرحبا بإذاعة قفصة بمستمعينها. أنا نادية الجمودي بنت محمد الجمودي، كلكم تعرفوا بطل أولمبي. باش نحكي عليها ونحكي على الإنسان بالأخص
3: محمد الجمودي الإنسان ما نجمش نلخصه هكا في كلمتين، خاطر هو الإنسان وهو الأب، هو الصديق، هو المعلم. كلكم تعرفوا معناتها الجانب الإنساني متاعو، قداش الطيبة متاعو، قداش التواضع بتاعو، حبه للرياضة، حبه للوطن. هذه معناتها رجل يقول مقدمة سطحية، أما ما كان من داخل معناتها يزن برشا برشا كلام. يقول لك إنسان مش معناتها مازلت عنده الفطرة والبذرة الطيبة اللي حتى في وقته هذا ما عادش حتى نقول ولا تقليلة لي ولا تخسك غريبة. وحمد الله هو باقي عنده هذيك الجانب سيت إنوسانس. أنا ديما نقول معناتها إنوسانس متاع الطيبة متاعو. نجم نقول كان ربي باركلنا فيه وربي بارك في عمره.
4: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: بالنسبة للمشاركات التونسية والتتويجات يعيشها برشا حماس. أنا حتى نقعد معناتها كما قلت أنت المشاركات التونسية، خاطر هو ما يقتصرش ما يتبعش كان ألعاب القوى، ما يتبع الرياضات الكل، يعيشها بيسر حماس. وأكثر وقت يبدأ هكا وقت تحية العلم في أي معناتها مناسبة دولية تشارك فيها منتخب تونسي، أي رياضة كانت فردية ولا جماعية، يبدأ ياسر متحمس وياسر متأثر. وكل ما يسمع النشيد الوطني كيما بكي على البوديوم وقت كهو في الألعاب الأولمبية، كل ما يشوف أي مشاركة تونسية في كومبيتيسيون انترناسيونال يبكي وقت كي يسمع النشيد الوطني. كسوا في حتى كي باش تبدا مازال ما نعرفوش معناتها ربحوا ولا ربحوش ملي يبداو. دونك يعيش المشاركة التونسية برشا برشا حماس، برشا هكا يتبع على حقيقه. وذي ذولي عادي من رياضي متينا نتاعو.
4: الماضي يستحق الرجع الشريط ونسمع الاصوات نعيش اللحظات.
3: شنو بقى في ذاكرته من مسيرته؟ ويذكر كل شيء على خطر أول حاجة ما شاء الله مسيرته معتها كبيرة وكلها تتويجات، معتها 4 مشاركات وبلوتو حالينا نقولوا 3 مشاركات أولمبية بكلها، خذ فيهم دي ميداي من طوكيو 64 فضية، الذهبية وبرونزية مكسيكو 68، الفضية ميونيخ 72. دونك المسيرة نتاعو يتفكرهم الكل. صحيح تقعد مكسيكو هي أحسن ذكرى عنده، أما ديما يتفكر مسيرته كل كيما زادا يحكي زادا على الحاجات الخايبة اللي عاشها، مثل حتى يتفرج نتفرجوا ولا حتى الناس معناتها البارتاج لي كومبيتيسيون تاعو. باغ اكزومبل التيحة نتاعو تاع ميونيخ من الحاجات الذكريات السيئة، حتى ولو ربح ميدالية فضية بعد ليك في السباق في 5000 متر ولو كان محضر 10000 متر، كي يتفرج يتنرفز يقول لي راني خديت الميداي دارجون، راهي غلطة مني، راني غلطت، راني ضربت في نيش قبل الوقت، على خاطر بعد الطيحة خايف يحب يطلع على البوديوم بأي طريقة. قال لي راني غلطت نغمل ما راني استنيت أكثر. دونك يتفكر كل شيء الحمد لله وما شاء الله معناتها، ويتفكر الباهي ويتفكر كيف كيف
2: الحاجات اللي أقل معناتها أقل مع تحاجات ممكن ذكريات خايبة، لكن هذيك هي في مسيرة الرياضي كلها راهي ما فيها تعب وفيها الباهي الحمد لله وفيها الخايب، وستانتو معناته من كلهم يتعلم منهم بعد خبرته علمنا احنا وعلم اجيال اخرين وعندك الحكمه هذيك اللي انا نحس روحي محظوظه اللي شفتها من قريب، على خاطر مش كان في التغا ولا مش حتى كان رياضيه فادتني حتى كانسان.
4: ارجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنيه سكات، كيف نسمه دافيه خارجه من شباك درجتي.
2: التعف الرياضي عنده برشا ديسيبلين، فما برشا مونتال، فما برشا يزم تعرف وقتاش تقدم، تعرف وقتاش توخر، وقتاش عندك عزيمة، وقتاش تكون أغريسيف، وقتاش تكون ترجع بتوالي، وقتاش تستعرف اللي انت ضعيف، وقتاش تعرف انت قوي ويزمك تتغلب على ضعفك. فما برشا حاجات في السيكولوجي متاع سبورتيف اللي بابا يعرفها كيش أقول لك يعرفها ومتمكن فيها برشا فترة، اللي برشا ناس يمكن يزمهم برشا قراية ولا برشا بابا عنده أكل فترة، والأفونتاج تاع التيران عاشوا في التيران دونك يوصل هيلك، يوصل هيلك بطريقة بسيطة، أما تضرب معناتها تضرب في الصميم للمتلقي لها كسوسوا أنا ولا غيري من برشا الناس اللي معناتها سمعوا النصايح وخلطوه معناتها من قريب.
4: رجع الشريط فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان، هذاك علاش رجع الشريط.
2: تراي سيسيغ فما برشا وحكينا على برشا منهم وكيف حاجات، يعني قلت لك انا بحكم انا بنت يسالوا حاجات كي نقعد نتفرج في لي كورس كل شيء نتفرج فيها، صحيح من الاول كنت نتفرج فيها كاري معناتها كرياضيه حتى متفرج يتفرج في سباق، من بعديك كي معرفتي بيه وكل شيء وهكا نساله ساعات حاجات هكا بتاتخ دي ديتاي، ولا هو يحكي لي على كواليس قبل السباق. مثال انا يقول لي فور اكزومبل يقول لي تعرف انا راني العدائين اللي قبل ما ناخذ ديبار راني نشمهم الكل. نقول له كيفاش تشمهم؟ يقول لي راني من الاول نبدا نعرف، يقول لي راني نتعداو كي نقفوا على خط الانطلاق نبدا نمشي عليهم الكل هكا، ويقول لي نبدا نشوف الريسبيراسيون كيفاش كل واحد يتنفس، اللي نلقاه كالم ورايف نقول رد بالي منه، واللي نلقاه هكا ديجا ستريسي نعرفوا اللي ما حتى ما يخوفش. وعطاو بالطبيعه فما طرايف اخرى كيف قبل كان يمشي وحده لي ميتينغ يبداو دي ديليغاسيون تبارك الله في الديفيلي صف طويل هو وحده، يقولوا لي هذا يقول لي متنا في الديفيلي واحد يتلفتوا له هما هكا صف كبير، يقولوا له علاش، يقولوا له هكا بيدو علاش انت وان، يقول لي انا تلفت له نقول له انا تا وان واحد يا ما وان بعديك على البوديوم.
4: رجع الشريط.
2: بالنسبه للناس اللي كانت اللي موجوده في في مسيرته هما برشا راهو، وكيما في كل معناتها دومين فما الباهي والخايب، اما انا بتدخ مستحضر الاسماء اللي ديما نسمعها هما يكون هو اكثر مني يعرف، ما انا ديما الاسماء اللي ديما تعاود سي حسين حموده نزبدال الانترينور نتاعو في المكسيك، فما برشا سي سيغ برشا اخرين ممكن انا ما تفكرش سي دكتور بوفيالة، هذوما اللي معناتها الاسماء اللي انا ديما نسمعها، وبطبيعه اهمهم بالنسبه لي انا تقعد امي، ولو هي بعد في مكسيكو مازالوا ما يعرفوش بعضهم وكل شيء، لكن انا احنا ديما نقولوا نعرفوا اللي مداي نتاع ميونيخ فريمون كانت هي السند الكبير، خاطر وقتي كطاح قعد وحده ما تلفت له حد، حس معتها برشا احباط، قالت لي معتها بيت ليله كامله يبكي يضرب في راسه هكا بيت بالسيرفاتمون نتاعو، ما حبش كان يجري، سمع برشا كلام مثل وجعه وقتها قالوا له شمعه وطفات وفي عليه وكل شيء، كان المغال نتاعو فريمون زيرو، وقال راني مانيش باش نكمل 5000 وكمان شدت فيه صحيح، قعدت معه ليلة كاملة ومعتها وقفت بجنبه قالت يزمك تجري ويزمك تقف على ساقيك. وفكتيفمون حتى ولو هو كي يحكي لي معتها كي يوصف لي على الكورس نتاع ميونيخ يقول لي راني عملتها على قد معتها كي حتى يسألوه حتى الاسبورتيف توانا نسمع كل شيء يسألوه شنو للتا ديسبري متاعو في المكسيكو باش قال لي انا مكسيكو مشي زيرو ستريس خاطر وقتها في المكسيك جري ديجا 10000 متر وجاب ميداي دو برونز معتها قال لي ماشي فهمت ما عنديش حتى ضغط فهمت. بالنسبة لميونيخ قال لي ماشي من الأول حب يربح كان معناتها باش حب يربح في 10000 متر اللي طاح فيهم دونك في 5000 مشى برشا برشا ضغوطات وسورتو هو ديجا نقول حتى نفسانيا كانت عنده ضغوطات اللي هو كان اكبر واحد في العدائين معناتها اذا كان مش من الكبار هو اكبر واحد اللي دو فيديت ولا حتى اللي ربح وقتها لازفير اصغر من بابا ب 12 سنه ولا اللي دو وقتها فما زاد ستيف بريفونتين الامريكان سيتي لا غراند ستار في ليبوك هذيك اللي معملين عليه على ميداي معناتها بيناتهم 12 13 سنه هو اكبر واحد دونك المهم حسيلو ما كان مش باش يجري ولا وجود امي معاه معناتها عطاتو هكا هزت له المغال نتاعو وكل الحمد لله جري وجاب ميداليه فضيه اخرى ما يقعد هو يقول لي كرياضي يقول لي ياسر ياسر متغشش للتوى كيفاش ضرب الفينيش قبل الوقت وكان بوتيتر كان ينجم يجيب ميداي دور وسي سور خط فينيش تاع بابا ما شاء الله قوي بالكده بالكده. فما زادة من الشخصيات اللي أثرت في بابا واللي يحبهم برشا من نساوش زادة الزعيم الحبيب بورقيبة اللي كرموا في قفصة وتنقل مسقط راسه بعد ما ربح الميداي من الشخصيات اللي أثرت فيه واللي بابا يحبهم برشا وسي سيغ فما شخصيات أخرين وكن أنا توها كمان استحضرهم في الكل.
1: برشا أبطال يعترفوا اليوم أن الجمودي ما كانش مجرد بطل سابق بل كان سند وموجه وناصح. من بين هالأبطال البطل الأولمبي السابق عبد الرزاق القطاري اللي جمعاته بالجمودي علاقة بدت في الرياضة وتحولت مع السنوات لصداقة واحترام متبادل ومازال لليوم يدعو إلى تكريم هذا الرمز الوطني وهو بين أهله ومحبيه.
5: إن شاء الله نقدم حصة متميزة تليق بضيفنا الأسطورة محمد الجمودي. حبيت نقدم روحي أولا عبد الرزاق القطاري عبد دولي سابق في فترة ما بين 78 و92 عضو جامعي سابقا بالجامعة التونسية لألعاب القوى ومدير فني بعدة فرق بدولة الكويت ومدرب في ألعاب القوى. بديت قلت كما قلت لكم 78 92 يعني والأسطورة محمد الجمودي اعتزل اللعب سنة 77 بعد موريال. أنا نعتبر أنا وزملائي من الجيل المحظوظين جدا لأنه مباشرة بعد اعتزاله الأسطورة محمد الجمودي اللي هو يعتبر ثروة وطنية في بلادنا نعتبره محظوظين لأن كان المسؤول الأول على لجنة المنتخبات بالجامعة التونسية لألعاب القوى وكنقوله محمد الجمودي تعرفوا مشاكل الرياضيين عديدة لا تحصى ولا تعد كان وراء انتداب العديد من الرياضيين الجمعية الرياضية العسكرية بتونس كان يمشي للأفواج وصحبة الفنيين ويختاروا اللاعبين وبرزوا على يده أجيال وأجيال وأنا واحد من الرياضيين اللي ساعدني في مسيرتي الرياضية من أيام الدراسة متاعي حتى التاريخ اعتزالي وبالمناسبة نستغل هذه الفرصة لأقدم للأسطورة كل الشكر كل الشكر كل الشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جميع الأبواب معناها ما فماش معناها كي يصير لنا خلل في العمل متاعنا. أنا كنت موظف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية غالبا في التربصات متاعنا تتوقف الشهرية بالشهر وبالشهرين ولكن وقت اللي يوصل المراسلة والتفرغ متاعنا والكل ويراجع وأكثر من مرة معناها يراجع المدير العام للشركة متاعنا يعني ولينا احنا كم أنا وصاحبي الحبيب الرمضاني ولينا أمر عادي بالنسبة لنا كي تتوقف الشهرية شهر وشهرين، نعرفه بمجرد دخوله لممرات شركتنا ومراجعة المكاتب ومراجعة خاصة المدير العام ترجع الشهرية وتتصب، وهذه حاجات يحسبوا للأسطورة محمد الجمودي، أنه ثم إحاطة معنوية واجتماعية بجميع اللاعبين وليست مقتصرة على لاعبي الجيش فقط، وهذا يحسب له.
6: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
5: بالنسبة للمواقف الإنسانية أنا كثيرة لا تحصى ولا تعد، يعني في فترة الفترة اللي عديتها أنا في إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية بوصفها حصلت على 3 ميداليات أثناء الفترة ذيك، بطل العالم العسكري وميداليتين فضية في اختراق الضاحية، واحدة بالجزائر وواحدة بتونس. أنا كنت نشوف يومياً الأسطورة محمد الجمودي في مكتبه، وكانت الناس صدقوني تجي على أبسط الحاجات وما نجمش يرجع حتى واحد من كلمة لا ما تسمحهاش من الجمودي، ما نجمش الجمودي هكا، لدرجة أنه فما برشا ناس مثلاً يجي يقولك الجمودي ما عندوش كلمة. لا، الجمودي عنده كلمة وعنده كل شيء، ولكن الجمودي أحياناً يبدأ خارج ماشي لشخص ما باش يحلوا مشكلة، يلقى قدام باب الجزرنا مشكلة أكبر وما أكبر، وحتى تبدأ بسيطة والحاجة يحشم ما نجمش يقول لا، معناها يقول لا يولي يتأخر عليك السيدة ذاك مثلا ساعة ساعتين، هي سببها عفويته، معناها ما نجمش يرد الناس وكل.
4: على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبصها.
5: دوليا معناها احنا حكينا على الجانب الانساني في تونس، طبعا نحكيه على الجانب الدولي للاسطوره محمد الجمودي، لانه كان يتراس الوفد، مشى معنا اكثر من مره لبطوله العالم لاختراق الضاحيه، وجه رياضي عالمي معروف جدا. احنا الوفد التونسي كيبدا معنا الاسطوره محمد الجمودي نحظى باحترام وتقدير، معناها حتى لي سبونسور نتاع الماركات العالميه والكل معناها يتهاتفوا على الجمودي، يحبوا يلبسونا الفريق نتاعنا، معناها كل واحد يعني حتى كي يقول له خاطر فما عقود هي بين الدول لانه تلعب بس ولا الحاج. انا نتذكر مره زميل جري معاه اسمه هيرماس كان ما غابتش عني الاسماء، عنده العلامة، معناه قال له عادي مادام مذوم اولادك، اعطانا وقتها المجموعه الكل، اعطانا بوانتات اللي هي البوانتات هذه معناها تعتبر مفقوده في بلدنا ما يبيعوش فيها، معناها وكي تلبس بوانت معناها عندها القيمه. هو قال له عادي، معناها انتم عندكم عقد مع نجموا يستعملوهم حتى في التمارين، وانا باش نلبسهم على خاطرك انت، وانت راك عزيز وغالي وحاجات، معناها حتى المنظمين معناها كل ما مشي معنا الجمودي يستقطب الأنظار ويستقطب العالم، وتحس الوفد التونسي متميز يعني بوجوده معنا، يعني بصراحة معناها كما أنا نقول أسطورة، كما رمز من رموز البلاد، ثروة وطنية، يعني ربي يعطيه الصحة وطولة العمر ليومنا هذا، معناها هو وراء الرياضيين يفرح. تو نحكي لكم على موقف يحصل في البطولة العربية، شاف الجزائر والمغرب يعبروا على فرحتهم بعد البطولة داخل المضمار، سجل غياب المنتخب التونسي ما نزلش للمضمار، نزل من المنصة الشرفية عرضته قدامه قال لي قل لهم يهبط، حفينا أولادنا باش يهبطوا، حب يشوفك اللحمة المغاربية ما بين تونس والجزائر والمغرب، وفعلا نجحنا، وحتى اللي وقف الباب قال له افتح الباب، تحس فرحة كبيرة، معناه تحس يعني بالإضافة الوطنية متاعه معناها وتونس والكل، تحس عندك الوحدة العربية والمغاربية والعرب الكل راه تحب الجمودي وتقدره وتحترمه. أنا شاهد عيان على الحركة هذه متاع تونس والجزائر والمغرب، شاف الحركة ثنائية ما بين الجزائر والمغرب بصفة عفوية، كان حريص على نزول الوفد التونسي باش تكون ثلاثية وتكون كيكة وحدة مغاربية رياضية بعيدا عن السياسة ومشاكلها والكل. بصراحة دايما يهتم بالأمور هذه، له مني كل الاحترام.
0: السياسة والرياضة رغم ما يتمشوش مع بعضهم، ماما الافريقيين كل انسحبوا، قاعدة تونس انا شابح عندي السيرين تاع 200 متر في نصف الليل تجي تعليمات في برجيبة الله يرحمه ديما يقول الزملة نتضامن مع خيالنا الإفريقيين الزملة نسحب. عاد في العشية نتريناه وجاني ويلكار هذا من جنوب إفريقيا يعمل التونيزي فيري فيري جود على تونس. دخل الرياضة في السياسة انسحبوا منها في البيت راجل جتنا نصف الليل في موريال الافريقيين الكل انسحبوا على جنوب افريقيا تونس ما انسحبت. قعدنا الاخر وقت صابح عندي الفيلان على شكل عدائي متاع جنوب افريقيا جاء وعلق لي السيني متاعهم قال دخل السياسه في الرياضه قال لي تونس زوري فيري جود. انا الخبره والقوه ونفس الوقت اللي حققته هو في البريود ذاك تحرمت من دمي داي على رجلك الانسحاب ربي سامحهم. هذا شو يكون
4: الماضي ماهوش كان وقت فايت. الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا.
5: مواقفه عديدة معايا كما قلت لكم، وأنا نعتبر ابنه معناها ولا الأخ الأصغر ولا أي حاجة معناها. عزني برشا الجمودي وأنا في تواصل مستمر معاه ليومنا هذا. يعني أنا سنة 93 كاعتزلت اللعب دخلت للمكتب الجامعي نلقى روحي ما بين كبار الضباط وما بين الأسطورة محمد الجمودي ورموز في التسيير الرياضي. كنت أصغر واحد في المجموعة، وزعوا المهام في أول اجتماع معناها بعد النجاح والكل يوزعوا المهام. كنت صغير ما زلت كي بطلت الجري عندي شهرين أو ثلاثة، طبيعي ما عنديش الخبرة. المجموعة رأت أنه رئيس الجامعة والمجموعة اللي معاه كانوا متقسمين الليجان والكل، أعطوني عضو عادي معناها ما عندي حتى لجنة منيش مهم وكل شيء. الجمودي في البداية ما انتبهش، لكن كي جينا باش نختموا الاجتماع بدأوا يقروا في الليجان، لجنة التنظيم، لجنة المنتخبات، لجنة التأديب، لجنة النسائية، عدة لجان تكون في المكتب الجامعي. جمودي تدخل وقتها وكل شيء وقال لهم لجنة المنتخبات أنا نتنازل عليها لعبد الرزاق القتاري، وخذيتها اللي هي كانت يعني كي نقولوا 93 كانت عنده 16 سنة من 77 من خلينا نقولوا من 98 من أول ظهور له في المكاتب الجامعية حتى دخولي أنا. يعني دخلت خذيت لجنة المنتخبات وهي هذه برشا في المكتب الجامعي كانوا يغضوا عليها النظر احتراما لشخصه وما يحبوش يتكلموا حتى واحد ما نجم يتجرأ يقول اعطيني لجنة المنتخبات. انا تفاجأت ونعتبرها حاجة كبيرة ودخلني من الباب الكبير. موقف اخر نتذكره، وانا جيت بعد رحلتي في الكويت، على فكرة انا مشيت للكويت عام 97، كي جيت من الكويت جيت باش حطوني مدير فني للبطولة العربية، قلت له باش نطلع، قال لي لا ما تمشيش وحدك لازم نطلع معك انا. طلعت انا وياه نهارتها معناها اول في اول حضور ليا بالجامعة طلع معايا معناها دائما يدعمني معناها ما هذا ما ننكروش شيء ذي.
4: رجع الشريط.
0: حسين حمود الله يرحمه وينعمه هو اللي كونني، ما كنتش متخيل، وكون الرياضة في وزارة الدفاع، كون الرياضة والرياضة في وزارة الدفاع كانت مسيطرة عليها لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. راهو كنا بطولات العسكرية كنا نتنافس عليها المغرب وتونس وبلجيكا وبلدان عظمى. والله الأمريكان يقولوا لي يا محمد ارتاح، هذا في بطولات العالم العسكري، يقولوا لي يقعد ارتاح ما تجريش وخذ المداي ما تقلقناش بركة. الأمريكان ما أدراك ما عارفين بي.
1: إذا كان محمد الجمودي صنع أمجاد خالدة فوق المضمار، فإنه الأثر متاعه ما توقفش عند حدود الإنجازات الشخصية. فبعد سنوات التتويج اختار أنه يواصل خدمة الرياضة التونسية من مواقع أخرى، كمؤطر، كمسير، وكرجل وضع خبرته على ذمة الأجيال اللي جات بعده.
5: على مر السنين الجمودي هو الأب الروحي لرياضة ألعاب القوى، وغالبا أنا نتذكره معناها بعد الدكتور رضا مراد كان وراء وجود الجنرال عبد الفتاح الجراي على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، ويمكن أول تنسيق حصل مع هو. كذلك الجنرال الله يرحمه الجنرال عبد الفتاح الجراي، كذلك الجنرال مصطفى درغوث الله يرحمه، كان هو في أول اتصال به، الأول من الشرطة والثاني من الجيش. كان هو يحب يجيب الوجوه الرياضية العسكرية البارزة لخدمة الرياضة. بعدها الدكتور طيب البسومي، دائما دائما جمودي يحب الخير للرياضة ذي، ويحاول يحط النخبة على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، وغالبا ينجح في اختياراته. كواحد من أسرة ألعاب القوى وباسم الجميع، نشكر الأسطورة محمد الجمودي على هذه المجهودات والبصمة التي غالبا ما تترك أثرا طيبا. يفرح الجميع الرياضيين، تفرحه الميداليات الذهبية والإنجازات، يفرح بالأبطال في الملعب، يستقطب الأنظار، ما يقلقش في أي محضر. أنا نشوفه معناها الأولاد الصغار والعائلات يحبوا يصوروا معاه بصدر رحب، بيصوروا ويقعد معهم ويحكي معهم. وهذه أخلاق، وهذه أخلاق الجمودي اللي تغيب على بعض الرياضيين. والجمودي معناه توج أكثر من مرة في الألعاب الأولمبية.
4: رجع الشريط.
5: جمودي توج سنة 64 في أولمبياد 64، توج بالذهبية في مكسيكو، سباق الشهير مع كاينو المرتفعات، لكن الجمودي كان حاسم في سباق 5000 متر وتوج بالذهبية. توج 72 لأسباب سياسية، كان حاضر سنة 76 لكنه لم يشارك، تونس ما شاركتش، مش الجمودي. والله قد ما نحكوا راو على الجمودي، معناه الجمودي يحب له شريط سينمائي ويحب له كتاب ويحب له. بصراحة لازمنا نرجع جميل الرجل هذا. معني أنا نستغرب إلى يومين هذا علاش ملعب ألعاب القوى ما تسماش باسم الأسطورة محمد الجمودي على غرار المرحوم حمادي العقربي. ليه احنا ما نستنوا؟ ليه؟ إن شاء الله ربي يطول في عمره، وإن شاء الله يشوف اللافتة ويحضر ويرفع عليها هو الستارة. علاش يرفع عليها واحد آخر؟ يرفعها هو بيده كما رفع العلم التونسي ورفعوه. ما يحسب للجمودي أنه وزراء وكتاب دولة رفعوا الجمودي وقت إنجازاته على الأكتاف كما فرحنا وسهرنا الليالي. اليوم احنا نحب الفرحة على عيون الجمودي بتسمية ملعب ألعاب القوى باسمه، وهذا أبسط الأشياء، وهذا أقل جميل الردوه للجمودي. راه أنا نوجه نداء لسلطة الأشراف، للحكومة التونسية، لسيادة رئيس الجمهورية، لازم جامعتنا تتحرك وتراسل الهياكل الرياضية، الحكومة، رئاسة الحكومة. أنا نشوفها حاجة بسيطة باش تجي الملعب ألعاب القوى برادس تردوا ملعب الأسطورة محمد الجمودي. لليوم الجمودي يعطي رياضتنا، يعطي ويحب يشوفها في أعلى المرات. برافو برافو برافو للأسطورة اللي معناها راهو كيما أنتم تنظروا له، تنظروا له في إنجازاته الرياضية، راهو الجانب الإنساني والاجتماعي والمعنوي راهو ما فماش. وقتها أنا نذكر كي نبدأ نجري ومن كل بلاصة يطلع لي، يدخل هو يجري معناه ويحثك على البذل والعطاء. أنا في فارندورف وقت ربحت بطولة العالم العسكرية، صدقوني نقص كان يجري معي، كان في المنصة الشرفية، كي شافني هربت هبطت إنسان كي يوصل للكلوار تروى عبارة يجري معاك، معناه يجري معاك. وأنا لاحظت هو كان لابس الزي الرسمي، لاحظت حتى الكاسكيت طارته وهو ما على بالوش بها. المهم أنه فما تتويج تونسي وفما فرحة تونسية شارك فيها بنصيب كبير، ويرحم والديه، ربي يفضل له عائلته. ديما يبقى أخونا، بونا، كل حاجة في حياتنا الجمودي. أنا نعطيكم حادثة حصلت لي ليانا وزملائي الكل يعرفوه. أنا نهار الأربعاء مانيش ضمن الفريق العسكري اللي باش يمشي لبطولة العالم العسكرية في أمريكا. تم اختياري يوم الخميس بعد الطابور لأسباب يعرفوها أصحابي وكل شيء. وقتها نهار الخميس وأنا الرحلة متاعي نهار الاثنين، أعطاه معناها القيادة والمدرب قرروا أنه يتم ضمي للمنتخب العسكري معناها وكل شيء. الحمد لله توجت وقتها بطولة العالم العسكرية. نهار الخميس وقتها كلموني القيادة معناها بين تسجيل اسمي وبياناتي والكل. أنا ما نجمتش نجيب الجواز السفر متاعي، كان نهار الخميس العشية، معناها مش العشية، ما بين الظهر والعصر جبت جوازي، دي دارات مسكرة، معناها القمودي بدأ الإجراءات متاعي باش يحضر لي دو فيزا نهار الجمعة، وأنا نسافر نهار الاثنين لزوز دو فيزا، واحدة لألمانيا وواحدة لأمريكا، اللي حاجة معناها تشوفها شبه مستحيلة، تحس كأنه مثلا دخلوا فيك غولة عيتولك، وممكن ياسر إداريا ما تكونش حاضر، معناها ما يحضروا لك شوراق. بيروح القمودي بعلاقات القمودي، أنا نشوفها حاجة ما كنتش مصدق، معناها أنه بش يجي نهارة لحد، وقبل السباق كانت عندي وقتها باش نشارك نهارة لحد مع فريقي في تونس، ونهارة لحد قبل السباق أنا في مازلت في الليشوفمون، مازلت ما دخلتش للتيرا، وسمعت القمودي جاء وكدوب ما خزرت له كي مد لي باسبوري على المضمار، حليت الباسبور في دو فيزا، واحدة لألمانيا، يعني أنا نلعب نهار لحد العشية وغدوة الصباح أنا باش نركب في الطيارة، معني يعني كي يجيبك الباسبور نهار لحد حل سفارة أمريكا قالوا له إيجا استلم الجواز نهار لحد، بحكم أنه إحنا نسافر نهار الاثنين. أنا مشيت لفلوريدا في ساعات قليلة، أنا نقول يرحم والديه شبه مستحيلة، تخيلوها والأولاد يشهدوا، أبناء جيلي يشهدوا بذلك، وكان أنا نلقى الجواز ذاك في الفترة ذيك متاع الثمانينات، تو تشوفوا التواريخ تلقوا ما بين فيزا ألمانيا وأمريكا نهار، اللي توا مثلا أنا علاش أعطيت المثال هذا، توا في وقتنا الحاضر تسمع بعديد الرياضيين ما سافرش ولا منتخب ما سافرش، علاش ما حضرتش الفيزا، اللي حاجات لا تقبل مع للرياضيين، معناها أنت ماشي تمثل في دولة والكل، لازم دولتنا تتدخل على أعلى مستوى، معناها مع السفارات أخي أنا وين ماشيين؟ ماشيين باش نمثلوا دولة ونرجعوا. شوفوا الحاجات اللي كان يعمل فيها الأسطورة، وأنا نقول لك راه اليوم من هذا كان ياخذ ملف في يده ويخلصه.
1: كل ما استعاد محمد الجمودي شريط مسيرته يتذكر الإنجازات والتتويجات بكل اعتزاز، أما زاد يتذكر الصعوبات اللي رافق جيله من الرياضيين، فبالنسبة ليه تبقى منقوصة بسبب واقع الرياضة التونسية في الوقت هذاك.
0: كارياري الرياضي ما حققتوش كما الحب أنا ونتمناها، أراي موهبتي تسمح لي، كان توا نرجع كل فيلم كنت نعمل خير ما اللي عملته توا، لا من الأرقام القياسية ولا حتى من الميدان كنت نعمل خير، هذه حاجة قعدت في والحمد لله نتائج اللي عملتها ما عملوهاش برشا في العالم، لكن منقصها أنا حسب رأيي أنا كنت نعمل خير.
4: على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبصها.
5: أنا بكري ذكرت ملعب ألعاب القوى برادس، كذلك زاد معناها فما حاجة يريد احنا الهياكل الرياضية على مستوى الجامعة، على مستوى الشركات المؤسسات سلطة الأشراف رئاسة الحكومة، شبيه احنا أول دولة عربية كنا في ألعاب القوى وتاريخنا مجيد، والقمودي توج وبعد فترة توجت حبيبة، علاش لا احنا توا ما نعملوش ملتقى محمد القمودي، كتاب شريط سينمائي ما نبطلوش الحكايات على القمودي، وإن شاء الله نشوفوا الحاجات اللي تمنيناها واللي تمنيها هو خاصة القمودي، يلزمنا احنا الرد الجميل، وفي القريب العاجل نجي ولكنا ونحضره ويحضر الأسطورة ويرفع الستارة ونقروا ملعب الأسطورة محمد القمودي.
1: من سيدي عيش لطوكيو المكسيكو القلوب التوانسة تتواصل الحكاية، رجعنا الشريط وسمعنا صوت الخطوات من جديد، خطوات بطل سبق زمانه ومازال حضوره يجري في الذاكرة.
4: رجع الشريط، رجع الشريط،
6: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
4: رجع الشريط، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحتضن جفصة من 9 إلى 12 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشاف أبحاث جديدة معطيات جديدة وأفاق جديدة. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم لأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 26 و2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون على 16 لسنة 26 و2000. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان الاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: حينما نبحث في دفاتر وصايا الحكماء فإننا سنعثر على نصائح وأقوال مأثورة ذات معان كبيرة.
1: ما زلنا نبحث في دفتر وصايا الشاعر البريطاني ويليام شكسبير الذي رحل عن عالمنا عام 1564، أي في القرن السادس عشر.
0: وأهمية شكسبير أنه امتلأ بتجارب الحياة، لذا جاءت كلماته مليئة بالحكمة وصارت وصايا لجميع البشر على مر الزمان.
1: في هذه الحلقة سوف نستعرض المزيد من الأقوال المأثورة لشكسبير، نتعرف إليها ونعرف أبعادها.
0: اهتم شكسبير بالمرأة في أعماله الإبداعية، وقد كانت المرأة محوراً لمسرحياته مثل مسرحية هاملت،
1: وأيضاً الزوجة في مسرحية عطيل التي أثارت شكوك زوجها، وهي شكوك لم تكن أبداً في مكانها.
0: كانت كاثرين هي الشخصية المحورية في مسرحية ترويض النمرة، كما رأينا عشرات النسوة في مسرحيات شكسبير العديدة،
1: مثل المرأة في مسرحية الليلة الثانية عشرة ومسرحية دقة بدقة ومسرحية روميو جولييت.
0: في هذه المسرحيات توجد نساء كثيرات، لكن لكل واحدة منهن سمات خاصة لا توجد في امرأة أخرى.
1: أوفيليا حبيبة هاملت خجولة بريئة بتول، عكس كاثرين في ترويض النمرة إنها سليطة اللسان.
0: وأوفيليا تموت في مسرحية هاملت، أما كاثرين فإنها تتغير على يدي زوجها الذي اختاره لها أبوها.

0: من وصايا ويليام شكسبير في مسرحية ترويض النمرة:
1: الدنيا قلب الرجل، والقلب دنيا المرأة، فالمرأة ترى أعمق بينما يرى الرجل أبعد.
0: ما أروع هذه الوصية، إنها تعكس رأي الكاتب في كل من المرأة والرجل معا. الكاتب يعلي المرأة في جانب على الرجل، وفي جزء آخر من حكمته يعلي مكانة المرأة على الرجل في أمر مهم.
1: الدنيا هي قلب الرجل، يعني أن الدنيا هي كل شيء بالنسبة للرجل، يحبها ويرتبط بها.
0: لكن أين المرأة بالنسبة للرجل في رأي شكسبير؟
1: المرأة كائن عاطفي، عواطفها هي دنياها. يعني هذا أن عواطف المرأة هي قلب الرجل.
0: لذا فإن المرأة ترى أعمق، يعني أبعد من ناحية العمق.
1: أما الرجل فهو يرى أبعد من الناحية الأفقية. في كلتا الحالتين هناك بعد، سواء بعد أفقي أو رأسي.
0: بحسب ويليام شكسبير فإن المرأة تكمل الرجل، والرجل هو الجزء الأساسي الثاني من المرأة، كلاهما لا يستغني عن الآخر.
1: هذا هو ما يقصده شكسبير، إن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة ليكملا كل منهما الآخر. الرجل ينظر إلى الآفاق البعيدة، والمرأة تنظر إلى الأعماق السحيقة، وهما يكتملان.
0: لا يستطيع أحدهما أن يعيش منفصلا عن الآخر.
1: شكسبير في ذلك يحاول التأكيد على قوة التلاحم بين المرأة والرجل، وعلى أهمية أن يتواحدا، مما يعني أهمية عمل أسرة سعيدة.

0: ما زلنا نتحدث عن وصايا الحكماء من خلال ما ردده ويليام شكسبير من أقوال مأثورة على لسان أبطاله وبطلاته.
1: أغلب كلمات شكسبير التي عاشت كانت حول المرأة،
0: وذلك باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع وهي تشارك في بناء المجتمع كله، كما أن الكلمات عن المرأة من منظور الحكماء البارزين أمور شديدة الجاذبية.
1: وضمن وصاياه يقول شكسبير:
0: تعرف المرأة من سلاحها، في الدفاع سلاحها الصراخ، وفي الفشل سلاحها السكوت، وفي الجدال سلاحها الابتسامة.
1: لم يتوقف الكاتب عن أسلحة الرجل التي يستخدمها، بل هو يرى أن المرأة الكائن الضعيف بالنسبة للرجل لديها أسلحة فتاكة أيضاً.
0: الأسلحة الفتاكة ليست السيوف ولا السهام، ولكنها الصراخ عندما تحب أن تدافع عن نفسها ضد أي خطر.
1: وسلاحها أيضاً السكوت حين تشعر بالفشل، على الرغم أن المرأة ثرثارة بطبعها وغير كتومة.
0: والسلاح الثالث هو الابتسامة، حين تجادل الرجل وتشعر أنه سوف يغلبها بأسلحته القوية.
1: بحسب هذه الوصية، فإن الابتسامة والصراخ والسكوت أسلحة من نوع خاص.
0: حين تتعرض أي امرأة لخطر باعتبارها كائن ضعيف، فإن أول ما تفعله هو أن تصرخ كي ينطلق صراخها فيما حولها وينبه الناس إلى أن خطراً يقترب منها، فيهرع الناس لنجدتها.
1: نعم، وحين تفشل المرأة في أمرها فمن الأفضل لها أن تلتزم الصمت، ألا تتكلم حتى لا تعبر عن خطأ آخر.
0: الصمت هنا سلاح في مقابل الفشل.
1: وعندما تجادل المرأة فإن ابتسامتها أمام كلمات الرجل تعد بمثابة سلاح مؤكد تتغلب به على ما يملكه الرجل من حجة.

0: ما زلنا نتعرف إلى وصايا الحكيم والكاتب ويليام شكسبير التي تركها لنا عبر إبداعاته المسرحية الشهيرة.
1: هذه المرة يتكلم الكاتب عن المرأة من خلال ما عرف فيما بعد بعلم الفراسة.
0: العيون الواسعة تنم عن الصراحة والبراءة، العيون الضيقة تنم عن المكر والخبث والدهاء والحقد، العيون الحالمة تدل على العاطفة الرقيقة، العيون الزرقاء الزرقاء اللون تدل على العناد.
1: هذه كلمات لشاعر وكاتب مسرحي وحكيم يعرف كيف يقرأ الإنسان ووجوه البشر من خلال أهم ما في الوجه، العين.
0: إنه يقصد المرأة أكثر من الرجل، فالمرأة الواسعة العينين هي امرأة صريحة بريئة.
1: لهذا السبب فإن قصصا كثيرة مليئة بالنساء واسعات العيون، هذه سمة لجأ إليها الرسامون استرشادا بشكسبير.
0: إذا كانت العيون الواسعة هي عين صاحبتها صريحة بريئة، فلا شك أن المرأة ذات العينين الضيقتين هي امرأة ماكرة.
1: نعم، هي امرأة خبيثة مليئة بالدهاء والحقد.
0: يعكس هذا ما تستطيع عينا المرأة أن تستوعبه من خلال العين الواسعة أو العين الضيقة.
1: والعيون الحالمة تدل على العاطفة الرقيقة.
0: العيون الحالمة هي عيون بريئة مليئة بالحياء والخجل، لذا فإن المرأة صاحبة العينين الحالمتين هي امرأة ذات عاطفة رقيقة.
1: يحب الرجال المرأة ملونة العينين، قد تكون العين زرقاء لز وردية أو خضراء.
0: الرجال يفضلون صاحبة العينين الزرقاويتين.
1: قد تكون صاحبة هاتين العينين رقيقة حالمة عاطفية، لكن حذاري، فصاحبة العين الزرقاء عنيدة بل بالغة العناد.
0: لذا حذار من المرأة ذات العينين الزرقاويتين حتى وإن كانتا جميلتين في عيني الرجل.

0: ما زلنا مع ويليام شكسبير وأقواله التي ظلت لأكثر من 4 قرون. إنها وصايا من نوع خاص.
1: هذه الوصايا هي بمثابة نصائح قد تساعد الرجل في أن يتعرف أكثر إلى أعماق الحياة وفلسفتها.
0: بحسب ما يردد شكسبير، فإن المرأة هي بؤرة الحياة ومركز الكون، لا تحب أن تتفوق عليها امرأة أخرى في الجمال، لأنها تحب أن تكون مركز الاهتمام. لذا فإن المرأة تلجأ إلى التزين، إلى أن تكون الأجمل كي تجذب إليها كل الانتباه.
1: المرأة تحب دائما أن تكون صغيرة السن في أنظار الآخرين، لذا تلجأ إلى التجمل وإلى المساحيق كي تبدو صغيرة السن.
0: وإذا سألها رجل عن عمرها، فإنها مضطرة أن تكشف أنها أصبحت في سن ما، أو أنها مضطرة أن تكذب فلا تذكر عمرها الحقيقي.
1: لذا فالمرأة لا تحب من يسألها عن سنها الحقيقي، خصوصا بعد سن 30 أو 40. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف، أعداد إيمان الصليطي، تقديم ليلى إبراهيم. حب النفس ليس أنانية، وإنما يتجلى بأبهى صوره ببساطة العطاء. فلا تضحي كثيرا بنفسك وبما لديك، ثم يأتي الوقت الذي لا تجد ما تقدمه للآخرين بعد أن استنزفت كل مشاعرك ومواقفك. فاترك حبك لنفسك ينمو في أرض خصبة لتزهر دائما وتكون أكثر إيجابية للحياة. فلا تقلل من نفسك من أجل الآخرين، وتذكر أنك لن تجد من يحبك أكثر من حبك لنفسك. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

حبيبي حاسس بقلبي قوي قوي وداريني اثبت انك صحيح حبيبي حاسس بقلبي.

صحيح حبيبي حاسس بقلبي قوي ودريبي اثبت لي انك صحيح حبيبي حاسس بقلبي قوي قوي ودريبي

قلت صحيح حبيبي حاسس بقلبي قوي ودريبي مش كل

من روائع الموسيقى العربية.

وقف فاتت صبية على خدودها قمر خوف نطقت دموع السهر في رموش قالت لي عاو.

ترحم فيكي وتطلع فيكي. اهلا مرحب بيكي كل الدكان ليك عايزة عايزة يا حلوة بكام. قالت قالت ألف وإيه صبر يكون هدية. قالت ألف وإيه صبر يكون هدية.

خصمي قلتلي تامر ومش غير وعشان يرخصني انا قلتلي تامر ومش غير وعشان يرخص الغالي قلتلي تامر ومش غير وعشان يرخص الغالي زعلت ومشيت وقالت السوق جراله ايه

0: عندما تشرق أنوار الصباح
1: تتفتح الأزهار مستقبلة أشعة الشمس الذهبية،
0: تلقي علينا نورا من المحبة والسعادة
1: لنستقبله بالأمنيات الجميلة،
0: ولنملأ أرواحنا ببياضه وتغريد عصافيره ونقاء سمائه الصافية.
1: فلنستقبل هذا السائر الجميل الذي يأتي كل يوم في موعده مبتسما مشرقا
0: بفنجان قهوة.
1: فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: الصباح يعني التفاؤل واليقين برحمة الله وتوفيقه، أن الله على كل شيء قدير. الصباح يعني كل الأشياء الجميلة المبشرة. الصباح ضياء وضاح ونسمات عليلة. الصباح أنفاس محملة بمسك الأمان والجمال. الصباح يعني تمايل الزهر والورد والفل والياسمين. الصباح يعني القلوب الطيبة المتسامحة المتآلفة. صباح النقاء والضياء والبهاء. صباح الخير والأمان في بلد الخير والسلام. أيها الأصدقاء، طيبة القلب صفة للناس أصحاب القلوب المتسامحة والصابرة وصاحبة المشاعر النقية والنوايا الطيبة. أيها الأصدقاء، نتعامل نحن مع الناس ومع الآخرين الذين يقعون في محيط اهتمامنا في كل تفاصيل الحياة وتقلباتها. نتعامل مع هذا الإنسان بقلب صاف نقي، ونتعامل مع ذلك الإنسان بحساسية وحرص وتوخ، والدين معاملة. وللقلب دور رئيس، فهو ليس فقط مضخة عضلية مهمته الأساسية استقبال الدم من سائر الجسد وإعادة ضخه بعد تنقيته، لكنه مركز الحب والخير والعطاء. والسؤال: كيف نستطيع امتلاك قلوب الآخرين؟ للإجابة عن هذا السؤال أيها الأصدقاء، نحتاج أن نتعلم فن التعامل مع الآخرين، فهذا ما يقودنا لامتلاك قلوبهم. ولكي تملك قلبا يا صديقي، عليك أن تملك العقل، فهو مركز السيطرة والتحكم. فمن أهم عوامل امتلاك القلوب الابتسامة حين مقابلة الآخرين، فالابتسامة تخترق كل الأسوار المحيطة بالقلب والعقل، كذلك المصافحة الحارة التي تشعر الطرف الآخر بالقرب منك وتنقل محبته من قلبك إلى قلبه. وأما الثقة في النفس فهي من يعطيك الضوء الأخضر لدخول قلوب الآخرين. فلنصفح ونسامح، فالحياة قصيرة وعمر الإنسان أقصر. من يعتقد أن بإمكانه أن يملك قلوب الآخرين بالمال فاعتقاده خاطئ بل مستحيل، لكن برحابة الصدر والرحمة تستطيع ذلك. فالمال تملك مؤقت ينتهي مع انتهاء المصلحة، تماما مثل السراب الذي يتلاشى مع غياب شمس الظهيرة. هل لاحظتم حب أطفال المدرسة الصغار للمعلمين والمعلمات؟ إنه التعامل والابتسامة. لن نستعبد قلوب الآخرين، لكننا نستطيع دخولها حين ندخلها من الأبواب المغلقة التي نفتحها بالكلمة الطيبة التي تشبه الغيث للصحراء والماء للعطشان والهواء الذي يعيد الحياة للغريق بإذن الله. أصحاب القلوب البيضاء، أصحاب القلوب المتسامحة النقية، أصحاب القلوب الدافئة بالحب والحنان، موجودون هنا وهناك، وفي كل مكان يوجد الخير والعطاء والأوراق الخضراء التي توحي لنا بالحياة. فهؤلاء من يرسمون الأمل والابتسامة والمحبة. لنملك قلوب الآخرين وليملكوا قلوبنا. فما أجمل من الذكر الحسن والسمعة الطيبة والتسامح الذي نحن بحاجة إليه في عصرنا هذا.
1: الصباح ولادة الأمل وإشراقة العمل، الصباح أمنيات القلب وانتعاش الروح وبعث جديد للحياة. أيها الصباح، نصحو من جديد، يرافقنا الأمل، نرى زهورا تتفتح، نلمح فراشات تتراقص للحياة، ورائحة القهوة تنعشنا من جديد. فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحتضن قفصة من 9 إلى 12 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشاف أبحاث جديدة معطيات جديدة وأفاق جديدة. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم لأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في أعداد مخطط التنمية 26 و2030 و2000 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون على 16 لسنة 26 و2000. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان الاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة بوينت إن.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان، موفق راسخ في العلم متبع أثر الرسول بإخلاص وإحسان. قال أبو جعفر المنصور: من أعطى إخوانه النصفة وعاشرهم بجميل العشرة قوي بهم عضده وزاد بهم جلده، وبذلوا دونه المهج وخاضوا في رضاه اللجج. يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس، لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب.
3: ما خط القلم.
5: من ساء اختياره قبحت آثاره، من قل اعتباره قل استظهاره، من أسوأ الاختيار إساءة الاعتبار، ومن طال تعديه كثرت أعاديه. وإذا منقضت حياة لعبد مؤمن جاءه أجل بشير، فيناديه قبل إخراج روح: مت سعيدا وعد لخير حضير. فبهذا يشهى له الموت لما أن يرى فيه فرحة التبشير.
3: ما خط القلم،
4: ما خط القلم،
3: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

محمد وله بالطيبة روضة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وأقبلت يا صبح عرس الطبيعة تضحك في ورقات الشجر،
3: تدغدغ بالطل عشب الحقول وتطبع ألوانه بالزهر،
2: وتبني على الهضبات متاحف تسخر من هذيان البشر،
3: كأن عباقرة الجن فيها سكننا وعلقنا تلك الصور.
2: فحف الشباب ندي الحياة يستقبل الحلم المنتظر،
3: على ثغره بسمات الصباح وفي قلبه بسمات أخرى.

0: الشروق للحياة، الشروق لنا،
1: الشروق لنا.
0: الشروق لنا لوحات يرسمها كل صباح صالح شويرد،
1: يجسدها لكم
0: أحمد بن درويش الحمداني،
1: سهى بن زهران القيشي.
0: يبروزها لكم
1: المخرج محمد بن ناصر المعولي.
0: الشروق إنه يدعونا إلى أن نتأمل،
1: إنه يدعونا إلى أن نتجول.
0: فإلى أين نحن ذاهبون؟
1: ذاهبون إليه، إلى الشروق بآمالنا وأحلامنا.

نحن نجول في ربوع بلادنا الجميلة فنناجيها. أيتها البلاد، يا مقالع المفاتن والأسرار وأوكار الأغساق والأسحار، يا مخادع النسمات الناعشة.

0: بشهادة كشهادتك، ترفعينها في الغداة والعشي، في صخب النهار وهدأة الليل.
1: على أصواتك ولها تتجاوب الآفاق والنجوم، فبوركت أيتها البلاد، بورك جودك، بورك صفاؤك، بورك فكرك، بورك نداؤك.

0: وإذا ناجينا الشروق فما عسانا أن نقول له:
1: دعي مشاعرنا تنطلق كيفما شاءت، المهم أنها تناجيه. بلادي دعوني على أجنح الطير أبني بلادي، على لفتة الشمس أرصف سهلا ووادي، أشك العمائر بعضا هواتف بعضا شوادي، وأقلق منها جباه النسور وغيث الغوادي.
0: بلادي دعوني أشد ثراها إلى الحلم هادي، أنا فرحتي أنها هي في فرحة وتمادي، وقولي لها: فحي طيف زنبقة في الوهاد، وجدت فرحتي أنا فرحتي أن تكوني بلادي.

0: إذا تقت إلى البركات التي لا تعرف لها أسماء، وإذا حزنت وأنت لا تعرف سبباً لحزنك، فأنت حينئذ تنمو بالحقيقة مع جميع الناميات، وترتفع متسامياً إلى ذاتك العظمى.
1: جسومنا بعض من الطبيعة، فهي صفحات مشرقة في كتابها العجيب.
0: إن الصديق الحقيقي لا تكون له مصلحة خاصة من صداقته سوى أن يفهم نفسه أكثر وأكثر، ويصل إلى حريته، ويعطي صديقه نفس الفرصة في أن يبلغ حريته ويفهم نفسه.
1: إن غاية الصداقة هي النجاة بالحرية من اختناق المجتمع وصفاقة الناس وثقل العادة، ذلك هو عالم الصداقة.
0: إننا في حاجة إلى نور نهتدي به في الحياة، وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة.
1: حقولنا، سهولنا، كلها طرب، كلها غنى، الشمس فيها من ذهب، والسواقي منى، حليها التفاح والعنب، ألحانها الرياح في القصب، وكلها لنا وللبنين بعدنا.

0: وأخيرا الشروق يعظنا يعلمنا،
1: فما أحرانا أن نتعلم من مواعظ الشروق.
0: هناك لحظات نادرة نستطيع أن نخلع فيها أنفسنا من مشكلاتنا التي تضيق علينا الخناق وتحصرنا في رقعة ضيقة هي مصالحنا،
1: فننظر إلى أرواحنا كأننا ننظر إليها من فوق دون أن نصعد إلى أعلى، وننظر متأملين متعجبين ونتساءل مندهشين، ولماذا كان كل هذا الاندفاع؟ لماذا كان كل هذا الحماس والتهور على لا شيء؟
0: في هذه اللحظات الخاطفة نفيق إلى أنفسنا وتتجلى علينا رؤية واسعة لحياتنا، ونسترد قدرتنا على الحكم الدقيق العاقل وسيطرتنا على حياتنا، لأننا نرى ظروفنا كلها دفعة واحدة، ونرى ظروف غيرنا فتتضاءل أمامها ونتخلص من مشكلاتنا.
1: اليوم وكل يوم نمضي مع الشروق،
0: نمضي لأمل تاه في الظلمات،
1: يتجدد ذلك الأمل مع إشراقك الجميل يا شمسنا،
0: وما زلنا نمضي مع الأمل اليوم وكل يوم.
1: الشروق لنا،
0: الشروق لنا.
1: مع تحيات
0: صالح بن عبد الله شويرت،
1: أحمد بن درويش الحمداني،
0: سهى بن زهران الرقيشي،
1: والمخرج محمد بن ناصر المعولي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا رب العالمين.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. قال أحد الأدباء: نقية أسئلة الصغار، عفوية كما المطر، وتلقائية كلحظات الفرح والشجن، يسيرون الدرب حتى منتهى، لا يتوقفون عند ماذا، لكنهم ينظمون كل أدوات الاستفهام في عقد متتابع ومنتظم، لا يؤمنون بالأبعاد القصيرة ولا يقتنعون بالمساحات الضيقة. إن استكشاف المجهول هوايتهم ونزع الأستار متعتهم. سألني ولدي الصغير: ما هو الوطن يا أبي؟ جاشت بين الحنايا آلاف المشاعر، اشتعل الرأس دفئا وترقبا. يا ولدي، أشفق عليك من الجواب كما أشفق على نفسي من السؤال. الوطن يا ولدي، أمك التي تحنو، وأبوك الذي يكدح، وبيتك الذي يضم. الوطن يا ولدي مساحة لا نهائية من الضوء، تركض فيها الشمس حافية وتستحم فيها النجوم. الوطن يا ولدي نهر من الدفء والصفاء، أسماكه بلا أسماء، وألوانه بلا تحديد. الوطن يا حبيبي لمسة رقيقة وهمسة ناعمة، تمسح تجاعيد الزمن من وجه النهار. وقفت روحي على كفيك يا وطني، فصل من العشق في موسوعة الشجن، قصيدة في دمي بانت معالمها، حبا لأرضك لا يبلى مدى الزمن. وطني الغالي، قصائدي أنت لا صوتي ولا لغتي، غنى بها والدي أصغت لها أذني. روحي فداك فكل الحب في شفتي، روحي فداك فكل العزم يسكنني.

الوطن يا ولدي تراب من ذهب، نريق دماءنا فداء له إذا حاول باغ أو معتوه أن يعبث به. الوطن يا ولدي زهرة نبتت من دمانا، تكبر في عيوننا كل صباح حين تعانق الشمس. الوطن يا ولدي رغيف خبز يسد الرمق بعد عناء العمل. الوطن يا حبيبي دمعة خجلة تتردد في الظهور، لكنها لا تلبث أن تخرج كلما عصف بها الشوق وأحرقتها اللهفة.

وطني، أنا هنا منك دفاق، فإن كتبت يداي فيك أهازيجا تشنفني، فإنما جدول ينساب في لغتي بحبك الآن للأقوام يسكبني. وطني، والشمت لونك في صوتي وفي بدني، فصل من العشق يبقى دائم الزمن. أنا الذي نام في عينيك مؤتلقا، أنا ابن صحرائك المعطاء يا وطني.

الوطن يا ولدي حليب يرضعه الأطفال، ريشة يعشقها الفنانون، ووصية يتقنها الأجداد. يا ولدي، هل عرفت الآن معنى الوطن؟

ما أجمل الحب في عرفان معترف، وما أرق الهوى في الروضة الأنف، وما على النفس إن هاجت خوالجها وشدها عشقها للأرض في شغف. وطني معجونة منك أحلامي وأوردتي، قوية النبض من إشراقك اللهف. إليك يحلو انتمائي يزدهي مزحي، فأنت دفئي وترنيمي ومنعطفي. وقد قيل في حب الوطن: أحق البلدان بنزعك إليه بلد أمصك حلب رضاعه. وقيل: احفظ بلدا أرشحك غذاؤه، ورع حما أكنك فناؤه. ومعنى كلمة أرشحك نقول في العربية: رشح رشحا ورشحانا، وأرشح وارتشح الإناء تحلب منه الماء، ورشحت الأم ولدها باللبن العليل إذا جعلته في فمه شيئا فشيئا، وهو الرشيح. والمقصود هنا غذته. وكلمة أكنك فناؤه، فالكنن هو البيت، والفناء فسحة أمامه. والمعنى المقصود: حافظ على وطن سترك وصانك بيته. قيل: لما خرج الرشيد إلى خراسان وصار بعقبة همذان، هزه الحنين والشوق فأنشأ يقول: حتى متى أنا في حل وترحالي، وطول هم بإدبار وإقبالي، ونازح الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة، لا يدرون ما حالي. في مشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرصي على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. أيها الوطن، أنت دار الآمنين، أنت مأوى الحب والصفاء والنقاء، يعيش تحت سمائك كل من يرفع راية الحب والخير والسلام. ستظل مأوى لكل من يريد أن يعيش في طمأنينة ويراعي الله في تصرفاته وأفعاله، في سلامة وأمان هذا الوطن الغالي. أيها السادة الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيان فإنها بئس البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته. مستمعين الأكارم، صباح النور والسرور والدر المنثور، هذه حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي الصباحي والصبح إذا تنفس. نذكر من خلاله بخلق يتصدر قائمة الأخلاقيات في الإسلام، هو خلق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء أحبتي يكتسي صفة القداسة والمقام الرفيع، لأن الله عز وجل وقداسته وجلاله يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحي الذي يستحي من عباده عندما يدعونه ويتضرعون له. قال نبينا الأكرم: إن ربكم عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفوق في حشمته والحياء متاعه أكل الصبية المحجوبة على أنظار العباد. قالوا عليه الصحابة الكرام، وهذا وصف في غاية الروعة: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن ديننا أحبة الكرام ما يحب شكل الإنسان اللي يبدأ أكرمكم الله وقح، يصيح ويزمجر ويعربد. فالحياء كله خير كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، إذا كنت في خلوة وهمت نفسك بفاحشة، فإن الحياء من الله

0: توعدهم بشدة وقال فيهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ومن مظاهر خدش الحياء استباحة المحرمات، التطاول على المقدسات، المجاهرة بتناول المخدرات، من غير ما ننسوا أيضا خصوصا في فصل الصيف الخلاعة الفاضحة في اللباس، وشنو يترتب عليها من إثارة، من فتنة، من مجون، من فساد. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لي وصف النساء متاع النار قالها صراحة: كاسيات عاريات مائلات مميلات. وعندما سئل نبينا حبيبنا طبيبنا عن الحياء من الله حق الحياء قال كلاما جميلا حكيما، قال: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، وتترك زينة الحياة الدنيا. ختاما أحبتي، تقبلوا مني أرقى عبارات المحبة والشكر على حسن الإصغاء. دمتم في سعادة وراحة وهنا.
1: والصبح إذا تنفس.
2: إذاعة قفصة.
3: مراية تتكلم.
4: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
5: صباح المودة والفرح، صباح العطر الدائم، صباحاتكم خيرات وسلام، توكل وأحلام، صباحاتكم مواعيد جميلة ترسم ملامحها منذ بداية اليوم هذا.

أعزائي المستمعين، أينما كنتم وحيثما يبلغكم أثيرنا، دمتم للروح جميل السندي وللقلب زهر المواسم.

المواسم، نتحدث اليوم عن المواسم، هل هي الأزمنة التي تتغير فصولها فحسب، أم هي مواقيت نضج الأرواح وازدهارها؟ هل تزهر القلوب عندما تزهر المواسم؟ هل تزهر الأشجار عندما تتغير الفصول؟ أم أن زهر المواسم هو زهور الروح وازدهارها؟ هل تزهر الأعمار؟ وهل للعمر موسم مزهر لا غير؟ كيف تزهر طفولتنا؟ وما هي ألوان أزهار النسوة الجميلات؟ ما هي مواسم حصاد زهور الأحلام؟ هل موسم الشباب هو بالضرورة ذلك الموسم المزهر، أم هو ذلك الموسم الذي نتكبد فيه تحدياتنا حتى نصنع من أحلامنا واقعا جميل قد نغير به أحلام العائلة وأحلام الجهة وأحلام الوطن أحيانا؟

هل المواسم حر وبرد؟ هل هي حزن وحب وفرح؟ من يحدد بداية المواسم وخواتيمها؟ ماذا نتعلم كل موسم؟ هل تتشابه المواسم؟ هل تتشابه أرواحنا في كل موسم؟ هل نشعر بغربة داخل موسم جميل مريح مزهر؟ ونتلحف الدفء واللطف في موسم آخر؟ نتحدث عن المواسم الزمنية هنا. هل يكون الشتاء شتاء الزمن فصل الشتاء بأمطاره ورياحه وظلمته أحيانا، موسم مزهر لأفكارنا وأرواحنا، نختبئ فيها بدفء، نتلحف فيها ذكرياتنا الجميلة ونستنهض عزائمنا لنصنع غدا مشرق؟ نعم، قد تكون، وهو ما لا نتعلمه في مدارس الحياة، بل ما تهدينا إياه مدرسة الحب دائماً.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

مواسم الأرواح مدائن وحصون نرعاها بجبر الخواطر، نجعلها تعيش كل لذيذ طيب، نعبر المواسم في زمنها وتعبرنا في أرواحنا، وهي معادلة لا عمري قاسية أحيانا ومريحة أكثر من اللازم حد الرفاهية والطرف في مواضع أخرى. تعبر المواسم زمنها أي وقتها، وتجعل من فعلها في روحنا هو الزمن الحقيقي، فنحاول جاهدا أن نمتلك الزمان لا الزمان الوقت، فنحن لا نعد الساعات فقط، وليس كل زمن ينقص من أعمارنا ضرورة نحن نعيشه. فمواسم الروح تحيا في فرحها وحبها عندما تجاور من تحب وتجلس مع من تحب وتقلب جنبات قلوب المحيطين بها في ساعة الصفاء والفرح.

مواسم الروح كمواسم الزمن تزور جميعها القلب، وضرورة يستوطننا منها بعض الشيء، فقد نتمسك بالموسم المزهر والفصل المشرق ولا نعانق سواه، فترانا نجدد أحلامنا ونطرد كوابيسنا ونتعلق بمن نحب، لا نترك أيادي محبين بسهولة ولا نتملص من مسؤولياتنا، نحلق عاليا عاليا وننجح وإن تكبدنا عناء السفر، سفر الروح، سفر الوجدان، وسفر الفكرة التي تهاجر بنا في أكثر من موسم وزمن.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش نتحدث على الوقاية من الحشرة متاع ذبابة ثمار الزيتون. الذبابة متاع ثمار الزيتون وعثة الزيتون هي من أخطر الحشرات اللي تتسبب في أضرار متفاوتة حسب الظروف المناخية. الحشرة هذه تضرب كعبة الزيتون في ماي وجوان والفترة الثانية بين سبتمبر وأكتوبر. يلزم اليقظة والمتابعة المستمرة للغابات الزيتين، خاصة إذا كانت الظروف المناخية تكون مناسبة لتكاثر الحشرة متاع ذبابة الزيتون، للتدخل في الأجال ضد الحشرة في جيلها الثمري. تتميز الحشرة الكاملة بلون بني يكون مستصفر وعندها أجنحة شفافة وفي مؤخرتها ثم بقعة داكنة. يتراوح طول جسمها من 5 حتى 8 مليمتر، وتبيض الأنثى داخل حبة الزيتون وتوصل راي الخصوبة متاحها حتى 800 بيضة. وبعد مرحلة وضع البيض تنمو اليرقات هذيك داخل لب الثمرة، وتتسبب الحشرة هذه في نقص كبير في الإنتاج والجودة، ويتمثل في إتلاف لب ثمار الزيتون، الشيء اللي أدي الفقدان ما بين 3 وحتى 20% من الوزن متاع الزيتون، وزاد السقوط متاع كعب الزيتون المصابة، وجلها يولي غير صالح للاستهلاك، وهنا تقع خاصة زاد ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت. بالنسبة لمراقبة تطور الآفة، يلزم متابعة تطور الذبابة بصفة مستمرة في الصيف والخريف باستعمال مصائد غذائية. بالنسبة لطريقة المكافحة، عندنا ثم عملية زراعية كما عملية حرث الأرض في بداية الربيع، راي تساهد على القضاء على نسبة كبيرة من الحشرات اللي تكون في مرحلة البيات الشتوي. بالنسبة للتدخل للوقاية، راو يهدف إلى مكافحة الحشرات الكاملة قبل وضعها للبيض بالرش الجزئي للأشجار، أي معالجة صف واحد من الأشجار من بين 3 صفوف، وتتم عملية الرش هذه باستعمال المبيد الحشري وإضافة الجاذب الغذائي. وتتميز الطريقة هذه بكونها اقتصادية، تتطلب كمية صغيرة من المبيد، وتساعد على التقليل من التأثير السلبي للمبيدات على الحشرات النافعة. والتدخل بالطريقة هذه يتم عند اصطياد أول ذبابة بالنسبة للزيتون المائدة. وبالنسبة لزيتون الزيت، العملية هذه وقت ولي عتبة التدخل هي ذبابة الكل مصيدة في اليوم. بالنسبة للتدخل العلاجي، يعتمد على المعالجة الشاملة للضيعة باستعمال المبيد الحشري وحده، وعملية هنا التدخل تكون حسب العتبة المسموح بها اقتصاديا. إذا كان الإنتاج موجه للتصدير، عتبة التدخل هي 2% من ثمار الزيتون تكون مصابة، وإذا كان الإنتاج موجه لاستخراج الزيت، عتبة التدخل هي 10% من الثمار المصابة. بالنسبة للمعالجة الكيميائية لذباب ثمار الزيتون، تقتصر على استعمال مبيدات حشرية مرخص فيها، ويزم مراعاة أوقات ومقادير الاستعمال حسب تركيز المادة الفاعلة. وفي الأخر نصحوا فلاحين تاعنا بالاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي ولا مصلحة حماية النباتات في مندوبية فلاحة باش يتحصلوا على المعلومات في الموضوع هذا. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت شركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة بأنه تم تعزيز أسطول الشركة بست حافلات حضرية مكيفة في إطار التعاون التونسي الإيطالي، ومن المنتظر أن يتم استغلال هذه الحافلات خلال السنة الدراسية والتكوينية والجامعية الجديدة. قال المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أمس إن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وتوزعت هذه الاستثمارات بالخصوص وفق قوله بين أحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيب مختص للصحة العمومية بوزارة الصحة. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود بانتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. استشهد 5 أشخاص أمس بغارات للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كما أصيب أكثر من 20 شخص في سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربية. أخيرا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في تصريحات للصحفيين بمهاجمة جبل الفأس في إيران قريبا جدا، وأضاف أن واشنطن تعرف كل تحركات إيران وتوجه لهذا ربات قوية وفق تعبيره، فيما أفاد تقرير أمريكي بأن إدارة ترامب تسعى للتواصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع طهران يتناول ملف مضيق هرمز إلى جانب الملف النووي. في أمان الله.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

أربع دقائق بعد الستة. صباح النور, صباح الفل, صباح الأمل والمحبة لكم الناس الكل. السبت 5 سبتمبر 2026, نهار جديد يجمعنا بكم على موجة إذاعة قفصة في أولى الفضاءات المباشرة نسائم الصباح اللي ينطلق معكم يوميا بعد موجز أخبار الستة في الويكاند حتى للعشرة. جملة من الأركيد والفقرات, الاستضافات, أحلى الإيقاعات, ترافقنا على أحلى الموجات, تعديها لكم كوكب رامي اللي نصبح عليها بكل حب. يلا خليكم معانا, معاكم اليوم إينس حمد الرويسي في التعويض لزميلة نهاد الدالي بأحلى الإيقاعات الصباحية. ننطلقوا مشوارنا.

انا بالورد وبالفل والياسمين نصبح عليكم ونقولكم نهاركم مزيان وبالخير مليان. نهار فيه برشا طاقه، فيه برشا محبه، فيه برشا نجاحات. الويكاند اخر الاسبوع حركه كبيره برشا في الطرقات، في المؤسسات التربويه، في مختلف المحطات، مختلف الاتجاهات بطبيعه تشهد حركه كما قلت، مبيتات، مطاعم وغيرها. نقولكم ان شاء الله نهاركم فيه برشا خير وبرشا حركة فيها برشا بركة إن شاء الله. اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، موافق 23 ربيع الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 248 من عام 2026. نحن في الأسبوع 36 من نفس العام، وصلنا 7 أيامات من فصل الخريف. نسمع عليلة تعمل 66 كيف بعد شوية إن شاء الله، بعد موجز أخبار السبعة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعرفوا أحوال الطقس. بعد الأغنية تو نعطيكم فكرة حول الأحوال الجوية بالنسبة لليوم. نعطيكم فكرة تو على أوقات الصلاة صبح لليوم، كان في الأربعة و32 دقيقة، صارت الظهر إن شاء الله بشكون مع نص النهار و31 دقيقة، صارت العصر 3:59، صلاه المغرب في 7 غير درجين بالضبط، وصلت العشاء 8:15 بالضبط 14 دقيقة بعد 8. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

تونس الجميلة وتوينسا الحلوين، تونس وين ما كنتوا في أي جهة من الجهات خارج حدود الوطن، أحلى تحايا صباحية وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. نعطيكم فكرة حول أحوال الطقس الجنوب الغربي لتونس. قفصة اليوم أجواء مشمسة مستقرة، الحرارة ترتفع نهارا، خلال الأيام الجاية إن شاء الله الحرارة باش تبقى مرتفعة توصل 48 بداية الأسبوع. بالنسبة للأمطار، الناس تسأل على أمطار، ما فماش الحقيقة مؤشرات قوية على أمطار في قفصة اليوم وفق التوقعات الحالية، ملاحظة فقط. يستحسن تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة وشرب الماء ديما بانتظام. احنا ما زلنا مسين معكم مشوار، بتبيع اكثر تفاصيل باش نعرفها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي في اخر تحيين بعد موجز اخبار السبعة. بعد شوية فكرة على براش الفيل، الحظ شنو مخبي لكم بالنسبة لليوم السبت 5 سبتمبر 2026.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: حظك اليوم، حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. بطبيعة الأبراج تبقى ديما توقعات وما يعلم بالغيب كان صاحب الغيب. بداية ببرج الحمل، اليوم بداية جديدة، فرصة تحتاج شوية تخطيط. برج الثور استقرار وتقدم، وخليك ثابت في قراراتك. نواصل معكم مع برج الجوزاء، مفاجأة ممكنة في العمل وإلا في العلاقات. السرطان، الحوار الهادئ يساعدك على تتجاوز سوء تفاهم. الأسد، أصحاب برج الأسد، اليوم السبت راهو يوم مناسب لإظهار قدراتك وتحقيق تقدم. نواصل مع العذراء، تعاونك مع الآخرين يفتح لك باب جديد، إن شاء الله بدايات جديدة للعذراء. الميزان، غير نظرتك لبعض الأمور، ما تخافش من تجديد. العقرب، ثقتك في روحك قوية، أما تجنب التسرع. نواصل معكم مع برج القوس، أجواء اجتماعية طيبة مع الانتباه للمصاريف. الماني، الجدي، تقدم تدريجي، نتائج أفضل مع الصبر. نواصل مع برج الدلو، اليوم فرصة جديدة، فرصة عاطفية وإلا اجتماعية تفرحك. ختاما مع برج الحويتة، برج الحوت، مسؤوليات متعدة لكن عندك قدرة على ترتيبها. نتمنى لكم حظ مزيان، حظ سعيد للجميع. اليوم السبت الويكاند، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام. رافقونا على موجة إذاعة قفصة في برنامج نسائم الصباح.

0: الأجندة الإذاعية. في الأجندة الإذاعية نعطيكم فكرة حول البرامج المباشرة اللي باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة بعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح. الموعد مع البرنامج التراثي برنامج الخيمة مع لمياء أبو النصر من 10 PM. جمهور الرياضة عشاق الرياضة في كل مكان، أنتم على موعد مع الملف الرياضي من تأمين زملائنا من قسم الرياضة من 2 PM حتى 3 PM العشوية كما العادة في كما كل ويكاند مع برنامج نسمة صيف، اليوم مع ريم محمد من 5 PM حتى 8 PM.
1: اليوم في نسمة صيف، المنصة التربوية كليك، المهرجان الدولي لفيلم الهواة في دورته الجديدة، جديد الفنان زياد الزواري. نسمة صيف من 5 PM to 8 PM على موجة إذاعة قفصة.
0: وسهرية للمواطنين القاطنين خارج حدود الوطن، برنامج جئتك عاشقا من تقديم وسيلة الغول من 10 PM حتى 30 PM.
1: ضيوف جئتك عاشقا الليلة: من ألمانيا الكفاءة التونسية والناشط في المجتمع المدني المهندس رامي بخشم، من بلجيكا رجل الأعمال محجوب السليمي، من فرنسا صاحب مقاولات تجارب حياتية في المهجر. الليلة في جئتك عاشقا بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
0: اليوم باش تسمعوا الخيمة الملف الرياضي نسمة صيف جئتك عاشقا، متابعة رائقة للجميع.

0: تمام 7 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أنهت مركبات الطفولة بولاية توزر الاستعداد للعودة المدرسية بعد انطلاقها منذ منتصف شهر جوان الماضي في اقتناء المستلزمات من أدوات مدرسية متنوعة وملابس لفائدة 430 تلميذا من مكفولي الدولة بمركبات الطفولة بتوزر وفق المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتوزر الطيب بن يونس. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي فيما يتعلق بتعزيز أمن المؤسسات التربوية، أفاد بأن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري منشوراً يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضماناً لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمس عن قبول 309 مطلب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولت ضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص وفق نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية موفى شهر جوان الماضية. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أوت الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر العام 2022 في ظل تأثير سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، مما زاد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية. في أمان الله.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: مباشرة للمعهد الوطني لرصد الجوي. صباح بالفل والياسمين عليك سياني ساتوري. صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين مدام ينس، تحية ليك والأوفية إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة. اليوم في الفجر هكا نسمة محلاها، الطقس بدي هكا يميل نحو الاستقرار، فما انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اللحظو خاصة في جهة الجنوب الغربي وجهة المجاورة. أكثر تفاصيل معاك سيانيس، اليوم آخر الأسبوع والأسبوع القادم فاش بيكون طقسنا إن شاء الله؟
1: صحيح، بالفعل درجة الحرارة بدأت تتجه نحو الانخفاض، انخفاض تدريجي، يعني بالأخص في ساعات الفجر درجة الحرارة الدنيا تكون عموما بين 23 و28 درجة، تنخفض حتى إلى 18 وتكون بين 18 و20 درجة في جهات سديان الكيف، بيجة جندوبة وحتى في تالة. بالنسبة لقفصة حاليا 24 درجة، حتى درجة الحرارة القصوى شهدت انخفاض، نجم ندخل حتى انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. يعني اليوم مثلا ننتظروا درجة حرارة قصوى تكون بين 31 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36 و39 درجة ببقية الجهات، 39 ننتظرها في توزر، ننتظر 38 في قبلي، 37 في زغوان بهجة جندوبة حتى قفصة، اليوم ننتظر 36 في سليان القيروان مدنين تطاوين، ننتظر 35 في تونس نابل كيف سيدي بوزيد وصفاقس، 33 في بنزارة قديبية وجهة الساحل يعني سوس المنستير المهدية حتى القصرين وقابس، ممكن 32 في جربة و31 في تبرقة وتالي، هذه درجة الحرارة القصوى. فيما عدا ذلك طقس باش يكون مغيم جزئيا في المناطق الساحلية، سماء صافية إلى قليلة السحب في بقية الجهات، الرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة، فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة، بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. ثم يوم الغد تقريبا استقرار، معني حتى الفترة القادمة الكل إلى غاية يوم الثلاثاء استقرار في كافة العناصر الجوية، يتواصل البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، تيارات تنتقل من القطاع الشرقي على كامل مناطق البلاد، الحرارة ممكن يومي الأحد والاثنين بشتشهد ارتفاع، لكن ارتفاع طفيف يعني درجة إلى درجتين، تكون عموما تتواصل يعني عموما دون 40 درجة. هذا هو، ممكن حتى يوم الثلاثاء ترجع الانخفاض طفيف، ممكن حتى تنخفض إلى ما دون المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. فيما عدا ذلك ما فماش مؤشرات يعني نزول الأمطار في الفترة القادمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. هذا طقسنا مدام، شكرا على
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي هنيس، يومك سعيد، بون ويكاند. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في نسيم الصباح، 7 درجين كانكم تسألوا على الوقت، مازلنا مواصلين حتى للعشرة.
2: معاك غزوة مريتنا

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: معك تذوى مرايتنا. حبيت نسلم على كل مستمعينا اللي في كل يوم في كل برنامج يبعثونا برشا ميساجات الحقيقة ساعة لساعة ننسوا باش ما نقروهمش الكل. معذرة منكم وشكرا لكم على المتابعة وعلى الوفاء الدائم. نصبح بالفول والياسمين كما تصبح علي مدام عزيزة رحيلي سي محرز عباسي. برشا محبة ليك نجاح لمنصر. أسعد الله صباحكم. نو ستريس. أحلى ناس أحلى إذاعة. ربي معكم. شكرا ليك. تحية لزميلة سعيدة كريت. محمد سعد من جديد شكرا. إبراهيمي ناصر صباح الخير وبالتوفيق للجميع. أحلى تحياتي مستوري فوزي من صفاقس. صباح علينا بالورد والياسمين لكم ولكل المستمعين متتبعي إذاعة قفص الموقرة إذا عتقف سلبية. نهاية أسبوع مريحة للجميع. شكرا سليمان أبو حسام جدي. أسعد الله صباحكم. محرز عباسي بالورد بالنور والسرور والسعادة والفرح والأمل. كل الشكر والتقدير والاحترام لكم جميعا. نتزايد ديما يسلم علينا شهاب بشتنية بالأنوار والنور والهمسات الشروق حنين الطفولة بسمة رضيع. وفقكم الله رعاكم مزيد من التألق والنجاح. نسيم العبيدي تحياتنا ليك سي نسيم. صباح الخيرات صباح الأنوار. فتحي بشتنية صباح الخير. فاطمة علوي صباح الخيرات والأمل والعمل. تحية لكم موفقين إن شاء الله. شكرا لكم أنتم ديما تتواصلوا معنا. أكيد برشا كونكتي على الفيسبوك تعملوا طلع على كل الأخبار أهم المستجدات والمختلف الاستضافات. ديما دعوة مفتوحة لكم الناس الكل. وأيضا إذا كان عندكم مشغل إشارة من الإشارات مرحبا بكم على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك 7:15 بالضبط. كانكم تسرعوا الوقت كل مستعملي الطريق. نتمنى لكم أثنية زينة. استحفظوا على رواحكم توصلوا كل مقاصدكم سالمين.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح. صباح الخيرات، صباح الأنوار، صباح المسرات. بالحب مواصلين معكم المشوار محلاها كي نبدو صباحنا بكلمة مزيانة بقبلة على جبين كل أم بدعوة مستجابة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نهار مزيان وبالخير مليان برشا فرحة وبرشا محبة لكم الناس الكل. نسمعوا شوية جديد الفنانة النجمة العالمية إليانا اللي طرحت الأغنية جديدة أمس سمتها بوسة، هي هكا اسم الأغنية. الأغنية تمزج بين العربي تأثيرات اللاتينية، المنتج ردوان اللي أضاف لها لمسات البوب مستوحاة من أجواء الألفينات. الأغنية بإيقاع خفيف حضور شبابي تجمع بين روح البوب والنكهة اللاتينية، تواصل بها إليانا خطها نحو الشهرة وعالم الفن من الباب الكبير. تدخل هذه الفنانة الشابة أغنية مثيرة تعمل نسبة مشاهدة كبيرة عالية على مختلف المنصات الموسيقية، المنصات الخاصة بطبيعة. احنا ما زلنا موصين معكم مشوارنا ديما في نسائم الصباح، خليكم ديما رفقة موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في اولى مواعيدنا الرياضيه عبر اذاعه قفصل. بدايه بالمسابقه الافريقيه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وفرقنا التونسيه اربع فرق تونسيه يمثلون في الشامبيونز ليغ وفي كاس الكاف. بالنسبه لكاس الكاف، الترجي الجرجيسي ونادي سفاقسي، وفي الشامبيونز ليغ نحكوا على الترجي التونسي والنادي الافريقي. باش نبدا بالترجي الجرجيسي اللي كان حقق يوم امس الفوز على نادي ديامبرس السنغالي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الفريق السنغالي كان بادر بالتهديف عن طريق الحاش ديالو في دقيقة 13. الترجي الجرجيسي عدل عن طريق خليل القصاب في دقيقة 35، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في دقيقة 56 من ضربة جزاء قبل ما يضيف سامبا ديوف الهدف الثالث في دقيقة 70 لترجي الجرجيس. من المنتظر أن يكون لقاء بين الفريقين يوم السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. نحكو على نادي سفاقسي ممثلنا الثاني في هذه المسابقة اللي واجه اليوم في ملعب حورية بنيجيريا نادي ستارز النيجيري انطلاقا من 4:00 بتوقيت تونس. وفي الشامبيونز ليج نحكو على النادي الأفريقي اللي واجه اليوم انطلاقا من 7:00 في ملعب حماد العقل ببرادس نادي جوريبال المالي في مباراة مهمة بالنسبة للدور التمهيدي الأول من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. ذكر أن المكشخة ترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور الأول لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. في البطولة اليوم الموعد مع مواجهات الجولة ودفع الأولى من الجولة الثالثة ذهب من البطولة انطلاقا من 4:30 في الكنز أكتوبر. نادي منزرتي يستضيف الأولمبي البيجي، وفي المهيري في سفاقس التقدم الرياضي بساقيت الدير يستقبل نادي حمام لنف. غدوة لحد انطلاقا من 4:30 في ثلاثة ملاعب، نبدأ بالمتلوي نجم المتلوي مع نادي أمل حمام سوسة، وفي نفس التوقيت في الملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي مع الشبيبة العمران، وفي رادس الترجي الرياضي التونسي يستقبل مستقبل المرسى. 16 سبتمبر في ملعب 7 مارس انطلاقا من 4 اتحاد بن قردين مع نادي سفاقسي، والخميس 17 سبتمبر في باردو 4:30 الملعب التونسي مع نادي الافريقي، وفي مركب عبد السلام كازوز الترجي الجرجيسي يواجه الاتحاد المنستيري. نحكي على فرقنا التونسية ونكمل طبعا مع النجم الرياضي بالمتلوي والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هيئة الفريق اتفقت بصفة رسمية مع المعد البدني أشرف بن سمير بن سمير باشر، عملوا يوم أمس مع الفريق خلفا لصلاح الدين خليل اللي قرر الانسحاب من مهامه. ونذكر المعد البدني الجديد سبق للعمل مع نادي الأفريقي في الأصناف الشابة. حبيت نشير زادة بصفة خاصة لإذاعة قفصة فانو نجم المتلوي في الميركاتو مازال مفتوح، وباش ينتدب ثلاثة ملاعبية. نحكو على شريب بوديان السنغالي سيعود لأسوار مدينة المتلوي، وكيف كيف نحكو على زوز لاعبين من السنغال عمرهم 2006-2007 بينهم مهاجم ولاعب وسط ميدان، وفيهم لاعب زادا نحكو على لاعب دولي في الأصناف الشابة بالنسبة للمنتخب السنغالي. كما ذكرنا تهدف الهيئة المديرة لتعزيز خاصة الخط الأمامي للفريق، والميركاتو مازال مفتوح كما ذكرنا بالنسبة للنجم المتلوي بالرغم من الوضعية المادية الصعبة اللي يمر بها الفريق منذ مدة. لازلت باش نحكي على فرقنا التونسية، وطبعا في مواعيدنا الرياضية باش نحكي زادة على الميركاتو اللي مازال مفتوح في أغلب الفرق. باش نحكي توا خارج تونس ونحكي على المشاركة التونسية، باش نرجع للفوت بعد. تونس تشارك ب 42 رياضي منهم 25 ذكور و 17 إناث في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار السنغال 2026. ألعاب الشباب بالسنغال من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، وذلك في 16 اختصاص رياضي. المشاركة التونسية تتنوع بين ألعاب القوات، تايكواندو، السباحة، المبارزة، الجمباز، الجيدو، الملاكمة، الدراجات، التجديف، الشراع، وإلى جانب منتخبي كرة اليد الشاطئية والكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية. ومن المنتظر أنه تستقبل داكار الشعلة الأولمبية يوم 12 سبتمبر قبل أن تجوب مختلف الولايات السنغالية وصولا إلى حفل افتتاح الألعاب في 31 أكتوبر القادمة. خارج تونس نحكو على المقابلات اللي تلعبت في الدوريات الأوروبية في الليغا الإسبانية. طبعا باش نعطيكم النتائج بالنسبة للفرق والماتشوات متاع البارح، ثم لأنه أنا في الحقيقة النتائج عندي غلطة، باش نعطيكم النتائج الصحيحة بالنسبة للماتشوات اللي دارت البارح في الدوريات الأوروبية، ثم باش نحكي بعد شوية زادة على لويس إنريكي وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، المدرب اللي طبعا اللي نجح في التتويج بدي تشامبيونز ليج، فينال كوب دو موند دو كلوب. وطبعا باش نعطيك من الخبر نتاع ريكي ثم نرجع النتائج بالنسبه للدوريات الاوروبيه. باريس سان جيرمان كان اعلن عن تمديد عقد او عقد مدربه الاسباني لويس إنريكي مع الفريق حتى عام 2030. النادي الباريزي كان اعلن عن تمديد عقد مدرب قبيل انطلاقة مباراته في الدوري المحلي أمام موناكو، شان وشان اللاعبين الإسباني فابيان رويز اللي صحح كونترا جديد حتى عام 2028، والإكوادوري ويليان باتشو، والبرتغالي جواو نيفيز حتى العام 2031. ذكر أنه مدرب إسباني يعني قاد البي اس جي للتتويج كما ذكرنا بزوز نسخ فارته في تشامبيونز ليج الأوروبية، النجاح باهر بالنسبة للمدرب الإسباني كما ذكرنا كما سبق له، ونجح في تدريب الريال أو برشلونة الإسباني ومنتخب لاروخا في فترة سابقة. هذا بالنسبة للدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي كما ذكرنا، وباش نعطيكم النتائج بالنسبة للدوريات الأوروبية مثال باش نزيد شوية يا إيناس، وباش نعطي بالنسبة للماتشوات بتاع البارح. نحكو على كومو وجنوا، كومو ينتصر 4-1. نحكو ليفربول وتاون، ينتصر ليفربول 2-0. بالنسبة لبقية النتائج طبعا نحكو على الدوري الإسباني كما ذكرت، ريال مدريد ينهزم أمام ريال بيتيس 1-0. بعض المواقع يعني فما خطأ في اللي يعني تبعت المقابل، الريال كان هزم 1-0. وشتوتغارت ينتصر على كولن 4-1 في يعني الدوري الفرنسي. ليون ينتصر على أوسير 3-1، وباريس سان جيرمان ينهزم أمام موناكو 2-1. هذه نتائج بالنسبة للدوريات الأوروبية. نتقابل معكم إن شاء الله نص نهار في أكثر أخبار رياضية. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

بعد شوي نسمعوا أصالة تسهيل وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلامذة ولكل الطلبة اللي قادمين على حياة جامعية جديدة وعودة مدرسية تكون موافقة زادة للتلامذات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج بداية من أمس نهار الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. ذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنه يتعين على اللي تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من أمس الجمعة 4 سبتمبر في حدود 10 نتاع الليل إلى غاية غدوة لحد 6 سبتمبر 2026 في 10 نتاع الليل عبر الرابط التالي confirm.orientation.tn كيما تتقرأ كيما تتكتب. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. 42 دقيقة بعد السبعة، أهلا وسهلا، صباح الورد صباح الفل والياسمين لكم من جديد.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في سان ليفانت صباح الورد والياسمين 8 غير درجين. مرحبا بكم الناس الكل. أمس الجمعة اصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر الجاري يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من نهار 16 نوفمبر 2026 لانتداب 434 طبيب اختصاصي للصحة العمومية بوزارة الصحة. الخطط المفتوحة تتوزع حسب القرار بين 433 طبيب اختصاصي في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، طبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. كذلك تفتح المناظرة لفائدة وزارة المالية لانتداب 3 أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في الاختصاصات طب الاستعجالي، التصوير الطبي وطب الأطفال بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيب اختصاصي للصحة العمومية في اختصاصات البيولوجيا الطبية والطب النفساني والطب العائلة وكذلك بصيغة الإلحاق. باش يتم زادة انتداب 15 طبيب اختصاصي للصحة العمومية لفائدة وزارة الدفاع بصفة صيغة الإلحاق في اختصاصات التخدير والإنعاش وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية والتصوير الطبي والفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي وأمراض القلب والطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي وأمراض الرئة وجراحة وتقويم العظام والأمراض الجلدية وعلم أمراض الدم السريري. سجل الترشحات لهذه المناظرة يغلق يوم 16 أكتوبر 2026. اصدر زد في نفس العدد من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدلي للصحة العمومية، 53 طبيب أسنان للصحة العمومية، فضلا عن انتداب طبيبين المستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان سنة 2026. 52 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم.

0: اليوم في نسمة صيف، المنصة التربوية كليك، المهرجان الدولي لفيلم الهواة في دورته الجديدة، جديد الفنان زياد الزواري. نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 8 صباحاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: اسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة تعزز أسطولها بعدد جديد من الحافلات للنقل المدرسي والحضري وبين المدن. وزارة التربية تخصص أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية وتجهيزها استعدادا للعودة الدراسية. 5 شهداء وأكثر من 20 جريحا في غارات لجيش الاحتلال الصهيوني على عدد من المناطق في لبنان. أفادت شركة الجهوي لنقل القوافل بقفصة بأنه تم تعزيز أسطول الشركة بست حافلات حضرية مكيفة في إطار التعاون التونسي الإيطالي، ومن المنتظر أن يتم استغلال هذه الحافلات خلال السنة الدراسية والتكوينية والجامعية الجديدة، بما من شأنه دعم أسطول الشركة وتحسين ظروف نقل التلاميذ والطلبة والمتكونين خاصة خلال فترة الذروة. وفي هذا السياق أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوي للنقل للقوافل بقفصة صالح الجعايدي بأن الشركة ستعزز أسطولها قريبا بعدد آخر من الحافلات، إلى جانب أشغال الصيانة لعديد الحافلات التي ستدخل مجددا حيز الاستغلال.
4: قامت الشركة بالاستعداد للعودة المدرسية والجامعية لسنة 2026-2027، وذلك بداية من شهر مارس المنصرم بعد اقتناء 25 حافلة مزدوجة للنقل الحضري في إطار الصفقة العامة التي قامت بها وزارة النقل في هذا الإطار. كذلك بداية من شهر جوان تم القيام بأشغال كبرى في صيانة بعض الحافلات، وذلك بعد إجراء طلبات عروض في الغرض منها اقتناء محركات جديدة وعلى بسرعة، إلى جانب بعض الإصلاحات اللي هي بتخص تجديد هياكل ودهن هياكل بعض الحافلات. الحافلات تكون جاهزة في مفتتح السنة الدراسية هذه. كذلك معناها تمت في إطار الهيبة من إيطاليا قامت الشركة بتسلم 6 حافلات من نوع الرفاهة، باش يكون تعزيز خاصة النقل بربوع جهة قفصة، منهم حافلتين إن شاء الله باش نستغلوه. كذلك إن شاء الله في خلال الأسبوع القادم باش يقع تسلم 6 حافلات عادية للنقل الحضري، وذلك في إطار صفقة قامت بها الشركة بعنوان ميزانية سنة 2025. كذلك إن شاء الله الصفقة العامة التي قامت بها وزارة النقل لاقتناء 621 حافلة سيكون نصيب الشركة إن شاء الله 57 حافلة، منهم 35 حافلة عادية للنقل الحضري و22 حافلة مكيفة للنقل بين المدن. كذلك الشركة أيضا في إطار معناها اللمسات الأخيرة لاقتناء 8 حافلات مكيفة في إطار صفقة معناها محلية، 8 حافلات مكيفة للنقل بين المدن. الشركة معناها قامت بتحضير 123 حافلة لتأمين معناها الخطوط النقل المدرسي الحضري، وكذلك النقل بين الجهات، معناها نقول نقل جهوي بين المعتمديات داخل قفصة. الشركة معناها قامت بالاستجابة لبعض الطلبات الجديدة خاصة في نظام الحصة الواحدة لمعناها اللي باش تقوم بها مع بعض المدارس الإعدادية، منها الإعدادية النموذجية بقفصة، وإن شاء الله نقولوا عودة ميمونة لكافة التلاميذ والطلبة خلال هذه السنة، ونتمنوا لهم النجاح إن شاء الله.
2: تنطلق اليوم الحملة الانتخابية لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة بولاية توزر، لتتواصل إلى غاية 22 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يكون يوم الصمت الانتخابي يوم 26 من سبتمبر استعدادا لإجراء الانتخابات يوم 27 من الشهر ذاته، وفق ما أوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فوزي الفضيلي المدير الجهوي للانتخابات بتوزر يضيف:
5: كما تعرفوا بعد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 26 المؤرخ في 10 أوت 2026، واللي يتعلق ببرنامج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتموزة ولاية دوزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندس فم الخنقة، تبعا لعريضة مقدمة من قبل المجموعة توفر فيها النصاب القانوني والشروط القانونية والإجراءات لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي المذكور على الدائرة عمادة صندس فم الخنقة. العمادة هذه تضم 512 ناخب بعد عملية التحيين اللي طلقت من يوم 11 أوت إلى غاية يوم 23 أوت تحيين سجل الناخبين وصار نشر قائمة الناخبين. العمادة هذه تضم زوج مراكز اقتراع، مركز اقتراع هو في خيمة العشاش لجهة العشاش، هي منطقة صغيرة وفيها حوالي 26 ناخب. المركز الاقتراع الثاني هو مدرسة الابتدائية صندوق فم الخنقة تضم قرابة 500 ناخب. طبعا بعد قبول كما ذكرنا عريضة سحب الوكالة انطلقت الهيئة في وضعة الهيئة الرزنامة كما ذكرت، تنطلق إن شاء الله حملة تصويت على سحب الوكالة يوم السبت 5 سبتمبر وتنتهي يوم الجمعة 25 سبتمبر ليوافق يوم الصمت الانتخابي 26 سبتمبر، ويوم 27 سبتمبر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 سيكون يوم الاقتراع على سحب الوكالة. ما معنى اقتراع على سحب الوكالة؟ يعني اقتراع بنعم أو لا، هل نقبل سحب الوكالة؟ نعم، إذا أنا ضد سحب الوكالة من العضو المجلس المحلي طبعا باش يكون الاقتراع نتاعنا بلا. هذه الحملة باش تكون مع شكون تم نعم وشكون يقول لا. احنا توا تم لقاء اعلامي لتوضيح اجراءات سحب الوكالة والعملية الانتخابية هذه، باش يحضرها اعضاء من مجلس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ان شاء الله في نادي الشباب بسندس يوم الثلاثاء 8 سبتمبر على الساعة 9 صباحا، باش يكون لنا لقاء اعلامي مع المواطنين مع الإعلاميين مع المجتمع المدني لتوضيح بعض ما يخص سحب الوكالة.
2: في توزر أيضا توفر الواحة القديمة بتوزر خلال هذه الفترة أصنافا مختلفة من التمور المحلية وتسمى رطب أو تمور المطلق، وتعرض بالسوق صباحا بأسعار تفاضلية وتسجل إقبالا من أبناء المنطقة. وحيدة مبارك تحدثت إلى عدد من المواطنين بتوزر.
6: الوقت الحالي ثم انواع كثيره من التمور اللي هي البسر، الجندي، اللاجو، بقيه نتاع قصبي، تناقي نتاع الدقله، البوفقوس، وانواع اخرى نتاع شكان. الاقبال مش لك الدرجه حكم ان تو تزامن مع دخول تلاميذ المدرسه مره وثم اقبال، اما تو نقص شوي. الاسعار في متناول الجميع، اسعار مثلا البسر حلو 15% الفين حتى الدينار، الجندي 3.5 حتى الى 4، هذه تسمى التناقي، الكابل الطيب لو ننحوه باش ما تشيحش في الاخ. الاكثريه انواع التمور هذه موجوده في الواحه القديم على خاطر البوفقوس قليل في الواحات الجديدة نتاع شبات والأحوار. ثم الغرس مطيقي هذه موجودة،
7: موجود الجندي بسر حلو، اللاجو غرس مطيقي، والدقلة تحت توسي والله عليها إقبال. إحنا نبيعوا بالعطارب أول عام تيح الدقلة والتناقي كله مع بعض مسخنة، مظل الدقلة تبدل في أكتوبر تو هاي قبل أكتوبر بشهر الدقلة. طيب الواحات يلزمها أمها عطشانة من قلة الماء فيها كل شيء، هذا نداء لجع المال الواحد.
8: من اخر الصيف تبدا انواع التمور هذه يسموا فيها رطب نقولوا احنا لهنا، موجود الجندي، الفزاني، بوفقوس، هاي طاحت زادت سناق الدقله، عندنا البسر، انواع وشكاك
9: عليها اقبال.
8: اي الحمد لله يا ربي، فما ناس تجي تشري بالدمار التمر هذا مناسبه، فما ب 2500، فما ب 3000، فما ب 4000، فما ب 5000، انتي والكاليتي هذه اللي تميز توزر في الموسم هذا على خاطر في ساعه ما تجي في ساعه ما توفى.
10: شويه جندي، شويه بسر حلو، شويه لاغو، شويه قصبي، الحمد لله باع كل عليه مقبل كل الحمد لله. الحاجة اللي تجي إن شاء الله تتباع ونساعده في الناس كل نساعده الناس كل ساكل. ما زال فيها خلاص ربي الواحد نصلي على النبي. كتاش بها برشا عائلات هذه كتاش منها يستنوا في الموسم هذا. الجندي ضا يصبر سمح يصبر يقعد بالعاد خاصة كحطوا فك الحوايج القديمة ذيك من الطين واحد يصبر سمح البشر كل ما نفع.
2: بولاية قبيل استأنفت دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز نشاطها بعد أشغال تهيئة وتجهيز انطلقت منذ أفريل 2022. رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بمندوبية الثقافة بقبيل محمد لانور حامد يضيف في متابعة لمجد عمارة.
9: إعادة استئناف نشاط دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز اللي تم في إطار تظاهرة اخترنا لها اسم ورجعنا من تنظيم دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز. تظاهرة تضمنت أساسا معرض للفنون التشكيلية ومعرض للتصوير الفوتوغرافي من تأثيث نادي التصوير الفوتوغرافي بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز إلى جانب عرض موسيقي مصغر. كذلك كان عندنا موعد مع عرض كوليغرافي لنادي المسرح بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز. في نهاية الحفل تم عرض سدى في تم اختتام النشاط هذا بتكريم ثلة من الإداريين السابقين بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز من مديرين وأعوان وعملاء. المشروع هذا انطلق من أبريل 2022 بكلفة تقريبا فقط 1.5 مليون دينار. تم القبول للوقت على المشروع في موفى شهر جوان 2026. بداية من يوم أمس بدار الثقافة بشترجع لاحتضان الرواد متاعينها ولاحتضان التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية، وإن شاء الله بشترجع تلعب الدور الريادي بتاعها في المشهد الثقافي الجهوي الوطني، وبتنظيمها كذلك لأنشطة والتظاهرات ومهرجانات ثقافية تأطيرها لعدد من الناشئة والشباب.
2: أفاد أمس المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. هذا وتسير الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، حسب ما أكده وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. وزير التربية نور الدين النوري يتحدث.
11: في مستوى البنية التحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. ستفتتح 23 مؤسسة تربوية يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا العديد القاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها وتم إعدادها ويتم إحداثها ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاء التحضير الجديدة. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق خلال بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار اللي جات مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت بالسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ. والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج نسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار. المشهد التربوي يشهد الحقيقة تجديدا في مستوى التجهيزات، ولكن الإتيان عليها كلها يتطلب شيء من الوقت ويتطلب بعض السنوات، وانطلقنا منذ السنة الفارطة في تجديد نسبة كبيرة من التجهيزات سواء ما تعلق بالطاولات وما تعلق بمكاتب المربين. في الصفقات الجديدة تغيرت زاوية النظر أنه نحترم المربين ونوفر لهم ما يليق بهم سواء في قاعات الأساتذة أو في قاعات المدرسين عامة أو في قاعات التدريس. كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامية لم ننقطع على مدار السنوات الفارطة على الأقل في السنتين الأخيرتين من تزويد المؤسسات بمخابر إعلامية متطورة بتجهيزات إعلامية متطورة، ما زلنا نوزع ذلك. هنالك الكثير من التجهيزات الخصوصية اللي مرتبطة بمخابر التقنية للسنوات الثالثة والرابعة تزود بها شعبة التقنية سواء ما تعلق منها بالكهرباء أو بالميكانيك، وأيضا في السنة الأولى والثانية التربية التقنية وفي الإعدادي سنة 7 وسنة 8 وسنة 9.
2: أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات الرقمية. استشهد 5 لبنانيين أمس بغارات للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كما أصيب أكثر من 20 آخرين في سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربية. ومنذ مارس الماضي يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على لبنان وأسفر عن استشهاد أكثر من 4000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12000 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 1 مليون لبناني وفق السلطات في لبنان. اتسعت اليوم سبت رقعة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وحركة الحوثي في غرب البلاد، مع استمرار المعارك في تعز والساحل الغربي ودخول الطيران الحربي على خط القتال، وسط تبادل السيطرة على عدد من المواقع، منهية فترة من الهدوء النسبي على خطوط القتال استمرت منذ الهدنة الأممية في أفريل 2022. والنشرة وهذا تذكير بالعناوين. الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة تعزز أسطولها بعدد جديد من الحافلات للنقل المدرسي والحضري وبين المدن. وزارة التربية تخصص أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية وتجهيزها استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. نهاية هذه النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على متابعتها، مع أجمل تحيات نبيلة ناصري في تقديمها وكوكب إبراهيمي وكمال عبادي في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.
12: معاك تضوى مرايتنا. أحوال الطقس.
13: درجة الحرارة تتجه نحو الانخفاض، انخفاض تدريجي، يعني بالأخص في ساعات الفجر درجة الحرارة الدنيا تكون عموما بين 23 و 28 درجة، تنخفض حتى إلى 18 وتكون بين 18 و 20 درجة في جهات سديان الكيف، باجة، جندوبة، وحتى في تالة. بالنسبة لقفصة حاليا 24 درجة، حتى درجة الحرارة القصوى شهدت انخفاض، نجم ندخل حتى انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. يعني اليوم مثلا ننتظروا درجة الحرارة القصوى تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. 39 ننتظرها في توزر، ننتظر 38 في قبلي، 37 في زهوان، باجة، جندوبة، حتى قفصة. اليوم ننتظر 36 في سريان، القيروان، مدنين، تطاوين، ننتظر 35 في تونس، نابل، كيف، سيدي بوزيد، وصفاقس، 33 في بنزارة، قديبية، وجهة الساحل يعني سوس المنستير المهدية، حتى القصرين وقابس، ممكن 32 في جربة، 31 في تبرقة وتالة، هذه درجة الحرارة القصوى. وفيما عدا ذلك طقس مش يكون مغيم جزئيا في المناطق الساحلية، سماء صافية إلى قليلة السحاب.

ارتفاع طفيف، يعني درجة إلى درجتين تكون عموما، ده تتواصل يعني عموما دون 40 درجة. هذا هو، ممكن حتى يوم الثلاثاء ترجع لانخفاض طفيف، ممكن حتى تنخفض إلى ما دون المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. فيما عدا ذلك ما فماش مؤشرات يعني نزول الأمطار في الفترة القادمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

حبيت نصبح عليكم بالفل والياسمين من جديد. كنا نسمع بحرية محمد حمائي شيرين 24 دقيقة بعد 8 مجددا. تحية لكل من التحق بنا توا، حليتوا توا الراديو، برشا فقرات ما زالت في انتظاركم، استضافات وأحلى الإيقاعات على أحلى الموجات. نذكركم ديما تتواصلوا معنا عن طريق صفحة رسمية للإذاعة الفيسبوك، وتلقوا لافيش المعلقة الخاصة ببرنامج نسائم الصباح لصعدات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026 2027. تسير بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، هذه حسب ما أكده وزير التربية سنور الدين النوري وقت لأشرف أمس الجمعة على توزيع تجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. الوزير أوضح أنه لصعدات شملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة تفتح أبوابها يومي 14-15 سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، زوز مدارس من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل، إضافة إلى توسعة وتجهيز وإحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاص وغيرها. مواصل معكم المشوار، خليكم معنا في الاستماع لنسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
0: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح سعيدة باستقباله في سي ذكر العايش، رئيس مجموعة ابتسامة ومنسق مبادرة. في الحقيقة احنا في كل مناسبة خاصة بمناسبة العودة المدرسية يكون حاضر معنا، لخاطر في الفترات هذه المجموعة قاعدة تتجول تقريبا وفي مختلف نقاط والجهات الجمهورية تكون حاضرة. هات الساعة قبل كل شيء رحبوا بي معي على طرف ثاني الخاص سي ذكر. صباح الورد.
1: صباح الورد والياسمين ليك ناس وكامل عاملين في دار قصر.
0: الله يخليك. نحكوا اليوم على حملة جمع الأدوات المدرسية على اعتبار أنه السنة التربوية إن شاء الله، يعني بالنسبة للمدارس والتعليم عموما انطلقت. فما شكون انطلق وفما شكون باش ينطلق نهار 14 سبتمبر. فما ناس خاصة نحكوا على الفئات الهشة منهم اللي ما يلقوش لي مويان، معناها فماش حتى كيفاش ينجموا كي تبدا عائله كبيره في العدد، البو ولا الام مفقودين معناها غايبين على العائله، فما يعني الايتام وغيرها. فئات الهشه عموما مستحقه للدعم ومستحقه اللي هي باش ترجع في عوده مدرسيه عادية كيما للناس الكل. هذاك علاش تقوموا بمبادرة ومشكورين عليها سي ذاكر، اللي هي خاصة بجمع الأدوات المدرسية.
1: أكيد احنا ديجا الدورة التاسعة، هي معناها انطلقت من 2018 مع الراحل هشام رستم الله يرحمه وينعمه، ولات عادة بالنسبة لنا احنا كمجموعة ابتسامة. ولات عادة خاطر بالحق إناس إحساس غير عادي أنك تكون سرت في فرحة صغير أنه يرجع يقرأ بكرتابة جديدة طبلية كتب جدد. في نفس الوقت فما حاجة عشتها برشا مرات، أنه ساعات كنا نوصل الكرتابة معنا للعائلة نلقى العائلة صحي حتى في مخها اللي ما همش بشي رجعوا ولدهم يقرأ ولا بنتهم يقرأ.
0: نعم.
1: حكم الظروف القاسية اللي يعيشوها. احنا نحاولوا انه نعاونوا، نحاولوا انه ندوا يد المساعدة للناس هذية، على خاطر بالحق معنا عائلة
0: يعني يرى هي المساهمة تحد حتى من الانقطاع المبكر على الدراسة. العائلة ساعات ما تلقيش المصروف، ما تلقيش الماديات كيفاش باش تأمن العودة المدرسية، تولي تتخذ قرار باللي صغيرها ولا صغيراتها، خاطر ساعات معنى العائلة تكون فيها أكثر من فرد، ما يرجعوش للقراية. هذاك علاش أنا نثمن بالحق معناها المجهودات اللي تقوم بها مجموعة بسمة، اللي هي ترجع البسمة للعائلة عموما.
1: أكيد خاطر أنا قلت لك العائلة تبدأ فيها هشة، وبو يخدم معناها كما نقول احنا خدام حزام كما بلغتنا، ويبدأ في عنده زوز وثلاثة صغار، وإحنا نعرفه غالي المواد المدرسية غالي الكراتب. فما حاجة نحب نقولها معلومة، أنه راه الكراس المدعم مفقود في عدة مناطق، معناها نحكي حتى على الولايات الكبرى الساحلية، ما نحكيش كان على المناطق الداخلية كهو، معنا عكس اللي يقولوه اللي قالوا وزير التربية أنه الكراس المدعم موجود والكتب متوفرة بكثرة. فما عائلات كلموني قالوا لي يمشوا للمكتبة الأولى ياخذوا كتاب، المكتبة الثانية كتاب، معناها قعدوا كيما نقولوا احنا يلموا في الكتب من مكتبة لمكتبة، خاطر الكتب بالحق مفقودة برشا وناقصة برشا. سي بالحق معناها كما قلت لك احساس غير عادي. احنا صحيح في 2026 ما راهو حاجه لاحظتها حتى عام ناول، لانه فما صغار مازالت قاعده تمشي تقرا في شلاكه بلاستيك، مازالت فما صغار قاعده تحط في كراسه وتسير في ساشي بلاستيك بحكم ما عندهمش باش ياخذوا كرتابه. وهذا الكل يضرب لك زوز وثلاثة كيلومتر بين الدار والمدرسه يمشي يقرا، وعنده امل انه باش ينجح ويحب ينجح يفرح روحه اولا يفرح دارهم ثانيا. بالحق ماذا بيا متنسى الكل، حتى ولكن ما تحبش تزعان الجمعية المكتبة اللي تاخو منها أدوات الصغار ما فيها بس، خذ كتاب زيد، خذ كراسة زيدة، خذ كرتابة زيدة، خلاها عند صاحب المكتبة هو يعرف شكون يستحقها. لازم نقفهم بعضنا الكل بالحق،
0: لازم تكون وقفة جدية. خاصة يعطيك الصحة على الملاحظة اللي قلتها، الملاحظة الأخرى أصحاب المكتبات دعوة بالحق إذا كان قصر الحرج على الحريف، راه فما برشا حرفاء يجوا للمكتبة وتلقاهم شادين الصف الاخر على خاطر وضعيتهم المادية تكون صعيبة على الاخر، ويكون عندهم ميزانية تحكم في العائلة الكل، يقول لك باش ناخذ بالقليل، يلقى قدامه حريف مثلا هو كل قدير وقدرها. صحيح، لكن نحسوا ببعضنا في مثل هذه اللحظات على خاطرها راهي لحظات عابرة من العمر، لكن تخلي أثر كبير برشا في العائلة وفي التلميذ بالأساس. يعطيك الصحة للملاحظة هذه، أصحاب رجاء لأصحاب المكتبات، ميسالش حتى كيجي حريف هكا نحسوه يعني يشري هكا بالزايد، وإلا عندها الرغبة باش يعاون، علاش لا ما تكونش فما مثلا هكا بلاصة كوام معين زاوية في زاوية من المكتبة للناس هكا للفئات الهشة اللي ما عندهاش استطاعة باش تمشي حتى تطلب. راهو سي ذاك راهو فما عباد تحشم باش تقول لك راني مستحقة.
1: أكيد، على خاطر هو الإنسان اللي بذل الحق يكون مستحق، مستحيل باش تلقاه
0: يطلب،
1: مستحيل باش تلقاه يمد يديه لعزة النفس والكرامة اللي عنده. حاجة قاعدين بالحق لحتى السنوات الأخيرة قاعدين يقوموا بها عدد من دور الشباب أنها تدعو معناها تلامذة دوبا يكملوا معناها دوبا يكملوا سنة دراسية يهزوا الكتب، خاصة الكتب
0: جديدة
1: أي الفضاءات متاع دور الشباب. ودور الشباب كما نقول احنا تهبط على الصفحات متاعها، شكون يحب يجي يهز كتب متاع السنة القادمة اللي باش يقراها؟ لازمنا نتعاون، لازمنا نفهم بعضنا، راهنا توانسة، راه نحب ولا نكره رانا توانسة، راه رانا مسلمين، ودين الإسلام هو دين الرحمة ودين التعاون، وأنه نقفوا بعضنا ونهزوا بعضنا.
0: نعم.
1: كما ما تراش روحك اليوم عندك وفي مقدورك باش تاخذ ولدك، راه نهار عندك نهار ما عندكش. حاجة أخرى نحب نقولها للأولياء بالحق، علموا صغاركم ينحيوا ظاهرة التنمر. لاحظها بالحق إناس، أنا ووليك يكون مروح بولده، ولده كان يقرأ ودبا مازال يمشي كما نقول احنا في الخارجه نتاع باب المدرسه ويتنمر على زميله على خاطر كرتابته مقطعه، على خاطر طبليته مقطعه، على خاطر ظروفهم، خاطر ظروفهم تعبه. سي فيها بس انا نوصيو صغارنا ينحيوا ظاهره التنمر، وصغير كي يبدا عنده ستيل وزايد يعطيه للولاد يقرا معاه ولا الطفل اللي تقرا معاه.
0: علاش لا؟ اي
1: لازم نتعاونوا كلنا يد واحده. إن شاء الله
0: والله ما فيها بيس، حتى ناخذوا سيلويت معناها دوبل، حتى مثلا الالوان ولا غيرها. هنا زميلك المستحق يعني هكا توعيه. شكرا على مختلف الملاحظات اللي قاعده تقدم لنا فيها. احنا كاولياء زادة لازمنا نحاولوا نغرسوا هلا المبادئ هذه في صغيراتنا. سينو سي ذاكر، الحمله انطلقت حتى ال 15 سبتمبر، ما زالت متواصله؟
1: احنا متواصلين حتى لاخر اكتوبر،
0: اخر اكتوبر
1: على خاطر كما نعرفوا التلميذ كي باش يرجع يقرا باش ياخذ القائمه نتاع الادوات اللي
0: يكتب
1: الكراس.
0: في
1: احنا معناته نقول احنا المبادره تتواصل حتى لاخر اكتوبر، حتى فما عائلات تنجم تاخذ في اول سبتمبر، فما عائلات نجم تكون اخذت من السيف في مقدوره باش تاخذ من اول السيف. شباب مع بعض كما نقول احنا لا غالب بظروفها ولا يقعد ابو عائله ولا ام عائله السنه في شهريتها لانه معنا يقعد ياخذ في الادوات الاكتوبر. احنا الابواب مفتوحه.
0: سي ذاكر فعليا تو فعليا في مختلف الجهات، احنا اذاعه قفصه معناها نسبه الاستماع كبيره برشا في توزر قبلي القصرين سيدي بوزيد وخارج حتى حدود الوطن وفي الجهات عن طريق الانترنت. الناس فعليا اللي تحب تعاون شنو تعمل؟
1: اللي تحب تعاون، اللي يحب يعاون ينجم معناه يتصل بينا على رقم الهاتف 24-447-568 24-447-568. اللي احنا لابد مفتوحة. وحاجة نحب نقولها، انا معناه كما نقول احنا القائمة اللي عنا والقائمة اللي باش نزيدها راه بالتنسيق مع المعتمدين اللي في الجهات.
0: ايوه
1: كما نقول احنا يتصل بك ولي يقول لك راني مستحق، نقولوا له رانا معك. لا نرجع بالنظر للمعتمد نتاع المنطقه اللي فيها العائله هذيك، نتاكد من وضعيه العائله. كي نتاكد من وضعيه العائله بالتنسيق مع السيد المعتمد، رانا وقتها احنا معاه ويدينا محلوله واحنا نعاونه والمعتمد يعاون رانا نعاونه، مانيش بخلين والا مانيش مربوطين بمنطقه معينه ولا ولايه معينه.
0: لكم جزيل الشكر وان شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم على هذه المبادره السنويه اللي تتجدد في الفترات هذه في اخر الصيفيه وحتى الاول السنه الدراسيه. نتمنى نجاح النجاح والتوفيق لكل التلامذة. شكرا لكم سي ذاكر العايش تكون حاضر معنا ديما في الوقيت هذايا، على خاطر المبادرة ديما موجودة ما شاء الله سنين التالي، معناها تكون حاضر معنا. شكرا لك، موافقين إن شاء الله.
1: يعيشك الناس صاحب الحق، تحية ليك والكاميرا عاملين في إذاعة قفصة، أما في كل تظاهرة
0: الله يخليك. عودة
1: مدرسية ولا مش عودة مدرسية إلا نلقاوكم معنا.
0: شكرا.
1: على خاطر راهو بالحق راهو المجتمع المدني من غير وسائل الإعلام راهو ما ينجم
0: طبعا
1: يعمل حتى شيء.
0: طبعا شكرا ليك، تحياتنا ليك، شكرا، إلى اللقاء.
2: معاك غزوة مريتنا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

كنا نسمو في رؤوف ماهر نوار تحوشة. مرحبا بكم التسعة غير درجين الدورة 58 المهرجان الدولي للصحراء بدوز، وين تستعد مدينة دوز باش تستقبل ضيوفها من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في موعد جديد مع واحد من أعرق وأهم المهرجانات الصحراوية في العالم. من نهار السبت 19 ديسمبر حتى الثلاث 22 ديسمبر 2026 أربع أيام تعود فيها الصحراء باش للمواجهة، أربع أيام من التراث، من الثقافة، من الفنون والفروسية، المهاري، الموسيقى، السياحة والحياة الصحراوية. كونوا في الموعد إذن من 19 ل 22 ديسمبر 2026، نحكوا على الدورة 58 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز من تنظيم جمعية المهرجان الدولي للصحراء بدوز.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المندوب الجهوي للتربية بجفصة إبراهيم الرويسي أمس خلال جلسة عمل حول آخر الاستعدادات للعودة الدراسية الجديدة انعقدت بمقر الولاية، أفاد بأن عدد المشاريع التربوية بالجهة يبلغ 53 مشروعا من بينها 34 مشروعا لصيانة المدارس الابتدائية إلى جانب 13 معهد ثانوي تشهد أشغال صيانة جزئية أو كلية. وفي إطار تحسين ظروف التمدرس أفاد بأنه تم تركيز خزانات للماء الصالح للشرب ب11 مدرسة ابتدائية فضلا عن مواصلة رفع الأثاث والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والشروع في توزيع التجهيزات الجديدة على المؤسسات التربوية. بمناسبة اختتام السنة الشبابية تنظم اليوم دار الشباب بمنطقة لبليدات من معتمدي تقبيل الجنوبية بادرة تضامنية لجمع الأدوات المدرسية والكتب لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي فيما يتعلق بتعزيز أمن المؤسسات التربوية بأن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية. قتل ما لا يقل عن 26 شخصا بينهم نساء وأطفال في حادثين منفصلين بولاية جنوب كردوفان السودانية خلال الساعات الأخيرة في ظل تجدد العنف واستمرار القصف وسط مخاوف من اتساع دائرة القتال في الإقليم. أخيرا واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عمليات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل تصعيد ميداني واستيطان مستمر. في أمان الله.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، حظك اليوم.
2: هي باسكال مش علاني قلت كيفك اليوم، أنا نقول لكم حظ موفق إن شاء الله ليكم الناس الكل. بعد شوية فقرة تيك إكسبريكس، خليكم معنا مع ريم مولا وخبير السلامة المعلوماتية الدكتور سامي الحيدوري. كيفاش رجع الموتباس هكاك كوكبة؟ كيفاش كلمة العبور إذا كان نسيتها شنو نعمل؟ لديتاي الكل مع دكتور سامي بعد شوية. لكن قبلها تنذكركم بحظك اليوم، الفيل، الأبراج، حركة الكواكب، شنو مخليت لكم مخبيت لكم بالنسبة لليوم السبت 5 سبتمبر 2026. بداية مع برج الحمل، مفاجأة جميلة مع شخص قريب ويوم مناسب للدراسة والإنجاز. برج الثور، فرصة للتغيير، كسر الروتين، خليك هادئ في قراراتك. أصحاب برج الجوزاء، عندكم أفكار جديدة صحة صحة، لكن تجنب القرارات السريعة. السرطان، ثق في إحساسك، خذ وقتك قبل الحكم على الأمور. أصحاب برج الأسد، أخبار طيبة صحة ليكم وممكن توصلك اليوم، لكن انتبه من الثقة الزايدة. العذراء، العذراويين والعذرائيين والعذرائيات زاد يوم مناسب باش ترتب أمورك، تحقق خطوة مهمة. الميزان، تغييرات إيجابية في الأفق، المرونة مفتاحك اليوم. يا برج العقرب، كن حاضر من كلامك في تعاملاتك مع الآخرين. القوس، يوم اجتماعي مليء بالفرص، فقط اختار قراراتك بالعقل. الجد، حافظ على هدوءك، تجنب الجدال، الأمور تتحسن تدريجيا. نواصل مع برج الدلو، حماسة قوي باش تحقق حلم وإلا هدف تحبه. نختم على حويتة، برج الحوت، ما تخليش التفكير الزائد يفسد عليك يومك، خذ الأمور ببساطة. هذه فكرة حول الأبراج في حظك اليوم. نخليكم توا مع فقرة تيك إكسبريس.
1: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. اليوم باش نعطوكم حل لمشكلة نسيان كلمة السر فيسبوك. المراحل اللي نقوم بهم باش ترجع تفتح حسابك حتى ولو ما توفرش عندك رقم الهاتف أو الإيميل المرتبط بالحساب. تابعونا، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم الناس كلها، اللي هو فقدان كلمة السر أو عدم إمكانية الدخول الكونت فيسبوك أو حساب فيسبوك. برشا ناس يتشكوا من الحكاية هذه، اللي هي نسيان كلمة السر أو ضياعها أو عدم القدرة على دخول الحساب. أول حاجة، برشا سيناريوهات النجم تصير. أول حاجة، إذا ذي علي كلمة السر، أول حاجة ندخل الفيسبوك ونقول له نختار نسيت كلمة سر وإلا مود باس أوبليي، هو باش يعطيني اقتراحات. الاقتراح الأول، إذا أنا نستعمل في رقم الهاتف الجوال، نعطيه رقم الهاتف الجوال يوصلني كود، الكود ذاك يعاوني من بعد باش نجم ندخل الفيسبوك ونعاود كلمة سر من جديد. الاحتمال الثاني، إذا نستعمل في الميل للدخول الفيسبوك، نعطيه الميل نتاعي، بالميل ذاك يبعث لي كود، ندخل الكود ذاك للفيسبوك يولي يعطيني مود باس من جديد ونعاود ندخل للكونت نتاعي. إذا الاحتمالات الزوزة ذوما ما كانوش ممكنين، اللي هي استعمال رقم الهاتف الجوال واستعمال البريد الإلكتروني، نتعدوا الاحتمال الثالث اللي هو يتمثل في استعمال البريد الإلكتروني للفيسبوك وإرسال المعطيات الشخصية اللي تكون بالأساس تصويرة من بطاقة تعريف وإلا من الباسبور، نبعثوهم للفيسبوك ونطلبوا منهم إعادة تشغيل الفيسبوك وإعادة إمكانية الدخول للحساب فيسبوك. هما بعد التحقق من المعطيات الشخصية نتاعك يبعثوا لك الكونت نتاعك من جديد. بطبيعة هذا إذا توفرت شروط مثل المصداقية ودقة المعلومات اللي تبعثها أنت، اللي هي تنجم تكون كلمات مفاتيح يطلبوها هما منك. دونك إذا نحبوا نرجعوا كلمة السر، نعتمد المراحل اللي حكينا عليهم كل. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: على موجة إذاعة قبصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تستنى فيكم شبكة برامجية إن شاء الله انطلاقتها باش تكون 14 سبتمبر، برشا برامج جديدة في شبكة خريف شتاء 2026-2027، تكتشفوا تفاصيلها إن شاء الله بداية الأسبوع، مش هذا الأسبوع اللي بعده القادم. مرحبا بكم من جديد. عودة مدرسية زادة على الأبواب، حملات مبادرات في الحقيقة، خطفتنا الألوان في فقرة الديكور. اليوم باش نحكو على مبادرة مزيانة، وباش نحكو على فنانة مميزة وفنانة تشكيلية تعطي من روحها، عندها بصمة خاصة. خلينا نشوف ونكتشف معاها تفاصيل الحياة الجميلة، الحياة الزاهية بمختلف الألوان الزاهية، باش تستقبل تلامذة يستقبلوا سنة دراسية فرحانة، وسنة دراسية إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح. المدرسة الابتدائية الحسين بوزيان بقفصة اللي تجملت جدرانها بأزهى الألوان. سعيدة باستقبالك الفنانة التشكيلية رحاب جمعة. صباح الأنوار رحاب، مرحبا.
2: أهلاً أهلاً، صباح النور عليكم وعلى المستمعين الكل.
1: الله يخليك، برافو رحاب. قبل كل شيء نقول لك يعطيك ألف صحة، المنظر يعمل 66 كيف إذا كان مش 88. خدمة مميزة، خدمة فيها برشة طابع يعني انت قفصة، نحسوها كأنها ماشية على الكليم، الخانات، الحاجات معناها المستعملة، الألوان أيضا، الألوان الترابية، الألوان الأخضر والأحمر، رابيل ديما على جهة قفصة. تعطيني أنت لديتاي هذوما اللي شفتهم بعيني وفهمتهم بعينيك.
2: ايه يعطيك الصحة ومرحبا بيك مدام ياس، ويعطيك الصحة على كل شيء.
1: العفو مرحبا، شكرا.
2: الحقيقة الفكرة من دولة انطلقت رسميا من مدير المدرسة الابتدائية التطبيقية حسين بوزيان، مشكور برشا في موعد،
1: شكرا.
2: هو اللي عطى الفكرة. الحقيقة قال لي نحب نعمل طابع جديد، نعمل حلة جديدة، نعمل منظر مزيان. كذلك البلايص الموقع الجغرافي نتاعها جميل جدا، قال لي أنا نحب من خلال اللي أنت تتعامليه نبين أكثر رقم قفصة وهوية قفصة وكل شيء. الحقيقة تسمى شرط يعني الشارع تظهر جدارية مقسمة على 4 مساحات كبرى متناسقة بوزنها، تتمتع بخير في كليم القفص والتراث المحلي. نفس الجدارية هذه الجدار الخارجي تحديدا المدرسة يعكس الأصالة النجفية اليدوي. العمل قائم على تكرار وحدات هندسية، إذا هو كان موجود في جار المربعات كانت

0: موجوده من الاول.
1: اي
0: يعني
1: اي
0: انا فقط انا
1: استغليتي
0: فقط
1: الفضاء.
0: قلاده،
1: اي
0: قلاده الفضاء الحقيقه، والفضاء عاوني برشا، لون حسن ابيض كل شيء. بلوين انا ما عملتش اول حاجه الكاكل، بعد كل جداريه لها حكايه،
1: اي
0: بدايه بالمنسوج وختامها بالمنسوج، يعني
1: صحيح
0: بدايتها
1: صحيح.
0: وختامها.
1: اي
0: الجدارين الوطنيين عرايس، والاخرى كل محفل، يعني
1: اي
0: عملت يعني عملت جو وعملت وراء. انا بدي شخص على الحكايه
1: اي
0: الحقيقه،
1: اي
0: عملت كأنها قصه، يعني اللي يركز اكثر يقول ثم عرس، ثم مناسبه، ثم مثاليه، ثم حاجه. كذلك الالوان، تتمتع بالالوان الحاره كما قلت مدام، الوان قويه يعني بجذب الانتباه، مثل الاحمر، البرتقالي، الاخضر. يعني عملت الوان نوعا ما قويه، البرتقالي المبرز، مما يمنح ما نقوله للجداريه بصفه عامه حيويه بصريه وبرتقال، خاصه في التكرار الوحدات اللي انا استخدمتها بك، اللي هي مستوحاه من الاشكال المنسوج اللي من القصر بتاعنا. الحقيقه لا يمثلك، انا عجبتني برشا. الهدف من العمل لغاء، بخلاف انه طول ما كلمني اصلا في معرض انا وافقت الحقيقه، يعني عمل يصح من ذاته يعني صحه. كان الهدف منه جذب الانتباه الى اهميه المرجو القصري والاقليم القصري بحقيقه، وخصيصا انه محمل مختلف، يعني على الجداريه حاجه جديده، يعني لا نمشوا عليه لا نركضوا عليه، لا هي معلقه، يعني محطوط في جداريه ومش فضاء عادي، فضاء
1: فضاء
0: ثقافي،
1: مؤسسة
0: يعني
1: تربوية
0: تعليمي،
1: اللي في
0: تعليمي
1: العادة،
0: وتثقيفي.
1: أي اللي في العادة معناها المؤسسات التربوية تكون مثلا فيها تصاور حاجات هكا علمية يعني تتبين، لكن الاختيار حتى المدرسة اختيار موفق على معناها ثقتهم عطوها فيك رحاب جمعة على خاطر فنانة. الكلام هذايا مش نقولوه مجانا، على خاطر خدمتك تحكي عليك فعلا منظر مزيان في وسط مدينة قفصة، معناها حتى للمار للإنسان البعيد على بلاده الغريب على قفصة يفهم شوية
0: رسالة،
1: تفاصيل. أي
0: رسالة
1: أي
0: رسالة.
1: أي
0: الحقيقة زاد عجبني حاجة أخرى،
1: أي
0: لأن المستهدف أصلا مختلف، لأن المستهدف هنا الأطفال
1: أي
0: اللي مخهم ما زال في طور النمو، يعني الأطفال إيش نعلمهم، إحنا شنو هم، شنو تراثنا، شنو هي تقاليدنا، شنو هي حاجات متربينا عليها، يعني من الصغر الطفل لازم يتعلم حاجات هذه، جذب الانتباه، يعني خاطر هو في طور النمو، في طور الازدهار، مخه باش يبدا يقرا ويتعلم، كيف ما يقولوا ديما علمهم وهم يرسموا او حاجه هيك وهم يلعبوا. احنا لعبنا بالالوان ولعبنا بالمرقوم القصري باش يتكيف مع طبيعه الاطفال ويفهموه، وحتى الاولياء وكذا. الحقيقه لازم نحب نقول حاجه اخرى مثلا، لقيت تفاعل كبير برشا وانا نرسم، ما زلت نرسم، الناس فهمت الحقيقة، الناس اللي تعدت الكل يقعدوا ويحضروا، يعني في الحاجة دي أنا فرحتني برشا برشا،
1: أي
0: يعني
1: أنا
0: الفيلم
1: فقط
0: هو
1: باش نطلب منك تقربي أكثر لاباري، خلينا نفهموا قديش قعدتي رحاب يعني تخدمي في الخدمة، قديش تطلب منك الوقت؟
0: والله ما دام نقول لك حاجة 48 ساعة فقط، ونكمل زادة ل 12، يعني نمشي
1: نهاري.
0: 7 ل 12 أو
1: أي أي
0: يعني الوقت كذلك الحقيقة عطني الحرية الكاملة للوقت، ولكن أنا لقيت أنا إيدي خفيفة كما نقول،
1: ما شاء الله.
0: يعني أخذت 48 ساعة قامتها، في بس 48 ساعة سلمت العمل وسلمت الرسالة، يعني أعطيتها الرسالة اللي مطلوبة مني إني نعملها.
1: نعم،
0: الحقيقة
1: باش نخلي لك رحاب، باش نخلي لك كلمة للصغيرات اللي معناها الأولياء اللي باش يجوا للمدرسة وباش المدرسة تستقبلهم إن شاء الله في العودة المدرسية، حفاظا بالطبيعة على الخدمة اللي خدمتها الجميلة والمميزة. شنو تنصحي الأولياء وشنو تنصحي التلامذة؟
0: أول حاجة حقيقة حابة نقدم شكر تاع
1: مدرسة
0: نقدم
1: إيه؟
0: شكر لإنت مرة أخرى
1: العفو.
0: على الإذاعة الدكتورة عموما، ونحب نقدم الحقيقة هذا شكر لسيرتي مدام سيرتي الفخر، لأني أنا رجعت لها، يعني هي المرجع نتاعي، استشرتها وقلت لها شنو العمل على شنو سيقوم، وعاونتني برشا في الأفكار وتنسيق الأفكار، مشكورة جدا. ونحب نقول للأطفال يعني قصتنا مزيانة، بلادنا مزيانة برشا، يعني يحبوها وحبوا تراثنا الحقيقة، لأنه عريق جدا، وتراث مليء بالأحداث، مليء بظهرات الأمهات والجدات على المنسوجة بيك، لأنه المرقوم ما يكملش في ليلة ونهار، يكمل على أشهر.
1: أي
0: أبقى تعب، أبقى مجهود، تراثنا، أبقى أمي، أبقى جدتي، أبقى المرأة
1: هذيك
0: العربية،
1: حكاية
0: أبقى الأصيلة
1: جيل كامل وحكاية حضارة
0: كامل
1: كاملة.
0: كامل
1: اي
0: نعم
1: والصغيرات زاد يستحفظوا شوي على الخدمة اللي خدمتها
0: لازم هما
1: ريحة.
0: من واجبهم، نعم
1: اي
0: من واجبهم هنا يطلعوا الأمرضة ويشوفوه بعين كبيرة ويتعلموه ويدرسوه، لأنه ثري جدا. وعلاش أنا قلت لك وافقت على العمل؟ لأنه ممتاز ديريكت للأطفال، باش كل نهار يشوفوها. المدرسة كذلك ممتازة جدا، حتى من شفت الممارسات الفنية اللي عملتها
1: اي
0: التعليمية.
1: اي
0: الحقيقة الأطفال لازم يتعلموا. في مواز مشكور جدا، لأنه لفت الانتباه إلى الأيقونات المستعملة والعناصر الأيقونية المستعملة. ما جبتش من الفراغ، من فراغ، ولكن احنا نقول لهم أطفالنا ربنا يحكم الساعة، سنة دراسية موفقة، وتشرفوا بجمهوركم وتشرفوا بتراثكم، لأنه احنا عندنا تراث عريق جدا نشوفوا بها أهمية مدينتنا داخل البيت.
1: شكرا ليك ريحة، بيعطيك ألف صحة. ربي يبارك لك،
0: يعيشك
1: حتى
0: الله.
1: أنت في خدمتك، ومشكورة جدا باش تكوني ديما هكا، وانه نطلبوك ريحة تلبي الدعوة نتاعنا. شكرا ليك ويومك سعيد،
0: شكرا
1: إلى اللقاء.
0: جزيلا.
1: بعد شوية اللمجة الصحية أكيد، وقيت فما تلميذات الصغار بدو يقروا، فما رياض الأطفال، فما السنوات الأولى مثلا في المدارس الخاصة، فما شكون بدا وغيره. اللمجة الصحية المرأة ولت تخمم من توا كيفاش نعمل، شنية المواد اللي تمشي مع بعضها، شنية الماكلة اللي لازم نعطيها لصغيري. أكثر تفاصيل بعد شوية مع أخصائية التغذية أميمة بالقاسم، خليكم معنا.
2: معاك تطوى مرايتنا
3: إشهار
4: مع اورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا كونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
3: إشهار.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: صحتك بين ايديك مع اخصائية التغذية اللي رحب بها ونصبح عليها بكل حب أميمة بلقاسم. صباح الانوار.
2: صباح الخيرات، صباح الفل، تحية لكل يسمع فينا.
1: الله يخليك، يعطيك الصحة، قربة العودة المدرسية والميمة كما العادة هكا بطريقتها أي أم تقول لك كيفاش نحضر لمجة صحية. شنو معناها لمجة صحية؟ لمجة صحية زعما هي لمجة مكلفة، لمجة صحية فيها خضرة بركة، فيها غلة بركة، نجم نعطي خضرة في اللمجة وإلا لا، خاصة للكبار شوية في العمر. مكسرات شنو تنجم تكون فيها؟ فيها ماء، فيها مشروبات، شنو فيها اللمجة الصحية مدام أميمة؟
2: بهداك كما قلت مع قروب العودة المدرسية ديما لميت يبدو يلوجوا شنية زعما اللمجة الصحية مع طالب صغيري، ديما خاطر يخموا في أكثر حاجة باش تكون صحية لصغيراتهم. خلينا نبدأ نعرف ساعة اللمجة هي شنية. اللمجة مش حاجة نكلوها بين وجبات، اما هي تنجم تكون راهي فرصه باش نكمل احتياجاتنا اليوميه الغذائيه، خاصه انه اغلبيه الصغار
1: ما يفطروش،
2: يعدوا وقت برشا وقت معناها في المدرسه، فما تكون من يخرج من الدار الصباح يا كانت الليل باغ اكزومبل. دونك او موا انا نحط له مش صحيه بين الوجبات الرئيسيه باش نكونوا متاكدين انه العناصر الغذائيه الكل قاعده توصل لصغيراتنا ان شاء الله. دونك اللمجه الصحيه لازمها تكون متوازنه بسيطه ومتنوعه. دونك انت قلت تكون غالية وإلا لا، بالنسبة لي يعني وبعملية حسابية راهي بالعكس اللمجة الصحية أرخص برشا من اللمج الأخرى، تاكل عصير
1: والكيك المصنع
2: وكلهم مواد ضارة، معناها ما فيهم ما ينفع زينا، معناها صحة صغيراتنا نلف عليهم ونخسر فلوس مبادئ.
1: أفضل الاختيارات الصحية للمجة مدام أميمة
2: هو ديما يا اما تكون سيرتو لمجه الصباح، راهو اذا تصير فطر فطور متوازن نورمالمون ما نسحقوش لمجه الصباح، اذا صير ما نفطرش دونك نولوا ديما نزيدوا في اللمجه معناها.
1: اي شنو نزيدوا؟
2: اي نورمالمون كعيبه غله، تفاحه، بنانه، برتقانه، انت والموسم معناها اللي نحن فيها، ناخذوا الفاكهه نتاع سيرتو الغله نتاعو.
1: دونك
2: مصدر نتاع مشتقات حليب نجم نحطوا ياغورت، جبن، حاجات هكاكا، نجم زاد نحطوا مصدر نتاع حبوب باغ اكزومبل كيك سايد في الدار، توست بالجبن باغ اكزومبل، والا حاجه فيها بروتيين كيف لعبان باغ اكزومبل، والا مكسرات زاد. وبيان سور المكسرات ما تكونش مالحه، تكون كيف ما هي. هذا بالنسبه للفطور معناها اللمج الصباح اذا صغير نفطر، وكل ما يكون ما فطرش الفطور نزيده، مثلا اذا هو ما فطرش بالكل
1: الكميه
2: فيها جبن معها كعبة غلة باغ اكزومبل، كيما هو فطر بالكلام حطوا جوج كعبة غلة والا كعبة يغر، ديما حط بشنو فطر صغيرنا نزيدو في اللمجة معناها ويكون الشوا نتاعنا نتاع اللمجة.
1: والاختيار هذايا ينجم يكون ما بين الام والصغير، على خاطر ينجم احنا نبدو نحضروا في اللمجة وهو ما فطرش واللمجة نتاعها زاد يعطيها للزميلة مثلا.
2: خاطر مثلا ما يحبهاش اللمجه، ذاك علاش راهم الذين ديما
1: نحاولوا
2: الام تدخل صغيرها في تحضير اللمجه. من الليل باغ اكزومبل
1: شنو تحب؟
2: لمجه هدى تحب نحطوا مثلا نختاروا لمجه لونها برتقالي زعما تحطوا صغيرات اللي صغار معناها تلعبوهم على الحاجات هذيك معناها هم يحبوا يتدخلوا ويعاونوا والكل. دونك تحب نحطوا لمجه لونها برتقالي، شقالك نحطوا برتقال، شقالك نحطوا بنانه، تحب ياغورته والا تحب مثلا فاكهه هكاك نحطوا صغير باش هو ديجا يبدا محب روحه غير ثانيا من الليل انه غدوه في لمجته باش يلقى في الحاجه هذيك باش ياكلها. مش مثلا صغير ما ياكلش الغله نحط له غله ديما غله، هو ديجا يبدا ما فطرش ويمشي يلقى لمجته غله مش باش ياكلها بيان سور. وشفتوا اذا لقى صغار معناها ياكلوا معاه جايبين كيك والا عصير مصنع فاللي ياخذ من عندهم
1: يبدل
2: معناها وترسي لنا كيكه لا هو معناها صار بالقدا ياخذ لمجه صحيه وبالعكس يدخل حاجه ضاره للبدن.
1: بالنسبه لهذه اللمجه الصباحيه يعني في الفتره الصباحيه، في الفترة المسائية أكيد تختلف شوية باش تمشي أكثر للموالح للحاجات مثلا تنجم تكون من الوجبة اللي طيبناها هكا شوية موديفيكاسيون هكا لم تتخلي تشرها صغيرها في الماكلة، خاصة اللي يقعدوا في وقت الراحة معنا ما يروحوش لديارهم يقعدوا في الجارد. يعني كيفاش نجم تكون لمجة وفي نفس الوقت تقريبا الغدان تحهم وأيضا حضور السوائل في الحكاية، نعطوهم جو لا يصبر لا ما يصبرش، خاصة كي تبدأ نقولوا هاو جو فري معناها حضرناه بالوقت، معناها مستحب في اللمجة العصير الطازج مدام أميمة.
2: بين خلينا ساعة نبدأ بلمجة العشية المواد هي اللمجة العشية مش نفسها الغداء، لمدة العشية تكون بين الغداء والعشية، معناها مع حكاية الأربعة على الخمسة نتاع العشية
1: هذوما بالنسبة للصغيرات اللي ما بقوش في الجارد، يعني بالإضافة لغداهم لازمهم لمجة أخرى زادة في العشية.
2: حتى
1: أي
2: الصغار اللي عندهم جارد ولا ما عندهمش لازم لمجة العشية،
1: أي
2: دو بريفيرونس تكون سالي باغ اكزومبل، يعني بيتزا سانديتشات وين تكون حاجه صحيه ونخير، مثلا
1: أي
2: بيتزا في الفات نعملوها بالشوفان، والا نعملوا الفات مثلا مع شويه سبناخ، نجم نعملوا كخيط بالسبناخ،
1: أي
2: كخيط بالبرا، حاجات كيف معناها ديما الحاجات اللي يحبوها الصغار نحاولوا اونت بيمين غش الصغيرات،
1: أي
2: معناها هي في حاجه يحبوها
1: أي
2: وانا ما يعرفوش انه فيها حاجات
1: موديفي
2: يحبوها.
1: أي
2: الكبار مثلا ما ياكلوش في دماغ وما ياكلوش الخضار الورقيه، نجموا نلقاهم على الخيط والا في الفات نتاع السيدات، ديجا تضر لهم الفات ولا لونها اخضر،
1: اي
2: معناها
1: اي
2: على الالوان وعلى الجانب اللي معناها البريزونتاسيون نتاع الحاجه الصغيره. دونك ديما في العشيه يا اما فاكهه يا اما حاجه ساليه كيكه خفيفه. بالنسبه للجو، الجو انا الحقيقه ما نحببش انه يكون في لمجه الصغار خاطر ما يفقد معناها قيمته
1: اي
2: الغذائيه،
1: اي اي
2: ديما الجو نخلوه في الدار معناها، وراه الجو معناها ساعة الغلة قيمتها
1: بالوقت
2: الغذائية خيمة، معناها أقل
1: اي
2: سكر وأكثر ألياف
1: اي
2: خير من العسل. ديما إذا غيرنا ما نحبش ياكل الغلة بالكل ولازم معناها أو ما يشرب عصير خير من اللي ما ياكلش، ما يسالش نعطوه عصير أما يكون في لمجة الصباح وبالماء بيان سير ما نزيدوش حليب، ونعملوا عصرة قارص فيه باش يشد أكثر وقت، معناها يكون الخسارة نتاع القيمة الغذائية ديما أقل في
1: اي
2: نعمل فيه عصرة قارص.
1: معناها ما تصير لا شكل اكسده فوريا ولا من بعد، مثلا كيما البنان كيما الفريزه كي ما يصبرش برشا تولي عصره قارص. اي
2: يحافظوا اكثر وقت على قيمته الغذائيه.
1: واضح. والمستحب المستحب اللي هي تكون الغله هي الطازجه مش العصير، على خاطر ينجم العصير كي يروح يشربه في الدار. به اللمجه ما تعوضش، مدام اميمه مني كنت يسمعوا المستمعين الكبار والصغار، اللمجه راهي ما تعوضش لا فطور الصباح لا الغداء لا العشاء.
2: بيان سور هي مكمل
1: اي
2: باش نكملوا به حاجاتنا اليوميه، اذا ما هزيناش عناصر غذائيه اللي نستحقوها على طول النهار، هاني اللمجه باش نكسروا بها الجوع وندخلوا بها اكثر عناصر غذائيه واكثر طاقه اللي يستحقها للدم نتاعنا، سيرتو الصغيرات كيف ما نعرف مع رجوع القرايه والكل يتعبوا اكثر، معناها
1: اي
2: اكثر قرايه اكثر حركه الكل، دونك يستحقوا اكثر وسيرتو هما في فتره نمو يستحقوا اكثر عناصر غذائيه والكل.
1: اي
2: دونك
1: اي
2: هاي اللمبه
1: اي
2: تتعاون باش يحصلوا على اكثر عناصر غذائيه اللي يستحقها الدم نتاعهم.
1: بيه انا باش نسالك زوز اسئله، بالنسبه لحضور الماء في اللمجه، وبالنسبه للصغيرات اللي ما ياكلوش اللحم، وتكون اللمجه هي الطريقه اللي كيفاش نزلق له ما نهتر في اللحم ولا حاجه، كيفاش مثلا في وسط اللمجه كيفاش نجم نطوع مثلا تري في اللحم هكا نعمل بيه حاجه تشرها على الماكله ونخليه له في اللمجه مثلا، شنو نجمو نعمل
2: بالنسبه للماء؟ راهو الماء مش كان في اللمجه، الماء لازم نشجع صغيراتنا على انهم يشربوا
1: ضروري. اي
2: نحن حتى مع دكتور القرايه راهو مازال الدنيا
1: الدنيا
2: سخونه
1: سخون
2: بالبدايه،
1: صحيح اي
2: دونك لازم نشربوا ماء بالبدايه على طول النهار مش كان وقت اللمجه، معناها البغض نتاع الماء لازم تكون ديما موجوده معاه، مش سواء يقرا نفس الوقت النهار كامل جوست باش يمشي يقرا يتودي يروح، ماذا بينا ديما دبوس الماء معاه ونشجع صغيراتنا على انهم يشربوا بالبدايه ماء. بالنسبه للحم كما قلت لك اي حاجه ما ياكلوهاش الصغار نحاول نرشوهم بها اونتر دي ماء، دونك نخبوها في حاجه هو ما يحبوها، مثلا نعملوا لازانيا باغ اكزومبل يحبوها صغيرات اون جينيرال، هانو فيها الحم مفروم ديجا ما يبانش، معناها مش كيف ما تحط له طرف الحم كيف ما
1: اي
2: يبدا ناكل لازانيا، عملوا مقرونه صوص بولونيز باغ اكزومبل كيف ما قلت لك مش لازم الحم كيف ما هو، راهو الناس نعوضه بحاجات اخرى، مثلا ما يحبش الحم
1: الاسكالوب
2: ياكلوه شويه عطاطين سكالوب حوت هو وشنو يحب اكثر، ونحاول كما قلت لك نلعبوا على البريزونتاسيون نحاول نشكلهم له في اشكال سيرتو صغار اللي يعمر صغير، معناها نشكلهم لهم في اشكال نعملوا لهم مكعبر نعملوا القص الحم في شكل مثل فيتش دوائر كيف باش نشهوهم شويه، ومش لازم يكون الحم كيف ما هو، نجم نعملوا حم باني باغ اكزومبل كيف ما نجم نعملوا دونات بالحم هكاك، سيرتو الحاجات هذه مش هي عند الصغيرات، ومن فوقهم ندبوهم باش هما ما يقلبوش، ودخلت في نص يشاركوا في تحضيرهم كما قلت لك خاطر في شركه صغير في تحضير، ومخه يحضر روحهم الليل لانه غدا باش ياكل لك اللمجه دي واللي يتقبلها وبشويه بشويه
1: ويستناه
2: شويه وسع
1: ما عادش يركز في القرايه يركز في وقت اللمجه. اي
2: جبت ما كنت مع الغيث البديل عايشين وتوا راهو صعب برشا، معناها الحكايه انا مثال شويه وسع بال جست هكا شهي الخير ونص قبل ربي يشد الريتم ويولوا ياكلوا ماكله صحيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا ليك الاخصائيه في التغذيه اميمه بالقاسم، احنا في كل مناسبه هكا نكلموك وتكوني حاضره معانا. الله يخليك يعطيك الصحه، ربي يوفقك ان شاء الله. بون ويكاند، الى اللقاء، بسلامه. انا من هنا نقول لكم زاده بسلامه، نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت على نفس الموجه. ما تنسوش نذكركم بالمواعيد المباشره في باش تسمعوها اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بعد شويه الموعد مع لميا ابو النصر من 10:30 في برنامج الخيمه، من 2 حتى 3 برنامج الملف الرياضي من تامين زملائنا من قسم الاخبار، نسمه سيف العشيه تاثثها الزميله ريم محمد من 5 حتى 8، والسهرية مع وسيلة الغول في جئتك عاشقا من 10 حتى 30. كوكب إبراهيمي يعطيك الصحة، كمال عبادي شكرا لي، كمال التومي ألف صحة. هذه تحياتي، ناس حمد جلويسي كنت في تعويض الزميلة نهاد الدالي، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة. بسلامة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
3: الغونتخي مش كل القراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
3: عندك أورانج.
2: إشهار
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
6: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في سبل تعزيز أعمال النظافة والتصدي للنقاط السوداء والمصبات العشوائية ومقاومة مختلف مظاهر التلوث البصري والإخلالات التي من شأنها المساس بجمالية المحيط الحضري، وذلك بحضور مختلف الهياكل المعنية. ينظم اليوم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعياً. ويهدف هذا الملتقى بالخصوص وفق المنظمة إلى التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية لجانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الكيان الصهيوني بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، وأشارت إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. أخيرا أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن محققي الحكومة الأمريكية اتخذوا إجراء غير معتاد بإخضاع نحو 50 ضابطا وموظفا مدنيا في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وذلك على خلفية تسريب معلومات سرية للإعلام. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة في نفطة وحزوة على 88.3.
8: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
2: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنت، وأهلا وسهلا بكم في موعدنا المتجدد على إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما الخيمة. المشوار ينطلق معاكم من توا على امتداد ساعتين من زمان. اليوم إن شاء الله باش نحكوا على العشرة الطيبة بين الجيران، بين الأصدقاء الأقارب، العشرة في مجتمعنا التقليدي، والعشرة في القصائد الشعرية وفي الأغاني الشعبية. كل هذه التفاصيل طبعا باش نحكوها مع معالي بالقاسم، باش يكون حاضر معنا بعد شوية أيضا مع مختلف فقراتنا، نبتة وحكاية، حكاية تطير وقصة وعبرة، وطبعا اللغز وبيت الشعر. يرافقني في الجانب التقني صدقي عارفة في غرفة الهاتف كمال التومي، وفي البث الرقمي سي الهادي غويل. وطبعا تحياتنا دائما متجددة للجميع وين ما كنت، أولى انطلاقتنا مع هذا النغم بعد راجعين.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في الخيمة، تحيتنا متجددة لكم وين ما كنتوا، وتحية خاصة لعم علي بالقاسم اللي حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك عم علي.
2: أهلا وسهلا لم يا، صباح النور، صباح النور كل المستمعين، صباح النور كل المحبين، صباح النور كل المتتبعين. إن شاء الله نهاركم سمح اليوم، هون هير سمح فيه شوية نسام ريح بحري براني، نقول حنين معنا بلغة البحارة ثم شوية كطش شوية سحاب هكا نوار، نقول حنين ونهير خريفي على تم معنى الكلمة. إن شاء الله ربي يدوم هالنعمة
1: إن شاء الله يا رب،
2: وإن شاء الله كل أحباب بخير، وإن شاء الله نسام الحب تهب ما بيناتنا الناس كل.
1: اليوم باش نحكوا على العشرة عم علي، وما أدراك ما العشرة، العشرة الطيبة بين الأصحاب الأحباب مستمعين زاد اللي عدنا معهم سنين وسنين في الخيمة طبعا، وما زاد متواصلة معهم العشرة وما أدراك ما العشرة.
2: نقولوا قبل عندنا ما سلي يقولوا العشرة تخلف الأخوية،
1: هذا هو
2: العشرة تخلف الأخوية، والآخر قال الله يعمر لكانك حبيبي داني تفهم على نغمة جواب لساني. معناها شحلة من الأصحاب وشحلة من العشرة وشحلة من المحبة ما بين الناس. الآخر يقول لجيراننا علمونا لصباز لحس راقي، يا ريتهم وجعونا نهار الجو شاهين الفراقي. شو قديش كانت الناس تحب بعضها. يقولوا معناها جيراننا علمونا لصباز لحس راقي، مثلا مش عارك مثلا مش حد شيء، لياريتهم وجعونا نهار الجو شاهين الفراقي. والآخر يقول له روح له روح له حباب العز ما سالونا، وفي دارهم زي الحطب خلونا.
1: نعم
2: على شو كي كانت عندهم العشرة حاجة كبيرة ياسر ياسر طبعا ياسر ياسر.
1: وكانت عم علي كانت الناس تشوف بالعشرة حتى من بعد سنين، حتى من بعد ولد الولد، معناها تبقى أكل عشرة طيبة هذيك، وتتواصل العلاقات هذيك مهما تبعد ظروف الحياة، سواء الأماكن سواء برشة حاجات اللي تبعدنا، لكن نبقى نشوفوا بك العشرة هذيك.
2: هي العشرة راهي زريعة، راهي العشرة عبارة على حرس أرض. وإحنا عندنا مثل يقولوا كل حبيب التجر حيعديك الأرض لا جراحتها تغنيك. معناها الحبيب وقت اللي معناها تتعاشر أنت وياه، أرى زرعت في قلبه حاجة، زرعت شجرة المحبة، زرعت شجرة الود. من تعاشرنا ودينا بعضنا، مدينا لبعضنا، هزينا لبعضنا، شكينا بهموم بعضنا، يعني ما بقاش ما بيناتنا حاجة أخرى. هني كيفاش ما نتعاشروش، كيفاش ما نقعدوش، ما نقعدوش سنين. وهو راهو مش الناس كل باش تتالف ما بيناتها القلوب، ليه راهو بشب شيء القلب، راهو معناها العين للعين ميزان، والقلب للقلب راجع، بنادم يقربوه لحسان ويبعدوه لماجع.
1: هذا هو،
2: ويقول لك اللي كارهك يلقط لك، واللي حابك يسقط لك. معناها اللي كارهك يبي يلقط، اي دير غلطه معاه ما غلطت ما يكن هذا واللي حابك يسقط لك، يعني حتى دير خايبه ما يحسبها
1: يعدي لك،
2: يعديك اي يعديك. معناها الراي مش سهل العشره، ووقت اللي تختار انت جار ولا تختار صاحب وتبقى انت وياه لوقت معين، او ما بديت الساعات الصاحب ما تحكيلاش الخوم، ما تحكيلاش بالموجع، تحكيها صاحبك ويحكوا العشرواتهم. ولسان ما أكثر الحال يسلف من عشراوته، ما يسلفش من خوته، ومعني برش حاجات. وما شوف انت وقت اللي اي حد يحتاج ما يمشيش لخوت، يمشي الناس خرين، يمشي الاصحاب، يمشي الخلانة، فهمتني؟
1: عم علي اي فضل.
2: في وقتنا هذي كما يقول سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ما اكثر الاصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليلوا.
1: نعم
2: بيه. لكن على كل حال ان شاء الله ما ينقطعوش
1: ان شاء الله. خلينا نحكو شويه على الفرق ما بين مثلا الصداقه والعشره، شنية اساسياتها العشره باش نقولوا تعاشرنا بالمعروف ودامت عشرتنا الولد الولد، شنية اساسيات العشره؟
2: هي اللي تحكم فيها الجيره وتحكم فيها الموده والهز والرد. انما الصحبه راه نقدر نصاحب عشرة كل يوم نقعد نياهم في القهوه، كل يوم نقعد نياهم، ولا نترافق احنا ماشيين للعمل، ولا نترافق، يعني حياه صحبه عمليه
1: اي وقتي
2: الصحبه
1: اي.
2: والعشره حق اللي هزينا ما بناتنا اللي سلفته وسلفني وعطيته وعطاني
1: مواقف معناه العشرة فيها مواقف
2: أي. هذه بشدة واضحة العشرة العشرة راهو حق لسان اللي احتكيت بيه عطيته وهزيت منه وهز منك وحضرت له في فرحة وحضر. أما الصداقة صداقة نجم تعمل 20 صديق ولكن مهمش دخلانيين ما عارفوش همك شنه والعشير هو مثلا احنا عندنا العشيرة وقولك عشيرة عمري هذه هي رأيك العشرة اللي ما يقارب الترابط العائلي مثلا أنا ودار فلان تعاشرنا بنتي تمشي لهم ولدي يمشي لهم هم يجوني يعني ما عادش ما بناتنا ستر يرفع الستار ما بناتنا بكل الطرق أي. يبقى ما بناتنا كان فهمتني ولا الأمن والأمان والحيطة الاجتماعية من كل جوانب يعني تخاف على بنتي يكثر ما تخاف على بنتك تخاف على ولدي يكثر ما تخاف على ولدك يعني نتذكر قبل يقولوا ولد الصاحب كيف يجيك ولد العشير كيف يجيك ولد الوالد كيف يجيك بيت أدخل من ذرة يعني باش كان ثم حاجة أخرى ضربة تجي في ذرك أنت شفت كيفاش العملية أي. وين أي. العشير هو اللي احتكينا به وتواصلنا معه وزينا منه وسلفنا منه وردنا له وعطانا وعطيناه وترابط ثم ترابط أسري ما بيناتنا
1: ونبجلو في المواقف الكل عم علي
2: جميع نقعد جميع نشرب القهوة جميع نشرب الكستي جميع أصبح خيرك هو خطافي معنا فهمتني وانت وقت اللي جيت تخير في عشير يزمك تتعب يزمك تتعب كيش تعدهم يزمك تشوف الجار قديش يحكوا على جار معناها كان تاجر كبير وفلس وإذا بيه معناها بدي مسكين شدات المدينية بدي يبيع في داره يدي يقول لي اللي تشري الدار بعشر ملايين ولكن هي راهي تسبق خمسة جه بعد السوق قال لك فيش تبرع حكاية انت تو الدار عشر ملايين وهي راهي تسبق خمسة اي قال لها نقول لك علاش قال على خاطر جيرة فلان بحق الدار منصفها جيرة فلان الفلاني عشير عمري بحق الدار كاملة يعني الدار تسبق خمسة ملايين وجيرة فلان راهي تسبق خمس ملايين هذا علاش اسمع به جارة وجيرة قال لها انت وقلت كذا وكذا قال لي قال اش بيك بيع في دارك قال له راه يسالوني 5 ملايين قال له ها 5 ملايين وبرا ردهم حتى على 5 سنين ها هو الجار ها هو
1: هذه العشرة مواقف عم علي
2: وين حبيبي اللي تلقي في العيه ومملوك لا ما دام عيني حيه والاخر قال له حبيبي ما وقف ليش في سوق يوم الواجه يا وصلت الموت رجلي ما عاد لب ما هواك حاجه يعني وقت اللي حي معناه في سوق يوم الواجه من اللي يبيعوا فيه معناه ويشروا فيه الناس والمدينية تطلب فيه حبيبي اللي ما وقفش بيه في سوق يوم الواجه يا وصلت الموت رجلي ما عاد ما هو حاجة ندبيه وقتها من جيت الموت يا عزيني لا ما حاجتي شيء هذه هي العملية كيفاش العشير
1: أي.
2: فهمت أي. في الأثناء هذه معناها ثم تتولد صحبة وتقعد الولد الولد فهمت
1: هي عم علي الصحبة تنجم تكون بعدها عشرة تبدأ أكيد. صحبة والخو ينجم يكون عشير وينجم ما يكونش عشير ينجم صلة رحمك هو ينجم يكون عشير أي. عشير العمر خو زي.
2: على كل حال احنا خلونا نذكر جميع الجوانب
1: أي.
2: وقت اللي نشوف هذه نذكر جميع الجوانب
1: أي نعم
2: الخو خو قولوا خو خوك لغرك صعبة هذا مثل لكن ثم يلزمنا احنا من وقت لكان في جهة وقت مستاسع وكذا تحطوا مثل مقابل مثل كيف نقول خوك لا يغرك صاحبك نجم نقولوا حشاك ثم مثل آخر معادي لهذا يقول لك خوك عدوك ياخذ مرتك ياك فرصة ثم الخورة ودائما ما يكونش كما قلت لك مقام العشير لا العشير واحدة والخو واحدة يخو ساعات يكونوا مضايق ومتخاصمين يكونوا متغارمين يكونوا وما العشير لا العشير وقت اللي اسمع بيك في حظ يجي كجري
1: ينجموا مش شرط عم علي سامحني مش شرط يكونوا اعداء الاخوة لكن تكون فما علاقة هيك بعيدة شوي ما همش قراب مش كما عشيرة يبدأ أسراره صندوق أسراره هو الأمان هو اللي يلقى في كل موقف
2: بالضبط سواء انت وقت اللي تقول واك يجيك جارك اقرب والناس لك جارك حبيبك باهي ويجيك اللي يحبك يقول لك حبيبك اللي يخش معك النار باقي الجنه الناس الكل تريدها راه حبيبك انا حبيبك اللي يخش معك النار وقت اللي يجيك مديون وقت اللي يشوفك مديون وقت اللي يشوفك مديان وقت اللي يشوفك كذا يقف معك في ازمتك ويهز لك مورالك ويهز لك كلماتك ويحنن عليك

0: غير خطاك من خلطتهم، ناس كذب هم يعتنوا برفاقة يشروك ويبيعوا في ساعتهم. هذه خصائي الوافرة في هذا الجيل، وما عنده تعديل، ومنهم خزن معبية جملة وتفصيل، ولا جاني شراي يحوم على سلعتهم مزونة ومحضرة جي على ذمتهم، وثم ناس في مثل العسل عشرتهم، وثم ناس نوع الحمد لله رفقتهم. إن شاء الله ديما طيحين بالبهية
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله العشرة طبعا كما قلنا عملية اللي عندها أساسيات وعندها قيمها الخاصة، والصاحب ينجم يكون عشير طبعا بالوقت بك المواقف هذيك اللي تبين البهم الخايب، وتبقى ديما العشرة الطيبة وقت اللي تكون على أسس صحيحة تبقى ما يغيرهاش الزمن، ما تغيرهاش الظروف، وتبقى ديما هي هي
0: عملة عملة عملة ذهبية. عمركش عمركش تسمع بالذهب يصدي لو كان يقعد في التراب قرون، فهمتي؟ يحكي لي واحد معناه من زملائي قال لي فما معناه هو شباني قديم، قال لي فما مرة جيت متعدي نلقى عيلة فلان وهم عشرة وطنة، قال لي لهم مقط طويل ياسر، قال لي لقيت عسلامة بنيتي لباس، حالك لباس الحمد لله يا بنتي وانا فلان، قالت لي راهو لباس مريض ولا شبيه ما عادش يقابل، قالت لي لا راهو لباس، انا الظهور ما يظهرش اما راهو لباس بصحته لباس. باش يفهم هو، قال هاي على خير وتعدى. باش يفهم من هذيك مشي اروح للدار لما تصرف فلوس ولما تكسي وسمحه، وتم ماشي لصاحبه جي يمشي يمشي يمشي، قال فلان على السلامه طبطب الباب خرج له لباس، هاي تفضل دخل، هاي فلان على السلامه لباس، وحطه له في حجره وتمته بالملتالي من غدوه تلاقى هو في السوق. قال له أعطيك الصحة عرفتني، لو كاني معناها ما عندي باش نمد يدي نمد رجلي راني وصلت السوق من هالنهرين، أما راه قدامك كنت حابس.
1: وهذه قوة العشرة،
0: هذه هي الأحباب وهذه هي العشرة.
1: هذه قوة اللي يفهمه يفهمه ويحس بيه
0: ويعطيه من غير ما تقول له. قال له وين فلان؟ قال لباس صحة لباس. معناها علاش ما يظهرش؟ قال له لا الصحة لباس وما ما يظهرش. وانا فهم البقية هو.
1: نعم.
0: شوف كيفاش يعني الناس قبل كانت تفهم وكانت أحباب حق وكانت علنية مستوى معناها تلقاها الشفايف تبوس والقلب يسوس.
1: للأسف.
0: إن شاء الله على كل حال ربي يعطينا نقطة طيب.
1: أكيد هي ما زالت العشرة عمالية ري، ما زالت العشرة طيبة طبعا
0: من قطع خير. وبالعكس احنا توم أملين باش ترجع.
1: أكيد.
0: ويزمها ترجع لأن علاش حبل الوداد يلزمك أنا وأنت، راهو إذا كان أنت تجبدي حبل القوة وأنا نجبد الحبل القوة يتقطع ما بيناتنا. أما منين تشحطي أنت نرخف أنا، ومنين ترخفي أنت نشحط أنا، ونهزم بعضنا وحمل الجماعة ريش. يقول لك فهمتني الله، شكون يتهز عماك وذن القفة؟ وشكون جارك كما قلنا من بكري اللي يخش عماك النار، حبيبك اللي يخش عماك النار، باقي جنة الناس الكل تريدها. وبرشي حاجات من هذه.
1: نعم.
0: على خاطر الإنسان العشير هم قبل روى وقت اللي تعاشروا ما عادش ثم غراتي ولا غراتك، لا اللي يجي ياك واللي يجي يعطوه واللي يجي يهز واللي يجي يرد
1: واللي يغيب عم علي واللي يحضر يهني على العائلات الزوز.
0: أيوة. يحضر يهني. هذه الحاجة بها اللي يحضر يهني.
1: نعم.
0: أما ما كنا قلنا وبثقة تامة جد. بثقة تامة
1: يأمن على عائلته على مال على رزقه على أي حاجة، هذيك قوة العشرة.
0: ربي النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: المؤمن على المؤمن حرام، دمه وعرضه وماله، فما
1: نعم
0: دمه وعرضه وماله. فهمت وين تعاد احنا؟ ما هذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: خلي من حاجات أخرى هي الطيور، كما قلنا كنارين في قصص الطيور حكينا، قلنا الطيور تتعاشر وحكينا على حاجات أخرى، معنى ثم حاجات يحكي لي واحد آخر حتى هو على فكرة سمحة، قال لي ثم مرة جاءنا واحدين يقول لي بالله فلان أعطينا جمل تنرحلوا عليه، وقت ما كان شكل الميكانيك والكراب ودبش وتتحول الناس وقت اللي تجذب البلاصة يحولوا.
1: نعم.
0: قال لي أعطينا جمل نرحلوا عليه. قال لك أعطاه جمل فهمتني، وجو كهزوا عليه دبش وروحوا لعم الناس وكذا. كل ليلة هاك الراجل منين يحطوا له القايل التمر، ما قبل ما ثماش ماكل القايل يحطوا كان تمر الحليب. يقسم التمر هو جمل فلان، يقول للمرأة يدي شوية خبارك حطيت لك غداك تعطي في الجمل، يقول هراء هذاك مش جمل، هذاك هراء فلان، هذاك هراء فلان مهوش جمل. والحديث قياس معناه شفت كيفاش.
1: أي.
0: الآخر ثاني يحكي لي في حاجة، شوف بالله كيفاش هذه رغم من أغرب القصص.

0: اللي سمعتها في حياتي. هذه ثم راجل احكي لي قال لي عندي وحيد ديما نهزله في جمله ويخدم لعليه هو لله في سبيل الله. قال له بعث له هذاك في علف شوي مسكين شوي. ثم مره كملت العلفه على الجمل هذاك.
1: نعم.
0: قعد كان علفه جمله. قال هيا قال مزالها ربوع هذه ولا نقص ما بيناتها جمال ثلاثه. قال شد قسم العلفه قد قد. وحط لهن ياكلن. ولما الدبشه وبدي تهز على الغراير لن يسمع في صوت يغني ايش يقول؟ يقول دير الخير لقيت وين الديره وتلقاه على طول الزمان الخيره. هيك يهزها بالصوت بقوه بجهده. قال قبل يغني يقول دير الخير لقيت وين الديره وتلقاه على طول الزمان الخيره. قال لي طلعت يحكي لي بروحه. قال لي والله يا علي كبدي قال لي طلعت بروحي نرقب منا ليليت حفر نرقب منا ليليت حتى مخلوق ومغرب احد في الخلا مخليه.
1: سبحان الله.
0: قال هزيتك الجمل قالوا لهم زين دبش قالوا روحنا. قال مني روحت قال لقيت مال الجمل مات مسكي الله يرحمه. يا جيت قلت لهم بربي يا متمه قالوا لي اول امس ضحى عموه التسعة العشرة كما قال والله وقت اللي سمعت الصوت بالضبط. قال والله طلعت الوقت قال نلقاه نفس الوقت اللي سمعت فيه الصوت دير الخير لقيت فين الديره وتلقاه على طول الزمان الخيره. هذه يحكي لي فيها والله صادق الرجل هذا.
1: سبحان الله.
0: أنا
1: سبحان الله.
0: شفت كيفاش معناها أيه. العشره اش تخلف
1: اكيد.
0: قال لي لن ماتك الجمل عندي. قال لي لن مات قال ما حبيتش حتى نبيعها. قال قعد لن مات قال منين مات حزن لو احنا كان باقي ما خليتش حتى ما تبيع. قلت له تهني عليه يجيب لك مصروف كنت شايف.
1: طبعا برشا حكايات برشا حكايات على العشرة وبرشا أمثال شعبية وبرشا قصص وعبر على العشرة الطيبة. وطبعا مع مستمعينا عشرة ما شاء الله سنين وسنين مع الخيمة وأكيد اليوم باش نسمعوهم ونسمع حكاياتهم على العشرة زادة وأكيد عندهم ما يحكوا في الموضوع هذايا في جزءنا الثاني إن شاء الله في الخيمة.
0: وماذا بهم بربي لم يلحظة
1: أي.
0: ماذا بهم يقولون كان بلاش أنا مرة غلطنا معهم كان غلطت معها مره ولا حاجه كمان وجعتها مقديني ولا حاجه مش عارف صراحه حتى تقولوا في كلمه
1: خايبه لا لا لا لباس لباس كان العشره الطيبه ان شاء الله
0: ما قلناش مش عارف حتى اللي يقول لك راك كذا ولا كذا وجعتني ولا كذا ولا كذا ماذا بينا راهي حتى هي سمحه راهي
1: ايه. وهذه راهي عم علي وهذه زاده من قيم العشره ان نتقبلوا الطرف الاخر بالباهي والخايب ونستوعبوا كل شيء فيه ونقبلوه ونجموا نتعاملوا معاه
0: ايه علاش لا ايه.
1: نعم.
0: قبل الأولين يشغنوا يقولوا مين مجرد واد مجرد معنا معروف كبرى في تونس كان هو الوحيد عاد في تونس
1: ايه.
0: يقولوا مين مجرد وصابون سبع قناطر وما يغسلوا سيد حبيب الخاطر
1: هذا هو
0: كيفاش
1: ايه.
0: مين مجرد وصابون سبع قناطر ما يغسلوا سيد حبيب الخاطر يعني مشارش كي تقول لناك حوجة وإحنا نحبوكم وإحنا رأينا من أجلكم وإحنا رأينا معنا سخرنا وقاتنا لكم معناها محبة فيكم لله في سبيل الله.
1: نعم هذه لله في سبيل الله. أكيد عم علي باش نوصلوا معاك المشوار باش نسمعوا غنية بعد باش نرجعوا لفقرة نبتة وحكاية. اليوم في الحقيقة حبينا نحكوا على الحلفة باش تعطينا تفاصيلها وحكايتها النبتة ذي بعد الغنية.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: هدية من وردي وسكة التعليم دير العتر.
1: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
2: الخيمة
3: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. إذن مواصلين معكم المشوار في الخيمة اليوم في فقرة نبتة وحكاية باش نحكوا على الحلفة. عم علي الحلفة اللي عندها برشا تفاصيل، فوائد باش نسمعها معك.
4: بالنسبة للحلفة احنا نحكوا على العشرة اليوم معناها، وحتى الحلفة عشيرة هي ثم أشجار. كنا نحكينا على رتم، كنا نقول الرتم هروا عشيرة المرزوق يروا ورقة حتى تحت هروا وقية تحت هروا كلمة هساية. كنا نقول الحلفة ثم ناس عايشت في الحلفة قبل. جديدنا الأولين كانوا ما عندهم تخدم، كانوا ينحوا في الحلفة ويهزوها للمنشب يبيعوها، يجيبوا اليوم ربطة وغدوا ربطين وغدوا خمسة وغدوا عشرة ويجملوهم نهار كذا، يحفوهم يقولوا عندك عشرين ربطة، يقبضهم ويمشي. كان ما راح يجي لها هذيك خدمتها، كان الراجل الذي خدمته ويجوا بوعق شوية الحلفة باش يلقوا بها مصروف درهم. هذه الحلفة هي نبتة معناها قديمة من قديم زمان، والحلفة تنبت في برشا بقايا في تونس. أكثر السماء أكثر تونس فيها الحلفة، في قرقنا نجدها في قفة القفرين دوز، يعني سمى نوعين من النبات هذي. النوعين هذوما الحلفة دي معناها سمى الحلفة الجبلية
3: نعم،
4: اللي هي نقول لها احنا قديم، والحلفة الصحراوية الأخرى اللي تنبت في البلايس الرطبة في البلايس الترابية.
3: الفرق بيناتهم عمالي
4: الفرق ما بيناتهم أن الحلفة الجبلية قوية وعودها مسقم ياسر هيك يطلع، هي اللي يصنعوا منها العديلة وقفة، واللي يصنعوا منها العبار، واللي يصنعوا منها برشا حاجات. والحلفة اللي البرية معناها تجي كرطبة طويلة وتنور، تعمل نوارة من فوق ورطبة ورطبة ياسر. هي أكثر شيء يصنع منها الحبال، أكثر شيء حبال الحلفة هي تصنع من الحلفة الرطبة على خاطر لينة، ووجدوا نفخها بالماء يعطناها كبلها وخلاها مرقدة 3-4 أيام قبل الحبال. كان حلفة فهمتي، يصنعوا منها الحبال مجابة الأبيار، ولا باش يجبدوا به من البير، ولا باش يرسنوا به الجمل، ولا باش يربطوا به الشاه، ولا كذا. الحبال كلها كانت من الحلفة. الحلفة المعطنة حبرها كيما اللي شابها قريب يوصل للسكيبيدو معناها، لكن معناها خل شوي. والحلفة الرطبة يديروا منها حشاك براد على البهايم، حشاك الزوايد، ويديروا منها معناها يحشوا منها حتى حوايج الجمال، يعملوا منها معناها الحبال كما قلنا، يغطوا بها القرب، يفرشوا بها القرب لأنها لينة ياسر. ساعات يديروا منها حتى النوعية من الحصرة والصراح. والحلفة الجبلية هي اللي أكثريتها تنباع، هي أكثر الحال يبيعوا في الحلفة الجبلية. يغني عليها الجيلاني زعفراني، يقول سمح صباع جدي الريم شبخهم شوقي قديم، هي راس الحلفة متاعها من فوق تعمل راس زي شوقة صغيرة.
3: نعم.
4: تدقق الصباع. هذا يقول سمح صباع جدي الريم شبخهم شوقي قديم على المرا اللي يحب. معناها الحلفة هذه معناها يقول لك زي فلان زي الحلفة ما يطيب كم برزام. هذه يقولها على الناس العناديين.
3: نعم.
4: يقول لك زي الحلفة وهم تخطي النار. يعني ينقص ينقص النار، وهو ذا الحلفة لأنها خفيفة الاشتعال.
3: أي. أي.
4: خاصة عندما تظل يابسة يابسة سريعة سريعة سريعة سريعة جدا. والحلفة تعشش فيها الأطيار ثاني.
3: نعم.
4: القوبعة يعشش فيها الموقع، ساعات يعشش فيها برشا طيور اللي تخاف من الواحد لأنها سميكة شوي، داخليتها قوية شوي. وقت تلقى فيها حفيرة تطير يعشش فيها لأنها آمنة، ما يشوفهاش الثعلب، ما تشوفهاش الحيوانات المفترسة الأخرى الكل.
3: نعم.
4: الحلفة ترقد فيها الأرنب. هي أكبر مكان تروح للأرنب، الأرنب البرية طبعا. تعمل تحتها حفرة في الطوبة متاعتها، لأنها الحلفة ظلها ميت، ظلها يابس ميت ما يتغيرش وبيرد ياسر، لأنها هي سميكة. قلت لكم أنا الغصان متاعها يحطوا على بعضهم لين يعملوا جدار عازل للحرارة بصفة عامة، وتحافظ على البرودة دائما بارد ما تسخنش. يشوف تقولي كيفاش هي سرعة الاشتعال، لكن ما تسخنش راه يجي تحطها في ديري فيها دبوزة ثلج من هنا خليها حتى الغدوة تلقاها قاعدة ثلج. أما من وقت الكيبس سريعة الاشتعال والحلفة لينة، معناها تنجم تقول من الحاجات اللينة يجي منها كتلة الظفيرة، يظفروا منها العديلة هذه الكبيرة بتاعة الجمل اللي يديروا على الجمل يديروا على الحمار، يديروا منها العبارة موجودة تو العبارة. النهار الخميس اللي فات نلقى واحد داير فيه الحمص لما كبير في الدواء، والاخر داير فيه النعناع ضفة الحلفة حديدة الحلفة اللي نقول احنا عبارة. هما برشا انواع، ثم العديلة وثم العبار وثم القفة الصغيرة اللي تنهز بليد. القفة الصغيرة اللي تنهز بليد تجي من جميعهم، اكثر الحال تجي من السعف وتجي حتى من الثمارة وتجي حتى من الحلفة. والعبار لا، العبار كان من الحلفة، العبار والعديلة والزنبيل يجو كان من الحلفة الكبيرة الحلفة الجبلية. الحلفة يصنع منها الورق، يصنع منها برشا حاجات أخرى. معناها الحلفة كما قلت لك مصدر عيش لكل، معناها برشا من الناس، كل عائلات قبل تعيش من الحلفة، برشا برشا برشا عائلات كانت تعيش من الحلفة.
3: نعم
4: يجيبوا فيها وكانت تصديريا قبل وبعد بدأت أنا حتى من هنا يصنع منها الورق ويصنع منها برشا حاجات من هنا.
3: نعم
4: الحلفة من النباتات اللي معمرة. الحلفة هذه ريتها سنية تلقاها حتى بعد 30-40 عام.
3: نعم
4: لأنها تخلف من جديد، هذا يموت وهذا يحيى، هذا يموت وهذا يحيى، هذا تقلع وهذا يجي في بقعته، تقعد الحلفة في بقعته.
3: نعم
4: ما عندهاش تغير للأماكن متاعها. الحلفة تتحمل الزمة شوية،
3: الجفاف
4: العام كلها تحمل بلا ميه.
3: نعم.
4: أما وليه ليه من الجهة المطر ليه ليه ما تضرب إيش ما تتبل شوي
3: في سعمات شيء
4: خفيفة النبات مسكينة.
3: أي.
4: أما اللي يهلك الحلفة هي كثرة التقليع يسر، كي تتقلع يسر بعروقها خاطر هم الفنيين قبل يعني يجيبوا زرار عود كم نجر سمح وينقبوه من شيرة ويديروا فيه خرطة ويلاقوا صوح على البحر ويلاقوا عليه خصائل القديم الخصلة بتاعت القديمة دي وينطروا لفوق يقلع كل الغصان اللي حاجتهم بها.
3: نعم.
4: تقعد الحلفية خالصة تقعد منها نصيب، معناها يتنحش طري وقعد شر. وكان انت قلعتها بك الفاس ولا قلعتها بالمنجل ولا قلعتها بالمحشة ولا قلعتها بحاجة أخرى هو الغالب ماتت كلها.
3: نعم.
4: هذه الوين يبدأ كل نقول احنا زي الصيد الجاير ولا التقليع الجاير.
3: نعم وخاصة وقت اللي نحكو زادة على الحلفة نستحضر حصيرة المصنوعة من الحلفة اللي ما تعديش البرد زادة عم علي، هذه من الخصوصيات الأخرى نبتة الحلفة.
4: الحلفة والصماء الحلفة والسمارة هذوما يصنعوا منهم الحصراوة، والحصراوة هذوما في الصيف يعطيك البرودة وفي الشتاء عازل الحرارة عازل الصقع.
3: نعم.
4: يدفى في الشتاء وفي الصيف يعطيك البرودة، خاصة يدروا لك الحبال يعملوا الحبال حلف وينزلوا عليه منه ومنه تلقيه من لوطة كان سمارة ولا حلفة تلقيه سمح يسري سري بيرد كما قلت لك في الصيف يبرد وفي الشتاء يدفي ما تسلخش برد لارضك الحارة ذاك
3: نعم.
4: خاطر راهو في الصحراء
3: يعني
4: هني هني تونا منا الناس كلها لباسها، وما قبل كانوا يرقدوا في الصحراء يرقدوا على الأرض. الصحراء السقع حار يعني كما يقولها بنو واس، معناها فأصبحت عندي كثلجي بارد حار، أصبحت عندي كثلجي بارد حار، يعني هو بارد ولكن فيه حرارة معناها من قوة الصقع بتاعه صميد، معناها نقول إحنا باللغة الأمازيغية صميد صميد وجل، فهمت؟ الحيوانيين غاس، فهمت؟ معناها ثم برشا كلمات هذه هي صحيحة راه 100% على خاطر هما وقت اللي ينزلك السميط هذاك يطلع للعبد حر. هكا الحصيرة نتاع الحلفة معناها تعطيه الدفء، تتنحى تبعد عليك الصقع هذاك، هي تتلقى الصقع وهو يجي كان الدفء. في الصيف تبرد عليه يعني خاطر ينجم يدخل عماه الهواء، ينجم يتعازى على الحرارة، معناها كل شيء. يعني حتى في الصيف وقت اللي يظل يتم برشا من الناس يظللوا ما عندهمش باش يظللوا بالحصيره. لان اشعه الشمس ما تخليش الحصيره ما تخليش اشعه الشمس تدخل. يبدا يعني ظليله. يعني شفت كيفاش يعني حاجات قبل رايت تلقاه هذا وهذا وهذا قبل. ثاني حاجه اخرى قبل في عهد سابق وقت تلد العنز يجيبوا ولاده يديروه تحت العديله. عند عديل كبار يطفو عليه العديلة ما يدخل منها لا سقع لا حمو.
3: يحمو
4: كان جاءت السمس ما يخافوا عليه، كان جاء السقع ما يخافوا عليه، لأن تحميك العديلة متاعت الحلفة هذيك.
3: واضح
4: هني شفت كيفاش الحلفة عندها ألاف وألاف المصانع، هي ممكن
3: عندها خصوصيات،
4: هي درنا منها الحبل، هي درنا منها الحصيرة، هي درنا منها العديلة اللي هزي لمدنا فهذا باش قبل ما كانش قد جوات وما كانش الكشاف الاصطناعية وهالصوشيات، لا كان الغرفة كبيرة اللي تهز كل شيء، وكانت العديلة وكان الزنبيل وكانت النافولية. النافولية حتى تصنع رام الحلفة وجلب الجمل.
3: شنية النافولية عمالي؟
4: النافولية هذه يديروا زي زنبيل، هي زنبيل بالضبط لكن من لوطة يخيطوا لها جلد جمل، يخيطوا عليه جلد جمل من لوطة ويديروا كبير واسع ويضيقوا له فمه بجلد آخر يبدأ عنده فم صغير، يديروا فيه التمر، يديروا فيه الكرموس، يديروا فيه اللي يحبوه هم
3: للتخزين معناه،
4: يقعد محافظ عليه في نفس الطبيعة اللي يديروا فيها تو حتى العام جاي تلقاه ولو كان زيتون راه يبقى محافظ عليه من لوطة جلد جمل والدائرة عديلة متاعت قديم. ثم اللي يديرها متلفة البرة كسنون سنون متاعتها كل الأواخر القديم يديرون متلفة البرة باش ما يشبخش كل المواد اللي فيه من داخل.
3: نعم.
4: فهمت؟ وهذه يسموها النافولية.
3: نافولية.
4: كيما البطانة أما كبيرة كبيرة ما تنهزش معناها، فهمتي؟
3: نعم.
4: كيما شكير بوالف تو.
3: واضح. باهي.
4: واضحة العملية.
3: هذه الحلفة.
4: رانا وصرناكم الحلفة، أعطيناكم أنها تعشش فيها الأطيار، تاكلها الزوايا ثاني. مهم الزينة ما تاكلش الحلف سواء قديم ولا الاخر، وقت ما جاءت تاكلها الكل، ياكلها الجمل، ياكلها العنز، ياكلها النعجه، تاكلها كل شيء، فهمتي؟ ماكله للزواج. شوف قديش فاهم النعيم راهي، راهي جارنا معناها سبحان الله بياتنا راهي خلقها ربي لنا حنانه.
3: كنز النباتات هذه كنز وعندها خصوصيتها وعندها ميزتها.
4: حنينه
3: اي يعطيك الصحه وكريمة زاد، حنينة وكريمة الأرض هذه.
4: كريمة وحنينة.
3: ايه؟
4: والحلفة عيبها الوحيد قلت لك اللي تقلعت بالتقليع الجاير وإلا اللي تنحت الربيع، ماذا بيك الربيع ما تحترمها شوي باش هي تتقوى وهي تعطي وهي تنهز منها. خاطر كل شيء في الربيع وقت التقوى متاعها.
3: فما نعم.
4: رأى الحاجة اللي كان قصيتها في الربيع ما تخلفش تتعب. اما وين؟ اما في الشتاء ولا في الصيف ولا كذا، على خاطر باش تخلفي.
3: نعم.
4: اما في الربيع خليها تزهر وتنور وتحل وتنحل عروقها.
3: نعم، هذه الحلفه عم علي اللي اعطتنا تفاصيلها وحكايتها، وطبعا كل مره هيك في فقره نبته وحكايه نتعرفوا على نبته من النباتات الصحراويه خاصه وعندها خصوصيتها. مع معلي يعطيك الف صحه على مختلف المعلومات هذه، واكتشفنا برشا حاجات اليوم على الحلفه اللي ما زالت موجوده لليوم، موجوده في استعمالاتنا اليوميه، موجوده في الاستعمالات الفلاحيه وغيرها. ان شاء الله ان شاء الله تكون عندنا فرص اخرى ونحكوا على الحلفه. اذا كما قلنا عم علي اليوم موضوعنا العشرة، العشرة الطيبة بين الأصدقاء الجيران، والعشرة القيمة متاحة وأساسياتها وعلى شنو معناها تكون العشرة الطيبة. أكدنا أنها على المواقف، نقبل الآخر بالباهي والخايب ونتأقلم معاها زادة، وتبقى ديما العشرة من القيم الجميلة والجميلة جدا واللي هي موجودة في مختلف المجتمعات، لكن ممكن تختلف شوية من مجتمع لمجتمع، لكن الأساسيات متاع العشرة الطيبة تبقى هي رغم الظروف والأماكن، لكن تبقى العشرة الطيبة ذيك نفسها في كل بلاصة، وتبقى ديما القصائد والأمثال الشعبية على العشرة كثيرة وكثيرة جدا كما أسمعنا معاك عم علي.
4: بارك الله فيك. هي ثم عملية أن في العشرة هذه يقول لك العشرة تخلف الأخوية، والعشرة معون الود، والعشرة تقرب الناس. معناها الناس وقت اللي ظلوا متعاشرين ومتصفيين، فهمتني؟ عشير عمرك يقول لك. كوني شفت حتى حاجات أخرى، مثلا نعرف واحد سنين معناها نجاه في السوق يبيع في معناها جمل، وواقف غادي كيفاش مخلي جملك واقف غادي؟ قال لي راني مانيش طايق فيه. قال لي راهو 18 عام وانا عشير عمر نويه. معناها سبقي بالله وقت اللي يقف غاديك يغردك الشمال اللي بعد عليك راجل يغردك يعمل معناها. جي واحد قال له هذا يكون عليك بثمن شد الرسن نتاعه وقوده وبطل من البيع.
3: أي قوة العشرة ما هيش كان بين البشر فقط، نجم تكون العشرة بين الحيوان.
4: العشرة راهي معناها حاجة أخرى. يلزمنا وقت اللي نروح العشرة يقول لك فلان يراعي العشرة، راعي المحبة، راعي عشير عمر، راعي كذا. حميتوه حتى في حتى في المرأة وراجلها صراحة زي نقصت شيء العشرة. راك تعرف كشتاي انت ومراتك وتحكوا فيه وتقلبوا في الذكريات القديمة، النهار الأول نهار تعرفت النهار الأول ولا بعدها بيامات ولا ليش عمل رحلنا احنا وفلان وريش هاي، حتى هذيك عمك فيشتاي هيك وانتم قاعدين وتحت الشجيرة ولا في الظل اللي كان بلايصة كان من البرة ما كنش في الدار، يظل قاعدين تحت غريط يا سيدي، حتى تحت غريط ولا تحت الشجيرة وانتم تحكوا وتقلبوا في كل عشرة ما بيناتكم. راهي هذيك ما عندهاش دواء قدها دواء للإنسان، وراو المخ معناها ما يدواش، باش يدوى بالحديث الحلو، باش يدوى بك الامثال الشعبيه، باش يدوى بك الود الحنان اللي عطيناه البشر ما بيناتنا.
3: نعم.
4: علاش ربي ميزنا بشر؟ لان نحكو، ميزنا بالعقليه. علاش ربي عطانا لسان تخاطبي؟ هاي نستغلوه، هاي نحكو به.
3: هذا هو، هذه نقطة أخرى للعشرة، أساسيات العشرة عام علي، إنها ما تبقاش هيك نقاط ما نحكوش فيها، العشرة نحكو في كل شيء ونطرح المواضيع كلها مع بعضنا، نلقوا الحلول لأي موضوع وأي إشكالية.
4: ما نجحتوش. ثم اثنين، هو يقول لك علة بنادم من كلام جوابه وما خزين القلب لا من صابه. انت وقت تحكميه يعطيني الحديث الحلو، علة بنادم من كلام جوابه، من يجي كلام حشك تقول صح يقول كلمة أخرى. لا، هاتك الكلام الزين، يقول لك الكلام الزين يندفع في الدين.
3: نعم.
4: فهمتني ولا لا؟ وقت اللي حميم أنا عنا هرين بركة، لقيتني واحد حبيبي عندي مادة ما لتاش، فهمتني؟ قال لي والله يا علي والله شاهي نجيك الدوين، شو يقول لك حمرية؟ همشي بين الكاف يعني أول مرة الحق سيسهيت شوي، قال لي والله كلامك دواء، كلامك دواء. باي الآخر ثم أضيف جيب قدا واحد وبعد نخرج منه مشي قال انت كذا وكذا وما قلت لي زاهد وما قلت لي كذا عاد، مهم مش علينا احنا حاجتنا بكلمة واحد.
3: اي
4: قال له شبيكم مالا منين حطينا لك القصعة كليت بزايد اكثر من لازم شوي. قال له ان طعام المحبين شفاؤه،
3: محلاه
4: شو محلاه في الكلمة
3: فعلا. اي
4: فهمتي؟ ان طعام المحبين شفاؤه، معناها وقت الجيت تاكل من قصعة فلان ولا شيء ان شاء الله راح تسميت مالنا ماله.
3: نعم.
4: يعني اكل القيمة هذيك وكل حلوة، يقول لك مش تعشرنا على الميل الملح، تلاقي تدينا على الميل الملح، فهمتني؟
3: نعم. نعم.
4: معناها يقول لك الجار ما يخون جارة.
3: نعم.
4: جار ما يخون جارة،
3: هي
4: عقدهم من دلف دلف وما يعرفوش الخيانة، وما يلد صغير في الملف قرعون في زهوانة. قبل ما كانتش الخانة الخيانة ما بين هذا وذاك، فهمتني؟
3: نعم.
4: مصوتة ما بيناتهم الخيانة.
3: نعم. أكيد
4: معناها الحق داير مراحيل، جميع الخرم جايباته، فهمتني؟ والكذب مولاه عريان لكان لابس عبات.
3: نعم. عم علي
4: معناها قديش كانوا حكماء في العشرة وكانوا حكماء.
3: واضح عم علي، واضح. أكيد ما زلنا باش نحكوا على العشرة إن شاء الله في جزءنا الثانية من الخيمة، مع استقبال مختلف مكالماتكم إذا عندكم إضافة في موضوعنا، وأيضا محاولاتكم بالنسبة للغز اللي باش نسمعوه بعد شوية من عم علي. عم علي أكيد في الجزء الثاني باش نرجعوا بفقرة قصة وعبرة. قصتنا اليوم خلينا نشوق المستمعين، عندها علاقة بالعشرة وإلا باش تهزنا لبلاصة أخرى؟
4: أي وعنوانها الشجرة والراعي.
3: الشجرة والراعي أكيد باش نعرفوها من بعد القصة هذه، وباش نسمعوا القصة وباش نعرفوا العبرة من القصة هذه. لكن توا أقيت بالنسبة للغز عم علي، وطبعا رقم الهاتف 31 376 730، ومباشرة اللغز معاك عم علي.
4: على رق جفال يجفل من كل غاشي، لا هو في السماء طيار ولا هو في الأرض ماشي، على رق جفال يجفل من كل غاشي، لا هو في السماء طيار ولا هو في الأرض ماشي. بيت الشعر قلت بكري في الحديث. جيراننا علمونا لصباز لحس راقي، يا ريتهم وجعونا من جو شهيين كيما صغيرونا.
3: نعم. 31 376 770 ملتقانا بعد شوية في الخيمة في جزنا الثاني.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: إشهار مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تمام 11 صباحا. في إطار الحرص على تحسين جودة الحياة والعناية بالمحيط والارتقاء بجمالية الفضاءات الحضارية، انعقدت يوم أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في سبل تعزيز أعمال النظافة والتصدي للنقاط السوداء والمصبات العشوائية ومقاومة مختلف مظاهر التلوث البصري والإخلالات التي من شأنها المساس بجمالية المحيط الحضارية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اليوم السبت فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. احتضنت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا اجتماعا تنسيقيا خصص للتباحث حول مشروع اتفاقية شراكة وتعاون تجمع المندوبية العامة للتنمية الجهوية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلة، وذلك بهدف تعزيز الانتقال الطاقي ودعم مقومات التنمية الجهوية المتوازنة والمستدامة. في أخبار العالم، قالت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت فجراً قنابل متفجرة على منازل فلسطينيين مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة خلف الخط الأصفر باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة. أخيراً، تواصل اليوم السبت التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظة تعز والحديد على امتداد الساحل الغربية، وذلك بعد غارات جوية يوم أمس وهجمات متبادلة بين الطرفين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة، وطبعا العودة في هذا الجزء بفقرة قصة وعبرة معك عم علي. مرحبا بك مرة أخرى.
1: وبيك أكثر وبكل المستمعين. بالنسبة لقصتنا اليوم إن شاء الله باش نحكو على عشرة ما بين الشجرة والراعي. قصتنا يا سادة يا مادة، الله يدلنا ويدلكم على طريق الصلاة والعبادة. نبدو حديثنا بترتيب والصلاة والسلام على النبي الحبيب. يا من حاجاتكم يا من نجاتكم، حاجك الله خير، وتأكلوا لحم الطير ولحم الغزال خير وخير. يحكوا على ثم راجل دار منا دار منا، ما لقاش فين يخدم، تم ماشي خرج برا للصحراء. خرج برا للصحراء، جي لقي واحد عنده غنم تخدم على الراحة. قال له نخدم، أنا جاي كان حوم في الخدمة. قال لي تصرح علي يعني 6 شهور ولا 7 شهور كذا. قبل ما كانتش الناس تصرح بالفلوس، كانت تصرح بالرضاية، وحضرت لها حتى اني شفتها. الرضاية شنو هي؟ يتفاهموا على 50 شاة برشنية ولا علوشة، مثلا كانوا 50 نعجة ولا 20 نعجة ولا كذا، الشاة بربا بعلوشة 6 شهور كامل باش يعطوه علوشة. وشوف عاد قديش يصرح، مثلا اللي يصرح ب 75 شاة ياخذ 3 ليشاة في 6 شهور تحو وكسوة. هيا سيدي الرجل لازال وقت يسرح تم يخدم. هيا سيدي نهير من نحرات هو كاكا، ويجيه نهار شهيد ويا لطيف وسمس حارة، وبدتك الغنيمة تعيط، وهو يجري من بلاصة لبلاصة ما لقاش وين. بعد مشى النهرين ثم ريت شجرات كبار، هاني هاني مشى لازالات الكبار قايل تحت، مشي يجري قال لك الشبيهات لين وصل لك لازالات، وقعد ثميكا لين بردت الدنيا من غدو صباح شهيلي. قعد 3 4 أيام فك شهيلي وهو لابد فك موجة حر كما جاتنا النهرين، الله لا يعود على مؤمن. وجا وقير فين قعد فين نهيرات لين بردت الدنيا، وبعد ساق غنيمته ومشي صرح في ملك ربي. قعد يلوذ منها ومنها نهار من النهارات، ويسمع في الرعد يدوي والمطر حتى مش حتى عبى بالسمي، والمطر قاطع شد رواحكم. قال في شنو ربوين تنور ربوين تنور، هاي نمشي لك شجرات هني بتاعتك النهرين، ونزل عليك الغنم يجري في جرتها ويجري ويعيط يجري ويعيط حتى نوصلها تماك لك شجرات ما محفره مقدوده مقيله فيها قدام جو، كلهم متلموا تحت الشجيرات ورقدوا ثميك. فاتت المطر بعد شوي خرجهم شربوا الغدير وقعدوا نهيون ثلاثه، وهي مسحبه وقرر هو يمد ويروح لك شجرات. برا برا يا زمان تعال يا زمان، فما نهرات كفك الواحد في الاخر، وجو نهارات ريح خايبين ياسر، وما عادش لاقي الغنم تاكل وما قديش تصرح فك الريح. قال ماني عندك شجرات سمحين ديما نمشي نقيل فيهم ديما ونكن فيهم، انا نمشي لمحوش يا دوك. هزك الغنم ودك فك الشجر، بدت تراقده وتاكل فك الغسان، وكل مره كيصير الغسينات وكل مره يهبط له وهي تاكل شيخه فك الريح. هذاك اللي انت عندك موسم الريح وان شاء الله لباس، الله يعود على مؤمن. صفيت الدنيا بدت لباس، ارجع جاء صاحبه فهمتني كمل المده ما نطول لكم حديث. هكا هو اعطاه رضاله برشنيه على شاتا، واعطاه كسيته البس الكسيه، وقال والله خلاص توني بي زماني قدامي 3 علوشات واني لابس كسوه جديده والدنيا كبيره، ثم بحول الله نمشي اضمن ندير منهم غنم العيشات هذوك. تم يمشي عندك كسيرة كاية، وجي قعد بلايصه قال هاي نتعشى الليله هني ونبات هني وغدو الصباح نوصل البلاد. هو كان رقد تحتك الشجرة هيك وربطتك النعجات حلاه، وشيخت له يضرب في القصبة، وإذا به يسمع في بكي ما تلفتك كان يسمع البكي الآخر منها يبكي يسمع له أشيني. قلت له يا أخيتي يسمع نسويني كلمة بعضهم، اسمع يا أخيتي شجرتنا دي أختنا الكبيرة اللي تجي وقلعها اليوم يا رسول يا مت يا بنتي. قلت له ما مرق على الفحام أنا هلين، وقال فاكوش الجمال هذي باش تعبي لي منها الفحام، والله لما نقلعها ها وشايها اليوم. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا منام ولا وقده؟ قعد سيدي يتخابط هو رايا مشوار هيك، وزاد يسمعها المرة الأخرى وقعد فيك. وإذا به هو جي نعس قبل الليل، والمرة بدأت تقول هون هون فاسا يبقوا سوون هون هون، نط لفت هكا. وإذا به يشوف يزز شمال جيات، وقدامها العملاق قد هكا ذراع يشبع فيل، وقال لك فوق منها نفاس مناخرة محلولة وكراسة مطن الشكة وهكا تقول كان RBG على حالة، اللهم عافينا. رعبنا الشجرات وكلهن وقف هو قاعد كي يمشي، جي الراجل برك حذاه برك حذاه الشمال وبدي هبط الدبش، وقال لك تلفت قد الفاس يصقر فيه. قال اش بيك يا اخوي تفضل. قال يا راني فحام جيت نقلع في الشجرة ليه. لأن أهلنا روضتها وتنحوا لهم أزوز حمول. قال له صلي على النبي أخوي برا حابها راي الليل كله هي تبكي راكي تي. قال له بربك أنت وياها كانت تحب. ثاني تنحملها صر فلوس أنت تقول لي تبكي إن شاء الله تتعيط خلاص شوف مالي ومال هنا. يا ودي يهديك ربي من فضلك. يا سيدي قالت عارف شاش قال لي تاخذ علوشه وتسيبها. قال لا صح اكثر. يا ولدي والله رضيت والله 6 شهور وانا مقاشي عليه. قال لا تاخذ علوشتين وتسيبها. قال لا. قال تاخذ 3 وتسيبها. قال برا مبروك عليك. من اللي دغفه قال تحت بيه شوكي فيش درويش هذا هاك هو هذاك ساق النعيشات وجميلاته وتعدى وهذاك. قال انا تو مروح للبلاد ليش خليني نرقد هنا شوي نكمل الرقد مشوار. أعمل ناس وبعد ناس تم يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي لين يشوف الغنم واقفة والراجل يجري يجي الغنم ينح منها قشطة وقبل الغنم كيش يسقوها يحب صاحب البير ويبدو كل مرة ينحو منها طريف ويهزوه للجابية بتاع البير يشرب ويزيد يعبوا الجابية ويزيد يجيب الأخرى ويزيد يجيب الأخرى كاك يقولوا يرسل معناه وهو كرجل ها يم ها اليم ها اليم الصين مصيص حلم الميص طقيت قصة فيه وزرق ما فيها علق وهو ياكل في بعضه. هيا يا سيدي قال نعاونك شماله بيده قال عاوني. شدك الراجل للمجمد فوق البير بدي يجبد وكل مره شماله يبعث له شلاق غنم كل مره يبعث له شلاق غنم لين رويتك الغنم كلها. انطلقك الراجل يومي هكي وميان بالتعب مسكين ميت مقطع. غادي معنا خضره. ثم شجره مشي قيل تهدى. هيا تو يجيني السارح تو يجيني السارح تو يجيني السارح ما جاش شيء بعد وقف. ضب لقي الغنم راكد حدا البير مشي لك الغنم حيرها ساقها قدك شجرات في الظل ومشيها وما رجع جواها منا عانا منا وعنادا منا يا راعي يا راعي ما ثم حات شيك الخير والهناء وين طلع وين وقف وين مشي ما لقى حد شيء. قال حق احنا منا في بلاد رطبه وارض رمليه هاي ندوس على الجرت يعني وجرت الغنم من جاي طالع طالع للقي شرط الغنم وللقي حد شيء من غير الغنم حابسه فوق البير وكهو ما كانش ياكل الغنم اللي ساقه هو الشجرات وكهو. ما نطول لكم حديث قعد قال لي نقعد بها نهارين لاني جاها مولاها تركي هذه والله ما نحصلها مش هو مشت. قعد يرتم فك الغنم يصرح بها وفي الليل يروح لين جت قافله متعديه. هاي يا سيدي واطو فوق البير شب فيه ولدي عندكم مش مناك راني جعان قول الدل عندك حليب قول عندي اعطينا انت الحليب ونعطوك احنا الماكل.
0: عم علي عم علي باش نرجع ونواصلوا معاك القصة من بعد الومضة الإشهرية راجعين
2: معاك تضوى مريتنا.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
3: عندك أورانج إشهار.
5: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة يا مشرع على الفرح والميعاد يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة يا مفخرة برجالها لجواد يا بيت الأصالة من قيم وسيرة يا معطرة بريحة همم لجداد يا بدا الزاهي بعشب وويرة يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
3: الخيمة.
0: إذا رجعنا معاكم ورجعنا معاك عم علي في قصتنا اليوم قصة وعبرة وبعنوان الراعي والشجرة.
1: هاي سيدي جوك القافلة وباتوا حذاه وقيلوا وقعدوا

0: لقيت سارح، لقيت جره، لقيت حتى شيء برا بالشفاء، وكلك الله رزق الحلال. وهذه حكايتنا اليوم، وشوفوا كيفاش ربي معناه يقول معناه يضاعف الأجر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير.
1: نعم.
0: وأجره كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة، ويضاعف الله أضعاف.
1: نعم.
0: أنا شوفه ربي
1: هذه هي قصة وعبرة بالنسبة لليوم. عم علي نذكرهم برقم الهاتف 31 376 730، ونذكرهم أيضا باللغز، ونتلقوا في استقبال المكالمات بعد النغم.
0: بالنسبة للغز على رق جفال يجفل من كل غاشي، على رق جفال يجفل من كل غاشي، لا هو في السماء طيار ولا هو في الأرض ماشي. وجيراننا علمونا لا باز لا حس راقي، يا ريتهم وجعونا كيف جو شهيين.
1: يكملون الكلمة الناقصة على رقم 31 376 730 بعد النغم، نستقبلوا مختلف مكالماتكم.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غناية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة.
2: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين، نذكركم برقم الهاتف 31 376 730، ونذكركم أيضا باللغز.
3: بالنسبة للغز، على رق جفال، على رق جفال يجفل من كل غاشي، لا هو في السماء طيار ولا هو في الأرض مشي. بيت الشعر يقول: جيراننا علمونا الخناق لحس راقي، يا ريتهم وجعونا كيف جو شهيين ديما صغيرونا.
2: باه نشوفوا اذا عنا مكالمات. صدقي ما عناش مكالمات، في انتظار مكالماتكم على الرقم 31 376 730. تحيه، عنا مكالم. الو،
4: اهلا وسهلا.
2: على السلامه، مرحبا بيك.
4: اهلا اختي لميا.
2: مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا بيك. محمد صالح، شكري من مضيف.
2: مرحبا سي محمد صالح، لاباس.
3: محمد صالح، السلامه يا خويا.
4: يا خويا واش حالك؟ لاباس عليك؟
3: في نعمه يا خويا، في حفظ ربي ان شاء الله.
4: يعطيك الصحه، اليوم جبت لنا على العشره والصداقه
2: العشره الطيبه، خاصه
4: العشره الطيبه. اختينا في 62 نقدم في الجيش، وتعلقت بواحد من الكاف، ما انا صار زميلي في الجيش، صاحبنا ياسر، وحبيته وحبني ما وتعلقنا ببعضنا، وشيء ما شيء ما يصورش، معناها يفرق بيناتنا كان النوم، حتى مصروفنا مصروف واحد وما نحاسبوش بعض بحيث شيء كبير. عاد تفرقنا معناها، وكل واحد روح الكيكيرا، خرجنا من الجيش وساعتها التليفونات ما فهمش، قعدت مده، معناها قعدنا مده معناها نتراسل بالجوابات، وبعد تقص علي معناها ما ندريش عليه لا حي لا ميت. عاد جبت عليه قصيده، كانت تسمع قصيده قصيره نجيبها.
2: نسمع.
4: نقول يا قلب شبيك الوهجالك، يا قلب شبيك متعبني وانا نعاني فيك، نقول بطل وارتاح ويزيك من العبد الراحه، يا قلبي بعد نزاح وتقيت ولا جبال عليك، حالة الجبال والغمكدة ولا لقيت رجاله، يا قلبي الهبال خذ رأي تو وصيك، خذ مني كلام ولا اشتبقى ديما خمامة، يا قلبي بعدت الأيام ولا خبرة لا من يديك، لا ثم خبر وغديت وتلفت الدرة، يا قلبي ديما تكندر وتو ربي هون عليك، هون يا المولى لا اشتبقى سجدي معلولة، يا قلبي تداوي في هولة في العبد الماشي ونسيك، ماشي وناسيني وجا بره وجوبه قاسيني، يا قلبي كانت تهنيني تتنحى التخمام عليك، تتعود سعيد ولا ثم شيء تيفيده، يا قلبي جا بره بعيد وكتنادي لا من تيجيك، لا من يعنالك لا من يمستشف وحالك، يا قلبي كمريض وهالك، والماضي لا عاد يجيك، والماضي فات فيه الحسنة والسيئات، يا قلبي ديما تنهات غير اصبر على ما يعطيك، والصبر حكام لا بد يوف الأيام، يا قلبي بعدت لي يا قلبك ناحية التخمام، والموت اللي بده تجيك، وشكرا والسلام عليكم وبارك الله فيك.
2: يعطيك الصحة.
4: نرجع للغز.
2: اي اعطينا محاولتك بالنسبة للغز.
4: محاولتي في اللغز هو التليفون.
2: باهي.
4: وعاود لي بيت الشعر.
2: نعاودوا عم علي.
3: جيراننا علمونا لازباز لحس راقي، يا ريتهم وجعونا كيف جو شهيين الفراقي. يا ريتهم وجعونا كيف جو. يا ريت مشعونة
4: كجون شاهين في
2: الباقي. ايوه موحى موحى، يعطيك الف صحة.
4: تحية لأهل تعليق التليفون، وتحية لإذاعة قفصة بصفة عامة، وتحية لأهالي المضيلة وأهالي قفصة وأهالي القرية، وتحية لكل من يسمع في محمد صالح، شكري من المضيلة.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة. نواصلوا مع المكالمات. ألو
5: ألو
2: ألو، عسلامة، مرحبا سي المنصف.
5: مرحبا يا سحوات النظيف.
2: مرحبا بيك سي محمد المنصف، لاباس.
5: سحوات سي علي.
3: في نعمة الحمد لله، شبابك انت يا سمح يا باهي.
5: ربي يحفظك ما خير منك حد.
3: يرحم والديك.
5: يرحم والدين والديك. بالنسبة للعشرة.
2: اي.
5: العشرة تبدأ من الناس الكبار، إذا كان الكبار باهين يجوا ولادهم خير منك. وإذا كان الكبار طيبين يجوا يتبعوك.
2: هذا هو
5: يعني بالتجربة.
2: أي
5: قال لك مثل الأمثال يقول لك بعد العشرة بين الناس ويقول لك ما يتعاش وسنين كان في حد رك على واحد.
2: أي
5: ويقول لك الزار قبل الدار تجي واحد يجي دار يحوس على زار شخوه وباه يقول لك اللي تحبه اللي تكره سقط له واللي تكره اللي قط له اللي تحبه معناها تعدي له كل شيء واللي تكره اللي يقول له هذاك تحفظه باه.
2: وديما نقولوا ربي طيحنا ما خير منا ان شاء الله والعشره الطيبه مع الناس الباهي
5: ان شاء الله ما خير منا
2: ان شاء الله
5: وهذا هذا موجود
2: ان شاء الله. محاولتك في اللغز
5: والله بالنسبه للبغز الحوت في البحر
2: اي
5: ما يصير في الوديع
2: باه محاول الكلمه الناقصه
5: بيت الشعر ما انا ما عنديش فكره.
2: شكرا لك
5: اي
2: تفضل
5: كل من يحضر في الاذاعه وكل من يسمع وكل من يشارك وتحية لولدي محمد يا رب يسره وبناس الفاتن وفاتن سرير وتحية كل من يسمع وإن شاء الله ديما برنامجكم متألق من حسن الأحسن.
2: شكرا ليك سي محمد المنصف يعطيك ألف صحة. نواصل مع المكالمات مع الناس مكالمة عم علين نسمع أغنية وبعد راجعين مواصلين مع مكالماتكم على رقم 31-376-730.
1: لعواني الموج لنعيني بواجي عادي لعيني المسك

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في الخيمة. نواصل مع مكالماتكم الهاتفية. ألو،
1: صباح النور.
0: صباح الخيرات، مرحبا بك.
1: كيفاش لم يلبس
0: الحمد لله. حياة
1: اللي منوبية.
0: منوبية، مرحبا بك يا منوبية. لباس
1: بني حمد، والله
0: مرحبا،
1: لباس حول كنت.
0: الحمد
1: والله
0: لله.
1: قداش
0: عايشة اختي،
1: صحتك، جيت القفصة ونسمع في البرنامج.
0: مرحبا بك.
1: وانا
0: قريبة
1: مبروك
0: والتي بحذانا تو.
1: اي
0: مرحبا،
1: نورت
0: نورتي قفص،
1: بالبصير.
0: نورتي
1: اي
0: قفصة يا
1: تحية
0: منوبي.
1: ليك، تحية كل عاملين معكم المستمعين. وباش نحكي شوية على الحلفة، ما قالش عليها سالية، قدم لها تحية سالية. نقول شنو
0: اي
1: حوالك؟
0: اعطينا ترى.
2: بارك الله فيك، يرحم والديك.
1: وينك سالية؟ عندك برشا حاجات، عندنا احنا انت ما عندك.
0: اعطينا ترى
1: ما قلتش عليها
0: الاضافة.
1: قدم ساعة تحية لها اللي في مجورة، ولاد خالي الكل، خاطر كلهم كانوا عايشين من الحلفة. عندنا جبل نتاع الحلفة، احنا
0: اي
1: يطلعوا الكل ينحوا ويحزموا كل حزمة ويهبطوا تتكرك باللوط. وكان التو مازال عندنا الميزان تاع الحلفة، التو مازال في ماجورة موجود. شفتها المرة اللي فاتت أنا. آه الحلفة نصلوا منها الروني انت نحطه في القمح. روني اسمه روني،
0: اي
1: بقعة كزيرة كاكا مدورة، يعملوا الحلفة معناها يظفروها وبعد يخيطوها. هذيك نحطوا فيها القمح، ما يسويش خلاص القمح. يا ليت رم يرجعوا للروني، خاطر الشكاير الكل ولت تسوس القمح في الشكاير.
0: يا ليت نرجعوا لكل حاجة طبيعية يا منوبية، كل حاجة طبيعية.
1: حلفة خاطر هي باردة وفيها القعر، معناها ما تخليش القمح يسوس.
0: اي يتنفس معناها نقول.
1: عندنا الترابي، الترابي كل العلاقة ما هو كبير شوي.
0: اي
1: يرفع قلبه. اللي الترابي كان له بيزيتو.
0: اي
1: وعندنا الزنبيل.
0: الزنبيل
1: نحطوه على الماشية. وعندنا العديلة، نقولوا احنا معناها مسمينها العديلة.
0: العديلة اللي تكون أكبر منهم. أي
2: على الزايدة، واحدة منها واحدة منها
1: مسمينها الشارية. هاني تفكرت الشارية، قلت الشواري حطوها فوق الجبل هذيك. وعندنا السجادة اللي يصلوا عليها
0: طبعا
1: بالحلف.
0: أي
1: وعندنا المدونة، المدونة ذي بقعة كالقصعة كمدورة وفيها زوز عراوي، نحطوا فيها في القمح. نمشي نرحوا القمح، نحط في وسطها هي القمح، فيها زوز عراوي ومدورة كالقصعة، فهمت؟
0: نعم.
1: هذيك اسمها ميدونة.
0: واضح.
1: وعندنا الشبكة، عندنا شو اسمه الملمة نتاع سبول، ملمة نتاع سبول زادة مصنوعة من حلف.
0: واضح.
1: وعندنا الصنديل بكري يقولها طرباقة نتاع حلف زادة بكري، فماش ما سابش صناديل كيما تو.
0: اي
1: بكري يصنعوا صندال من الحلف.
0: واضح.
1: يصنعوه يرقلوه بفرشته بكله ويلبسوه بكري. يعني وعندنا المرشانه، المرشانه ذي معناها حلفه، معناها يعملوها يظفروها كيما الحبل. هذيك يعملوها مثلا يجدوا بها الماء، يجدوا بها حاجه، يعملوها للزوايل كل شيء.
0: نعم.
1: يعني عندنا برشا حاجات من الحلفه.
0: منوبيه اي امراه تنجم تخدم الحلفه والا يلزم تتوفر فيها شروط معينه؟ مثلا القوة، الصبر، معناها فما شروط معينة يلزم تكون في المرأة باش تخدم الحلفة وإلا أي واحد ينجم يتعامل مع الحلفة؟
1: ملي هي صغيرة تعلمها أمها. هاي فكرتيني
0: يعملوا
1: الحصير بكري، ما عرفش حتى واحد كانت يعملوا الحصير تاع حلفة.
0: أي
1: حصير تاع حلفة خير من جرية تاع صورته.
0: صح.
1: يكون مازال عنده من تو الحصير. اي
0: صحي.
1: ويعملوا القياس، يبدا قياس صغير مثلا متر على زوز متر. كيما قد الجرايه.
0: نعم.
1: هذاك يعملوا قياس مثلا فرشه نقولوا احنا واحد برك. وثم الحصير ما صوبش يرقد زوز ولا ثلاث.
0: واضح.
1: هذه تصلح للمرأة، تصبغ الحلفة يرنقوها في الماء ويغلوها عصر، يطيبوها الحلفة يطيبوها في الماء يطيبوها ويجيبوا لها الصبغة الكحلة، ثم نوع يصبغوا هكا باش يزينوا به الحصير، يزينوا به كالحسراوة، واللي مزينة منقوشة بالقداز هذا ساعات كل مرقوم أصلا.
0: أي
1: هذيك تعملها المرأة، معناها المرأة مساند الراجل وهي اللي تنحي معاه في الحلفة وهي اللي تهرس معاه. يهرسوها زاد يقول لك بطيب كم بالرسام
0: باش تولي لينه هكا نجم نتعاملوا معاها.
1: لينه وطريه هذيك تنسج بها المنسج، فهمتي؟ وغلوها في الماء باش تطرى. يعملوا منسج مرقوم، يبدا فيه صفه كسامبل وصفه مرقومه
0: بالحلف
1: بالكدا. يعني برشا حاجات تصنع من الحلف.
0: نعم. وما زالت كما قلتي منوبي، اي ما زالت لليوم كما قلتي، معناها ما زالت عائلات تعيش على الحلفه وما زالت الحلفه عندها قيمتها.
1: عصير تو عندها عصير الحلفه،
0: تحيه كبيره له. تحية كبيرة لها، وإن شاء الله ربي يعاونها ويعطيها القوة والصحة.
1: هما يسمعوا فيك، يحبوا البرنامج الراو، وحطينا بربي شوية ملولية ولا قسم الله يسلم.
0: نعم، تحية كبيرة لهم الكل وين ما كانوا. شكرا ليك يا منوبية، يعطيك ألف الصحة. نسمعوا غنية وبعد راجعين ومواصلين المشوار.

0: إذن مواصلين معاكم المشوار إذا عنا مكالمات على الرقم 31-376-730. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا سي العفيف.
1: الله يبارك لك، والله يسلمك، الله يسرك.
0: مرحبا،
1: خليني أسلم على سيدي علي ونرجع لك. سيدي علي السلام عليكم.
2: مرحبا، مرحبا سي العفيف، مرحبا.
1: واش حالك يا راجل طيب؟
2: ربي يسلمك وربي يسرك.
1: الله يبارك لك، الله يفرحك يا سيدي، الله يسرك سيدي علي.
2: وانت يرحم والديك
0: سي العفيف.
1: نعم
0: سي العفيف، راك عنوان للعشرة الطيبة، انت من الناس الباهية ما شاء الله.
1: القلب المليان يلزم صبر، وبالصبر تهدم واجعه وتزول، والعبد الخرشي لا تحوك فيه العشرة لو تزي فمه بالعسل سيول، والحر يفهمك بالنظرة فاهم واعي من غير فمك ليه يقول، ويا صاحب نوصيك هذه عبرة وما يعجبك في الظهر كان الطول. العشرة راو يلزم راو تلقاها عند الراجل وعند المرأة، حتى انت راي عندك لا نسوين عشرة قديمة ولا عندي أصحاب نسيدي علي تنولوا عشرة هاوني هنا في ماجورة وهو في دوز ولا في قبلي بلي الناس كان مصطفى بن محمد وكان عمي صالح فلفول وكان بالقاسم سي عبد اللطيف، هذه كل عشرة ما
0: نتعاشرنا
1: في الهاتف وشاركنا في إذاعة قفصة والإذاعة الطيبة هي اللي لمت العباد من كل الولايات.
0: اللهم
1: صل على النبي عليها. سيدي علي
2: مرحبا،
1: الله يبارك لك. اللغز هو انا اللغز نعرف انا فرد زعوات يتدوم وكل غاشي لا في السماء طايره ولا في الارض ماشي، هو الحوت كلمه الشعر والله ما سمعته وما فهمتيش. اما راني يا سيدي علي والله يتبع في اي نعم ما نعاود
0: من غير ما تعاود، قال لك هو يحب يحكي لنا على عشره سي العفيف. هاي
1: مرحبا على العشره.
0: أيه.
1: أقسم بالله أسنين عنا واحد يجينا من الشمال.
0: أيه.
1: يجي البابا راجل كبير شوي يجي البابا كل عام يجينا، هو عنده سلع يبيع فيها مسكين من بلاد لبلاد، يا يجينا يما في الحصة متاع الليل باش يبات ولا في قايلة، هو الأغلبية يجي في مارس، عنده عائلة في الحفي ساعات يقايل عقداهم واللي بات بحلاهم، وعنده عائلة في ماجور وهو بابا الله يرحمه. مرة من مرات جاي قال بابا حشك، قالت لنا قلنا لدادا راهو حما جاي عنده بغلي فيه، قالت ما تقولوا لوش راهو بايك مات حتى يشرب التاي ويفطر وبعد اللي يعملوا ربي هذاك هو. خلطت لنا فرحنا انا وخوي الكبير سلام كذا، حطينا على الزويل وقعد في الدار يا سيدي كذا، هلا وين وسيل هادي سفره مشى لاخته في ماجوره، نحن ماجوره ليا ماجوره الظهراويه ماجوره الدخله وعراضه وحي ماجور معنا برشا بلايصات، قلنا ورا مشى لاخته تو يجي في دار الخيال عادوا بردة العشوة، الراجل حس بحاجة يا أولادي بجاه ربي يقولوا لي على سي الهادي وين كذا كذا كذا، شد الصحيح قلنا له ورحمة الله صدقني قابلني الراجل كيفاش نقعمل تيصوري وقتها يهز راجل بغير كي بابا ما جاش راعي لدمعات وهبط، يا راني حسيت مني ما لقيتش برنوس ومعلق عرفت سم حاجة الله يستر والله يبارك
0: نعم
1: سيدي علي والله يا من نهارتها يا من نهارتها برا زال رجع الله مسكين ولا ندري عليه دحين وقت ما التليفونات مع الناس ما ندروش عليه، قطعت العلاقه بينه وبينه، كان العلاقه بينه وبين بابا
0: يتلاقوا
1: في الحفي وقت كان سوق الحفي يقول لك سوق الهمامه يتلاقوا في الحفي وين في ماجوره، قال بابا كنت تواتي تجيها راح الماجوره من دار لدار السل وين جانا، هذه هي العشره. العشره راهو
2: لا تشكر بعد التاشر،
1: الراجل يولي يخوف يولي من العيله يولي يفرح معاك يحزن معاك وكي تمرض يمرض معاك وكي يسمع بيك فرحة يجيك يا نفارح، هذاك الصديق والصديق تذكر انت قضيان مصالح يتلاقوا في قهوة على شرب قهوة شربت قهوة شابات محليك هذاك الصديق، أما العشير الصحيح يحزن معاك ويفرح معاك ويقعد ديما يتصل بيك من غير تليفونات بكرة ويتعلي يركب على الحصان ولي يركب على الفرس ويجي يقعد نهار والاثنين واصحاب بوي والله من الحوادريه يشوفوا اربع شباب وجوه ظهراويه مشهوره يسهروا مع بابا ويقعدوا ويراقبوا ناس بابا تمت الدعوه، انا قعدنا نحن والوليدات نتلاقوا السلام السلام، اما ما هياش كيما العشر القديم اللي يحكوا عليها اللي يحكي لنا عليها سيدي علي، ونشكرك ياسر تحيه كبيره
0: شكرا لي
1: ربي لهدينا في مشهوره، تحيه لحمد الهادي زويد وعمي العدود وسير المجد بن عباس وسير نور الدين الرداوي وعمي السهيلي وسيدي عيش والعارض زراد والحبيب سليماني ويحيى الاذاعه الطيبه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. مع سي العفيف نكتفي بهذا القدر من المكالمات. شكرا لكم كل أصدقائنا اللي شاركتوا معنا اليوم، وطبعا عشرتكم الطيبة مع الخيمة على امتداد سنوات وسنوات، منهم خالتي خميسة الزنيدية من أصدقائنا الأوفياء وعشيرة لبرنامج الخيمة. إن شاء الله ربي يطول في عمرها، وإن شاء الله ربي خلاها وديما تبقى مستمعة وفية لإذاعتنا. عم علي، الإجابة الصحيحة، برشة محاولات برشة إجابات، الإجابة الصحيحة بين الإجابات هذه؟
2: بالنسبة للإجابة على بيت الشعر ما جاب حتى حد، لأن جيراننا علمونا الأصباز الفراقي ياريتهم وجعون من الجو شاهين الفراقي الفراقي هي الكلمة، واللغز في الحال جابوهما الخطر أسفل قال الحوت وهو الحوت على رب شفاه يجهل من كل غاشي، له في السماء طيار وله في الأرض ماشي يمشي فوق المي هذاك الحوت. وشكرا لكم على حسن الاستماع.
0: عم علي
2: مرحبا.
0: عم علي، إن شاء الله الأسبوع القادم إن بقينا من أهل الدنيا إن شاء الله باش نحكو على طرق التعليم التقليدية بمناسبة العودة المدرسية معاك إن شاء الله مع شاء المستمعين الله. باش نرجعوا للطرق التقليدية للتعليم، الأساليب والأدوات، زادة كل هذه التفاصيل باش نسمعوها معاك عم علي بالقاسم إن شاء الله، وتكون حصتنا القادمة هي الحصة الختامية معايا في الخيمة، وإن شاء الله في البرمجة برمجة خريف الشتاء لإذاعة قفصة إن شاء الله باش تواصل الرحلة زميلتي إيناس حراثي، إن شاء الله كل التوفيق ليها. وطبعا أصدقاء الخيمة راهم باش يبقوا ديما أوفياء، وعشرتنا الطيبة ديما باش تبقى هي،
2: حفظ ربي إحنا وياهم
0: إن شاء الله،
2: إن شاء الله ربي يجيب لهم مبارك منا
0: إن شاء الله يا رب. شكرا ليك عم علي،
2: يجيب لهم مبارك مني يعني واحد من الناس.
0: شكرا ليك عم علي بالقاسم. هكا أصدقائنا المستمعين وصلنا لنهاية المشوار، شكر كبير لكل من رافقنا في الختام، هذه أجمل تحيات كامل الفريق.

0: معاك نظمة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية عبر موجات إذاعة قفصة. البداية بالمسابقات الإفريقية، نحكوا على تشامبيونز ليج وكأس الكاف، ونبدأ بترجي جرجيس اللي حقق يوم أمس الفوز على نادي ديامبرس السنغالي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وكان الفريق السنغالي مبادرا بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في دقيقة 13، وعاد لترجي جرجيس خليل القصاب في دقيقة 35 قبل ما يعود نفس اللاعب ويسجل بونتو الثاني من ضربة جزاء دقيقة 56، ويضيف سامبا ديوف الهدف الثالث في دقيقة 70. ومن المنتظر أن يكون لقاء بين الفريقين يوم سبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية دكار. نذكر أنه فرقنا التونسية تلعب اليوم زادة بالنسبة للشامبيونز ليغ وكوب دي لاكاف. نحكو على الشامبيونز ليغ اليوم انطلاقا من السبعة في ملعب رادس الأولمبي، نادي الإفريقي يستضيف جوليبا المالي في الدور التمهيدي الأول للمسابقة. وفي كأس الكونفدرالية اليوم زادة انطلاقا في الأربعة خارج تونس في ملعب حورية بنيجيريا، فريق شوتينغ ستارز النيجيري يستقبل نادي سفاقسي. ونذكر أنه ترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. اليوم غدوة الموعد مع الدفعة الأولى والثانية من مواجهات الجولة الثالثة ذهاب من البطولة، اليوم انطلاقا من 4:30 في 15 أكتوبر بمنزرت نادي المنزرتي مع الأولمبي البيجي. وفي المهيري في صفاقس التقدم الرياضي بساقيت الدار يستقبل نادي حملان. في غدوة الأحد 6 سبتمبر انطلاقا من 4:30 في رادس الترجي الرياضي التونسي يستقبل مستقبل المرسى. وفي الملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي مع الشبيبة العمران، وفي البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. الأربعة 16 سبتمبر في ملعب 7 مارس اتحاد بن قردين، الأربعة متاع العشية يستضيف النادي الصفاقسي، والخميس 17 سبتمبر انطلاقا من الأربعة في باردو الملعب التونسي مع النادي الإفريقي. وفي نفس التوقيت في مركب عبد السلام كازوز ترجي الجنوب، ترجي جرجيس، ترجي العكارة يستقبل الاتحاد المنستيرية. نحكو على النجم الرياضي بالمتلوي باش نكمل مع فرق المحترفة الأولى. الهيئة المديرة للفريق اتفقت بصفة رسمية مع المعدل البدني أشرف بن سمير اللي بدأ عمله يوم الخميس العشية مع الفريق خلفا لصلاح الدين خليل اللي قرر الانسحاب من مهامه. نذكر النجم المتلوي بالنسبة للميركاتو متاعه مازال مفتوح، والفريق باش يعمل ثلاثة انتدابات منهم شريب بوديانا السنغالي اللاعب المعروف في البطولة التونسية، والنجم المتلوي باش يرجع لنجم متلوي بعد ما قرر فسخ عقده اثر نهايه الموسم الماضي. كيف فما زوز اجانب واللي هما من السنغال، فيهم لاعب دولي العمر نتاعهم بين 2006 و2007، فيهم مهاجم ولاعب وسط ميدان والامضاء باش يكون في الساعات القليله القادمه. خارج تونس تشارك تونس ب 42 رياضي منهم 25 ذكور و 17 إناث في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة السنغالية دكار 2026، وتقام أولمبياد الشباب من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر، وذلك في 16 اختصاص رياضي. تتنوع المشاركة التونسية بين ألعاب القوى، تايكواندو، السباحة، المبارزة، الجمباز، الجيدو، الملاكمة، الدراجات، التجديف والشراء، إلى جانب منتخبي كرة اليد الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية. ومن المنتظر أن تستقبل دكار الشعلة الأولمبية يوم 12 سبتمبر قبل أن تجوب مختلف الولايات السنغالية وصولا إلى حفل الافتتاح بالنسبة للألعاب اللي بشكون يوم 31 أكتوبر القادمة. مش نكمل جولتنا الرياضية بالهوند، وتقام اليوم السبت بطولة النخبة يعني يكون اليوم الموعد مع الافتتاح في المرحلة الأولى اللي باش تنطلق مقابلات الخمسة متاع العشية. البرنامج نصرة بولبا مع الإفريقي، الاتحاد التميمي مع الترجي الرياضي التونسي، مكارم أو نادي كرة اليد بجمال مع النجم الساحلي، مكارم المهدية مع بعث بن خيار، جمعية الحمامات مع سبورتينغ المكنين، والمنزه الرياضي يستقبل ساقية الزيت. هكا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام منتصف النهار، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت الشركة الجهوية لنقل القوافل بجفصة بأنه تم تعزيز أسطول الشركة بست حافلات حضرية مكيفة في إطار التعاون التونسي الإيطالي، ومن المنتظر أن يتم استغلال هذه الحافلات خلال السنة الدراسية والتكوينية والجامعية الجديدة. ينظم الاتحاد من أجل المتوسط وتونس عضو المؤسس فيه منتداه الاقتصادي في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أكتوبر القادم بالقاهرة حول سبل إشراك القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو في المنطقة. ويعقد المؤتمر بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية وبدعم من حكومة جمهورية مصر العربية. تكون درجات الحرارة اليوم السبت في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات. في أخبار العالم، استشهد أمس 5 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت مدينة النبطية ومنزلا في بلدة الرمادية بقضاء صورة، كما أصيب أكثر من 20 شخصا في سلسلة غارات عن مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربية. أخيرا، أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض مكافحته تسجيل 1086 إصابة مكتسبة محليا بفيروس غربي النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالية وحتى 3 من شهر سبتمبر الجارية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام.
1: هذه موجة إذاعة قوسة، هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز، لقاكم الأسبوعي ونفذتكم الأسبوعية إلى عالم التكنولوجيا.
0: كالعادة برشا أخبار تهمكم تهم التكنولوجيا. باش نبدوها بثب إيفانت اللي هي المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn. هذه هي المنصة. كيفاش نجموا ندخلوا للمنصة هذه؟ كيفاش نجموا ننشئوا حساب؟ كيفاش نجموا نسجلوا عمليات الاستخلاص الكل؟ كيفاش تنجم تتم المعلومة؟ باش تجيكم بسيطة من المصدر باش تبعوها اليوم مع رئيسة المشروع الحياة المدرسية سيدة فاطمة نويري، مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. نواصل كذلك مع الفقرات، وفقرة توندونس اليوم تجيكم بجديد اللي هو شات جي بي تي خاص بالمراهقين، شات جي بي تي 14، تجربة جديدة من اوبن اي اي. تفاصيلها الكل، اجراءات الامان، الرقابة الابوية وغيرها، يتبعوها مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. فقرة اي تيك تجيكم كالعادة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. اليوم حديثنا على الأمن السيبراني للمؤسسات، كيفاش تحمي المؤسسات نفسها من القرصنة، وكيفية تسريب البيانات إلى الانترنت المظلم. التفاصيل تقدمها السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذه هي كل فقراتنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. كالعادة نسلم على كامل الفريق، برشا تفاصيل تهمكم، مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا على موجة إذاعة جفصة. مرحبا بكم في ايفان، ديما نذكركم تتابعونا على موجة الاف ام الإذاعة الجهوية بجفصة، وتابعونا ايضا على كل محاملنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة جفصة، وصفحتنا الرسمية على الفيسبوك. اليوم في ايفان هو الحدث اللي هي المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية، منظومة كاملة للحياة المدرسية، مكسب كبير نفتخر به. باش نعرفوا كيفاش ندخلوا المنصة هذه، كيفاش ننشئوا حساب، مراحل التسجيل بالتدقيق، مختلف عمليات أيضا الاستخلاص. باش نبسطوكم اليوم العملية، تابعوا معنا أسئلتكم الكل، شكون باش يجاوبكم عليها اليوم؟ باش يجاوبكم عليها أهل الاختصاص اللي هي رئيسة المشروع الحياة المدرسية سيدة فاطمة نويري، مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبول الدعوة.
1: عايشك، مرحبا.
0: مرحبا. منصة جديدة، نحكو شوي شنو اللي يميزها المنصة هذه، وبعد باش نمشو بالتدقيق بالتفصيل، كيفاش نجمو نسجلو، كيفاش نجمو ننشئو حساب، كيفاش نجمو نخلصو فيها المنظومة هذه، الطرق ومختلف عمليات الاستخلاص كيفاش باش تكون. بشوية بشوية نبسطو المعلومة المستمعين اللي تابعوا فينا توا، واللي عنده سؤال ينجم يبعث لنا على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة جفصة على الفيسبوك. مرحبا بكم. فضلي سيدة فاطمة.
1: باهي، نبداو نحكيو شوية على منظومة الحياة المدرسية. هي كما نعرف نشكل منظومة رقمية موحدة تجمع مختلف الخدمات المتعلقة بالمسار المدرسي للتلميذ، من التسجيل إلى آخر متابعة المسار الدراسي متاعو. باهي، المنظومة هذه وقع إطلاقها أول مرة بتاريخ 27 أبريل، وقت حلينا موقع التسجيل لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
0: أي صحيح، في نهار 27 حليته لتلامذة متاع السنة الأولى، أما بعد تسكرت المنظومة.
1: أي على خاطر احنا ديما كيما كل عام معناتها ديما جرت العادة في تسجيل التلاميذ متاع السنة الأولى، تتحل ديما فترة معينة ما تفوتش شهر، يتم عملية التسجيل، بعد نغلقوها لغاية دراسة الاعتراضات. كما تعرف ديما في السنة الأولى باش نتحصلوا على، مش الناس الكل تحصل على بلاصة في المدرسة اللي يحبوا عليها. دونك عندهم مكانهم بإمكانية أنهم يصبوا اعتراض، بعد تقوم المندوبيات بدراسة الاعتراضات هذيك. دونك يلزمنا وقتها نغلقوا موقع التسجيل باش تتم دراسة الاعتراضات، ونحاولوا أنه نرضيوا مطالب الأولياء الكل. بعد في نهار 20 أوت عاودنا حلينا مختلف المراحل متاع التسجيل بما فيها السنة الأولى، معناتها احنا صحيح غلقناه لكن نعرفوا اللي احنا باش نعاودوا نحلوها للتلامذة وللناس اللي ما سجلت صغارها في السنة الأولى، واللي باش يسجلوا صغارهم في المراحل في المستويات الأخرى. نحكيكم شو
0: المنظومة معناها توا محلولة للتسجيل، أما فيها برشا حاجات أخرى نجموا نعملوهم في المنظومة إن شاء الله باش نحكوا عليهم بعد قليل. خلينا تو المنظومة تحلت، كيفاش نعملوا بالضبط سيدة فاطمة؟
1: هي الحقيقة العملية مش صعيبة، ما ديما كل ما هو جديد يظهر لنا صعيب، لكن أنا متأكدة معناتها سنة باش تكون فما شوية صعوبة على خاطر حاجة جديدة، لكن كل عام باش تكون أسهل من العام اللي قبله على خاطر الإنسان يستانس، تولي عملية روتينية، ويولي فما إيتاب اللي هي إنشاء الحساب يرتاح منها الولي، على خاطر الحساب اللي باش يتم إنشاؤه توا هذاك حساب الولي لمتابعة مسار الدراسي لصغاره الكل من مختلف المستويات نتاعهم لحد لين يكملوا المسار الدراسي نتاعهم.
0: معناها البداية حسب ما فهمت من كلامك تبدأ بكيفية إنشاء الحساب هكا ولا لا؟ هذه اول حاجه يعملها الولي، الاولياء اللي يسمعوا فينا تو، اول حاجه نعملوها هي كيفيه انشاء الحساب، كيفاش نعملوا بالضبط؟
1: باهي، احنا كي ندخلوا للموقع نتاعنا اللي هو viscolaire.education.tn باش نلقاو دو بوتون، بوتون اسمها انشاء حساب، وبوتون اسمها تسجيل الدخول. الولي اللي مازال ما انشاش الحساب ما ينجمش يدخل وهو ما عندوش الحساب نتاعو. دونك يلزم وقتها يكليك على البوتون انشاء حساب، يدخل باش يلقى نافذه يطلبوا منه يرقم بطاقه التعريف وتاريخ الولاده.
0: سيده فاطمه، الولي كيفاش يعرف راحه عنده حساب ولا ما عندهش حساب؟ خلينا نمشوا بشوي بشوي بالخطوه بالخطوه.
1: كيفاش يعرف روحه؟ سهله، معناتها هو كي باش يدخل حتى كان شاك في روحه اللي هو ينجم يكون عنده حساب، يمشي يعمل كونتاتيف اخرى نتاع انشاء حساب، يحط بطاقه التعريف ودات دي نيسونس نتاعه. لكن عنده حساب باش يتجاوب المنظومه تقول له راه عندك حساب سابق. وقتها هو يتسائل يقول لك انا عندي حساب ولكن نسيته. معناتها العمليه سهله، فما رابط في النافذة هذيك يقولوا هل نسيت كلمة العبور؟ يضغط يكليكي على الرابط هذاك تجيه نافذة تطلب منه معناتها بطاقة تعريفه، وبعد تطلب منه انه يحط كلمة العبور الجديدة نتاعها، على خاطر هو مادام نساها عنده حسابه نتاعها معناتها ناسي كلمة العبور نتاعها. تجيه على الهاتف نتاعها رمز تحقق يتثبت منه، وبعد يتعدى يلقى روحه وتخلي الحساب نتاعها باعتماد كلمة العبور الجديدة اللي حطها. وإذا كان حط وإذا كان كيجي باش ينشئ الحساب حط رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة، المنظومة عديتها معناتها راه ما عندهاش حساب، السيدة المنظومة باش تبدا تنشئ له حساب جديد.
0: باهي، يشد وقت إنشاء الحساب وإلا بالوقت
1: بالوقت لا حينيا
0: حينيا
1: هي، لكن نأكد على المواطنين إنه يلزم رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة يكون صحاح. على خاطر احنا رانا نقوم بعملية تثبت مع قاعدة بيانات في المركز الوطني الإعلامية من صحة المعطيات هذيك، إنه فما معناتها مواطن عنده رقم بطاقة التعريف هذيك وتاريخ الولادة.
0: معناها خلينا نأكدوا عليها المعلومة، راهي بطاقة التعريف الوطنية واسمك واللقب يكونوا صحاح، خاطر راهو مش كيف ما وقع.
1: اللقب لا، أنا راي نأكد عن رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة فقط.
0: وتاريخ الولادة، رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة، ماهوش كيف الفيسبوك وغيره، معناها ينجم يكون غلط وإلا اسم خفي هكا ولا لا؟
1: لا لا، يكتب هو رقم بطاقة التعريف وتاريخ الولادة، احنا كي نتثبتوا مع المركز الوطني الإعلامية هو بطبيعته باش يرجع لنا المعطيات الكاملة للشخص هذا حسب المضمون نتاعه. معناتها احنا الحقيقة حابين نحطوا آليات ياسر معناتها متطورة في إطار التبادل البيني باش نضمنوا انه احنا نبنيه في قاعدة بيانات صحيحة. مثلا للأولياء اللي يحط يلزم يحط بطاقة تعريفه هو وتاريخ ولادته هو.
0: حطينا رقم بطاقة التعريف تاريخ الولادة صحيح، أنشأنا الحساب كيف ما ذكرتي راهو حيني، مشدش حتى دقيقة وإلا اثنين ولا حتى أقل هكا ولا
1: معناتها حينيا يعني هو
0: حينية.
1: كان نزيد نعطيك بالتفاصيل بالضبط، هو أي. وقتها كي يتثبت من انه الشخص هذا معطياته صحيحه يرجع يعديه ديريكت مون الفناتر يقول له حط كلمه السر نتاعك، يحط كلمه السر نتاعه ويحط ده رقم الهاتف نتاعه باش نتحققوا انه الشخص اللي قاعد ينشئ في الحساب هو معناتها هو اللي باش يدخل تويكا للحساب هذاك، خاطر نبعثوا له رمز تحقق على الهاتف نتاعه معناتها ينجم يدخل كان ما يعمل السيزين تاع رمز التحقق هذاك.
0: هذا للامان، للامان الرقمي.
1: ولا.
0: كلمة السر قبل ما نتعدوا كلمة السر شني مواصفاتها، والا عادي الكلمة اللي نعملوها والا فبرشا حروف اعداد
1: لا.
0: رموز
1: هو ديجا غاديك معناتها عطيه ستركتور نتاعها المتاس، يقول له فيها ارقام فيها حروف وفيها دي لاتر دي كاركتير سبيسيو معناتها
0: رموز
1: ولا رموز فوالا هذيك ديجا يكتبها له مكتوبه معناتها الديتاي هذاك باش نحاولوا ان نلزوا المواطن ان يحط كلمه عبور معناتها قويه ما تكونش كلمه عبور سهله ينجم اي واحد يطلعها له
0: يخترقها. باهي
1: فوالا
0: باهي،
1: ولو فرضنا حطها ونساها راهي عمليه استرجاع كلمه العبور عمليه سهله على الاكثر، دوبا يكليكي على هل نسيت كلمه العبور يتأكد منه برامج التحقق ديما انه السيد اللي طلب كلمة العبور هو مول التليفون ويعطيه باش يعمل متباس جديدة.
0: العملية سهلة برشا، كيفية إنشاء حساب إن شاء الله راهم مستمعينا ومشاهدينا فهموا بالقداء المرحلة هذه. باش نمشوا للحاجة الأخرى اللي هي كيفية التسجيل، من كيفية إنشاء الحساب عملنا الحساب تو نمشوا لكيفية التسجيل الصغير متاعنا، كيفاش نعملوا بالضبط؟
1: باهي احنا توا كي انشانا الحساب ودخلنا للفضاء نتاعنا انا توا دخلت كمواطن مازلت مانيش ولي، وقتاش نبدا ولي؟ كي يبدا الحساب نتاعي هذا اتاشي ليه تلميذ، اقل حاجه تلميذ، معناتها انا باش نبدا ولي وعندي الحق نتابع تلميذ مدرسي اذا نكون فما تلميذ اتاشي للحساب نتاعي. كيفاش تتم العمليه هذه؟ انا دوبا ندخل الحساب باش اول حاجه باش تعرضني يا بوطون اضافه تلميذ، يطلب منك انك تضيف تلميذ
0: واضحة موجودة إضافة تلميذ نعمل عليها ننكوشي عليها
1: ديريكت مون كليكي عليها، على خاطر أنت ما باش تلقى حد شي دوب أنك يطلب منك تضيف تلميذ باش أنت تتحول إلى صفة ولي.
0: باهي أضفنا التلميذ، بعد شو نعملوا بالضبط؟
1: إضافة التلميذ باش يخرجوا هما دو جادجيت هكايا، معناتها يقول لك يا إما أضيف التلميذ بمعرف الوحيد نتاعه، خاطر كل تلميذ احنا كيما نعرفوا عندنا سنين تويكا من اللي بدات حكايه المعرف الوحيد للتلميذ في التربيه، يطلب منك باش تضيفه باعتماد المعرف الوحيد
0: اللي موجود في البلتان والا في بطاقة الاعداد
1: بالضبط.
0: في المدارس وغيرها
1: بالضبط موجود في معظم الوثائق المدرسية.
0: هذا
1: ولكن احنا حتى نعرف نزيدك تفصيل اختي،
0: زيديني تفصيل خاطر المعرف ثم شكون عنده المعرف اللي هم اللي مولفين يقروا، والصغيرات اللي مازالوا جدد ومازالوا ما دخلوش.
1: الصغيرات هذوكم اللي مازالوا ما دخلوش، انا باش نكملك. احنا عارفين زوج طرق نتاع اضافه التلميذ، يا اما يضيف التلميذ بالمعرف الوحيد للتلميذات اللي عندهم معرف واللي معناتها مستنسين، يعني يسجلوا ماهوش اول سنه دراسيه ليهم. وكما بجنبها طريقه اخرى هو الفورمولير اللي نضيفه به التلميذ، معناتها ما نضيفش باعتماد المعرف، نضيف باعتماد معطيات وبيانات المضمون. هذاك يخص شكون؟ يخص التلامذه اللي اول مره والديهم باش يسجلوهم، يا يكون تحضيري عادة، يا يكون تلميذ سنة أولى، يا إما ينجم فما ديكا اللي هما ماهمش برشا تلامذة، يا إما مضيعين المعرف ومضيعين البلتان، يعني الولي ماهوش معرفش كيفاش يتحصل على المعرف نتاعه.
0: وإلا إنسان بعيد وماهوش بحذا فمش في الدار والأوراق مش متوفرة عنده ينجم ويحب
1: يولي وقتها كيف يعتمد الطريقة هذيك، يحط بيانات صغير وبيانات المضمون نتاعه اللي هي بيانات معروفة عند الولي، معناتها ماهيش بيانات كيما نقولوا الاسم واللقب، تاريخ الولادة نتاع الصغير، اسم أبوه، اسم جده، اسم أمه، لقب أمه، والبلدية اللي تولد فيها. هذوما 8 معطيات اللي يطلبوا في الفورمولير. وقتها كيف في إطار التبادل البيني باش نمشوا كما نقولوا أبيل للباز دوني اللي عند المركز الوطني الإعلامي، يتثبت من المعطيات هذه إذا كان عنده معرف وهو ناسي باش يرجعه له نفس المعرف نتاعه، باش يقولوا هاو المعرف نتاعك، وتتم إضافة التلميذ للبوه للولي نتاعه. إذا كان ما عندهش معرف، يعني هو جديد تحضيري وإلا سنة أولى، وقتها تتم إنشاء معرف للتلميذ وقتها حينيا، ويضاف التلميذ هذاك للولي نتاعه، ويودي في الحساب تولي تخرج له دي جاجات على عدد التلامذة اللي زادهم للحساب نتاعه، يخرج له فيها اسمه لقبه المعرف الوحيد ليه والمؤسسة التربوية والمستوى الدراسي نتاعه، المستوى الجديد بالطبيعة معناتها نتاع السنة الدراسية 2026-2027.
0: عملنا المراحل الكل، سجلنا الصغير، يعتبر تسجل تو صحيح كملنا والا ثم حاجه اخرى؟
1: لا.
0: مازال خلاص،
1: مازال
0: الفلوس، مازال ما تسجلش.
1: هذه نحب نوضح عليها، هذه عمليه اضافه التلميذ الى حساب ولي. معناتها انا وليك انشات حسابي، كيفاش باش نتاشي صغيري ليا نولي كل حاجه تصير له نعرفها، ايضا يصير لاتاشمو هذايا اللي انا كنت نحكي عليه توا. معناتها توا عملنا عمليه اضافه التلميذ الى حساب ولي. كي الجديد اللي ضافت لي شو خرجوا فيها دو بوتون بطبيعتهم.

0: باش يعديني على النافذة هذه نتاع الاستخلاص ويوريني كيفاش طرق الاستخلاص المتاحة.
1: ونذكروا قبل ما نمشوا لطرق الاستخلاص، راهو الرشارج نتاع التليفون سنار ما نخلصوش به هكا ولا لا؟
0: ولا بالضبط، ما عادش فما رشارج تليفوني،
1: ثم طرق اخرى اللي هما باش تذكرهم لنا تو.
0: الطرق نتاع الاستخلاص الممكن، فما نخلصوا بالبطاقة البنكية، الناس اللي عندها بطاقات بنكية نجمو نخلصوا بأي بطاقة بريدية للناس اللي عندها بطاقات بريدية مهما كان نوعها.
1: بطاقة بريدية كيف شنو بالضبط؟ خلينا نذكروا
0: كيما الأودينار، كيما الأودينار، كيما بطاقات
1: البوصلة المعروفة، الوالات،
0: ديديسات، أي حاجة تطبع البوصلة نجمو نخلصوا بها. ثم الديديسات هي ثم أبليكاسيون موبايل ديديسات، معناتها الانستالاسيون تاعها سهلة يعني في البلاي ستور، تنساليها وتنجم بدا تخلص اترافيرها هي دوبا، تدخلها في اللي سيرفيس نتاعها باش تلقى انسكريبسيون سكولير، تدخل وتسجل صغير. ثم زاد طرق جديده سنة اللي هي جديده، معناتها سنة اول مره نستعملوها، هي المحافظ الالكترونيه. المحافظ الالكترونيه هذه موجوده في البوسطه، موجوده في البنوك، وموجوده في نقاط بيع تتبع البنوك، تتبع البوسطه، وتتبع ليزوبيراتور اورانج وريدو تيليكوم. نجم نسمي اكزامبل، معناتها باش نسمي معناتها مش معناتها فما دي اكزامبل اخرين، بخلاف لي زوبيراتور يعملوا محافظ الكترونيه مجانيه. ثم زي زيتونه معروفه مثلا، ثم اندا كاش كيف حتى هي ثم تعمل المحافظ الالكترونيه، المواطن يتوجه لهم يقول لهم نحب نعمل محافظ الكترونيه وراهي تتعمل، نعاود ونأكد مجانية، ما فيهاش دفري المحظة بيدها، ما فيهاش دفري، تتعمل مجانية.
1: معناها بالطريقة هذه سيدة فاطمة حاولتوا إن حتى الناس اللي بعاد وفي الأرياف وما عندهمش محافظ، معناها تابعين البنوك وإلا غيرها، حاولتوا تقربوا لهم.
0: قربنا لهم ديجا، احنا تأكدنا من البنك المركزي إنه سمى نقاط بيع للمحافظ الإلكترونية هذه في أي نقطة من النقاط البعيدة، هذوكم الأرياف والبلايص اللي نقولوا بعاد عليهم البنوك، راهم موجودين هذوما برشا، ومعناتها قراب للمواطن، ويمشي يستظهر فقط بنسخة من بطاقة تعريفه ورقم هاتفه اللي يتبعه هو. والسيد اللي في النقطة دي هو يتكفل انه يحل المحضة الالكترونية، نعود ونأكد اللي هي مجانية، وبعد ما يحلها له باش يبعث له بيانات على رقم الهاتف نتاعه، هذاك علاش نأكدوا على يكون الهاتف نتاع المواطن تابعه هو وعنده. بعد يطلب مني يقول له شارجي المحضة نتاعك باللي تحب فلوس، علاش؟ على خطر هي المحفظة في الاخر نتاع السيد هذاك، نجم بعد يستعملها في حتى في خدمات اخرى مش كان في التسجيل المدرسي. بعد ما يشارجيها بالمونطون اللي حاجته به، باش يمشي تعملها يتعدل عملية الاستخلاص. حاولنا
1: نجم نعرفوا التسجيل قديش بالضبط بالنسبة للتلامذة والا في التحضيري ولا غيرهم؟
0: التلامذة في المرحلة الابتدائية والتحضيري 4000 ملي، 4 دينارات، والتلامذة اللي في المرحلة الإعدادية والثانوية 8600 مليم.
1: 8600 به، معناها المحفظة الإلكترونية يلزمها تتشارجة بالفلوس هذه، إذا كان بس يسجل صغير وإلا أكثر يحسب حساباته ويشارج المحفظة متاعها هكا ولا لا؟
0: بالضبط. وحتى كان شارج أكثر الفلوس تبقى تبعته هو في محفظته هو، ينجم هذيك فلوس يخلص بها، معناتها عبارة عمل محفظة لي هو فيها فلوس يستعمل منها، يخلص الصغير الأول مثلا ابتدائي 4000، يخلص عنده صغير اخر سيكوندير 8600، تبقات له فلوس يعني تبقى لي هو، يحب يشرجي بالضبط المونطون تاع اولاده اللي يقراو، عنده الامكانيه لذلك.
1: به هكا نكونوا سجلنا صغير هكا ولا لا سيده فاطمه؟
0: هو تويكا هكا كونوا شرجينا المحفظه الالكترونيه،
1: شرجينا المحفظه
0: بالفلوس. توا كيفاش الاستخلاص بالمحفظه الالكترونيه؟ حاولنا نحافظوا على الطرق اللي كان قبل مستانس بها الولي، اللي هي الاتوال 181 ديال. هذيك معناتها بعد ما يشارج المحطة الإلكترونية يكومبوزيها بتليفون، يعمل اتوال 181 ديال باش يجاوب ويقولوا اعطيني المعرف الوحيد لولدك كما مستانس قبل هو بالرشارج تليفونيك. حاولنا نحافظوا على اليوزر اكسبيرينس هذيك باش ما تتبدلش على المواطن. يحط معرف ولده باش يجاوب ويقولوا ولدك اسمه فلان الفلاني، بعد باش يعديه للبيمون، يعطيه ديريكتومون لي كوردوني نتاع المحفظه الالكترونيه اللي مربوطه بالتليفون، وهذاك يعطيه المعطيات نتاعها، ايفاليدي يقول راني باش نخلص بها، هي تصير عمليه

0: الاستخلاص يولي يكم يباليد يكمل صارت عمليه الاستخلاص. الفرق الوحيد قبل كانت الفلوس تتنحى من الريشارج التليفوني، توا الفلوس تتنحى من المحفظه الالكترونيه اللي تتبع السيده ذاك.
1: به فيها سلامة رقمية أكثر، ولا علاش بالضبط اخترتوا المحفظة سيدة فاطمة؟
0: والله هو هو تمشي الدوله، معناتها تمشي رئاسه الحكومه انه ما عادش نقوموا بعمليه الاستخلاص بالريشارج التليفوني.
1: بالريشارج.
0: اي فوالا، معناتها احنا ما علينا الا ما نقبلوا يعني الطرق الجديده هذه ونتطوروا معها، على خاطر الطرق هذوما مستعملين حتى على مستوى عالمي. معناتها الاستخلاص بالريشارج التليفونيك ماهيش طريقه معتمده يعني في الشال انترناسيونال كيما نحكيو. دونك حاولنا نبدلوا طرق تكون اكثر معناتها تكون سليمه، اكثر محميه، اكثر هذا هو معناتها، ونحاولوا نبسطوها للمواطن، نحاولوا لو ماكسيموم. هبطنا دي فيديو معناتها ودي سيبور على المنظومه باش يكون العمليه سلسه وتكون اي خدمه مفسره في دي فيديو توضيحيه.
1: يعطيكم الصحة، مكسب لينا المنظومة هذه إن شاء الله، مبروك على الناس الكل. راهي ماهيش صعيبة، فسرنا لكم بالتفصيل، ترجعوا للفيديو تتفرجوا عليه على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. السيدة فاطمة نويري هي رئيسة المشروع الحياة المدرسية، وما أكثرش بالتبسيط، هذا كل شيء بالتفصيل وبالتبسيط. شكرا لك سيدة فاطمة نويري، مهندسة عامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، كل شكر لك على كل هذا التوضيح.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في طنطوس على موجة اذاعه قفصه، ديما موصلين معكم المشوار في تكنولوجيا نيوز. موضوع مهم برشا بعد ما حكينا على حاجه مهمه اللي هي المنصه الرقميه الجديده لوزاره التربيه، بوابه الحياه المدرسيه، منظومه كامله للحياه المدرسيه اللي فات الاستماع يرجع للصفحه الرسميه الخاصه باذاعه قفصه على الفيسبوك بالتفصيل الممل بالتدقيق. قدمت لنا اليوم التفاصيل رئيس المشروع الحياه المدرسيه سيده فاطمه نويري، مهندسه عامه بالمركز الوطني للتكنولوجيات عفوا في التربيه. تو موضوع ايضا مهم زاد ويهم الصغار الكل هو شات جي بي تي 14، حاجه جديده من اوبن اي اي، شات جي بي تي للمراهقين. شنو هي مميزاته؟ اهم الاجراءات، الامان والرقابه الابويه اللي وفرها شات جي بي تي هذا بتاع المراهقين، حاجه جديده من اوبن اي اي. نكتشفوا تفاصيلها مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامه المعلوماتيه ومدير قسم الاعلاميه بكليه العلوم بقفصه. رحبوا به، مرحبا سي سامي، شكرا لك على قبول دعوتنا كالعاده.
1: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. إن شاء الله موضوع ممتاز يهم طائرتنا كلها، وناخذ بعين الاعتبار في معناها في القادم، خاطر شات جي بي تي نستعملوا فيه الناس كلها.
0: باهي، نمشوا لتبسيط المفاهيم اللي هي حاجة جديدة، شات جي بي تي فور تينز، شنو معناها بالضبط؟ شنو اللي يخليه يختلف على شات جي بي تي القديم اللي يهم الناس الكل؟
1: هو في الحقيقه ما تمش اختلاف كبير معنا من شات جي بي تي، ما جوش بدلوا شات جي بي تي كله ولا بدلوا في النموذج بتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو موديل، لكن النموذج الذكاء زادوها كوش اخرى، معناها طبقه اخرى هي باش نجم تعرف من خلالها اذا المستخدم هذا هو مراهق ولا هو ماهوش مراهق، يعني ما بين 16 و17 سنه والا اقل ولا لا.
0: كيفاش تعرف بالضبط معناها الشات جي بي تي في قبية انا عمري قديش والا كيفاش بالضبط؟
1: هو في الحقيقه كيفاش يعرف؟ ما يعرفش في لحظتها، يعرف مع الوقت ينجم من خلال الاسئله، من خلال اللي تام اللي حاطه في التليفون نتاعه واللي تام اللي حاطه في البي سي، من خلال الميولات نتاعه، من خلال الحاجات اللي يسال عليها، خاطر هو الموديل هذا النموذج نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال نتاع الذكاء الاصطناعي هو باش يعمل استيماسيون باش يتوقع العمر نتاع السيد يستعمل هذا اقل من 18 سنه ولا لا، معناها هو مش باش يسال عمر قداش، لا، من خلال الاسئله نتاعه، من خلال التصرف نتاعه، من خلال برشا حاجات معناها يلمها هو وقت اللي يستعمل السيد هذاك الطفل هذاك في الشات جي بي تي، ينجم يعمل حوصله من خلال الذكاء الاصطناعي، ينجم يعمل بريدكسيون وبيا اليستيم يتوقع اسكو اللي يستعمل هذا اقل من 18 سنه ولا لا، معناها ما فماش اسئله باش يسالها اقل من 18 سنه ولا لا، هو وحده من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي ينجم يعرف يتوقع العمر. اذا توقع العمر صحيح وعرف العمر نتاعه اللي هو مراهق يعني اقل من 18 سنه، باش يبدل شنو باش يزاد في شات جي بي تي، هو النموذج يبقى هو بيده، ما يبش زاد طبقة معينة اللي هي كوش نتاع سيكوريتي، طبقة للأمن للأمان نتاع الصغار نتاعنا. أول حاجة اللي فيها نتاع الاستيماسيون وبيان ديتكسيون نتاع لاج، معناها باش يفيق بها باللاج شنو العمر قداش، إذا عرف العمر أكثر من 18 يبقى عادي، موديل الشات جي بي تي يخدم كما العادة، إذا هو أقل من 18 سنة باش يتبدل لحاجة أخرى اسمها تين إكسبيرينس أو بيان التجربة نتاع المراهقين، يعني باش يبدأ يجاوب طريقة مراهقين، بالطبيعة إذا كان مراهق باش تحل حاجة أخرى، واجهة أخرى اللي هي المراقبة الأبوية parental control اللي هي باش تمكن زادة من الأولياء باش يراقبوا صغيراتهم شنو قاعدين يدخلوا شنو قاعدين يسروا في شات جي بي تي. هذا بصفة عامة شنو الشات جي بي تي فور تيز.
0: خليني نسألك بالضبط، كيفاش ندخلوا له الشات جي بي تي هذا اللي خاص بالمراهقين؟ نكتبوا شات جي بي تي عادي في الجوجل وإلا ثم حاجة أخرى تختلف؟
1: هو نفس الشات جي بي تي، معناها نفس الواجهة،
0: معناها ما تبدل حتى شيء.
1: أما هو بشي معناها في التعامل نتاعه مع المستعمل مع المستخدم باش يفيق به اسكو صغير والا كبير، اذا صار فيه صغير يولي يخدم معاه على انه صغير، معناها ما عادش يعطيه حاجات اللي هما نتاع الكبار، معناها يولي يحميها من برشا حاجات،
0: معناها كي يسال اسئله اكبر من عمره ما يجاوبش عليها.
1: ما يجاوبوش. بالعاده احنا مثال قبل كي نسالوا نعطوه امتحان الصغار كيفاش يعمل؟ طريقه للغش كما يستعمل فيها الصغار كلها، يقول له اعطيني اجابه للامتحان هذا، يعطيه الاجابه كامله للامتحان. هو لا، اذا هو ياتي يقضيه باليوم يولي الاسئله ما عادش اعطيني الاجابه، يولي ما يعطيش الاجابه، يعطيه شرح مفصل دقيق للاجابه. معناها حتى اذا الصغير حب ينقل مثال، عطاه عمل منزلي حب ينقله كما هو، لا تلقى شرح كيفاش وصل للمعلومه هذيك، كيف وصل للنتيجه هذيك، ما عادش يعطيك الاجابه حاضره كما كان قبل، يولي يشرح له، يولي يعطيه اختبارات لدرس معين، يعطيه تمارين في الرياضيات ولا في اي ماده اخرى، يعطيه شرح مفصل لكل اجابه باش يساعد زاد على فهم البرامج وفهم اي حاجه ما تسمعش. معناها ما عادش باش يجاوبه بنفس الطريقه نتاع الكبير، باش يجاوبه بطريقه اللي هي الصغير باش يحاول يفهمه، ما يعطيش الاجابه حاضره كما كان قبل.
0: هي ميزه ممتازه ان ما يعطيش حل الامتحانات، وكان جد حتى موجوده في الكبار، انه حتى الكبار تلامذه كبار اكثر من 18 سنه ولا طلبه، انه ما يعطيهمش زاد حل الامتحانات، خاطر ثم برشا والا نقولوا بعض اللي يستعملوا فيه للغش زاد.
1: هما يعملوا اكثر على وعي نتاع، خلينا نقول 18 سنه ولا وعي اكثر، ويعرف شنو يختار، معناها ما ينجموش يدخلوا في الاختيارات نتاعو هذاك، علاش يمكن خمو هكاك. دونك الاسئله مثال باش يسال حاجه حاجه فيها عنف ولا حاجه فيها حاجات جنسيه ولا حاجات المواضيع اللي هي ممنوعه، ما عادش ينجم يدخل فيها الصغير اللي هو اقل من 18 سنه، ما عادش يجاوبوا، يولي يحاول يواجهوا بطريقه اخرى. اذا يسال الاسئله هذيك الشات جي بي تي يولي يبعث لنوتيفيكاسيون تحذيرات الولي، معناها تحذيرات الولي وقت اللي الولي يستعمل شات جي بي تي باش يفيق باللي هو كبير، معناها يبعث تحذيرات. هذوما كل نجم يفيق بهم الكبير من خلال الاستعمالات نتاع الصغير في نفس، اذا استعمل نفس الكونت تاع شات جي بي تي نتاع جوجل ولا نفس الكونت تاع شات جي بي تي، ينجم يفيق باللي فما تجاوزات ولا حكايه كيما هكا. حاجه اخرى بالنسبه لحمايه المراهق، من خلال الطبقات هذه نسموها ليكوش نتاع السيكوريتي، طبقات نتاع الحمايه، يحاول يوفر محتوى، معناها يحاول ينحي المحتوى الحساس اللي هو ما يتمشاش مع العمر نتاعو، يزيد ضوابط اضافيه اللي هي للوالدين اللي ينجموا يراقبوا، ينجم كيف الحساب نتاع الصغير هذاك اللي هو اقل من 18 سنه ينجم يربطه بالحساب نتاع الولي، معناها ثم امكانيه جديده تضاف لشات جي بي تي اللي هو نجم يربط الحساب نتاع الصغير هذاك مع الحساب نتاع الولي باش ينجم يشوف شنو قاعد يسال بالضبط.
0: كيف من سامي ان شاء الله الموضوع هذا نتفكروه ونحكوا عليه في حصص قادمه، كيفاش نجموا نربطوا شات جي بي تي بحساب الولي، ان شاء الله نعملوها حصه وحدها نفسروا بالضبط كيفاش تصير.
1: نواصلوا ان شاء الله. في معناها مانيش باش نطول برشا، في الخلاصه نجم نقولوا شات جي بي تي هذا اللي هو 14 للمراهقين، هذا يمثل حاجه جديده للصغار اللي هي تمكنهم من الاستفاده من المعلومات الموجوده في شات جي بي تي في الذكاء الاصطناعي بطريقه صحيحه من خلال فهم وتفسير وشرح وتقديم كل ما يلزم للصغار من غير ما يكونوا مطيه للغش ولا يكونوا طريقه لتجاوز القانون. وهكذا نحافظوا على صغيراتنا ويستعملوا الذكاء الاصطناعي اللي هو لازم يكون متاح للناس كلها كسواء صغار وكبار من غير ما نمنعوهم، نوفروا لهم نفس الخدمات بطريقه امنه وبطريقه كنترولي مراقبه من الاولياء. هذا كله يعاون باش صغيراتنا يستفادوا من الذكاء الاصطناعي وبصفه عامه ويتمكنوا من تطوير ذواتهم والتعليم، ويساعدهم بالاخص في الدراسه وفي البحوث نتاعهم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامه المعلوماتيه ومدير قسم الاعلاميه بكليه شكرا. العلوم بقفصه، اعطيتنا اليوم تفاصيل موضوع ممتاز بالنسبه لي، انا حسيتها حاجه جميله برشا، اللي هي الميزه الجديده اللي زادتها اوبن اي اي لشات جي بي تي، اللي هو شات جي بي تي المراهقين ينجم يفيق بالمراهق ما يجاوبش على الاسئله الكل، وما ينجمش زاد يجاوبه على الامتحانات، يعطيه مثلا حلول سريعه للامتحانات، حاجه ممتازه برشا. كل شكر ليك، إلى اللقاء بعد قليل، مازلنا مواصلين معكم في فقرة آي تيك مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، نغم وراجعين.

0: הייטק, הייטק.
1: مرحبا بكم في تكنولوجيا نيوز، هذه آخر فقراتنا آي تيك. موعدنا في آي تيك مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، هذا هو موعدنا الأسبوعي معهم. اليوم موضوعنا الأمن السيبرني للمؤسسات، كيفاش نحمي المؤسسات، كيفاش تحمي المؤسسات عفوا نفسها من القرصنة وتسريب البيانات إلى الأنترنت المظلم. التفاصيل مع سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. مرحبا بك سيدة أسماء.
2: عايشك اليوم. هو كما قلت موضوع مهم برشا بالنسبة للمؤسسات، سواء كانت مؤسسات عمومية، شركات خاصة، أو حتى مؤسسات صغيرة، اللي هي كيفاش تحمي روحها من القرصنة ومن تسريب المعطيات على الإنترنت المظلم أو ما يعرف بالدارك ويب. هنا مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والخدمات السحابية، المؤسسات ولات معرضة أكثر لعدد من الهجمات السيبرنية اللي الهدف نتاعها سرقة البيانات، تشفيرها أو تعطيل الخدمات، وفي المقابل ولا فما سوق إجرامية على الإنترنت المظلم تداول فيها قواعد البيانات المسروقة وكلمات العبور والمعلومات الشخصية وحتى والوثائق الحساسة، وهذا ينجم يهدد مباشرة سمعة المؤسسة واستمرارية أعمالها. اليوم المعطيات ولات من أثمن الحاجات داخل المؤسسة، خاطر علاش فيها من معطيات، كنقول معطيات، معطيات الموظفين، الصرافة، الملفات الإدارية، الوثائق، زيادة كلمات المرور وحتى المعلومات المالية، وبالتالي أي اختراق أو تسريب المعطيات ينجم يعمل ضرر كبير للمؤسسة والأشخاص اللي معطياتهم موجودة فيها. أول حاجة هنا لازم نفهموها اللي القرصنة راهي مش ديما تبدأ بهجوم تقني معقد، كيف حكينا في برشا مرات الهجمة تنجم تبدأ راهي بطريقة بسيطة، معناتها برسالة إلكترونية، بأس أم إس، مكالمة هاتفية، وإلا حتى برابط مشبوه يجيك معناتها وأنت تحلو. مثل الموظف يبدأ يخدم، يجيه إكزامبل الياس، يقولوا راهو مثال عندك حسابك باش يتسكر، وخاصة نحن هنا ساعات نستعملوا الأجهزة نتاعنا ومعناتها معناتها تاع الخدمة نحطوا عليها، نستعملوا عليها معناتها الحسابات الشخصية نتاعنا، وهنا ماذا بينا نبعدوا على الحاجة هذيك، معناتها الحسابات الشخصية نستعملوها على الأجهزة معناتها مستقلة مش على الأجهزة نتاع الخدمة نتاعنا.
1: معلومة مهمة برشا سيدة أسماء، معناها اللي قاعدين يخدموا في المؤسسات أنت ماذا بيك الفيسبوك نتاعهم، الانستغرام وغيرها، ما يحلوش في البي سي نتاع الخدمة.
2: لا ماذا بيه يكون
1: واتساب
2: على حاجة
1: زاد
2: التو
1: ولا يتحل على واتساب زاد الكل ما يتحلش.
2: ماذا بينا حاجة تكون معناتها للخدمة، للخدمة ماذا بينا حاجة شخصية نستعملوها على الأجهزة الشخصية نتاعنا على تليفوناتنا، وإلا على أجهزة تكون مستقلة على جهاز الخدمة نتاعنا. علاش؟ على خاطر كما قلت لك، على خاطر ينجم طبعا نجي ونشوفوا معناتها النقطة كيفاش ينجم معناتها القرصان من جهاز واحد لموظف ينجم يدخل معناتها الأجهزة الآخرين نتاع موظفين، وبالتالي تنجم معناتها ممكن كامل المؤسسة تنجم معناتها يتم قرصنتها. معناتها هوني معناتها الموظف كيف ما كان باش يستعمل مثال الاجهزة ومعناتها حسابه الخاص على الاجهزة المؤسسة، هنا اذا باش يحلوا هكليان هذاك باش يحط اسم معناتها اسمه كلمة المرور نتاعو، هنا المهاجم ينجم يتحصل على معلومات الدخول، ومن حساب واحد ينجم يبدا يتنقل داخل المؤسسة ويحاول يوصل معطيات اخرى. هنا معناتها باش نشوفوا اللي هو خط الدفاع الاول، هنا هو الموظف بيدو، لازم الموظف يكون عنده تكوين دوري في السلامة السيبرنية. هنا ننصحوا كامل المؤسسات باش يكون معناتها موظفين يكون عندهم تكوين دوري في السلامة السيبرنية، يتعلموا كيفاش يميزوا بين رسالة حقيقية وإلا رسالة تصيد إلكتروني، ما يضغطوش على روابط مشبوهة، ما يعطيوش كلمات العبور أو رمز التحقق لأي شخص، حتى كان الشخص يدعي إنه من الإدارة بيد عليه، خاطر ساعات حتى من الإدارة القرصان ينجم يعتمد معناتها يصنع لك مثال معناتها بريد إلكتروني يكون مشابه مثال زميلك ويبعث لك. فهمتني علاش؟ ساعات انا حتى بصفه شخصيه كي بعث لي مثال زميلي ليا نكلمه ونقول له ليا اللي بعثوا لي شنو هو، ولا انت اللي بعث لي ليا ولا لا، اذا هو قال لي راني انا بعثوا لك ليا نحل، اذا قال لي لا معناتها انا معناتها فما حاجه معناتها يلزمني انا نثبت فيها منين جاني ليا هذاك. يلزمنا زادا ننتبهوا معناتها البرمجيات الخبيثه، نحن ساعات هكا نعملوا تيليشارجمون نتاع برامج والا ملفات مجهول في المصدر ما نعرفوش منين، هكا البرمجيات الملفات هذيك مثال في شي بي دي اف والا وورد مثال نعملوا له 200 انجستغمان معناتها تيلي شارجمون بلوتو من سيت معناتها مشبوه والا من مصدر معناتها مجهول لهنا ينجم يحمل معاه برمجيات خبيثه ينجم يحمل معاه برامج تجسس وهنا المهاجم ينجم يستعمل الملف هذاك يحط فيه البرامج هذيك باش يسرق كلمات العبور العبور مسجله في المتصفح وينجم يسجل حتى اللي يكتبه المستخدم على لوحه المفاتيح معناتها المستخدم يبدا يكتبه والقرصان يبدا معناتها من غادي يشوف شنو قاعد يكتب بالضبط. لهنا نجيو النقطة جدا مهمة هي حماية الحسابات. المؤسسات لازم تستعمل مصادقة متعددة العوامل خاصة الحسابات الحساسة، يعني حتى كان المهاجم تحصل على كلمة العبور ما تكونش وحدها كافية للدخول، وزادة لازم تكون كلمات العبور تكون قوية ومختلفة من حساب لآخر، ولازم مؤسسة تراجع بصفة دورية شكون عنده صلاحية الدخول للأنظمة والملفات. ونجيو لهنا النقطة مهمة برشا، مش كل موظف يجب يكون عنده وصول لكل المعطيات، كل شخص يجب يكون عنده فقط الصلاحيات اللي يحتاجها باش يقوم بخدمته، هذا يقلل برشا من حجم الضرر اللي صار حتى الاختراق في حساب موظف. معناتها يضرب مثال حساب موظف واحد ما يضربوش كل الحسابات، نحطوا الأنظمة والبرامج تحديثات مش فقط باش تزيد خصائص جديدة، برشا مرات تحديثات تسكر ثغرات أمنية اكتشفها المختصون، وبالتالي المؤسسة تستعمل وبالتالي المؤسسة اللي قاعدين يستعملوا في أنظمة قديمة ما تعملش تحديثات تكون أكثر عرضة للاستغلال. ويلزم زاد المؤسسة دي حاجة نأكدوا عليها تعمل تدقيق دوري في سلامة الأنظمة البرمجيات من خلال فحص الثغرات الأمنية، مراجعة إعدادات الخوادم وأجهزة الشبكة، مراجعة صلاحيات المستخدمين واختبارات اختراق دورية ومصرح بها باش نكتشفوا لهنا نقاط الضعف قبل ما يستغلها المهاجم. والنقطة الأهم زادة
1: في أقل من نص دقيقة، خاطر معاش عندنا برشا وقت،
2: حاول خاطر فيها برشا هذه بعثها فيها برشا، هذه نقطة مهمة برشا هي تشفير المعطيات والنسخ الاحتياطية. المعطيات الحساسة لازمها تكون مشفرة سواء كانت مخزنة وإلا تتنقل بين الأنظمة، وزاد المؤسسات لازمها تعمل نسخ احتياطية بصفة منظمة تكون النسخ الاحتياطية محمية ومنفصلة عن الأنظمة الرئيسية. نجم المؤسسة تعتمد هنا قاعدة 3-2-1، هي معناتها 3 نسخ من البيانات على وسيطين مختلفين ونسخة واحدة على الأقل غير متصلة بالشبكة. ومعناتها باش نحاول نختصر، معناتها هنا المؤسسة يلزمها تعمل مراقبة مستمرة للتسريبات وخاصة بالنسبة للحسابات المعطيات الحساسة، وإذا اكتشفت المؤسسة أنه بيانات دخول تسربت يلزمها تتحرك بسرعة تغير كلمات المرور ومراجعة الصلاحيات وتحقق من الأنظمة إذا صار فيها دخول غير مصرح. وزادة لازم تكون عند المؤسسة خطة واضحة للاستجابة للحوادث السيبرنية، معناتها ما نستناوش حتى تصير الكارثة باش نسألوا شنو
1: نعمل بالضبط.
2: هذه في تعسيس عليهم، معناتها لازم نعرفوا شكون المسؤول، كيفاش نكتشفوا الحادث، كيفاش نقيموا مستوى الخطوره، شنو هو الانظمه والاجهزه اللي لازمنا نعزلوها، كيفاش نقضيوا على سبب الاختراق، كيفاش نرجعوا الانظمه والبيانات، وزاده نوثقوا الحادث ونسخوا الدروس باش ما يتعاودش نفس السيناريو.
1: كل الشكر لك سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حدثتينا على الأمن السيبرني للمؤسسات، كيفاش تحمي المؤسسات نفسها من القرصنة وتسريب البيانات إلى الإنترنت. بهكا نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز اللي فاته الاستماع لكل فقراتنا يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. هكا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: اليوم في نسمة صيف، المنصة التربوية كليك، المهرجان الدولي لفيلم الهواة في دورته الجديدة، جديد الفنان زياد الزواري. نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة. إشهار
1: مع أورانج، بوستي الرانتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأفروات. عندك أورانج.
2: مع أورانج بوستي الرانتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرانتري مش كل القراية، الرانتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
0: إشهار
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تمام 1 ظهرا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة انطلاق الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية، متضمنا عدة مداخلات علمية وورشات تطبيقية لإنتاج المحتوى الرقمي. استعدادات حثيثة لاستقبال الطلبة بالحي الجامعي بتوزر استكمال أشغال الصيانة بالمطعم والمبيت على مستوى الشبكة الصحية والإنارة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة لكبار السن تفتح اليوم باب الترشح لفئة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع في إطار برنامج رائدات. وفي أخبار العالم، تواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسقوط عدد من القتلى والجرحى. تفاصيل النشرة في متابعتنا الجهوية. وبولاية قفصة نظم اليوم السبت المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أشغال الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعياً. ويهدف هذا الملتقى للتعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات. عبد الرزاق فرح رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بقفصة يتحدث في مواكبة لأحمد الحراثية.
5: اليوم نظمت المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالشراكة مع مركب الشباب وجامعة قفصة والمندوبية الجهوية للتربية ومندوبية الثقافة ومدينة الشباب والرياضة هذا الملتقى لإعطاء أكثر أفكار مبسطة حول الذكاء الاصطناعي وما هو، وذلك تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا. هذا الشعار متاعنا حابين ناخذوه سنة ليكون موجه للإطار التربوي والأسرة ككل. وشكرا للمشاركين، عنا تلامذة طلبة أولياء إداريين قيمين أساتذة. الملتقى باش يدوم على يومين، اليوم هو 5 سبتمبر وغدا 6 سبتمبر، تتخلله تمكين المشاركين من شهادة شهادة مشاركة ومضات من جميع الأطراف اللي بالاشتراك معه.
4: الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية والمنتظم بمدينة قفصة والذي يتواصل مدى يومين شهد حضور عدد من التلاميذ والطلبة والإطار التربوي، وتضمن عدة مداخلات علمية حول الذكاء الاصطناعي ومجالاته والأمن السيبراني وورشات تطبيقية موجهة للحضور إنتاج المحتوى الرقمي. أحمد حرث التقى يونس بالمصباح مكون في مجال التكنولوجيا الرقمي والمنسق التقني للملتقى للحديث في هذا الإطار.
6: بالنسبة للمنطقة الجهوية للذكاء الاصطناعي الدورة الثانية، عملنا الدورة الأولى وكانت دورة ناجحة، هذه السنة وصلنا في الدورة الثانية اليوم وغدوة. اليوم قمنا بمداخلة أولى حول الذكاء الاصطناعي ككل وأهم مناهج الذكاء الاصطناعي، مداخلة ثانية تتعلق بالأمن السيبراني، مزلتنا توا ورشة تطبيقية مع مجموعة الحضور. اليوم الثاني ورشات تطبيقية ترتكز على إنتاج المحتوى الرقمي ككل، يعني إنتاج الدروس، التقييمات، التمارين، القصص الرقمية، الفيديوهات مع مجموعة الحضور ككل.
4: استعدادات حثيثة لاستقبال الطلبة بالحي الجامعي بتوزر للسنة الدراسية الجديدة فيما يتعلق باستكمال عملية الترسيم بالمطعم والمبيت الجامعي، واللذين شهد أشغال صيانتنا سواء على مستوى الشبكة الصحية وشبكة الكهرباء، وفق ما أفاد به أحمد عبد القادر مدير الحي الجامعي بتوزر في متابعة لوحيد مباركة.
7: انطلقنا في استعدادات لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية الجارية 2026-2027. عملية الصيانة كانت على امتداد صيفة كاملة، شملت صيانة المطعم والمبيت سواء كان فيما يتعلق بالإنارة، صيانة الشبكة الكهربائية، الشبكات الصحية، دهن. كنا في الأجال حاضرين، قمنا كيف بعملية تزود. بالنسبة للطعام الجامعي احنا على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة. تواصل عملية الترسيم تكون على دفعتين، الدفعة الأولى معنيين بها اللي ينطلقوا في الدراسة يوم 1 سبتمبر، وعندنا الدفعة الثانية في الترسيم اللي هم معنيين بالدراسة يوم 2 سبتمبر بالتحديد طلبة شعبة التربية والتعليم والفرنسية. عندنا على مستوى طاقة الاستيعاب المبيت 586 طالب وطالبة، على مستوى الإطعام تقريبا في حدود 1200 إلى 1500 إن شاء الله طالب نستقبلوهم في الوجبات اليومية اللي باش يتم توزيعها بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله. سنة جامعية موفقة للجميع.
4: مع اقتراب العودة المدرسية، تواصل الجمعية الخيرية بالبلدات من معتمدي تقبيل الجنوبية حملات التبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدودة لاقتناء الأدوات المدرسية، حيث من المتوقع أن يتم تمتيع نحو 60 تلميذا وتلميذة من جميع المستويات بهذه الحملة، حسب ما أكده رئيس الجمعية الخيرية بالبلدات فرح بن يحيى في تصريح لإمجد عمارة.
8: وكل بداية سنة دراسية جديدة تشرع الجمعية الخيرية بالبلدات في إطلاق حملة تبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود لاقتناء أدوات ومستلزمات مدرسية. الحملة بدأت فعليا منذ يوم 1 سبتمبر 2026 على الصفحة الرسمية للجمعية وعبر الصفحات المحلية للتواصل الاجتماعي في منطقتنا، وكذلك عبر تركيز صناديق في جميع المكتبات لاستقبال التبرعات بشكل أدوات مدرسية، كتب وكراسات. من المتوقع أن يتمتع قرابة 60 تلميذا من جميع المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي وحتى جامعي بهذه الحملة عبر توفير وصولات ذات قيمة مالية تتراوح بين 80 و100 دينار حسب المستوى التعليمي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التربوية في المنطقة. لذلك ندعو كجمعية أهل البر والإحسان للانخراط في هذه الحملة كما عودونا دائما، وكذلك المجتمع المدني والجهات الرسمية المحلية والجهوية ووسائل الإعلام الجهوي والوطني نجاح هذه المبادرة وضمان نجاح هذه السنة الدراسية، كذلك مشاركة الولي والعائلة للتخفيف ولو قليلا عبء مصاريف العودة. أتمنى النجاح لجميع تلاميذنا.
4: بولاية سيدي بوزيد نظمت اليوم دار الشباب برقاب بالاشتراك مع عدد من الهياكل الجهوية والمحلية والمركز الثقافي برقاب تظاهرة تنشيطية في إطار مهرجان الشباب بسيدي بوزيد، وتضمنت التظاهرة عدد من الفقرات ومعرضا لعدد من الحرفيات والباعثات الشابات. جميلة غانمي منسقة مهرجان الشباب برقاب تتحدث في مواكبة لألفة الخصخصية.
9: مهرجان الشباب برقاب حبيناه يكون في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035، وفي إطار دعم الشباب وتشجيع المبادرة وبعث المشاريع، التعريف بالفرص وباعثين الشبان الصغار اللي موجودين في الرقاب. بالنسبة لأهم الفقرات، عملنا معرض لنساء الحرفيات، الباعثين الشبان الصغار اللي مازالوا كغير حلوا المشروع متاعهم، كيف عاملين دورة باللي حرق ورجع، وكيف الشباب اللي يحب يتكون استدعينا كيف المؤسسات والمنظمات المانحة والمكونة في ريادة الأعمال وبعث المشاريع. عملنا سكسس ستوري، الرائدات الأعمال اللي ناجحين على مستوى ريادة الأعمال وبعث المشاريع كانوا بحذينا اليوم. كيف حلينا ديبا ما بين المؤسسات المانحة وإلا المكونة فيزافي مع الشباب باش يطرح الأسئلة متاعه ويحل اللغز والغموض والسؤال اللي قاعد يسأل فيه وحده، فرصة اليوم باش يحل هاللغز هذية. بالنسبة للهدف متاعنا أن نحن نكونوا همزة وصل ما بين المؤسسات والجمعيات اللي تحكي على ريادة الأعمال وبعث المشاريع باش نقربوا الصورة وباش نوضحوا الغموض. بالنسبة للهدف متاعنا هو دعم الشباب وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة للتكوين والتشغيل. هذه ملامسة أولى باش يكتشف الشاب المهارات والقدرات اللي عنده، وكيف المعرض للنساء الحرفيات وباعثي المشاريع أكيد جو الأنامل متاعهم اليوم تحكي عليه هم تحكي الخدمة بتاعتهم.
4: في الشأن الوطني، تنظم كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لقاء حواريا تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، وذلك يوم الاثنين القادم 7 سبتمبر بتونس العاصمة. ويتنزل هذا اللقاء في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. ويمثل هذا الاجتماع فرصة لصناع القرار والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني لمناقشة آليات دعم الاستراتيجية الوطنية للحق في التعلم مدى الحياة في تونس، والعمل على إيجاد حلول للهدر المدرسي ومحاربة الأمية بمختلف أبعادها التقليدية والرقمية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اليوم السبت باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر القادمة، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية. وأكدت الوزارة أن الترشح يتم حصريا عبر المنصة الرقمية للبرنامج رائدات نقطة آن، على أن يتم إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. في أخبار العالم، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب البلاد. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية رسميا أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين متتاليتين على بلدة المنصورية جنوبي لبنان. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة اليوم السبت، لا سيما في محافظة تعز والحديدة على امتداد الساحل الغربي بعد غارات جوية أمس وهجمات متبادلة بين الطرفين. وأعلن عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون اليوم السبت في مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية. وأوضحت مصادر عسكرية حكومية يمنية أيضا بمقتل 26 جنديا خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مختلفة في غربي تعز في الساعات الماضية. تنطلق اليوم الحملة الانتخابية لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فوم الخنجة من معتمدية تمغز بولاية توزر، لتتواصل لغاية 22 سبتمبر الجارية، على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 26 سبتمبر استعداد لإجراء الانتخابات يوم 27 من الشهر نفسها، وفق ما أوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فوز الفضيل المدير الجهوي للانتخابات بتوزر يضيف في هذا الإطار.
10: كما تعرفوا بعد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 26 المؤرخ في 10 أوت 2026، واللي يتعلق ببرنامج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتموزة ولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة، تبعا لعريضة مقدمة من قبل المجموعة توفر فيها النصاب القانوني والشروط القانونية والإجراءات لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي المدعو على الدائرة عمادة سندس فم الخنقة. العمادة هذه تضم 512 ناخب بعد عملية التحيين اللي طلقت من يوم 11 أوت إلى غاية يوم 23 أوت تحيين سجل الناخبين وصار نشر قائمة الناخبين. العمادة هذه تضم زوج مراكز اقتراع، مركز اقتراع هو في خيمة العشاش لجهة العشاش، هي منطقة صغيرة وفيها حوالي 26 ناخب. المركز الاقتراع الثاني هو مدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة تضم قرابة 500 ناخب. طبعا بعد قبول كما ذكرنا عريضة سحب الوكالة انطلقت الهيئة في وضعة الهيئة الرزنامة كما ذكرت، تنطلق إن شاء الله حملة تصويت على سحب الوكالة يوم السبت 5 سبتمبر وتنتهي يوم الجمعة 25 سبتمبر ليوافق يوم الصمت الانتخابي 26 سبتمبر ويوم 27 سبتمبر تصدر من الساعة 8 صباحا للساعة 6 سيكون يوم الاقتراع على سحب الوكالة. ايش معنى اقتراع على سحب الوكالة؟ يعني اقتراع بنعم او لا، هل نقبل سحب الوكالة؟ نعم، اذا انا ضد سحب الوكاله من العضو المجلس المحلي طبعا باش يكون الاقتراع نتاعنا بلا. هذه الحمله باش تكون مع شكون تم نعم وشكون يقول لا. احنا توا تم لقاء اعلامي لتوضيح اجراءات سحب الوكاله والعمليه الانتخابيه هذه، باش يحضرها اعضاء من مجلس الهيئه ونائب رئيس الهيئه ان شاء الله في نادي الشباب بسندس يوم الثلاثاء 8 سبتمبر على الساعه 9 صباحا، باش يكون لنا لقاء مع المواطنين مع الإعلاميين مع المجتمع المدني لتوضيح بعض ما يخص صاحب الوكالة.
4: هكذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بولاية قفص انطلاق الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية متضمنا عدة مداخلات علمية وورشات تطبيقية لإنتاج المحتوى الرقمي، استعدادات حثيثة لاستقبال الطلبة بالحي الجامعي بتوزر واستكمال أشغال الصيانة بالمطعم والمبيت على مستوى الشبكة الصحية والإنارة. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: إشهار

0: حكاية ذاكرة.
1: في جفصة، حيث ارتبطت حياة الناس لعقود بثروات باطن الأرض، تختزن الأرض حكاية أخرى لا تقل أهمية، حكاية الماء. في منطقة سيدي أحمد زروق التابعة لمعتمدية جفصة الجنوبية، برزت عين الشفاء كأحد الموارد المائية التي ارتبط اسمها بالمياه المعدنية والاستشفاء، وأصبحت جزءا من ذاكرة المكان وحياة أهله. لكن قصة هذه العين تحمل خصوصية أخرى. هنا يبدو المشهد وكأن الأرض تستعيد شيئا من توازنها، ولم تكن علاقة سيدي أحمد زروق بالماء وليدة اليوم. تبقى العين بالنسبة إلى أبناء المنطقة أكثر من مجرد مورد مائي، إنها ذاكرة المكان. ماء ارتبط بالمسبح وبالعائلات وبأيام الصيف وبأجيال تعاقبت على هذا الفضاء، وفي كل مرة يعود فيها الماء إلى الظهور وتتجدد الحياة. حكاية منطقة عرفت كيف تصنع من مواردها الطبيعية فضاءات للحياة، وكيف يمكن للماء أن يمنح المكان وجها جديدا، حتى في منطقة ارتبط اسمها طويلا بالفوسفات والمناجم. عين الشفاء اسم يحمل في طياته معنى عميقا، ففي جفصة حيث تبدو الأرض جافة وقاسية، يذكرنا الماء بأن الحياة قد تختبئ في الأعماق، وأن ما يبدو ساكنا تحت التراب قد يعود يوما ليصنع حكاية جديدة فوق سطح الأرض. هنا في سيدي أحمد زروق لا يحكي الماء قصة الشفاء فقط، بل يحكي أيضا قصة الأرض والإنسان والذاكرة وعودة الحياة.
0: حكاية ذاكرة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سنسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: البرنوس الجريدي، البرنوس الجريدي.

0: بعض الوسط جيبي لي قيام وجيبي الطعام وكل شيء الا دويت تاع السدي ودقي لميت عندك زوج نساء واحده تشد منا واحده تشد من وتدي وتراح لي وقدت ليه وتوقفي السدي وتمشي تلسي الراجل ما يلبس الجبه من لوطه صوف ويلبس منها البرنوط ويلبس الشاشي ويلبس اكل اللحفه وبرنوط وبرخ يولي اللهم صل على النبي يولي عريس.
1: على صوت دق الخلالة تبدأ رحلتنا مع نسيج من ثقافتنا، فبمهارة عالية وبدقة تمرر الحرفيات خيوط الصوف ما يسمى بالطعمة بين خيوط الجداد، ثم تدقها لرص النسيج حتى يصبح أكثر تماسكا. إنها مرحلة من مراحل نسج البرموس. هذا الزي التقليدي الذي انتشر في المناطق الجبلية والصحراوية نظراً لشدة الطبيعة وقساوتها وبرودة الطقس في فصل الشتاء، عن أصول وخصائص البرنوس يضيف المختص في التراث الثقافي اللامادي بالمعهد الوطني للتراث الدكتور صالح الفالحي.
2: مصطلح البرنوس أغلبية الدراسات تقول أنه يعود إلى مصطلح بربري مرتبط بهذه الأرض. مواده الأغلب والمعروف لدينا برنوس الصوف، فيه ثلاث ألوان: الأبيض، الأسود أو الأكحل، البرنوس الأشخر. ثم أنواع على مستوى التقنية. البرنوس من أصعب المنسوجات، يجب أن تكون من تنسجه امرأة لها من الدراية والحكمة، لأنه ينطلق هو في شكله شكل مخروطي، يأخذ الشكل مثلث. في متوسط النسيج نضاف ما يعرف بالطربوش، هذه الطربوشة في بعض القبائل وفي بعض الفترات كانت تنسج على حدة، لكن بالتطور هذا المصنوع أصبحت تنسج ملتحمة بهيكل البرنوس. البرنوس في أنواع، أصبحت هنالك بعض الأنواع كما يعرف ببرنوس الملف، برنوس قريب للقماش خفيف، خاصة يلبس في الأوقات غير الباردة، تحمله خاصة رجالات الدين ورجالات السياسة. أما نوعية أخرى من البرنوس نادرة ومرتفعة الثمن، وهي ما يسمى برنوس لوبر، يكون اختيار الوبر بتاع الجمل ما زال صغير لأنه يبقى عمين ولثاته ما يتجز، ويوجد خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تربية الإبل، وخاصة جهة حزوة، جهة الأقاصي الجنوب، تطاوين، وهذه تقنية أخرى كيفية صناعته. لكن تبقى المهارة والمعرفة التي تملكها المرأة النساجة خاصة البدوية هي المحدد لقيمة وجودة المنتوج.
1: الجمال والهيبة والوقار ميزات للبرنوس الجريدي الذي عرف بدقة صنعه وخفة وزنه، فهو البرنوس المقردش المصنوع من صوف الأغنام ذي اللون الأبيض والذي ذاع صيته حتى بالبلدان المجاورة. آسيا السعيدي حرفية في اللباس التقليدي.
3: كل الولاية معروفة بالنسيج هذا، يروا منذ القدم كان يتروج حتى في البلدان الشقيقة، مش كان في تونس بركة. المنتوج هذا الأصلي متاعنا اللي هو البرنوس الجريدي والمقردش معروفة به بر الجريد بركة، كان منتوج رفيع. النسيج متاعه هذا اللي يقول لك دق خلالة، منسوج رفيع جدا وذو جودة عالية. كان في القرن السادس عشر البرنوس الجريدي يخرج جباية على بر الجريد للباي، الباي البرنوس متاعه يلبسها كان من أيادي حراير الجريد. وحاجة أخرى زاد، حتى البرنوس والوهرة متاعه كل شخص ذو قيمة يعرفوه من البرنوس متاعه، معناها اللباس كان عنده قيمة، كان فيه وهرة ونقول احنا ضخامة ماهيش موجودة في وقتنا دو. البرنوس الجريدي كان برنوس الأبيض معروف عنا، الوبري هو كان للرحل أكثر منه لمالي البلاد. برنوس الجريدي الأبيض الصوف يكون الغزلة تبدأ معناها مش خشينة أما سمحة، والسوسي تبدأ الغزلة رقيقة، قيام وصوف كيف كيف يبدأ رهيف. خاطر البرنوس احنا يتلبس في المواسم الكل، في الأعياد مرة صيف مرة شتاء، السوسي هذا خفيف معناها واحد كي يبدأ ماشي للجامعة يحط على كتافة يوارا يعطيه قيمة. البرنوس هذا السوسي والبرنوس الجريدي الأبيض خدمة جريدية، أما الغزلة والقيام هي اللي تختلف على بعضها.
1: ومن أجود أنواع الوبر، ذاك الذي يجز من المخلول صغير الإبل، وهو المادة الأساسية للبرنوس الوبري. فكان اتجاهنا نحو الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة. وكنا في ضيافة قبيلة غريب التي عرفت بنشاط تربية الإبل، فتحدث أبناؤها عن قلة المواد الأولية بسبب الجفاف.
4: خيار الراجل ثوب وجبة وعلى كتفه برنوس وجابة بالشافون معبة ومطنقر كبوس.
5: البرنوس الجريدي،
4: بالنسبة للبرنوس بتاع الوبر همه ودفي، هو البرنوس بصفة عامة على خاطر حتى المطر ما تدخلش وسطه المطر.
6: يعني هاني نقرتش نهبر التاء نقوها، والمرة من السبيب شعر نحولك خلوه نضيق ونشفوه كخلطوه، وبعد نقرتشوه نهبروه وبعد نعودوه باش يجي مخلط سمع نقرتشوه، وبعد ندروه كدلال ونغزلوه نسدوه ونجيبوه من لازم طعمة لقيام ونسدوه. عندنا الوبري هذا، عندنا الوبري المصبوغ نصبغه فيه، نغسل الصوف الأبيض ونجيب قشرة الرماء والحنة وشوية دندانة نصبغ نجيبوها من الجبال ونطبخ نوسوسوا ونصفيه ونرجع كلمي صافي للنحاسة وندير فيه صوف. ما عادتش حق العباد ولا تقال تخدم المعامل النسوية، ما عادتش حق الناس صار ما سمش صار معنهم كان الكبار، ما عادتش حق ما عادتش شوي قليل تلقى واحد ينسد فيه مشقة راب 6 شهور وتتنقي هذا باش تنظفيه، نحطه كيلو انت وبركة نحمي من 400 جرام نحي وبر صافي. كان هذا أختي حاجة واعرة للبر، ما عادش ما يجو العباد، ما عادش مزاز جفاف، وما عادش حتى العباد ما عادش بحصل على الزازة حق جيدي. من الناس تنشد السعال تاع البر مقطور الحال مرغوب زعما ما له يتغطى بيه كيف جمارق يتغطى بيه دافي دافي.
7: خدمة دقيقة برشا، خاصة البرنوس نتاع البر هذا ما يخدموش من البر الكل، تحبيه يجي حاجة باهية يلزم منها أكل مخاليل، يوصل تقريبا ما يقارب من 1.5 مليون حتى لزوز ملايين البرنوس نتاع البر. مطلوب مطلوب برشا يسألوا عليه، ولكن شوفي هذه حاجة ربي من الجفاف بدأت تتقل خاصة الإبل.
6: يبدأ المرض قردش في الليل ولا في النهار، تبدأ واحدها تغني تبدأ تجي توسع في بال هيا هي. تبدأ روح ضايق نقولوا القردش يرغل السمي ونجوم نحير من كان هاني نوم قبل أنا برنوصة نصنع ونقدة وتقعد ودايد من سلاي دم، تقعد ذخيرة من سلاي دم يعين نوحي يا خلال رني وسط داري زاهية ونغني. قال نقولوا كيف نبدأ وعود يبدأ ينسز العبيت القلب يبدأ.
1: كما يحمل هذا اللباس التقليدي بين طياته ملامح وتراث الجهة من عادات وتقاليد ما زالت راسخة لدى قلة قليلة من الأمهات والجدات. وحديث في الذكريات مع الخالة العطرة بمنطقة حلبة بمدينة توزر.
0: توايز بكري بناتي ماشي كيتو بكري الوحدة كتبيت كما نقول نقول غدوة عندي تويز يثوروا يذبح بكري ماشي كيتو تتلمك النساء بالحداش بالاثناش المرأة يا للا من الصباح وهي ظل المرأة تقردش للمغرب نسدوا في الأرض ندقوا له حبوثق هنا والنيرة ظل هنا نظلوا نجر هو مو 3 ذروع وشوي عرض ننشروا نجيبوا السدية نخيطوا ونبدوا ننس ونظلوا نغني ونظلوا نزغرت ونظلوا كنا نحو ونبيعوا يدوا ليبيا يدوا للجزائر يدوا لكل بلاصه تجار هذيك القبار اما لا مش هو كان الزغلام يلا يرحمه كان ولد قبل الله يرحمه كانت النساوين تهز وتمشي تبيعي روحوا بي حتى لايطاليا توصل على النبي البيع بيع واللبسه لبسه والهمه همه راه على 3 انواع تحبي البرنص الخشينه تحبي البرنص الوسط تحبي البرنص الرقي راهي مراحل راهي.
1: بعد الانتهاء من عملية النسج وحين يصبح البرنوس جاهزا كقطعة قماش يؤخذ إلى محل الحياكة والتطريز ليتم وضع السفيفة التي تضيف جمالا وقيمة لهذا اللباس. الهادي عبادي مختص في خياطة البرنوس، التقيناه بمحله بسوق الربع بنفطة وكان منهمكا بالحياكة.
8: من عام 70 وانا في الخياطة التو خيط البرنوس انا يجي رقعة انا نفصله ونشري لك كيف هذه سفيفة وقيت ونخيط ونعمل لها الصدرة معناها هذيك الزينة نتاع البرنوس الصدرة تجي القدام هذيك ويتخيط معناها ويقسمه لها عود فارح وكل شيء تخيط في الماكينة هذيك نخيطها والزينة بالقيت والسفيفة لقيت الواد مشبكه انا بالسفيفه نعمل السفيفه في الاول وبعد ثاني نشبكوها بالقيط فيها رسوم معينه نعم هذيك معناها الزينه تاع البرنوس من غير صدره هذيك ما يجيش البرنوس خلاص ما يتلبسش البرنوس من غير صدره نتاعها هي اللي تعمل لها قيمه هي ميزه لانها البرنوس نتاعنا احنا اصلي بالصوف والبر وخرق العادل ديما نخيطوا معناها حتى في الصيف نخيط البرانيس ومن كل بلاصه يجوا يجوني من قفص والله السناخه يجوز برانيس لفرنسا نعم مطلوب ياسر غير الانتاج ما عادش هذيك المشكله توكي ساعات توصي على برنوس وبري نتاع وبر يبقى بالعامين باش يسد الاسعار نتاعها نتاع الصوف هذا معناها الوبري نقولوا احنا معناها يعمل من 400 ل 500 دينار 600 7 نتاع الوبر من المليون وانت طالع حتى المليون ونص حرفاء ثم توانسة مغتربين معناها يلبسوا المشكلة في الصنعة هذه رأوا الشباب معاش يتعلم ما عادش سيئة نمشوا احنا الكبار وفاء ما عادش من تلقي برنوس يخيطوه توكي مخيط كان انا البرنوس ثم واحد اخر زميلي اللي هنا ذاك هو
2: للبرنوس رمزيات اخرى برنوس العريس وعادة في العديد من القبائل والعديد من العائلات كانت العريس يجهز له برنوس خاص بالعرس برنوس الأبيض يسمى برنوس العريس وله رمزية ويحتفظ به في العائلة كرمز كشيء ثمين كذلك البرنوس هو صاحب الرجل في تنقلته لأن البرنوس يلعب أكثر من دور فهو غطاء فهو فراش فهو بيت استراحة في الخلاء في جزء منه يحمل قف الطربوش تتحول إلى قف يضع فيها مثلا الراعي أغراضه أو مأكله أو مشربه لفترة معينة يضع فيه الراجع من السوق بعض ما اقتضى رمزية البرنوس رمزية كبيرة البرنوس ورد في العديد من عناصر الثقافة الشعبية اللامادية كالأغنية البدوية برنوس جريدي على كتف سيدي نحيت بيدي بدق الخلالة برنوس رمز للرجل ولك إنسان ضيع برنوس ولا إنسان باع برنوس البرنوس كذلك هيبة للرجل في رمزية بالنسبة خاصة عندما يتحدثون الأحفاد والمريدين على الأولياء سيدي عمر يغطيني بجناحك وهنا الجناح معناها فيه رمزية جناح الحماية جناح الاحتماء بالولي
0: تخدم نسوي على أرواح تكسير واحة تجيب حنة تجيب سويك تجيب لبسيت تجيب كل شيء هي نعم نعاون ونقدوا لضيار نغطواتنا وفراشياتنا كل شيء من البرنوس كل شيء كل شيء بكري نحف البرانيس ونبيعونا ولبس علينا
3: هو المراب طبيعتها في الدار تنسج وكان أكثر من منسج يكون في الدار الوحدة على خاطر إحنا ينسان تاعنا تاع جريد ما كانش تخرج للفلاحة كانت موجودة في دارها تنسج البرنوس وبعد ما يتنسج يجي الراجل يهزه للنقي ينقيه باش يرجع أرطب ومعناها قابل للاستعمال النقي هو اللي يهزه لسوق اللفة كان في سوق الرباع كانوا معروفين تجار غاديك يهزوا اللفة وبعد تالي يتنقلوا بها لداخل الجمهور وإلا للعاصمة باش يوزعوا المنتوج هذاك والمرا كانت تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد متاع دارها اللي هو الراجل كان احنا يما ما نقولوش الملك نقولوا الشريك كان يستنى في الخمس نتاعها من العام للعام باش ينجم يوفر المصروف متاع دارها أما المرا كانت هي يوميا تخدم البرنوس ويتباع وهذاك المصروف العام يتسمى والراجل باش يجازي المرا متاعها آخر العام كي نقولوا في الخريف احنا بعد ما يبيع الغلة متاعها يولي يديها حلية متاع ذهب معناها كما هدية على المجهود اللي هي وقفت معاه وسانداتها العام الكامل كما ثم مثال شعب يقول توزر توزار جالها حزار بيعها وشراها في حجور نساها معناها توزر توزار وانا تجي الناس تزورها ورجالها حزارة ما يخلوش نساها تخرج البرة وبيعها وشراها في حجور نساها أنا نساء تنتج وتبيع وفي الأخر الرجال معناها يجيب لك الحجر متاع الذهب على المجهود متاعها اللي عملتها معاه
1: هي صناعة يدوية في طريقها إلى الاندثار لكن البرنوس يبقى هوية ثقافية بتفاصيله الراسخة في الذاكرة الجرداش الخلالة، القيام، المشط والسداية هي صناعة أصلية تأبى النسيان
2: هو رمز من رموز الإكساء التقليدي التونسي تراجع الآن البرنوس بكثرة ضرورة الاعتناء به ضرورة تشجيع الإبداع فيه من جديد لكي يقع الاستلهام منه واستخراج منه بعض القطع التي تضاهيه والتي تكون مقبولة وتتماشى مع العديد من الأعمال اليومية اليدوية أو حتى المكتبية أو المهنية ويدمج ويبعث من جديد لكي تتواصل هذه هذه المهارات وهذه التقنيات.
3: بالنسبة لوقتنا الحالي وشيء يغيظ بصراحة، المنتوج هذا تقريبا قاعد ماشي للانتظار، قلة قليلة من النساء الكبار اللي هم مازلت عندهم الصنعة هذية، عزوف للشباب على صنعتنا. حاليا فما طلب للمنتوج هذايا للبرنوس الجريدي، ونحاول وقاعدين نبحثوا على النساء تخدم وتعلم شباب جديد باش نحافظوا على الصنعة هذية اللي كانت في وقت من الأوقات معروف في الجمهورية التونسية البرنوس الجريدي والحرام الجريدي والمقردش اللي هو معروف كان في بر الجريد. نتمنوا انه يرجع.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: البرنوس الجريدي، إعداد وتقديم وحيدة مبارك، هندسة الصوت عبد المجيد مولى،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الساعة الآن تشير تمام الثانية ظهرا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة وفي إطار دعم البنية التحتية وتعزيز منظومة الوقاية من مخاطر الفيضانات، تم نشر طلب العروض الخاص بمشروع حماية مدينة القصر من الفيضانات، بما يمثل خطوة هامة نحو تجسيد هذا المشروع الهادف إلى الحد من مخاطر السيول وحماية المناطق السكنية والمنشآت والتجهيزات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوز غدا الأحد 6 سبتمبر الجاري يوما تحسيسيا توعويا مفتوحا حول السلام والإسعافات الأولية بدار الثقافة حامة الجريدة، متضمنا ورشات عمل وتدريب تطبيقي حول أساسيات الإسعافات الأولية. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك انطلاقا من 3 سبتمبر الجاري على الرابط التالي visscolaire.education.tn. يستعد اتحاد إذاعات الدول العربية لتنظيم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وذلك من 21-24 سبتمبر الجارية تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل. ينظم المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية في تونس سلسلة من الأيام المفتوحة والترويجية للتوأم الرقمي لسنة 2026 بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف ولايات الجمهورية. أخيرا وفي أخبار العالم، وفي السودان أعلن عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا بينهم نساء وأطفال في حادثين منفصلين بولاية جنوب كردوفان السودانية خلال الساعات الأخيرة في ظل تجدد العنف واستمرار القصف وسط مخاوف من اتساع دائرة القتال في الإقليم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الملف الرياضي.

0: حضرات السادة والسيدات، أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الملف الرياضي. في عددنا اليوم شخصوه لثلاثة أجزاء. الجزء الأول باش نسلط الضوء على الفريق الأمل الرياضي بيبن عون وصيحة فزع من الهيئة التسييرية لوضعية الأمل الرياضي بيبن عون. ثم في الجزء الثاني باش نتناول كذلك فريق نادي نفطة والجلسة العامة، كل مرة يتم الإعلان عنها تتأخر، تو نعرفوا الأسباب مع كاتب العام للجمعية بعد قليل. ثم كذلك في الجزء الثالث باش نعطي برشا أخبار رياضية خاصة مشاركة الأندية التونسية في الكوس الإفريقية البطولة الوطنية، هذا إلى جانب أخبار أندية الجهة خاصة الجلسات التقييمية اللي قاعدة تصير الآن قبل انطلاقة الموسم، خاصة أنه وضعيات حرجة تعيش فيها الأندية على مستوى الرابطة الثالثة خاصة والمستوى الأول وكذلك المستوى الثاني. في بداية حصتنا اليوم باش نتناول الموضوع الأول وهو الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون، وباش نمشي مباشرة لسيد علي بن عون نستقبل رئيس الهيئة التسييرية السيد الوردي العمري. سيد الوردي مرحبا بك.
1: مرحبا بك في فوزي، ومرحبا بإذاعة قفصة وبمستمعيها الكرام الأفاضل، مرحبا بك.
0: شكرا لك على تلبيتك الدعوة. من عرش نقرأ البلاغات المتتالية اللي من سيادتكم أو نخليك ربما تحكي عليها أكثر، هي في الحقيقة رو البلاغات تلخص وضعية الأندية كل مشكل وضعية الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون، ولكن ثم وضعيات خاصة ونتعرف عليهم معك تباعا، ولكن حبيت ربما للسادة المستمعين باش نحطهم في الإطار، خاصة البلاغ الأخير اللي سميته بلاغ الفرصة الأخيرة.
1: فعلا سيفوزي هو بلاغ النداء الأخير لأهالي سيدي علي بن عون الطيبين اللي نعرفهم معروفين بحبهم وشغفهم بالرياضة. بصراحة ثم حسيت صمت راديوي رهيب وغريب وعجيب من الأهالي، ومن كانوا مشهورين بالفزعة وبالطيبة والالتفاف العام اللي فات. أثناء ثم هروب إلى الأمام وفما معناها لا مبالاة، خلتني أنا نطلق صيحة فزع، صيحة الرمق الأخير سيتان تورنو. هو منعرج يا اندثار يا نحطوها على السكة الجمعية. فهمتني؟ بصراحة كأي رئيس جمعية جيت روحي معناها في دائرة معناها ضيقة جدا، نخدم في معناها مانيش مرتاح فيها، معايا هيئة مسيرة رباعي مسير بارك الله فيهم كل شيء، معناها قائمين المجهود، معايا زاد ثلة من أحباء الغيورين اللي ما هذاك ما جاد به الفقير، لكن متطلبات وظروف الجمعية ظروفها صعيبة ياسر، انطلاقا من عدم اهتمام السلطة الجهوية ولا مبالاتها في خصوص التسريع في إرسال مقرر تعيين الهيئة التسييرية. فهمتي؟ قعد 4 شهور، نورمالمون احنا في الأربع شهور هذوك رانا عملنا فيه كل شيء، معنا عملنا الهيئة وعملنا الاجتماع وعملنا معناها رانا حضرنا أرواحنا. اون بليس سي فوزي توا عندنا رهان كبير ياسر كبير كبير ياسر، وفي صراع مع الوقت. احنا عندنا دي سي حتى لديس من الشهر هذا دي سنوف معناها
0: العشر
1: عشرة يلزم لك دور انجاجمون، تمشي للفتياف تمشي للجامعة التونسية باش يخوف إلينا اللعب ترخيص. فهمتني؟ بصراحة
0: المبلغ هذا كبير ولا لا سي
1: والله يا رو سي فوزي؟ ما
0: ربما نبسط أكثر للمستمعين، خلي يعرفوا حقيقة الأوضاع، ربما ثم ناس باش على الاقل توضح له الرؤيه باش يمد يد المساعده للفريق.
1: والله يد المساعده راهي تكسوا حتى بالبوسنا نعتبروها نعتبروه انجاز في الوقت هذا والجمعيات الهاويه وكلها معروف معلوم الانخراط 530 دينار وعندنا بيناليتي عندنا معناها عقوبه غياب في مرحله الكاس 300 دينار 300 دينار معناها يا سي فوزي راهو فما مفارقات عجيبه راهو فما شكون اللي يقول علاش تنشر في الغسيل نتاعنا وعلاش ايش كلمني راني تو نعطيك والشخص اللي يتوجه لنا بالكلام ما يرانا الا ونقوم على التليفون راهو وضعيه مزريه جدا فهمتني
0: هو المبلغ مش كبير على اهالي سيدي علي بن عون 1000 دينار باش تدفع الانخراط وخطيط الموسم الفارض بالنسبة لكأس تونس ولكن كذلك سي الوردي متطلبات رأي جمعية باش تنشط يلزمها من أزياء رياضية تجهيزات معاش تنقلات تطلب الأمور
1: الله صحيح بقى بالنسبة لنحن سي فوزي راهو أعطينا نحن توا الخروج من عنق الزجاجة أعطينا نحن تبدأ اون اكتيفيتي معناها هذه الجمعيات تمشي كلها بالمراحل احنا أعطينا نحطوا الجمعية في السكة ما عادش عندنا وقت وبالنسبة للأهالي سيدي علي بن عون معناها للأمانة وللحقيقة التاريخية راهو العام اللي قبل اللي فات رانا عملنا باركور معناها اكسيلون اكستراوردينير راهو هذا كله من طيبه اهالي سيدي علي بن عون ومن حبهم وشغفهم للرياضه راهو نزيد نقول لك سي فوزي راهو العام اللي فات والعام السنة راهو نحن مثل المراه التي تاكل من ثديها راهو معطونا حتى ما تخلينا حتى مليم من التمويل العمومي حتى مليم معناها راهو اهالي بن عون راهم وصلوا التفوا لكن الالتفاف نتاعهم بعد معناها نزول الفريق ثم عزوف صراحة ثم عزوف ثم العزوف المبالغ فيه وفما اللي معناها ما نعرفش انا شنو تفسير نتاعهم عدم رغبه من الطيف الرياضي وانا من هنا اترافير انت سي فوزي واترافير اذاعه قفصه انا ادعو جميع حساسيات البلاد من فلاحة من صناع من مربيين أفاضل من أنه يأخذ وقفة رجل واحد في 3 أيام هضومة على الأقل يخلوها في السكة
0: هو رو مش صعيب عليهم من هذه سيدي علي بن عون اللي احتضنوا قرابة حسب الأرقام اللي نزلت قرابة 30,000 زائر للمهرجان واحتضنوهم وقاموا بالواجب أنهم كذلك يقوموا بالواجب مع جمعيتهم
1: إن شاء الله يا سي فوزي وأنت مشكور جدا على الاستضافة
0: شكرا
1: وأهالي سيدي علي بن عون هم يسمعوا فيا راهم ماهمش باش يخلوني وحدي أنا متيقن أنه من اليوم من العشية أنا عارف الأهالي القلوب الطيبة راهي ما تباش تطير وما تباش أنها تبقى جمعية الأمل الرياضي بن عون معناها مسخرة أمام الجمعيات الاخرى على خاطر احنا راهو تو اذا ما نعملوش لاك دونغاجمون راهو انتظار ونسكروا عليها الجمعيه لمده موسم او موسمين
0: نعم ذكرت وانه الاجل هو يوم الخميس 10 سبتمبر اخر اجل لدفع الخطيط الانسحاب من الكاس السنه الفارطه كذلك الانخراط معناها ما زالت قرابة 6 أيام على ذلك وخمسة أيام بالتحديد فعلى الأقل هذه حالة مستعجلة جدا نذكر بالمبلغ أنه قرابة 1000 دينار مبدئين في انتظار أنه تلتف الأحباء وكذلك الميسورين حول الجمعية وكذلك السلطات المحلية والجهوية يحركوا شوية الملفات خاصة ملفات التمويل العمومي اللي ذكرت فيه شوي إشكالك سي الوردي
1: صحيح والله أنا أهيب بشباب سيدي علي بن عون سواء في الداخل او في الخارج، انه معناها يتفاعلوا تفاعل ايجابي وتفاعل معناها حب الانتماء لبلادهم، انهم يقفوا مع الجمعيه. واحنا ما يهمناش بعد طلعنا ما طلعناش، المهم الاكتيفيتي، احنا حاجتنا باك الوليدات هذوكم معناها ينشطوا، وحاجتنا باش نبعدوهم كمربين، نبعدوهم من تجاذبات الشارع ومصائب العصر الجديدة. ماذا بينا معناها ينخرطوا في الفعل الرياضي، وهذا هو سي فوزي.
0: نعم.
1: أنا نشكرك برشا، وهذا النداء عاجل ومستعجل وأكيد جدا.
0: شكرا لك. في الحقيقة هو لو كنت في فترة قبل انطلاقة الموسم نسأل فيك على الانتدابات ونسأل فيك على تحضير الموسم الجديد، ولكن للأسف تشوف الأمور المادية خلتنا ننسوا الأمور الفنية بتاتا.
1: هي سي فوزي بربي راهي ملاحظة باش أهالي بن عون ومستمعين اللي عندهم حب في الرياضة وكل شيء، راهو فما برشا مرات يقولوا شبيه رئيس الهيئة التسيرية كان تو معناها فاق بالحاجات هذه. راهو الجامعة التونسية لكرة القدم ما بعثتناش لك درونجاجمون على خاطر عندنا بيناليتي. نورمالمون أي فريق عنده بيناليتي ما تبعثوش لك درونجاجمون في الآخر. احنا تحركنا، احنا تحركنا وبارك الله فيها جامعة عملت برولونغاسيون تمديد 10 أيام، وأنا الوحيد، أنا معناها الجمعية الوحيدة توا اللي قاعدة تنتظر في لاك درونجاجمون هي أمل بن عون في تونس كامل.
0: نعم.
1: هذه باش باش معلومة فقط.
0: نعم. كذلك أنه ثم حسب الإعلام إعلام بجلسة عامة خارقة للعادة باش تصير حسب البلاغ نهار 8 سبتمبر هكا.
1: نهار 8 اي. نهار 8 باش نعملوا معناها الاختيار انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هي دورها باش تشرف على توزيع الانخراطات وتشرف على الجلسة العامة الانتخابية اللي توا ابارامون معناها مبدئين نهار 29 من الشهر هذا سبتمبر.
0: 29 سبتمبر باش تكون الجلسة الانتخابية اللي هيئة رسمية للأمل الرياضي بن عون يوم 8 سبتمبر بالمركب الثقافي سيد علي بن عون على الساعة 10 صباح، باش تكون جلسة خارقة للعادة كما ذكرت سي الوردي لانتخاب هيئة باش تشرف على الانتخابات اللي ذكرتها منذ قليل. على كل شكرا لك سي الوردي العمري رئيس. تفضل تفضل
1: سي فوزي. ما هو احترافيا تاع الاعلام بربي سلم لي على السيد رئيس جمعيه نفطه راهو صديق سي محمد النويسري.
0: نعم
1: معناها احاله ايجابيه بربي يسلم لي عليه.
0: نعم هاو تو يكون السيد الكاتب العام بعد قليل معنا سي ابراهيم، ان شاء الله تو نبلغ له تحياتك. شكرا لك سي الهادي العمري رئيس الهيئه التسييريه للامل الرياضي بسيدي علي بن عون، وان شاء الله الامور تنفرج. مازالوا 5 ايام البدايه تكون بالانخراط ثم خلاص متخلدات من الموسم الفارط عقوبه الانسحاب من الكاس، وتو بعد ان شاء الله تظافر الجهود على مستوى محلي وجهوي وكذلك حباء الجهه، وان شاء الله نشوفوا الامل الرياضي بسيدي علي بن عون على السكه ويقدم موسم طيب وتكون الخدمه على اسس صحيحه ولما لا يكون الصعود في الموسم المقبل. شكرا لك. بعد قليل باش يكون معنا الكاتب العام لنادي إي نفطة.

0: انتخابية تتأجل إلى موعد لاحق تعطينا التاريخ الجديد وربما الأسباب ذلك؟
1: شكرا. بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة الانتخابية، جلسة خارقة للعادة، النادي الرياضي النفطي انعقدت يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بقصر بلدية نفطة على الساعة 5 مساء بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للشباب والرياضة بتوزر. ولعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة لم يقتب لهذه الجلسة أن تتم، بل تم تأجيلها إلى يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 بنفس المكان وعلى الساعة 6 مساء. وستلتأم هذه الجلسة مهما كان عدد الحضور، وذلك لانتخاب هيئة مستقلة تشرف على أشغال الجلسة العامة الانتخابية للنادي.
0: علاش ربما العزوف عن الحضور؟ ما نعرفش علاش الأسباب.
1: بالنسبة للحضور صحيح تم عزوف على الرياضة بصفة عامة في الجمعية الكل، وهذه معناها معضلة كبيرة بالنسبة للجمعيات، لأن النوادي والرؤساء النوادي قاعدين يعانوا والهيئات المديرة قاعدة تعاني، وثم عزوف حتى على معناها على التقديم معناها للرئاسة أو معناها لتسيير أي جمعية رياضية.
0: نعم باهي،
1: باهي
0: نمشي معك الأبعد من ذلك. ولو أنت رميت الكلمة، أنت قلت عزوف عن حتى على الرئاسة، أنه في صورة ما نمشي معك ما ثماش ترشحات للهيئة الجديدة، شنو يصير سي إبراهيم؟
1: تولي الأمر يرجع للسيد الوالي باش يكلف هيئة تسييرية معناها باش تكمل المسيرة معناها نتاع النادي، النادي مش باش يوقف على حتى حد. وإذا كان ثم عزوف وما ثماش شكون، تولي السيد الوالي هو اللي يقرر باش يكلف هيئة تسييرية لتسيير شؤون النادي.
0: بطبيعة الحال هيئة التسييرية الموجودة الآن من عرش عندها استعداد إذا كان تم تكليفها تواصل؟
1: أنا ما نجمش نقول لك نجم تواصل ولا لا، يرجع لسيد الرئيس.
0: أي.
1: الرئيس هو اللي يقرر معناها ينجم يواصل ولا لا. وبالنسبة للكتابة العامة والإداريات قاعدة تمشي على أحسن ما يرام، قاعد عملنا معناها كما حكيت كما رفعت عملنا معناها تقديم الملف نتاعنا شو اسمه الانخراط نتاعنا
0: بالجامعة.
1: اي بالجامعة، وبعثنا باش نجيبوا لوازم معناها
0: الرياضية، معناها استعداد تحضير الموسم الرياضي الجاي. بطبيعة الحال احلتني حتى على الامور الفنية، ما نعرفش مدرب، ما نعرفش الملعبية.
1: لا بالنسبة للمدرب الملعبية بحاول الله ان شاء الله موجودين كما العادة. اما بالنسبه للمدرب باش نخلوا الهيئه، اذا كان ثم هيئه جديده بس تكون موجوده بحول الله هي باش تتفاهم مع اي معناها مدرب اللي تشوفه هو كفء وتشوفه معناها وتنجم تتفاهم معه معناها.
0: نعم تو كنت نحكي مع رئيس الهيئه التسييريه للامل الرياضي بسيد علي بن عون.
1: سيدي
0: بن عون سي عمري، ويبلغ لكم تحيه لكم خصوصا في نفطة، انه مادين الامور ما لا معناها كبسه شويه مخنوق برشا، خلاه حتى الانخراط مده قليله باش ينخرط ولا لا، ما نعرفش انه النادي نفطة في خير شويه من الامل الرياضي بسيدي علي بن عون، ولا هو نفسه في نفس السياق ثم
1: نفس الوضعيات برسك. احنا كنا في نفس البول معناها ونفس الوحده معناها برسك، نفس الوضعيات في الجهات الكل، ومش كان هنا في كسبحت في اليمين معناها، ورغم وجود شركة فوسفات قفصة وممول رئيسي ليها، ما تشوف الناس كل عندها مشاكل خاصة مادية كما عانوا كما الناس كل كما جمعيات كل خاصة في الأمور المادية معناها.
0: نعم باهي، نذكر بالمواعيد ربما للسادة المستمعين وخاصة المنخرطين لي فريق جمعية نادي نفطة باش يحضروا للجلسة العامة الخارقة العادة هذه اللي باش يتم فيها انتخاب هيئة انتخابية باش تشرف على الانتخابات بالنسبة في الجلسة العامة. تفضل سي إبراهيم.
1: بالنسبة للموعد

0: لا، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 بقاعة الاجتماعات ببلدية نفطة على الساعة 6 مساء. يعتبر هذا معناها توجيه دعوة لكل المنخرطين ومحبي النادي الرياضي النفطي للحضور لانتخاب أولا هيئة انتخابية تشرف على الجلسة العامة الانتخابية للنادي. بحول الله بعد الجلسة دي إن شاء الله بجمعة بأسبوع 7 أيام بحول الله نعقد الجلسة العامة الانتخابية
1: إن شاء الله إن شاء الله. على
0: إن
1: كل
0: شاء الله.
1: شكر لك سي إبراهيم موسى الكاتب العام لفريق نادي نفتة، اللي ربما كان الحديث خاصة على الجلسة العامة والخارقة للعادة للفريق، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يلتفوا حبان نادي نفتة حول فريقهم لتحضير للموسم الرياضي الجديد. نواصل معكم في الملف الرياضي والأخبار المتفرقة، وخاصة الأخبار الجلسات العامة التقييمية وكذلك الانتخابية بالنسبة للأمل الرياضي بسيد علي بن عون. كما كنا نسمع الهيئة التسييرية للأمل تدعو كافة المخارتين لعقد جلسة عامة خارق العادة لانتخاب هيئة مستقلة انتخابات حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، وذلك يوم 8 سبتمبر 2026 بالمركب الثقافي سيدي علي بن عون على الساعة 10 صباحا. وتعهد إليها مهمة الإشراف على الجلسة العامة الانتخابية التي ستقرر لاحقا خلال نفس الشهر. نواصل كذلك مع بلاغات فريق الهلال الرياضي برديف اللي ينشط في ضمن الرابطة الثانية لكرة القدم. تعلم لجنة إعداد وتسيير الجلسة العامة الانتخابية لجمعية الهلال الرياضي برديف أنه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على الساعة 5 مساء بدار الثقافة بالرديف. بالنسبة لجدول الأعمال يتضمن تلاوة التقرير الأدبي ثم تلاوة التقرير المالي، انتخاب هيئة مديرة جديدة، فعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة المديرة التقدم بمطلب كتابي مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية والانخراط السنوي بالجمعية. حدد يوم 11 سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع الملفات لدى الكتابة العامة للجمعية، وذلك تبقى لمقتضيات النظام الأساسي للجمعية. آخر أجل لاقتناء الانخراطات باش يكون يوم 11 سبتمبر الجاري لدى لجنة إعداد وتسيير الجلسة العامة. تعلم كذلك اللجنة المستقلة للانتخابات المشرفة على انتخاب هيئة المديرة الجديدة للجمعية الأمل الرياضي بحزوة للموسمين الرياضيين 2026-27 و2027-28 أنه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 على الساعة 5 مساء بدار الشباب بحزوة. وتتضمن الجلسة جدول الأعمال، تلاوة التقرير الأدبي، تلاوة التقرير المالي، انتخاب هيئة مديرة جديدة. كما تعلم اللجنة المستقلة للانتخابات على فتح باب الترشح لجميع المنخرطين لعضوية الهيئة المديرة في شكل قائمات بداية من تاريخ هذا البلاغ إلى يوم 9 سبتمبر الجاري تاريخ غلق الترشحات. تقدم مطالب الترشح إلى السادة أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات.

بلاغ كذلك من السامر الرياضي بكسر قفصة تعلم فيه الهيئة أنه في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تم اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بفريق الكبر. قرر تعيين السيد أنور أحمد والسيد طارق بن نصر على رأس الإطار الفني لفريق الكبر للإشراف على الفريق الفني خلال الموسم الرياضي الجديد. كما تقرر كذلك تعيين السيد سامي جلول اللاعب السابق للساهم الرياضي رئيس لفرع الكبر مع مواصلة السيد لطفي المحمدي لمهامه كمرافق للفريق بالتوفيق لهم في هذه المهام. بالنسبة اللي على فريق الساهم الرياضي بكسر قفصة اللي تواصل في بلاغ لها الهيئة أنه بأن انعقاد تعلم فيه أنه انعقاد الجلسة العامة التقييمية سيكون يوم 21 سبتمبر الجاري 2026 بقاعة الاجتماعات بمقر معتمدية كسر قفصة على الساعة 5 مساء. ويتضمن جدول الأعمال تلاوة التقرينين الأدبي والمالي والمصادقة عليهم. هذا بالنسبة للفريق ساهم كسر قفصة. نواصل كذلك مع الجمعيات الرياضية وآخر الأخبار بالنسبة للفجر الرياضي بالقطار. كذلك تدعو الهيئة المديرة للفجر الرياضي بالقطار كافة أحباء الجمعية ومخرتيها إلى حضور الجلسة العامة التقييمية اللي باش تصير اليوم السبت على الساعة 6 مساء بدار القطار. ستكون الجلسة مناسبة حسب البلاغ لتلاوة وعرض التقريرين الأدبي والمالي والوقوف على أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المنقضية إلى جانب التطرق إلى واقع الجمعية وأفاقها المستقبلية. بالنسبة للجلسة هذه ذكر بها واللي أحباء الفجر الرياضي بالكتار اللي يحب يحضر خاصة المخرتين النادي أنه باش تكون اليوم بدار الكتار في 6 متاع العشية. بقية الأخبار الرياضية تم في وسط هذا الأسبوع سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الأولى. نعطيكم البرنامج متاعها بالنسبة للمجموعة الثانية اللي ينشط فيها خاصة فريق الهلال الرياضي برديف وكذلك القوافل الرياضية بقفصة. القوافل الرياضية بقفصة باش تستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين مباراة دربي بأتم معنى الكلمة بين زوز فرق عريقين قوافل والمستقبل الرياضي بالقصرين. بالنسبة للهلال الرياضي برديف باش ينزل ضيف على السبورتينج المكنين. هاو البرنامج كامل بالنسبة للجولة الأولى. الأمل الرياضي ببوشمة مع نادي قربة، قوافل قفصة مع مستقبل القصرين، سبورتينج المكنين مع هلال رديف، أولمبيك الكاف مع اتحاد قصور الرساف، جمعية ريانة مع الملعب الجابسي، نادي أولمبيك مدنين الوافد الجديد على الرابطة الثانية مع القلعة الرياضية، وشبيبة القروان باش تستضيف جندوبة الرياضية. في الجولة التاسعة باش نشهد دربي ما ولاية قفصة باش يجمع بملعب رديف الهلال الرياضي برديف بالقوافل الرياضية بقفصة، وذلك كما ذكرت في الجولة التاسعة. في الألعاب الفردية وبالتحديد ألعاب القوى تعلم الهيئة المديرة لنادي ألعاب القوى الريهان قفصة أن الجلسة العامة التقييمية للموسم 2025-2026 باش تكون يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2026 على الساعة 6 مساء. وكي جبت اللعب للقوى إن شاء الله تحسس رياضية قادمة قاعدين ننسقوا مع رئيس الجامعة ألعاب القوى خاصة بعد مشاركة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط قبل ذلك كذلك في بطولة العالم بالمكسيك باش نقيم معاه المشاركة التونسية في زوز بطولات وكذلك البطلة زياني باش إن شاء الله تكون معانا في لأنها تحصلت على ميدالية ذهبية في الألعاب البحر الأبيض المتوسط ونقيم ربما
المشاركة التونسية كما ذكرت في بطولة العالم اللي دار بالمكسيك، وثم تلتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط شلة، ممكن الأسبوع القادم أو بعده بتكون يكونوا حاضرين معنا بحصة كاملة متكاملة لنتحدث على رياضة ألعاب القوى. في الحقيقة تونس دائما ألعاب القوى هي اللي تجيب في الميداليات بالنسبة لتونس، خاصة ألعاب الفردية. نمشي الآن إلى البطولة الوطنية. اليوم ثم زوز مباريات، المباراة الأولى تجمع النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي الباجي، تكون منقولة تلفزيا على الساعة 4:30 مساء بإدارة الحكم وليد المنصري. ثم تقدم ساقيت الدائر ونادي حمام لمفش، تكون المباراة مسجلة على التلفزة الوطنية بإدارة الحكم حمزة جعيد. غدوة لحد الترجي يستضيف مستقبل المرسى بإدارة الحكم بديس بن صالح. النجم الساحلي مع منتصر بالعربي بإدارة هذا الحكم يستضيف شبيبة العمران، ونجم المتلوي غدوة في ملعب المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم المحرز المالكية. الكؤوس الإفريقية بعد 1:20 من الآن ينطلق لقاء شوتينج ستارز النيجيري مع النادي الرياضي صفاقسي في كأس الكاف، مباراة الذهاب مكان الدور في نيجيريا. يوم أمس ترجي جرجيس قلب تأخره إلى فوزه على نادي دومبارس السنغالي ب3 أهداف مقابل هدف، نتيجة تعتبر طيبة، ولكن الحذر واجب في لقاء العودة بالسنغال. ولقاء اليوم النادي الإفريقي يعود كذلك للمسابقات الإفريقية من باب دوري أبطال إفريقيا، وباش يلاقي في 7 في ملعب حمادي العقربي برادس نادي أوتجوليبا المالي. في الحقيقة كثر الحديث على النقل التلفزي لهذه المباراة، ما ثمش اتفاق ما بين النادي الفريق بالتلفزة الوطنية، وعلى ذلك ثم موقع خاص باش ينقل مباراة النادي الفريقي والفريق جوليبا المالية.

باش نختم بالرياضة العالمية، واليوم برشا مباريات سواء في البطولات الأوروبية وكذلك العربية. نبدأ أول شيء بالبطولات الأوروبية. عن الدوري الإسباني بعد نص ساعة من الآن، أتليتيكو بيلباو مع أتليتيكو مدريد، رايو فاليكانو مع راسينغ سانتندير، وفيريال مع ديفورتيفو لاكورونيا. في الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة انتهت منذ قليل، نيوكاستل يتعادل مع بروموث 2-2، برايتون مع ليدز يونايتد، برينفورد مع ساندرلاند، فولهام مع كريستال بالاس، مانشستر سيتي مع كوفنتري سيتي، نوتنغهام فورست مع توتنهام، وهال سيتي مع أستون فيلا. بالنسبة للدوري الفرنسي الجولة الثالثة، لونس يستضيف لوريون، لوهافر مع بريست، نيس مع لومون. الدوري الإيطالي الجولة الثالثة 40 دقيقة من الشوط الأول، فورنتينا ما زالت متعادلة مع تورينو 0-0. في الخمسة انتر مع نابولي، روما مع أتلانتا. وفي الدوري الألماني كل المباريات انطلقت عندها قرابة 11-12 دقيقة، باير ليفركوزن متقدم على يونيون برلين 0-0، بروسيا مونشن غلادباخ متعادل مع إلزبورغ 0-0، هوفنهايم مع متعادل كذلك مع بوروسيا دورتموند 0-0، بايدر بوزن متعادل إلى حد الآن مع فرايبورغ 0-0، فيد بريمل مع لايزبيج متقدم فيد بريمل بهدف 0-0. وفي الخمسة ونص مباراة القمة، شالك 0-4 مع باير مينيخ. في دوري أبطال أفريقيا برنامج الأندية العربية اليوم، نادي إيكل نوار، إيكل نوار يستضيف الهلال السوداني. المباراة انطلقت عندها أكثر من نصف ساعة الآن، ونادي هاينزرز الأوغندي في الخمسة مع نوادي بول موريتاني، وفي الستة المريخ السوداني يستضيف نادي باور ديناموس النيجيري، وكما ذكرت منذ قليل في السبعة في ملعب برادس النادي الأفريقي مع نادي أوجيليبا المالي. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم، مع تحيات زينة الطاهر جبالي صدقي عرفة فوزي نصيب. إلى اللقاء.

0: Merci. Merci. Oh, chocolat.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أفادت الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة بأنه تم تعزيز أسطول الشركة بست حافلات حضرية مكيفة في إطار التعاون التونسي الإيطالي، من المنتظر أن يتم استغلالها في السنة الدراسية والتكوينية والجامعية الجديدة. ينظم الاتحاد من أجل المتوسط منتدىه الاقتصادي في الفترة الممتدة من 19 إلى غاية 22 من أكتوبر القادم بالقاهرة حول سبل إشراك القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو في المنطقة. تكون درجة الحرارة اليوم في استقرار التراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تسجيل 1086 إصابة مكتسبة محليا بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالية حتى 3 سبتمبر. وأوضح المركز أن وتيرة الإصابات تسارعت بشكل ملحوظ، إن لم يكن العدد تجاوز 241 حالة في 7 دول مطلع أوت الماضية. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة اليوم، سيما في محافظتي تعز والحديدة على امتداد الساحل الغربية بعد غارات جوية أمس وهجمات متبادلة بين الطرفين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة مراية تتكلم. العلم والحياة.

متتبعي إذاعة قفصة في كل مكان، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة في تقديمها إيناس حمادي رويسي. مرحباً. الذكاء الاصطناعي يقرأ الدموع لكنه لا يفهم الإنسان. نتحدث اليوم عن تقنيات وخوارزميات من الدموع إلى العدسات الذكية. هذا التقدم العلمي فتح الباب أمام جيل جديد من التقنيات الطبية القابلة للارتداء، حيث تعمل شركات التكنولوجيا الحيوية حالياً على تطوير عدسات ذكية وأجهزة استشعار دقيقة تستطيع مراقبة المؤشرات الحيوية الموجودة داخل الدموع بشكل مستمر، ثم إرسال البيانات مباشرة إلى أنظمة تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي. والفكرة الأساسية تقوم على تحويل العين من عضو للرؤية فقط إلى نافذة صحية قادرة على نقل المعلومات بيولوجية لحظية عن الجسم. وقد لا يقتصر استخدام هذه التقنيات مستقبلاً على الأمراض العصبية وحدها، بل قد يمتد إلى مراقبة السكري والالتهابات واضطرابات المناعة والإجهاد العصبي وربما بعض الاضطرابات النفسية المرتبطة بالتغييرات الكيميائية داخل الجسم. ومع هذا التطور المتسارع قد تتحول العين تدريجياً إلى منصة تشخيص رقمية حية تعمل بصمت على مدار الساعة، ترصد التغيرات الصحية الدقيقة قبل أن يشعر بها الإنسان نفسه. فهل تستطيع الخوارزميات فهم الإنسان؟ ورغم هذا التقدم العلمي المذهل تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، فالذكاء الاصطناعي قد يستطيع تحليل البيانات الحيوية بدقة هائلة لكنه لا يفهم المشاعر الإنسانية بالطريقة التي يفهمها البشر. فالخوارزمية قادرة على اكتشاف تغيير بروتيني أو إشارة مرضية دقيقة داخل الدموع، لكنها لا تشعر بالخوف الذي يرافق المريض ولا تدرك المعنى الإنساني المختبئ خلف دمعة واحدة. ولهذا يرى كثير من الباحثين أن مستقبل الطب لن يكون صراعاً بين الطبيب والآلة، بل شراكة أكثر توازناً. الذكاء الاصطناعي يقرأ الإشارات الخفية داخل الجسم، والطبيب يقرأ الإنسان بكل تعقيداته النفسية والإنسانية. وربما تكمن المفارقة الأعمق في أن الدموع التي ظلت عبر التاريخ رمزاً للمشاعر الإنسانية قد تتحول قريباً إلى واحدة من أكثر أدوات الطب التنبؤي دقة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الخوارزميات اليوم فهم ما يقوله الجسد قبل أن ينطق به الإنسان. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. العلم والحياة.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أكرم المرسلين. التصوف يا إخوتي في جوهره هو صلة دائمة اليقظة بالله، وهو محاولة لعودة الإنسان في كيانه الروحي إلى مولاه. والصوفي يا جماعة في تجربته الكبيرة مسافر في ملكوت السماء والأرض، يسلك طريقا روحيا تتوالى فيه وتتتابع الأحوال والمقامات، حتى يصل من مقام التوبة إلى مقام الفناء بالله، ومعراجه ودليله وهديه في طريقه.
2: يقعد وماشي يا جماعة باش نهبط لسكر الطريق. عندي قاعدة مع كبيرة تصار، فما سفينة زي من مالطا فيها سلعة كبيرة.
3: أي مال في وديعة ربي يا هجمي، وبارك الله فيك على الزيارة.
2: في الأمان في الأمان.
4: أي جي أستسمك، أي جي أدخل.
5: السلام عليكم سيدنا القاضي البراء.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكون أنت يا بابا؟
5: أنا يقولوا لي الهاشمي.
6: تفضل يا هاشمي، أشني النزلة متاعك؟
5: أنا يا سيدي القاضي نملك سفينة نخدم عليها، نصف التجار وسلع قزوني في الكري، أما خلاصي مثل عليها زازها. حبيت نسأل، يزوز لي نخلص هكا ولا لا؟
6: حسب علمنا في مذهب مالك رحمه الله، فيما يخص مراعاة المصلحة إذا كانت كلية، وحتى أحمد بن حنبل من علماء السلف أجاز الإيجار بالجزء في جميع الإيجارات قياسا على القرض والشركة وغيرهما مما استثني جوازه في الشرع.
5: معناها نقصد ربي؟
6: نعم، معناها يجوز إيجار السفينة بالجزء ثلثا أو ربع مما حوت. وربي يبارك لك في رزقك يا سي الهاشمي.
7: هاو كسيدنا وقف جنينة، خليه نقرب له ونهون عليه السرحة. شنو اللي شغل سيدنا؟ توعد الدنيا في أمان بعد ما قضيتوا على العربين.
8: تقول أنت جاء الوقت للراحة والاستجمام؟
7: عاد سيدنا أنت عملت حاجة هيلة برشا وقت اللي أذنت باش يبنيوا جامع في القصبة. اللي يقول لك
8: أنا يا أمير عطف، بعد ما عجزوا الموحدين باش يتصداوا للقشتاليين اللي سيطروا على قرطبة، فكرت باش نحي الحاجز اللي بيني وبين الموحدين في مراكش، واللي هو إمارة الزنيتية في تلمسان.
7: حتى انت اللي قلك بعثت لهم 64 ألف عسكري باش يستولوا على تلمسان.
8: وشني الفايدة مدام قايدهم هرب للجبولات وقف كالشوكة في الحلق؟ وزيد جبرني باش نتفاوض معاه.
7: يعني ما تنساشي اللي هما كي توفى الخليفة متاحهم بيعوا كنتي على الاندلس وتنجا والقصر الكبير وسبتة. ما شاء الله.
8: ولو يا مرأة، احنا في حدود المملكة الحفصية، خلينا من فوتوشي بجاية. بيني وبينك، وين توسع الرقعة وين تشخشبو وندخلوا في متاهات مع العربان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. هذا يا جماعة هو دعاء سيدي عبد السلام بن مشيش رحمه الله.
1: سيدي بالحسن، باش قلت في حكاية القاضي؟
0: يا ماضي يا وليدي، هذو الناس يتبلاو علينا، هذو المفترون، كله افتراء، وإحنا ما نضروا ولا واحد يا أخي.
1: احنا هكا ولا هكا لازم نتصرفوا سيدي بالحسن، الوضع صعيب برشا هذا، وصعيب يا سيدي الشيخ.
2: يا سيدي بالحسن يا شادلي، يا سيدي بالحسن يا شادلي يا صاحب الطريقة الربانية، جيتك صافي النية.
0: وش كان؟ السي قرجاني وش كان عنده هذا؟
1: يقولوا يا سيدنا حاشاك عنده الصرع، ما نجمش يتنحى عليه جملة.
0: قربوه ليا، هاتو
3: اي
0: معايا هاو هنا.
2: خليه شوية
1: إذا هكا. بسم الله هاوي تهز ويتنفضى داي، اخرب من هون، يقرب اتمت قدامنا. ارتاحك اي صحيتي، ارتاحك اي.
2: عاوني بركتك يا سيدي، عاوني بركتك يا شيخ.
1: تفضل يا سيدي بالحسن، انا شادو من يديه. تفضل،
0: انا راني دابا نقرا عليه رقية حزب الامان بالقران من اذى الانس واذى الجان.
2: يا سيدي معاش النجم،
0: بلاتي يا جماعه بلاتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. يا الله
4: يا الله،
0: يا جميل
4: يا جليل
0: يا جليل،
4: يا قاهر
0: يا قوي
4: يا قوي.

0: سيدي حاضر يا شكاية، سيدي حاضر يا شكاية. ها بقيت كان انت هاي، تفضل ادخل ادخل سيدي القاضي ادخل.
1: السلام على سيدي القاضي، ربي يبقيه.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بابا اشني النزلة متاعك؟
1: لا يا سيدي القاضي، خدمت مع اخويا في الفلاحة 20 سنة، وكان عندها راضي في دين خديم يستغل فيه. لم كنتي هو ثانة كان ينفق عليه.
2: يا أخي كي توفى أخوك طلب حقه.
1: أي نعم، خويا توفى والخديم طلب له خلاص من الورثة وكان ريان الأراضي. قول لينا واش ندنوا سيدي القاضي.
2: الخديم تعطيه حقه من خدمة الأرض، وهو يرجع لكم اللي نفقوا عليه المرحوم.
1: الله يبارك، هيا في الأمانة سيدي القاضي.
2: في الأمان.
3: سيدي القاضي، شنو رايك يا سيدي كنت تتنكر وتمشي معايا للجبل؟ ترى بعينيك جو الزهادة والشيخ بالحسن الوسطى.
2: هاي فكرة هايلة يا مسعود.
3: هاي برا نقصت ربي.

0: امشي سيد القادم.
1: هاني نمشي.
0: امشي امشي عادي ازرب شوي.
1: ما كثرش من هك.
0: امشي.
2: عشان هالسويز هذا مايا كاني نعرفه من قبل. ايوه اتويل عرفته ميكو كما صوت. لكن انت اللي معاه ما عرفتهاش. اوخي. واش بيدي منطقة بصراص. عجب زعم منه. صحيح انا يلزم لي ما نقربش المسعود باش ما نفقوش بي. لكن انت لازم نعرف اللي معاه من هو.
0: سيد القاضي.
1: نعم سيدي.
0: لف البرنوس بالقداية سيد القاضي. رد بالك في قبينا. احنا توا فقرة. كيفنا كيفهم. اللي نعمله انا. اعمله انت. تبعني يا شيخ زهادة. باهي.
1: باهي باهي. انا حسب رأيي نعمل فيها بكوش فرد مرة. على القليلة ما يسمعونيش نحكي.
0: في هذه عندك الحق. اشكون ما يعرفش صوت سيدي القاضي. قاضي الجماعة بالقاسم البراء. تعرفش كيفاش. انت احكي بالاشارة. كان اضطريت باش تتكلم. زعمة زعمة بكوش.
1: ايه عقاب الزمان وليت بكوش يا مسعود.
0: انت توا محسوب قاضي متنكر في مهمة راك.
1: باهي قريب شوي نخل. باهي قريب اش نخلطوا للمغارة. سقية تعبوا وركايبي ثقلوا.
0: سيد القاضي هريتك الحفرة ديكا. ريتك اللي في الجبل هذيك اللي مقابلتنا وسط الشجر هذيك هي المغارة الشادلية.
2: واش يا فقرة باين عليكم جدد في الجبل مجدوبين جدد. هيا زاد بكم العدد. الشاي لله يا سيدي بالحسن يا شادلي.
1: أخطأنا يا جعفر عطقنا. تلهاب حشقر.
0: هاي تلهاب حشقر.
2: ما بلو بسم الله الرحمن الرحيم. لا الناس خاين ناي ولا واشي ناي وقيلة. اسمع صوت سيدي القاضي.
0: ها اسمع صوت سيدي القاضي. اي نعم سيدك القاضي يا جعفر. هاي هو راو جاء بشيراء جو الزهادة والعبادة. اقصد ربي أخطأنا خير من اللي تكشفنا وترسيلك بيت في الحبس.
2: سامحني يا سويد سامحني ناي لهيت لا سمعت. يا رجال الله يا فقرة داودي نبر الشاي لله يا بالحسن. هي من عليه الدالة حبيبي.

0: سرعة إنما الأمر علينا عظما.
1: أسدل الستر علينا سرعة.
2: ملا هالة كبيرة، قدش عبيد هوني منظمين مسطرة وقلم.
3: عندك الحق، عندك الحق، تتقلق سيد القاضي. هذوما يطيحوا ملك.
2: أما يبقى يقلق يلزم نوقفه عند حده.
0: اللهم اجعل ما أنا فيه تكفيرا للذنوب، واهدني لأعود إلى صراطك المستقيم. اللهم إني أدعوك بخير ما دعاك به حبيبك محمد. اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي.
4: آمين.
3: جعفر هذا الناس الكل جد عليهم اللي هو مضبع، يقوى عليه ربي.
4: شعر الكوان شهور مجاهر يمخروا ولا وخروا تمخروا ولا وخروا. الشاي لنا يا ونايلة، الشاي لنا يا شادي، الشاي لنا يا سيدي بالحسن. يا سيدي بالحسن صلى على نبينا
3: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا الدعاء اللي رانادا بنقوله هو سبيل المسلم للسعادة بتقربه من رب العزة. وهو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك.
3: يا رب اللهم
0: عيدوا:
3: اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك.
0: أسألك بكل اسم سميت به نفسك.
3: أسألك بكل اسم سميت به نفسك
0: أن تجعل القرآن ربيع قلبي أينما حللت.
3: أن تجعل القرآن ربيع قلبي أينما حللت.
0: الله يبارك لكم يا جماعة. ودابا قبل ما نسالي وهذا المجلس باغي نقول لكم حاجة مهمة بزاف. مهمة.
3: شنية
0: خصلة واحدة إذا فعلها العبد صار إمام الناس من أهل عصره، وهي الإعراض عن الدنيا واحتمال الأذى من أهلها.
3: بارك الله فيك. بارك الله فيك.

0: كنتم مع
1: وحيد مجديش، عبد اللطيف خير الدين، فتحي المسلماني، لطفي عبد الغفار، نور الدين العياري، وسلاح مصدق.
0: بطولة
1: خالد ناصف، سندس حمو، نجيبة بن عامر، منصف العجنقي، وليد الغربي، محمد سفينة، وعلي بن سالم.
0: شارك في التمثيل
1: كمال كاتب، سلاح العمدوني، منصف المعروفي، عصام العبيدي، وعمر ولاد علي.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: الله يجزيكم بالخير يا جماعة. قراءة ممتازة زادت لحزب اللطيف قيمة، قراءة تقشعر لها الأبدان في الحقيقة.
2: الحقيقة الفقرة والمشايخ ما قصروش في الذكر والصلاة على رسول الله.
1: نعم، صلي وسلم على سيدي. وهذا ينزاد الحسناتهم سيدي القرجاني. إيه، أنا عندي قليل من الرزق، الله يقدرني على فعل الخير إن شاء الله.
3: آمين آمين.
1: وفي الحقيقة أنا باغي نخرج للصدقة، عارف اللي بزاف ديال الجيعانين مع صغيراتهم وعائلاتهم.
2: الزهادة لا تتعارض مع المعروف يا سيدي الشيخ.
1: لذا يا سيدي القرجاني جهز نفسك، رانا ندير دورة كاملة للتصدق بما كسبنا.
2: الله يبارك يا سيدي الشيخ.
4: كيني الرافي سيدي بالأحسن الشاذلي واقف قدام المغارة يا خويا ماضي.
5: صحيح، ومع علي القرجاني.
2: هاوكا حتى سي ماضي وعايشة المنوبية والخدام كانوا في جولة خيرية.
1: المنوبية دابا تسلك الطريقة الصحيحة، مرأة ملآنة بالنية والثقة.
4: طويك خلطنا للمغارة، الله يبارك لك يا سي ماضي، مزيتك ما ننساهاش بكل، عاونتني باش خلصت الفدية لثلاث عباد مستعبدينهم، على يدينا خذوا حريتهم ولوا طلقاء.
5: فكرتني في حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
4: رضي الله عنه،
5: كي قال: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
4: أي عتق الرقاب من أحسن أعمال الخير يا سي ماضي.
5: صحيح، احنا توا قربنا من جبل اللي عايشه المنوبيه. نيتك صافيه ومحبتك الفعل الخير، وزيد عليهم الزهاده والعباده،
4: الحمد لله،
5: يرشحوك باش تولي السيده المنوبيه اللي ما تنجم تكون كانوا ليا صالحه وتذكر بالخير.
4: حتى انت يا سي ماضي تستاهل كل خير بعد اللي سيدنا بالحسن الشاذلي سميك بولعزيب ومدرك.
6: خذ عصيف الليل وانسى، لا يهجرك حبيب ولا ينسى.
7: عصيف رات جدد والقفايص تحفة يا عصيف رات جدد والقفايص تحفة يا
6: إيجا يا حنينة، خذ عصيف للزينة
7: على الكناري والبلبل والجغل والحسون على من كل
8: يا حليلي ملا مضحك تبروري تتعدى بتوقف في شوري. يا حليلي وشي هالهدرة يا قلبي يعطيك بودرة. بابا بابا بابا بابا.
9: يا فطيمة هالبقعة هذي ديما يبيعوا فيها في العصافر.
10: على كل لون يا كريمة. اي
9: ريت محليها
10: يتطور انت وكل زوج في قفص محليها.
9: يا شو محلي شو محليك اللي عصيفر في القفص هذيك. شو يا صديقة شفتوه شفتوه.
10: هذيك هذيك يقولوا له الكنالو. ايجا ايجا ايجا اقرب من عصيفر هذيا هذيا يا للا يقولوا له الشغل.
9: يا وهذيا وهذيا شو يقولوا له زعما صديقة شو يقولوا له.
10: استنى ثبت استنى. هذا هذيا للا يقولوا له البلبل.
8: يا محلاها يا محلاها وما بهاها هالطفلة. الزين ظهر فيك والكحل موتيك والحنة في نديك. يا مصلي على النبي عليك. بابا بابا بابا بابا.
9: طيب ايش يجي منك قل لي. ريت كيفاك الدرويش يغزر لك.
10: من وين نعرف عليه زنايفة شنو هيدا طوى.
9: ملا يزيني بربي يا اخي ما تعش بعينيك.
3: شهر ربي
9: والله
3: انا ما راش بعيني من رب وذنيا الكلام هذا تقوله لي يسي يسي هذا يتوى درويش لا اله الا الله يا ذنوبي يا ذنوبي كان هذا درويش الكلام هذا الكلام هذا عمري ما سمعته حتى من انسان عاقل يا غلبه يطلع شي جاسوس وانا ما في باليش
9: واه
3: اي
9: ايه انت ايش تعمل
11: شايل لا يا سيدي بالحصان يا شادلي شكون جاسوس شلاه يا ولا يليه
3: وعينيك اه هذايا وراه سر
9: اما اسمعني خليني سامة نعمل روحي ما في باليش
3: واه ايجا ايجا يا درويش ايجا انا راني نفدلك عليك حسيلو قديش كتعمر ضامر
8: وانت بلاه في الزين عليلي وصاده في العين هنا هنا عليلي مسكين
9: فطيمة ايش هني ما تقوليش نيو يا زلبح الراجل يا فطيمة
3: اسكت علي برك اسكت اي مش مشبك يا درويش مشبك ما احنا وهر عليك والله وهر عليك ومحليك محليك محليك علي دبشك هكا بربي وحويجك مقطعة وشعرك في حالة حليلة
8: الحالة
3: ما خير ما لقيتش شكون يتلهى بيك ويحمد عليك
9: فطيمة يا زي خير
8: احلي
9: ربي يا فطيمة
8: احلي حليلي علي انا يا ابن هالطفلة شيخ شبيتني على غفلة
9: اقعد اقعد انت استنيني هون يا سنيخة
3: وتوين ماشية
9: هنا باش نبعد به شوية ونخليه يقر لي
3: يا خالبتك
9: اي شيني يا فطيمة بربي يا فطيمة رد بالك منه شكون يعرف
3: ما تخافش ما تخافش عليا يا درويش يا درويش ايجا ايجا ايجا خذ مني هالهدية ايجا بربي ايجا حذي
8: ايجا يعطيني بكية هدية فرد فرة
3: خليك يا درويش خليك
8: وشيني تو نايمين قبيلة شاد العسى في هالرحبة برا تعدى الحصنة برا كاليس برا العسكر ونايم مصمر في بلاصتي تو عندي كده السنة تتعداش يمولا ترن عليلي عليلي وقتاش ترجع عفطي موحدها عالجيلة نايم يكلمها راس راس عليلي هاني جاي هي قدامي بابا بابا شك الزين وشك الرنة فرستك يا جعفر مرحبا مرحبا غزال الريم مرحبا
3: انا غزلت الريم
8: اي
3: واش خصني
8: واش خصني نقول لك الحقيقه ابو خليها بيناتنا بنيت عمي شوف بالحرام كانت تسمع بيا سيد القاضي ما يربطني في الكراكه هذا كما قاصليش لا يا راسي
3: واه واه واه سيدك القاضي اش دخله هو وانت يا اخي شنو اللي عندك عملت
8: يا حليلي شوفي فاطمة بنت عمي انا راني ما نجم ندس عليك حتى شيء اسمعيني
3: هادي نسمعني نسمع
8: هنقول لك كلمة نايم خدمني القاضي عساس على الشيخ بالحسن الشيادلي عجالي فاسد بينه وبين سيدنا الامير بوزكريا الحفص هاي
3: وبالطبيعة عاد انت لازمك تتنكر درويش باش يحنوا عليك الفقرة وتنجم تدخل المغارة وقت ما تحب وتقعد وين تحب
8: يعطيك هالف صحة هاي واش هكاك بالضبط كما قلتي
3: يقوى عليك ربي حد هذي قلت له مسكتو قاضي جماعة حطت راسه مرة سيد الشيخ وزيدوا ناويلوا عنانية خايبة
8: الله يعطي في

0: أيوة هذه هي الثانية. برشا دخان طالع للسماء، ظاهر فيها مردومة في حم جديدة، والخدامة يا سيدي قاعدين يرميوا في الحطب وسط النار. الله يعينكم يا جماعة.
1: الله يعينك.
0: ما شاء الله كداس الحطب قاعدة تاكل فيها النار، عود الصنوبر والفلين وكالتوس وزيتون ولوز. الله الله الله الله. ايه وقتها تحضر هالمردومة يا فحام؟
2: يا سي علي الحطاب، المردومة بس تحضر نخلوها أسبوع ولا أكثر، وماذا بينا الطقس الصاحي وما ثماش ريح.
0: علاش ما ثماش ريح؟
2: على خاطر كيقوم ريح يعطلنا.
0: اي وبعد ما تحضر المردومة شو نعملو؟
2: من بعد الخدامة هذم يرشوا عليها الماء وتبقى ثميكة 4 أيام ولا أكثر، ومن بعد نخرجوه الفحم ونبيعوه.
0: ربي يعينكم يا جماعة.
1: الله يهديك.
0: قل لي فما فحم حاضر؟
2: بالطبيعة يا سي الحطاب، هاو كشكاير مسندين على الشجرة.
0: باهي باهي باهي. اجاو منا يا جماعة، اجاو. اجاو عايشكم. هاو كيما وصيتكم، أنا هاني سبقت وانتوما خلطوا شكاير الفحم المغار تسيدي بالحسن الشادي. هاي سايسوا رواحكم يا جماعة، هاي يجاو من هاك، يجاو نبنوني، هاي هاي تبعوني. هاي يجاو يا جماعة يجاو، هاو كشكاير الفحم تحت الجبل، طلعوهم وسايسوا رواحكم. هيا ردوا بالكم،
3: سايسوا رواحكم.
4: هاي يعطيك الصحة يا سيدي علي الحطاب. هاو كعولنا بالفحم توا، لا برد ولا والو.
0: اسمعني، اشتا داخل علينا وزيت احنا في جبل وما تحكيش على البرد يا ابونا عبد الله. سمحني دي وينو سيدي بالحسن؟
4: اوه سيدي بالحسن نزل في الخلوة.
0: هاي سيسر رواحكم يا جماعة. هاي
5: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
6: أنت قوي يا سيدي بوسعيد، أنت إنسان مؤمن، تو تقوم لباس، تعرفني أن الذل متاعك سيدنا ديما في جنبك، شدة وتزول بقدرة ربي يا سيدي الشيخ.
5: بارك الله فيك يا يعقوب يا ولدي، ونطلب منك السماح، هذا يا قدر وكل القوة للضعف ترجع.
6: يعيشك سيدي الشيخ، سيس روحك، اتمت في الفرش وارتاح.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، راتي نعرفها وين يا يعقوب؟ عند رب العالمين. أنا قاعد نرى في الملائكة دايرين بيا يا يولي في الثنية باش نقابل خير الباري صلى الله عليه وسلم.
6: إيش شوية القدام نسندك يا سيدي الشيخ، هكا خير؟ ها شا عندك تقولي زيد؟
5: وسيدي بالحسن الشادلي وسيدي ليه يكمل الثنية الزهادة والنية والعمال الصالحة وخيرة الذرية. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ربي سهل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الله يا رب يا مسلم.
6: سيدي الشيخ، سيدي بوسعيد، يا سيدي بوسعيد رد علي، رد علي يا سيدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يرحمك يا سيدي بوسعيد، الله يرحمك، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: أيها وخرج يعقوب من عند سيدي بوسعيد يا جماعة، برا نمشيو نستفسروا على حالته.
3: يعقوب واش كاين يا يعقوب؟ ولاش تبكي يا وليدي؟ قل لي واش كاين، اتكلم.
7: سيدي سيدي بوسعيد الدوام لله، الدوام لله.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبقتنا للرفيق العالي يا أبو سعيد يا غالي. الله أكبر
0: الله يرحمه وينامه.
9: ألف رحمة ليك يا شيخنا يا تاج راسنا وحبيبنا.
8: اللهم ارحم كل عزيز فقدناه.
10: آمين.
8: وأصبح القبر داره.
10: آمين.
8: اللهم ارحم موتانا.
10: آمين.
8: وموت المسلمين.
10: آمين.
8: ووسع مدخلهم.
10: آمين.
8: وآنس وحشتهم.
10: آمين.
8: برحمتك يا أرحم الراحمين.
10: يا الله أرحم الراحمين.
8: دعواتكم دعواتكم يا جماعة. سيدي بوسعيد بالرحمة.
7: اللهم املأ قبره بالرضاء والنور.
10: آمين.
7: والفسحة والسرور. آمين. الله يرحمك يا سيدي بوسعيد. الله يرحمك.
9: اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وافسح له في قبره مد بصره. وثبته عند السؤال يا عليم يا رحمن.
11: كنتم مع عماد الوسلاتي، فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، لطفي عبد الغفار، صلاح مصدق، وعبد اللطيف خير الدين.
12: بطولة
11: عزيزة أبو لبيار، ألفة الحكيمي، منصف العجنقي، علي بن سالم، وشهاب شبيل.
12: شارك في التمثيل
11: صلاح العمدوني، محمد سفينة، كمال الكاتب، عمر ولاد علي، وعصام العبيدي.
12: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم. اليوم في نسمة سيف، المنصة التربوية كليك، المهرجان الدولي لفيلم الهواة في دورته الجديدة، جديد الفنان زياد الزواري. نسمة سيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في قفصة، وضمن دعم البنية التحتية وتعزيز منظومة الوقاية من مخاطر الفيضانات، تم نشر طلب عروض خاص بمشروع حماية مدينة الكسر من الفيضانات، ما يمثل خطوة هامة نحو تجسيد المشروع الهادف للحد من مخاطر السيولة. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسية بتوزر غدا من 6 سبتمبر يوما تحسيسيا توعويا مفتوحا حول السلام والإسعافات الأولية بدار الثقافة حامة الجريدة. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لإفادة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 انطلاقا من 3 سبتمبر على الرابط التالي في scolaire.education.tn. يستعد اتحاد إذاعة الدول العربية لتنظيم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر الجارية. ينظم المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية في تونس سلسلة الأيام المفتوحة والترويجية للتوائم الرقمية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية من مختلف ولايات البلاد. في السودان، أعلن عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا بينهم نساء وأطفال في حادثين منفصلين بولاية جنوب كردوفان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: رجع الشريط، رجع الشريط.
6: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
5: رجع الشريط.
7: ثم أسماء ما تبقاش ملك أصحابها، تولي ملك وطن كامل. أسماء كي تتذكرها تتذكر معاها الفخر والذاكرة والتاريخ. في عدد جديد من رجع الشريط نرجع لإسم ارتبط بأول مجد أولمبي في تاريخ تونس، محمد الجمودي. تولد في 11 فيفري 38 بمدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، في زمن كانت فيه تونس تحت الاستعمار، في بيئة بسيطة. بدأت حكاية طفل كان يجري كما غيره، لكن مساره كان مختلف. من شوارع سيدي عيش ومسالكها الترابية إلى أكبر مضامير العالم، بدت رحلة صنعت بطل وخلت من اسمه رمز خالد في ذاكرة التوانسة. في العدد هذا من رجع الشريط نفتح صفحات الذاكرة، نستعيد رحلة الأسطورة محمد الجمودي من البدايات لحظة المجد الأولمبي، من حلم طفل بسيط إلى رمز خالد في ذاكرة التوانسة. هو محمد الجمودي أو محمد التليلي بن عبد الله، كما تسجل وقت الولادة متاعه في 11 فيفري 38 في سيدي عيش من ولاية قفصة. تولد في بيئة بسيطة ما كانتش توحي إنه أحد أبنائها باش يصبح بعد سنوات حديث العالم. هي حكاية رياضي استثنائي، لكن زادة حكاية إنسان آمن بحلمه، فآمنت به بلاد كاملة.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أخي ومرحبا بأهلي قفصة بصفة خاصة وهذه جنوب بصفة عامة. طفولتي احنا من عائلة فلاحة نسكنوا في الريف نبعدوا على قفصة 25 كيلومتر. قريت السنة السادسة ابتدائي في مدرسة بو علام تبعد علينا يجي 8 كيلومتر. نحن 7 أخوة قرابيط 8 كيلومتر نمشي نجيب التاي والكيلو من التاي نمشي جري ونجي جري. أنا صغير وأخوتي دار متولهم في الفلاحة والواحد يبعثون يقولوا لي أنت خشيش في صعب نجيب لنا القضية نمشي نكري شوية تاي قضية من الحنوت نجري نشوف معناها نعمل الرياضة هكاك الناتورال طبيعي. أنا وأخوتي وصحابي لأن حافظوا في الأرض نجروا عليها مرة نضربوها بالحشر مرة كل مرة كيفاش حالة بدو. نحن نسكن في المريض مدارنا هذه المدارات موجودة تو ونمشي للحنوت للشبيبة. شاركت تونس في الألعاب الأولمبية في روما عام 60 بوجيب الله يرحمه ونعم وعمل الخطاب يحس في الرياضة. وأنا ندي في واجبي كجندي في العسكر جرينا اسكون الجائزة متاعي اسكون 10 بكوات بخان تروب وأنا من تيفس. هناك الوضعية في وقت الإمكانيات وكل شيء مش متوفر وواحد يجيش منه للرياضة يعطوا الدخان. عزيتهم الصحاب بعتهم ومن ثم انطلقنا.
5: يوم عام تبدأ الحكاية رجع شريك
8: جرينا برشة جريات في تونس جرينا في عرض جرينا والله من جملتهم جرينا في بنزارة. أنا جيت الثالث لا جيت لولاني يا رب وحطوا الجائزة على وانا على ابو جلدي جاي من الدخرين من الفوز بتاعي كل يحبيني هك وقتها غادتني شوي مشيت بكيت وصمى جنرال الطبيب الله يرحمه زاد عنده مدة اللي توفى قلت له رأي هكا وهكا الحق عمل فيهم قال رجعوا له اعطوه الكوب بتاعه وهو الاولاني على سحطوه في الثالث.
9: But in the 5,000 meters he fought a thrilling duel with Gamudi.
10: Siellä on kaiken kaikkiaan 14 miestä, 8 maailman.
8: الحاصل توا نبدو في 62 والمشاركة ليا والتونس في البطولة العالمية العسكرية في أمستردام. كنت انجازي في 1500 وفي 5000. الحمود الله يذكره بخير والله يرحمه زاد متوفي. شاف العدائين ويعرف وعنده خبرة. شاف العدائين في 1500 بعد على وقتي أنا وخير مني قال لي لا قال لي نجريك 5000 و10000 ومن فضل ربي نفوز بهم الزوج بميداليات ذهبيات في 5000 و10000 من ثم بدت الانطلاقة متاعي الجائزة الميداي عاد أعطوهم المنظمين الباهي لدغم الله يرحمه ونعمه أعطاني جائزة والله يرتو عندي في الفترينة فيها كل فلاش قال لي الحب قديمة طالع الفوق ما تحبطش أعطوني رتبة عريس.
11: الماضي ماهوش كان وقت فايت. الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق الرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة الإذاعة. نرجع وين الزمان خبى سنة.
8: شاركنا في عدة دورات ودية ودولية 64 بطولة الألعاب الأولمبية بطوكيو. زاد الحق ليلتها سهرين أنا ومهذب والعياشي ما كنتش مأمل بس ناخذ ميداليه واحد. هاي في 6 أيام كيلومتر في 10,000 نلقى روحي في المجموعة ونحس روحي نزلت فرشت. بدا يقع لي أمل بس نربح والكوكبة قاعدة في التالي طبعا مجموعة صغيرة وأنا معاه. وقتها بديت نقالص في الميدالية حصلت على الميدالية الفضية ونحها لي ديلي ميلس أمريكان في عامتها في البطولة العالمية في العسكرية في بريكسال.
12: كينو wartet immer noch einen Blick zurück. Jetzt versucht das Tempo zu steigern. Temu lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Keno greift auf der Außenbahn Gamudi an. Gamudi hält mit und versucht noch zu spurten. Keno kämpft großartig, Gamudi ebenso. Er hält mit. Was für ein Finale. 50 Meter noch. Gamudi hat es geschafft. Gamudi erhält die Goldmedaille. Keno wird Zweiter, Temu Dritter.
7: اليوم كنشوف الراية التونسية مرفوعة في أكبر التظاهرات الرياضية نعتبرها حاجة عادية، أما في الستينيات القرن الماضي كانت الحكاية مختلفة تماما. تونس كانت مازالت تشق طريقها بين الأمم واسمها مازال جديد على برشا ناس، وحتى في الألعاب الأولمبية وين تجتمع أعلام العالم الكل صار موقف يكشف قديش كانت بلادنا مازالت تبحث على مكانها تحت الأضواء. موقف عاشه محمد الجمودي بنفسه وخلاه يكتشف إنه الطريق نحو المجد ما كانش يمر كان عبر المذمار، لكن زاد عبر التعريف بتونس وعالمها بين الأمم.
8: كل وفد يوصل يمشي يهزوه بطحة فيها العلمات يرفعوا جاءوا يلوجوا ملكوش علم تونس سهلوا سماش الصارات ملقيناش لسارت مصر لسارت البلدان العربية ملقينا حتى الصارة. هذا صار فيها النجمة والهلال قالوا لي هذا العلم لكن كنت غنى الهمي شاو طول على صوروه ورفعوا وجابوا لنا منه علم ورفعنا العلم والحمد.
11: أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبص
8: عظيمة وفولونتي وقليب صراحة أنا تنشوفك العلم يرفع رفعه تنطلع فوق البوديوم دموعي تهبط من غير لا نسعى.
7: الجمودي فتح باب التتويجات لتونس وصار حضوره على منصات التتويج أمر منتظر، لكن في زمن كانت فيه الرياضة التونسية ما زالت تبني في أسسها الأولى دفعت ثمن نقص الإمكانيات. بغياب طبيب رفق الوفد التونسي ضاعت فرصة ذهبية كان الجمودي متأكد إنها كانت في المتناول، وتبقى هذه واحدة من أكثر المحطات اللي يتوقف عندها محمد الجمودي كل ما يستعيد شريط الذكريات.
8: في الستينيات ما كانتش موجودة في جابونا. هذا تحسين حمودي هزم مع الناس طبيب جاي من العرب صلاة جاي من بركال ولمنين جاي من بقعة أخرى ما جاش مع الوفد تف ساقي من لوتا ليش وربحت بيها 500 سيري متاعي 500 وفي الفينال ربحها بابسول اللي ربحت وانا في السيري. جيت باش نهبط قلت لك هزمي حسين حمودة للدكتورة من الوفد الروماني فوضعت تفقعها هكا يمشي كالمال ملسلس نحت جلدة رجعت للعمارة متاعنا في السيلاج الأولمبيك ولا كان ركبت على بسكيلات ونخدم بوحدي. عندي السينال متاع السميل هذيك اللي غابتني أنا كنت ربحته في السيري ربحها بسهولة وهو بيدو سرح قال جاء معايا جمودي من البحث نداية حرام وحرم من قلة الإمكانيات.
11: الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان، هذاك علاش يستحق نرجعوا الشريط ونسمعوا الأصوات نعيشوا اللحظات.
8: إذا زعيم بورقيبة الله يرحمه ماني وعدته في ترجعنا من طوكيو شفته الفضية قلت إن شاء الله في الألعاب الأولمبية الجاية نجيب الميدالية الذهبية قال لي توعدني قلت منوعدك يا سيد الرئيس وفعلا الله هو كل الفضل الربي مش الواحد عني ربي وخذيت الميدالية الذهبية وترفع علم تونس يرفرف واللي تمنيته حقق.
7: الجمودي ما عادش هيك الشاب الجاي من سيدي عيش مجرد مشارك في المنافسات الدولية، لكن أصبح منافس يتقرأ له ألف حساب ويحظى باحترام أشهر الأبطال اللي سيطروا على سباقات المسافات الطويلة في تلك الفترة.
8: ألعاب البحر الأبيض المتوسط لنظمات تونس في تونس وبحضور الزعيم بورقيبة كذلك الله يرحمه الله هو بيده سلق بها وانا سلقت بها زادونا دورة كاملة انا بس نوقف واصحابي يتعدوا قلت حطوني ديسكاليفي وصل دورة كاملة والحمد لله ربحت ديني داي دور في 5000 و10000 في العاب البحر الابيض المتوسط لنظمات تونس.
5: رجع الشريط، رجع شريط،
6: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
8: أول بطولة كرة القدم نظمتها إنجلترا وأنا غادي واستدعوني داش مجري غادي هما والله نصبت عليهم 39 حد سلكسيون متاع بريطانيا ونحن ثم ثلاثة جانب جوز من أفريقيا كاينو وأنا ورون كلارك من أستراليا عنده وقتها تقريب 7 أرقام قياسية على العالم ونتو أنا نستعرف بيه كأحسن عدي ونقصله في الريتم بعد جاء قال لي يا محمد لا قال يا لك ما خلتنيش نربح هو عنده ريتم قوي يشد وما عارف يشدوه العدلين انا كل وقت ننجز نشوف قدامه ونقص لك الريتم باش انا نشد الريتم تاعه وانا عارف قلتنيش نربح كذلك في ال 400 متر الاخرين الكلاش ضرب وانا انتهت وربح تغشش المدير الفني تاع بريطانيا قال كيفاش يجي عربي وافريقي وينحينا البطولة متاعنا قال يلزم نستدعو في العام الجاي قلت به الله يبارك وراه المايوري قالي قلت كتير استدعوني عندي مترجم يتكلم شوي بالفرنسية والإنجليزية هو اللي يترجم لي قلت وراه المايوري قالي ونجي كان ربحت ما ربحت اللي يربح صح لي زدت عامتها زدت ارباحتها جاني المدير الفني حط ايده على راسي قال لي انت من القوة في الكام تعرف كيفاش تجري كيفاش تقسم معناها قوايا ونعرف وقتاش نضرب وقتاش ما نضربش.
7: مع الوصول للألعاب الأولمبية في مكسيكو عام 68 كانت ملامح الأسطورة التونسية بدت تتشكل بوضوح من سباق الآخر ومن تتويج الآخر كان محمد الجمودي يفرض اسمه بين كبار العدائين في العالم.
8: ألعاب الأولمبية في المكسيك والسيري دوف من الاتحاد السوفياتي وكانوا من كينيا كينيا زح علي قال لي قلت له باش نتعاونوا ونقل قال لي كيفاش مشكون باش يربح قلت له تربح انت ولا انا ديما نمشي بالتواضع زح علي وغمز صاحبه معناها جمودي يخرب هيا قلت له باه مالا زعم الرب طويل وكا الروسي الحق والاسترالي كما تفهمنا ما ردوش الريتم يزم على خاطر هو معنا كاين وهذا قوي ياسر الفينيش والوحيد اللي يقهر بالالتيتيد رغم صعوبة الالتيتيد هو العبد لله والتو نتقهر في ملتقيات دولية راح يعمل ركهرتني عملنا مع بعضنا تعاوننا الثلاثة في سيري دوف وفي كلارك وانا كل مره يخرج انا مع وديس عناني نهارتها قمرت وليت الماني سلمت مع جماعة وصالح خاطر هو بصراحة أقوى مني فينيش تايل وخاطر اختصاصي 1500 وأنا 10000 و5000 ديما الريتم تاعي يضعف واللي تعاوننا وفي الأخر في الأمطار الأخراني والله جون فادو من فرنسا التو يقول لي راني نسيت روحي اللي أنا نجري في 400 الأخراني قعدت نتفرج فيك كيفاش أنت وكل يدو أفريكا تتضارب قال لي نسيت روحي اللي أنا ونحن مدوبلينه بدورة البيست 400 متر ما عزب بصراحة هي ذكا ليانا في الالتتيدة بالرغم حصلت على الميدالية الذهبية وفي العشر الاف على الميدالية البرونزية حتى كنت حاضر كما ينبغي حاضر وكفاش كلها من جميع ما من الخبرة من الفينيش من حاضر جملتها مشيت 4 مرات قبل الألعاب الأولمبية أما نمشي مع الوفد الفرنساوي من غير مدرب من غير مناجر واحد وديما نربح تعودت بالربح الأربع سنوات ديما نأخذ فيهم ديما دور في الارتفاع تعودت بالارتفاع
7: لأن الأبطال الحقيقيين

0: منذر بن عمار وفؤاد بن بزع حالتيني فوق الكاف، متعرضوا لي من البحر من في الطيارة وحطوا لي فوق الكاف. كان استقبال الحق يستحق كما النتيجة كما الاستقبال كان عند حسن الظن من المنظمات كل حتى من الجزائر. والله لأشتات من المطار المطار القديم حتى التونس حتى البارد منظمات كلها متعرضة في الكياس واللي جايب بكنوار واللي جايب لفتات. واحد استقبال عظيم برقيب الله يرحمه ينعم حول حتى القفصة واستقبلني في مستطراتي في قفصة في الولاية وعلق لي وقت قراد ملازم في قفصة. تاريخ ما تتنساش هذيك يقولوا المسؤولين الغادي يعمل الفوز والمسؤولين والوالي والواحد جابوا 5 قرادات من رقيب حتى لجودة. هو قال لهم لا لا قرادوا في شيء وبعد ذلك نقول هذا معلق نجمة نحاها من كتبه هو وعلقها لي. إحدى لي سيارة بيجو وقت هكت فكات أول ما خرجوا الفلوس لا مش فلوس إحدى لي سيارة الحق وديم الورش يصير الوزراء وكلهم شوفوا غير أنا ما نطلب شيء وين قابلوا الوزراء معاي كلهم مش يطلبوا بعطوه أنا ما طلبت حتى شيء كلهم اللي تعملوا أنت ما ذكره.
1: إذا كانت مكسيكو منحت الجمودي أجمل لحظات العمر فإنه ميونخ خلت في القلب أثر من ذفرش بسهولة. سباق واحد كان كافي باش يتحول لذكرى موجعة
0: في ميونخ 70 طح خايبة ياسر ليت في 10,000 ما كانتش منتظرة وصدقني بالرغم هاني جيت الثاني في 5,000 كنت نجي لولادي في 10,000 أما الطيحة هي اللي هلكتني تحط فيها طيحوني في السماء وما هوش تعني ما أنا راني نقول كان الواقع لازم فيرن هذا وليربح ونحن وراه بس أنا الشعب جي ساقي فوق منه هكا أنا تخطيت وقت وهز سيفيه الزوز يضربني صدقني لين سقطت الذاكرة طحت وجيت على كتفي على الباب وقعدت من الدهشة قعدت يمكن تيل ولا صار ما نعرف بالضبط قداش وقت اللي قمت العطش ما كنت نمشي قدام بس نخلط على المجموعة رجعت بالعطش لين جبدوا لي كل المسؤولين وين ماشي قالوا لي كنت ذاكرة بصراحة.
1: التوين سيعرف محمد الجمودي البطل صاحب الميداليات والتتويجات والإنجازات الخالدة. أما بعيد على الأضواء وصخب الملاعب ثم وجه آخر للرجل خفايا وحكايات ما ترويهاش الأرقام ولا الألقاب بحثنا عليها داخل أسرته وكانت البداية مع أقرب الناس ليه بنته نادية الجمودي.
2: عسلامة مرحبا بإذاعة قفصة بمستمعينها أنا نادية الجمودي بنت محمد الجمودي كلكم تعرفوا بطل أولمبي باش نحكي عليها ونحكي على الإنسان بالأخص.
3: محمد الجمودي الإنسان ما نجمش نلخصه هكا في كلمتين لخاطر هو الإنسان وهو الأب هو الصديق هو المعلم كلكم تعرفوا معناتها الجانب الإنساني متاعه قديش الطيبة متاعه قديش التواضع بتاعه حبه للرياضة حبه للوطن هذه معناتها رجل يقول مقدمة سطحية أما كان من داخل معناتها يزن برشا برشا كلام يقولك إنسان مش معناتها مازلت عنده الفطرة والبذرة الطيبة اللي حتى في وقت هذا ما عاش حتى نقول ولا تقليلة لي ولا تخسك غريبة وحمد الله هو باقي عنده هذيك الجانب سيت إنوسانس أنا ديما نقول معناتها إنوسانس متاع الطيبة متاعه نجم نقول كان ربي بارك لنا فيه وربي بارك في عمره.
4: رجع الشريط رجع الشريط.
3: بالنسبة للمشاركات التونسية والتتويجات يعيشها برشا حماس أنا حتى نقعد معناتها كما قلت أنت المشاركات التونسية خاطر هو ما يقتصرش ما يتبعش كان ألعاب القوى ما يتبع الرياضات الكل يعيشها بيسر

0: حماس وأكثر وقت يبدأ هكا وقت تحية العلم في أي معناتها مناسبة دولية تشارك فيها منتخب تونسي أي رياضة كانت فردية ولا جماعية، يبدأ ياسر متحمس وياسر متأثر، وكل كل ما يسمع النشيد الوطني كيما بكى على البوديوم وقت كهو في الألعاب الأولمبية، كل ما يشوف أي مشاركة تونسية في كومبيتيسيون انترناسيونال يبكي وقت كي يسمع النشيد الوطني، كسوا في حتى كي باش تبدا مازال ما نعرفوش معناتها ربحوا ولا ربحوش ملي يبداو، دونك يعيش المشاركة التونسية برشا برشا حماس برشا هكا يتبع على حقيقة، وذي ذولي عادي من رياضي متينة متاعو.
1: الماضي يستحق الرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات.
0: شنو بقى في ذاكرته من مسيرته؟ ويذكر كل شيء على خطر أول حاجة ما شاء الله مسيرته معتها كبيرة وكلها تتويجات، معتها أربعة مشاركات وبلوتو حالينا نقولوا ثلاثة مشاركات أولمبية بكلها خذي فيهم دي ميداي من طوكيو 64 فضية، الذهبية وبرونزية مكسيكو 68، الفضية ميونيخ 78، دونك المسيرة نتاعو يتفكرهم الكل. صحيح تقعد مكسيكو هي أحسن ذكرى عنده، أما ديما يتفكر مسيرته كل كيما زادا يحكي زادا على الحاجات الخايبة اللي عاشها، مثل حتى يتفرج نتفرجوا ولا حتى الناس معناتها البارتاج لي كومبيتيسيون تاعو، باغ اكزومبل التيحة نتاعو تاع ميونيخ من الحاجات الذكريات السيئة، حتى ولو ربح ميدالية فضية من بعد ليك في السباق في 5000 متر ولو كان محضر 10000 متر، كي يتفرج يتنرفز يقول لي راني خديت الميداي دارجون راهي غلطة مني، راني غلطت، راني ضربت في نيش قبل الوقت، على خاطر بعد الطيحة خايف يحب يطلع على البوديوم بأي طريقة، قال لي راني غلطت نغمل ما راني استنيت أكثر. دونك يتفكر كل شيء الحمد لله وما شاء الله معناتها، ويتفكر الباهي ويتفكر كيف كيف الحاجات اللي أقل معناتها أقل مع تحاجات ممكن ذكريات خايبة، لكن هذيك هي في مسيرة الرياضي كلها راهي ما فيها تعب وفيها الباهي الحمد لله وفيها الخايب، وستانتو معناته من كلهم يتعلم منهم بعد خبرته علمنا احنا وعلم اجيال اخرين، وعندك الحكمة هذيك اللي انا نحس روحي محظوظة اللي شفتها من قريب، على خاطر مش كان في التغاء ولا مش حتى كان رياضية فادتني حتى كإنسان.
1: أرجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: التعف الرياضي عنده برشا ديسيبلين، فما برشا مونتال، فما برشا يزم تعرف وقتاش تقدم، تعرف وقتاش توخر، وقتاش عندك عزيمة، وقتاش تكون أغريسيف، وقتاش تكون ترجع بتوالي، وقتاش تستعرف اللي انت ضعيف، وقتاش تعرف انت قوي ويزمك تتغلب على ضعفك، فما برشا حاجات في السيكولوجي متاع سبورتيف اللي بابا يعرفها كيش أقول لك يعرفها ومتمكن فيها برشا فترة، اللي برشا ناس يمكن يزمهم برشا قراية ولا برشا بابا عنده أكل فترة، والأفونتاج بتاع التيران عاشوا في التيران، دونك يوصل هيلك بطريقة بسيطة، أما تضرب معناتها تضرب في الصميم للمتلقي لها، كسوا أنا ولا غيري من برشا الناس اللي معناتها سمعوا النصايح وخلطوه معناتها من قريب.
1: رجع الشريط، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان، هذاك علاش رجع الشريط.
0: تراي سي سيغ فما برشا وحكينا على برشا منهم وكنت مع حاجات، يعني قلت لك انا بحكم انا بنت يسالوا حاجات كي نقعد نتفرج في لي كورس كل شيء نتفرج فيها، صحيح من الاول كنت نتفرج فيها كاري معناتها كرياضيه حتى متفرج يتفرج في سباق، من بعديك كي معرفتي بيه وكل شيء وهكا نسالوا ساعات حاجات هكا بتاخذ دي ديتاي، ولا هو يحكي لي على كواليس قبل السباق، مثال انا يقول لي يقول لي تعرف انا راني العدائين اللي قبل ما ناخذ ديبار راني نشمهم الكل. نقولوا كيفاش تشمهم؟ قولي راني من الاول نبدا نعرف. قولي راني تعديو كي نقفوا على خط الانطلاق نبدا نمشي عليهم الكل هكا. وقولي نبدا نشوف الريسبيراسيون كيفاش كل واحد يتنفس. اللي نلقاه كالم ورايف نقول رد بالي منه، واللي نلقاه هكا ديجا ستريسي نعرفه اللي معناتها ما يخوفش. وعطاو بالطبيعة ثم طرائف أخرى كيف قبل كان يمشي وحده لي ميتينغ يبداو دي ديليغاسيون تبارك الله في الديفيلي صف طويل هو وحده. يقولوا لي عاد يقول لي متنا في الديفيلي واحد يتلفتوا له هما هكا صف كبير يقولوا له علاش، يقولوا له هكا بيدو علاش انت وان. يقول لي انا تلفت له نقول له انا تا وان واحد يا ما وان بعديك على البوديوم.
1: رجع الشريط.
0: بالنسبه للناس اللي كانت اللي موجوده في في مسيرته هما برشا راهو، وكيما في كل معناتها دومين فما الباهي والخايب. اما انا بتدخ مستحضر الاسماء اللي ديما نسمعها هما يكون هو اكثر من يعرف ما انا ديما الاسماء اللي ديما تعاود سي حسين حموده نزبدال الانترينور نتاعو في المكسيك فما برشا سي سور برشا اخرين ممكن انا ما نتفكرش سي دكتور بوفيالة هذوما اللي معناتها الاسماء اللي انا ديما نسمعها. وبطبيعه اهمهم بالنسبه لي انا تقعد امي ولو هي بعد في مكسيكو مازالوا ما يعرفوش بعضهم وكل شيء، لكن انا احنا ديما نقولوا نعرفوا اللي مداي نتاع ميونيخ فريمون كانت هي السند الكبير خاطر وقتي كطاح قعد وحده ما تلفت له حد حس معتها برشا احباط. قالت لي معتها بيت ليله كامله يبكي يضرب في راسه هكا بيت بالسيرفاتمون نتاعو ما حبش كان يجري سمع برشا كلامي في وجعه. وقتها قالوا له شمعه وطفات وفي عليه وكل شيء كان المغال نتاعو فريمون زيرو. وقال راني مانيش باش نكمل 5000 وكمان شدت فيه صحيح قعدت معاه ليله كامله و معناتها وقفت بجنبه قالت له يلزمك تجري ويلزمك تقف على ساقيك. وفيكتيفمون حتى ولو هو كي يحكي لي معناتها كي يوصف لي على الكورس نتاع ميونيخ يقول لي راني عملتها على قد معناتها كي حتى يسالوه حتى لي سبورتيف تو انا نسمع كل شيء يسالوه شنو هو ليتا ديسبري نتاعو في المكسيكو باش قال لي انا مكسيكو مشي زيرو ستريس خاطر وقتها في المكسيك جري ديجا 10000 متر وجاب ميداي دو برونز معناتها قال لي ماشي فهمت ما عنديش حتى ضغط فهمت. بالنسبة لميونيخ قال لي ماشي من الأول حب يربح كان معناتها باش حب يربح في 10000 متر اللي طاح فيهم دونك في 5000 مشى برشا برشا ضغوطات وسورتو هو ديجا نجم نقول حتى نفسانيا كانت عنده ضغوطات اللي هو كان اكبر واحد في العدائين معناتها اذا كان مش من الكبار هو اكبر واحد اللي دوس فدات ولا حتى اللي ربح وقتها لازفير اصغر من بابا ب 12 سنه ولا اللي دو وقتها فما زاد ستيف بريفونتين الامريكاني سيتي لا غراند ستار في ليبوك هذيك اللي معملين عليه على ميداي معناتها بيناتهم 12-13 سنة هو أكبر واحد. دونك المهم حسيلو كان مش باش يجري ولا وجود أمي معاه معناتها أعطاتو هكا هزتلو المغال متاعو وكل الحمد لله جري وجاب ميدالية فضية أخرى. ما يقعد هو يقول لي كرياضي يقول لي ياسر متغشش للتوا كيفاش ضرب الفينيش قبل الوقت وكان بوتيتر كان ينجم يجيب ميداي دور وسي سيغ خد فينيش تاع بابا ما شاء الله قوي بالكدا بالكدا. فما زادة من الشخصيات اللي أثرت في بابا واللي يحبهم برشا من نساوش زادة الزعيم الحبيب بورقيبة اللي كرموا في قفصة وتنقل مسقط راسه بعد ما ربح الميداي من الشخصيات اللي أثرت فيه واللي بابا يحبهم برشا وسي سيغ فما شخصيات اخرين يكون انا تو هكا ما نستحضرهمش الكل.
2: برشا ابطال يعترفوا اليوم ان الجمودي ما كانش مجرد بطل سابق، بل كان سند وموجه وناصح. من بين هالابطال البطل الاولمبي السابق عبد الرزاق القطاري، اللي جمعاته بالجمودي علاقه بدت في الرياضه وتحولت مع السنوات لصداقه واحترام متبادل، ومازال لليوم يدعو الى تكريم هذا الرمز الوطني وهو بين اهله ومحبيه.
3: إن شاء الله نقدم حصة متميزة تليق بضيفنا الأسطورة محمد الجمودي. حبيت نقدم روحي أولا عبد الرزاق القطاري، عبد دولي سابق في فترة ما بين 78 و92، عضو جامعي سابقا بالجامعة التونسية لألعاب القوى، ومدير فني بعدة فرق بدولة الكويت ومدرب في ألعاب القوى. بديت قلت كما قلت لكم 78 و92، يعني والأسطورة محمد الجمودي اعتزل اللعب سنة 77 بعد موريال. أنا نعتبر أنا وزملائي من الجيل المحظوظين جدا، لأنه مباشرة بعد اعتزاله الأسطورة محمد الجمودي اللي هو يعتبر ثروة وطنية في بلادنا، نعتبره محظوظين لأن كان المسؤول الأول على لجنة المنتخبات بالجامعة التونسية لألعاب القوى. وكي نقوله محمد الجمودي تعرفوا مشاكل الرياضيين عديدة لا تحصى ولا تعد، كان وراء انتداب العديد من الرياضيين للجمعية الرياضية العسكرية بتونس، كان يمشي للأفواج وصحبة الفنيين ويختاروا اللاعبين وبرزوا على يده أجيال وأجيال. وأنا واحد من الرياضيين اللي ساعدني في مسيرتي الرياضية من أيام الدراسة متاعي حتى التاريخ اعتزالي. وبالمناسبة نستغل هذه الفرصة لأقدم للأسطورة كل الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جميع الأبواب معناها ما فماش معناها كي تصيرنا خلل في العمل متاعنا. أنا كنت موظف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، غالبا في التربصات متاعنا تتوقف الشهرية بالشهر وبالشهرين، ولكن وقت اللي يوصل لك المراسلة والتفرغ متاعنا والكل ويراجع، وأكثر من مرة معناها يراجع المدير العام للشركة متاعنا، يعني ولينا احنا أنا وصاحبي الحبيب الرمضاني ولينا أمر عادي بالنسبة لنا كي تتوقف الشهرية شهر وشهرين. نعرفه بمجرد دخوله لممرات شركتنا ومراجعة المكاتب ومراجعة خاصة المدير العام ترجع الشهرية وتتصب، وهذا حاجات يحسبوا للأسطورة محمد الجمودي. أنه ثم إحاطة معنوية واجتماعية بجميع اللاعبين وليست مقتصرة على لاعبي الجيش فقط، وهذا يحسب له.
4: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
3: بالنسبة للمواقف الإنسانية أنا كثيرة لا تحصى ولا تعد، يعني في فترة الفترة اللي عديتها أنا في إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية بوصفها حصلت على 3 ميداليات أثناء الفترة ذيك، بطل العالم العسكري وميداليتين فضية في اختراق الضاحية، واحدة بالجزائر وواحدة بتونس. أنا كنت نشوف يوميا الأسطورة محمد الجمودي في مكتبه، وكانت الناس صدقوني تجي على أبسط الحاجات وما نجمش يرجع حتى واحد من كلمة لا ما تسمحهاش من الجمودي، ما نجمش الجمودي هكا، لدرجة أنه فما برشا ناس مثلا يجي يقولك الجمودي ما عندوش كلمة. لا، الجمودي عنده كلمة وعنده كل شيء، ولكن الجمودي أحيانا يبدأ خارج ماشي لشخص ما بشي يحلوا مشكلة، يلقى قدام باب الجزرنا مشكلة أكبر وما أكبر، وحتى تبدأ بسيطة والحاجة يحشم ما نجمش يقول لا، معناها يقول لا يولي يتأخر عليك السيدة ذاك مثلا ساعة ساعتين، هي سببها عفويته، معناها ما نجمش يرد الناس وكل.
1: على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص.
3: دوليا معناها احنا حكينا على الجانب الانساني في تونس، طبعا نحكيه على الجانب الدولي للاسطوره محمد الجمودي، لانه كان يترأس الوفد، مشى معنا اكثر من مره لبطوله العالم لاختراق الضاحيه، وجه رياضي عالمي معروف جدا. احنا الوفد التونسي كيبدا معنا الاسطوره محمد الجمودي نحظى باحترام وتقدير، معناها حتى الاسبونسور نتاع الماركات العالميه والكل معناه يتهاتفوا على الجمود يحبوا يلبسونا الفريق نتاعنا معناه كل واحد يعني حتى كي يقول له خاطر فما عقود هي بين الدول لانه تلعب ولا الحاج. انا نتذكر مره زميل جري معاه اسمه هيرميس هيرميس كان ما غابتش عني الاسماء عنده العلامة معناه قال له عادي مادامو مذوم اولادك اعطانا وقتها المجموعه الكل اعطانا بوانتات اللي هي البوانتات هذه معناها تعتبر مفقوده في بلدنا ما يبيعوش فيها معناها وكي تلبس بوانت معناها عندها القيمه. هو قال له عادي معناها انتم عندكم عقد مع نجموا يستعملوهم حتى في التمارين وانا باش نلبسهم على خاطرك انت وانت راك عزيز وغالي وحاجات معناها حتى المنظمين معناها كل ما مشي معنا الجمودي يستقطب الأنظار ويستقطب العالم وتحس الوفد التونسي متميز يعني بوجوده معنا يعني بصراحة معناها كما أنا نقول أسطورة كما كرمز من رموز البلاد ثروة وطنية يعني ربي يعطيه الصحة وطولة العمر ليومنا هذا معناها هو وراء الرياضيين يفرح تو نحكي لكم على موقف يحصل في البطولة العربية شاف الجزائر والمغرب يعبروا على فرحتهم بعد البطولة داخل المضمار سجل غياب المنتخب التونسي ما نزلش للمضمار نزل من المنصة الشرفية عرضته قدامه قال لي قل لهم يهبط حفينا أولادنا باش يهبطوا حب يشوفك اللحمة المغاربية ما بين تونس والجزائر والمغرب وفعلا نجحنا وحتى اللي وقف الباب قال له افتح الباب تحسوا فرحة كبيرة معناه تحس يعني بالإضافة للوطنية متاعه معناها وتونس والكل تحس عنده كل وحدة العربية والمغاربية والعرب الكل راهو تحب الجمودي وتقدره وتحترمه. أنا شاهد عيان على الحركة هذه متاع تونس والجزائر والمغرب شاف الحركة ثنائية ما بين الجزائر والمغرب بصفة عفوية كان حريص على نزول الوفد التونسي باش تكون ثلاثية وتكون كيكة وحدة مغاربية رياضية بعيدا عن السياسة ومشاكلها والكل بصراحة دايما يهتم بالأمور هذه له مني كل الاحترام.
5: السياسة والرياضة راهم ما يتمشوش مع بعضهم. ماما الافريقيين كل انسحبوا قاعدة تونس انا شعب عندي السيرين تعدي 100 متر في نصف الليل دي التعليمات في برجيبة الله يرحمه ديما يقول يزمنا نتضامنوا مع خيالنا الافريقيين يزمنا ننسحب عاد في العشية نترينا وجاني ويلكار هذا من جنوب افريقيا يعمل التونسي فيري فيري جود على تونس دخل الرياضة في السياسة انسحبوا منها في البيت راجل جتنا نصف الليل في موريال الافريقيين الكل انسحبوا على جنوب افريقيا تونس ما انسحبت قعدنا لخر وقت صابح عندي الفيلان على شكل عدائي متاع جنوب افريقيا جاء وعلق لي سيني متاعهم قال دخل السياسة في الرياضة قال لي تونس زوري فيل جود أنا الخبرة والقوة ونفس الوقت اللي حققته هو في البريود ذاته تحرمت من ديني داي على أجلك الانسحاب ربي سامحهم هذا شنكو.
1: الماضي ما هوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا.
3: مواقفه عديدة معايا كما قلت لكم وأنا نعتبر ابنه معناها ولا الأخ الأصغر ولا أي حاجة معناها يعزني برشا الجمودي وأنا في تواصل مستمر معاه ليومنا هذا. يعني أنا سنة 93 كاعتزلت اللعب دخلت للمكتب الجامعي نلقى روحي ما بين كبار الضباط وما بين الأسطورة محمد الجمودي ورموز في التسيير الرياضي كنت أصغر واحد في المجموعة وزعوا المهام في أول اجتماع معناها بعد النجاح والكل يوزعوا المهام كنت صغير ما زلت كي بطلت الجري عندي شهرين أو ثلاثة طبيعي ما عنديش الخبرة المجموعة رات أنه رئيس الجامعة والمجموعة اللي معاه كانوا متقسمين اللجان والكل اعطوني عضو عادي، معناه ما عندي حتى لجنه، مانيش مهم وكل شيء. الجمودي في البدايه ما انتبهش، لكن كي جينا باش نختموا الاجتماع بداوا يقروا في اللجان، لجنه التنظيم، لجنه المنتخبات، لجنه التأديب، لجنة النسائية، عدة لجان تكون في المكتب الجامعي. جمودي تدخل وقتها وكل شيء وقال لهم لجنة المنتخبات أنا نتنازل عليها لعبد الرزاق القتالي، وخذيتها اللي هي كانت يعني كي نقوله 93، كانت عنده 16 سنة من 77، من خنقوله من 98، من أول ظهور له في المكاتب الجامعية حتى دخولي أنا، يعني دخلت خليت لجنة المنتخبات. وهي هذه برشة في المكتب الجامعي كانوا يغضوا عليها النظر احتراما لشخصه، وما يحبوش يتكلموا، حتى واحد ما نجم يتجرأ يقول اعطيني لجنة المنتخبات. أنا تفاجأت ونعتبرها حاجة كبيرة ودخلني من الباب الكبير. موقف آخر نتذكره، وأنا جيت بعد رحلتي في الكويت، على فكرة أنا مشيت للكويت عام 97، كي جيت من الكويت جيت باش حطوني مدير فني للبطولة العربية، قلت له باش نطلع، قال لي لا ما تمشيش وحدك، لازم نطلع معك انا. طلعت انا وياه نهارتها، معناها اول في اول حضور ليا بالمجلس الجامعه طلع معايا، معناها دائما يدعمني، معناها ما هذا ما ننكروش شيء ذا.
1: رجع الشريط.
5: حسين حمود الله يرحمه وينعمه هو اللي كونني، ما كنتش متخيل، وكون الرياضه في شارة الدفاع، الرياضة والرياضة في وزارة الدفاع ترى مسيطرة عليها، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. ترى كنا بطولات العسكرية كنا نتنافس عليها المغرب وتونس وبلجيكا وبلدان العظمى. والله الأمريكان يقولوا لي يا محمد ارتاح، هذا في بطولات العالم العسكري، يقولوا لي يقعد ارتاح ما تجريش وخذ المدالي ما تقلقناش بركة. الأمريكان ما أدراك مش عارفين بي.
2: إذا كان محمد الجمودي صنع أمجاد خالدة فوق المضمار، فإنه الأثر متاعه ما توقفش عند حدود الإنجازات الشخصية، فبعد سنوات التتويج اختار أنه يواصل خدمة الرياضة التونسية من مواقع أخرى، كمؤطر، كمسير، وكرجل وضع خبرته على ذمة الأجيال اللي جات بعده.
3: على مر السنين الجمودي هو الأب الروحي لرياضة ألعاب القوى، وغالبا أنا نتذكره معناها بعد الدكتور رضا مراد، كان وراء وجود الجنرال عبد الفتاح الجراي على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، ويمكن أول تنسيق حصل مع هو. كذلك الجنرال الله يرحمه الجنرال عبد الفتاح الجراي، كذلك الجنرال مصطفى درغوث الله يرحمه، كان هو في أول اتصال به، الأول من الشرطة والثاني من الجيش، كان هو يحب يجيب الوجوه الرياضية العسكرية البارزة لخدمة الرياضة. بعدها الدكتور طيب البسومي، دائما دائما جمودي يحب الخير للرياضة ذي، ويحاول يحط النخبة على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، وغالبا ينجح في اختياراته. كواحد من أسرة ألعاب القوى وباسم الجميع نشكر الأسطورة محمد الجمودي على هذه المجهودات والبصمة التي غالبا ما تترك أثرا طيبا. يفرح الجميع الرياضيين، تفرحه الميداليات الذهبية والإنجازات، يفرح بالأبطال في الملعب، يستقطب الأنظار، ما يقلقش في أي محضر أنا نشوفه، معناها الأولاد الصغار والعائلات يحبوا يصوروا معاه بصدر رحب، بيصوروا ويقعد معهم ويحكي معهم. هذه أخلاقه، هذه أخلاق الجمودي اللي تغيب على بعض الرياضيين. والجمودي معناه توج أكثر من مرة في الألعاب الأولمبية.
1: رجع الشريط.
3: جمودي توج سنة 64 في أولمبياد 64، توج بالذهبية في مكسيكو، سباق الشهير مع كينو المرتفعات، لكن الجمودي كان حاسم في سباق 5000 متر وتوج بالذهبية. توج 72 لأسباب سياسية، كان حاضر سنة 76 لكنه لم يشارك، تونس ما شاركتش مش الجمودي. والله قد ما نحكره على الجمودي، معناه الجمودي يحب له شريط سينمائي ويحب له كتاب ويحب له، وبصراحة لازمنا نرجع جميل الرجل هذا، معني أنا نستغرب إلى يوم من هذا علاش ملعب ألعاب القوى ما تسماش باسم الأسطورة محمد الجمودي على غرار المرحوم حمادي العقربي. لا احنا ما نستنوا، لا إن شاء الله ربي يطول في عمره وإن شاء الله يشوف اللافتة ويحذر ويرفع عليها هو الستارة. علاش يرفع عليها واحد آخر؟ يرفعها هو بيده كما رفع العلم التونسي ورفعوه ما يحسب للجمودي أنه وزراء وكتاب دولة رفعوا الجمودي وقت إنجازاته على الأكتاف كما فرحنا وسهرنا الليالي. اليوم احنا نحب الفرحة على عيون الجمودي بتسمية ملعب ألعاب القوى باسمه، وهذا أبسط الأشياء وهذا أقل جميل الردوه للجمودي. راه أنا نوجه من هنا نوجه نداء لسلطة الأشراف، للحكومة التونسية، لسيادة رئيس الجمهورية، لازم جامعتنا تتحرك وتراسل الهياكل الرياضية، الحكومة، رئاسة الحكومة. أنا نشوف حاجة بسيطة باش تجي الملعب ألعاب القوى برادس تردوا ملعب الأسطورة محمد الجمودي. لليوم الجمودي يعطي رياضتنا، يعطي ويحب يشوفها في أعلى المرات. برافو برافو برافو للأسطورة اللي معناها راهو كيما أنتم تنظروا له، تنظروا له في إنجازاته الرياضية، راهو الجانب الإنساني والاجتماعي والمعنوي راهو ما فماش. وقتها أنا نذكر كي نبدأ نجري ومن كل بلاصة يطلع لي يدخل هو يجري معناه ويحثك على البذل والعطاء. أنا في فارندورف وقت ربحت بطولة العالم العسكرية صدقوني نقص كان يجري معي، كان في المنصة الشرفية كي شافني هربت هبطت إنسان كي يوصل للكلوار تروى عبارة يجري معك، معناه يجري معك. وأنا لاحظت هو كان لابس الزي الرسمي، لاحظت حتى الكاسكيت طارته وهو ما على بالوش بها. المهم أنه فما تتويج تونسي وفما فرحة تونسية شارك فيها بنصيب كبير، يرحم والديه ربي يفضل له عائلته. ديما يبقى أخونا بونا كل حاجة في حياتنا الجمودي. أنا نعطيكم حادثة حصلت لي ليانا وزملائي الكل يعرفوه. أنا نهار الأربعاء مانيش ضمن الفريق العسكري اللي باش يمشي لبطولة العالم العسكرية في أمريكا. تم اختياري يوم الخميس بعد الطابور لأسباب يعرفوها أصحابي وكل شيء. وقتها نهار الخميس وين الرحلة متاعي نهار الاثنين. أعطاه معناها القيادة والمدرب قرروا أنه يتم ضمي للمنتخب العسكري معناها وكل شيء. الحمد لله توجت وقتها بطولة العالم العسكرية. نهار الخميس وقتها كلموني القيادة معناها بين تسجيل اسمي وبياناتي والكل، أنا ما نجمتش نجيب الجواز السفر متاعي. كان نهار الخميس العشية معناها مش العشية ما بين الظهر والعصر جبت جوازي لإدارات مسكرة. معناها الجمودي بدأ الإجراءات متاعي بشي حضر لي دو فيزا نهار الجمعة وأنا نسافر نهار الاثنين. لزوز دو فيزا، واحدة لألمانيا وواحدة لأمريكا، اللي حاجة معناها تشوفها شبه مستحيلة. تحس كأنه مثلا دخلوا فيك غولة عيتولك وممكن ياسر إداريا ما تكونش حاضر، معناه ما يحضروا لك شورق. بيروح الجمودي بعلاقات الجمودي، أنا نشوفها حاجة ما كنتش مصدق معناه أنه بش يجي نهارت لحد. وقبل السباق كانت عندي وقتها باش نشارك نهار لحد مع فريقي في تونس، ونهار لحد قبل السباق انا في مازلت في الليشوفمون مازلت ما دخلتش للتيران وسمعت الجمودي جاء وكدوب ما خزرت له كي مد لي باسبوري على المضمار. حليت الباسبور فيه دو فيزا، واحده لالمانيا، يعني انا نلعب نهار لحد العشيه وغدوه الصباح انا باش نركب في الطياره. معني يعني كي يجيبك الباسبور نهار لحد حل سفارة أمريكا قالوا له إيجا استلم الجواز نهار لحد بحكم أنه إحنا نسافر نهار الاثنين. أنا مشيت لفلوريدا في ساعات قليلة. أنا نقول يرحم والديه شبه مستحيلة، تخيلوها والأولاد يشهدوا بأبناء جيلي يشهدوا بذلك. وكان أنا نلقى الجواز ذاك في الفترة ذيك متاع الثمانينات، تو تشوفوا التواريخ تلقوا ما بين فيزا ألمانيا وأمريكا نهار اللي توا مثلا. أنا علاش أعطيت المثال هذا؟ توا في وقتنا الحاضر تسمع بعديد الرياضيين ما سافرش ولا منتخب ما سافرش علاش ما حضرتش الفيزا، اللي حاجات لا تقبل مع للرياضيين. معناه أنت ماشي تمثل في دولة والكل، لازم دولتنا تتدخل على أعلى مستوى معناها مع السفارات. أخي أنا وين ماشيين؟ ماشيين باش نمثلوا دولة ونرجع. شوفوا الحاجات اللي كان يعمل فيها الأسطورة. وأنا نقول لك راه ليومنا هذا كان ياخذ ملف في يده ويخلصه.
2: كل ما استعاد محمد الجمودي شريط مسيرته يتذكر الإنجازات والتتويجات بكل اعتزاز، أما زاد يذكر الصعوبات اللي رافق جيله من الرياضيين، فبالنسبة ليه تبقى منقوصة بسبب واقع الرياضة التونسية في الوقت هذاك.
5: كارياري الرياضي ما حققتوش كما الحب أنا ونتمناها. أراي موهبتي تسمح لي، كان توا رجع كل فيلم كنت نعمل خير ما اللي عملته توا، لا من الأرقام القياسية ولا حتى من الميدان كنت نعمل خير. هذه حاجة قعدت في، والحمد لله نتائج اللي عملتها ما عملوهاش برشا في العالم، لكن منقصها أنا حسب رأيي أنا كنت نعمل خير.
1: على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبصنا.
3: أنا بكري ذكرت ملعب ألعاب القوى برادس، كذلك زاد معناها فما حاجة ياريت احنا الهياكل الرياضية على مستوى الجامعة، على مستوى الشركات المؤسسات سلطة الأشراف رئاسة الحكومة، شبيه احنا أول دولة عربية كنا في ألعاب القوى وتاريخنا مجيد، والجمودي توج وبعد فترة توجت حبيبة، علاش لا احنا توا ما نعملوش ملتقى محمد الجمودي، كتاب شريط سينمائي ما نبطلوش الحكايات على مع على الجمودي، وإن شاء الله نشوفوا الحاجات اللي تمنيناها واللي تمنيها هو خاصة الجمودي. يلزمنا احنا الرد الجميل، وفي القريب العاجل نجي ولكنا ونحضره ويحضر الأسطورة ويرفع الستارة ونقره ملعب الأسطورة محمد الجمودي.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في سبل تعزيز أعمال النظافة والتصدي للنقاط السوداء والمصبات العشوائية ومقاومة مختلف مظاهر التلوث البصري والإخلالات التي من شأنها المساس بجمالية المحيط الحضري. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم فتح باب مقبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في التوقيت الإداري. احتضنت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا اجتماعا تنسيقيا خصص للتباحث حول مشروع اتفاقية شراكة وتعاون تجمع المندوبية العامة للتنمية الجهوية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بهدف تعزيز الانتقال الطاقي ودعم مقاومات التنمية الجهوية المستدامة. قال الجيش الصهيوني انه اعترض مسير اطلق حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية ورد بغارات. في السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية ان 3 أشخاص استشهدوا واصيب 23 في غارات صهيونية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ بالستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. عديد الحوادث اللي نسحق فيها التواصل مع الإسعاف. كيفاش نتحصلوا على الإسعاف؟ شنو يقدمنا من خدمات الإسعاف؟ كل التفاصيل مع الدكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06.
2: قسم المساعدة الطبية الاستعجالية سامي 06 دائما على ذمتكم لأي استفسار طبي وأي تدخل سريع على الرقم 190، وهو رقم مجاني متاح على ذمتكم 24 ساعة مدة 7 أيام. ونعلمكم أنه تم إحداث وحدات تدخل جديدة في عدة مناطق في ولاية قفصة على غرار الضيف وبالخير، وذلك بهدف تقريب الخدمات وتحسين سرعة الاستجابة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا دكتورة، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. من توا كيف العادة نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل مجموعة من الاستضافات المواكبات والنغمات. رافقنا على الدين الرضويني في الإخراج التقني، محمد طاهر الجبلي في الإخراج الرقمي، ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات، مرحبا بكم. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل الخاصة بنسمة الصيف لليوم.

الغابة. لو كان تجيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبة ونخبي جروحي ونفرش

يلي لوين كلو شي بوشناق واحنا معاكم وسمعينا على موجة إذاعة كفصة في نسمة صيف. التفاصيل الخاصة بحصتنا اليوم صيف معنا بعد ما صيفنا برشا مع المصائف والكشافة وغيرها من المنظمات الشبابية. نرجع نصيفوا مع المهرجانات وين باش نشوفوا الدورة الجديدة للمهرجان الدولي لفيلم الهويت في قليبيا دورة 39. أهم ما يميز الدورة هذه وأهم الجوائز اللي كانت في الدورة هذه إن شاء الله في استضافة للسيد هشام التومي اللي هو مدير مهرجان دولي لفيلم الهويت في إقليبيا. في ركن برافو باش نقولوا برافو للمهندسة الإعلامية مروى المهذبي. مروى المهذبي اللي عملت بلاتفورم خاصة بالتربية منصة تربوية باش نشوفوا أهدافها لشكون موجهة بالضبط وأيضا شنو الفايدة من وفكرتها أيضا من المنصة التربوية هذه. أهلا وسهلا باش نقولوا أهلا وسهلا للفنان للعازف عازف كمان زياد زويري بعد الجولة الخاصة بميت كمان والعروض اللي كانت متميزة. الحلمة الكبيرة باش تكون مع أكثر من العدد معناها أكثر من 100 كمان باش يعملوا هكا جولة في مختلف ربوع تونس وهكا باش نعملوا أبل للناس اللي تحب تشارك في العروض هذه. كل التفاصيل إن شاء الله يقدم هنا الأستاذ والعازف زياد زويري في حصة اليوم من نسمة صيف. بعد النغم نعطيكم فكرة على مسابقتنا لليوم وكيف العادة اليوم يترشح معنا واحد فيكم للدور النهائي غدوة نهار الأحد وثاني هو اللي بيشوفوا زمعانا بجائزة قيمتها 100 دينار مهديت من المتحف الخاص للمناجم بقفصة. 50 دينار مهديت من متحف الخاص للمناجم بقفصة والجائزة الثانية والقرعة النهائية تصير غدوة وتكون 100 دينار مهديت من إذاعة قفصة. بعد شوية نعطيكم نص المسابقة بالنسبة لليوم.

sous le jasmin de la Médina, Jadid Sabr Arbaï, مرحبا بكم. تحياتنا لكم الكل مستمعينا, تحياتنا لكل من التحق بنا توا, تحياتنا للناس اللي موجودة في مختلف أماكن العمل. أي نعم, ويكند وناس تخدم. إن شاء الله نكونوا مونسينكم مع إذاعة قفصة وتسمعوا معنا أجمل وأحلى الأغنيات نهدوه لكم الكل, زادة أغانينا مهداة الناس اللي على الطرقات. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل وإلى كل اللمات العائلية وين ما كانت. إن شاء الله كل سعادة وكل الفرحة في كل القلوب. وقيت نعطيكم في نص المسابقة كما قلت اليوم, زاد يفوز معنا واحد بجائزة قيمتها 50 دينار مهداة من المتحف الخاص للمناجم بقفصة, وبالنسبة للثاني يكون مترشح رقم 2 طبعا للقرعة اللي باش تتم يوم الغد, وللفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. نرجع للمتحف الخاص للمناجم بقفصة, ميوزي بريفي دي مين دو قفصة, اللي افتتحت يوم 15 مارس 2026 في مدينة قفصة. المعرض هذايا, المتحف هذا عفوا, يهتم بكل ما يتعلق بالموروث المنجمي بمنطقة مناجم قفصة, ويعمل على تثمينه والتحسيس بقيمته. اسألنا على الافتتاح, اسألنا وين موجود, اسألنا برشا تفاصيل. ولكن سؤالنا لليوم, المتحف هذا مقسم فيه برشا أقسام رئيسية, يا هل ترى فيه 3 أقسام 4 أقسام وإلا 5 أقسام؟ إذا كان عندكم فكرة حتى على الإجابة كل قسم يعنى بشنو, مرحبا بكم. تنجموا تشاركونا عن طريق الهاتف, واللي زادة تنجموا تعطونا فكرة على الأنغام اللي تحبوا تسمعوها معنا واللي تأثث معنا ركن غنية تحكي عليك, وزادة تشاركونا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. كل التوفيق لكم. بعد شوية إن شاء الله 5:30 يكون الموعد الأول مع

معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبورت.

0: هلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدا بمشاركه الفرق التونسيه في الكؤوس الافريقيه في رابطه الابطال الافريقيه اليوم العشيه في 7:30 مباراه النادي الافريقي في ملعب رادس مع جوليبا المالي على الساعه 7 مساء، ولا الان يعني مباراه الدور بحساب كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم دور في ملعب الحريه بنيجيريا ما بين شوتينج ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي. مباراه لحد دقيقه 72 الفريق النيجيري متقدم على النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. ذكر أن المباراة الثانية لحساب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تلعب تيم الستراج الرياضي جرجيسي في ملعب الطيب هيمي الميري بصفاقس، كان فاز على نادي ديامبرز السنغالي ب3-1. الترجي معفى من خوض دور الأول لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. في البطولة التونسية الجولة الثالثة ذهاب الدفعة الأولى اليوم انطلاق زوز مقابلات نهاية الأشواط الأولى. نادي البنزرتي منهزم في الشوط الأول أمام الأولمبي البيجي بهدف مقابل صفر، هدف محمد الهادي حذروبة دقيقة 40 والتقدم ساقط الدير نادي حمام اللف متعادلين 0-0 في الشوط الأول. بقية المقابلات غدوة لحد 6 سبتمبر في ملعب حمد العقربي برادس في 4:30. الترجي الرياضي التونسي مع مستقبل المرسى التحكيم بديس بن صالح، وفي المتلوي نجم المتلوي أمل حمام سوسة محرز مالكي المالكي ونجم الساحلي مع شريف العمران تحكيم منتصر بالعربي. الأربعاء 16 سبتمبر في الأربعاء لقاء اتحاد بنقردير ونادي صفاقسي، الخميس 17 سبتمبر مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي واتحاد المنسيري في الأربعاء، غدو مقابلة الدفعة الثانية باش تلعب في الأربعاء ونص، لكن مقابلة الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر باش تدور في الأربعاء. بالنسبة للجولة القادمة للمحترف الأولى جولة الرابعة ذهاب باش تلعب في الأربعة مقابلة السبت 12 سبتمبر السبت القادم في ملعب المرسى مستقبل المرسى مع نجم الساحلي، وأما الحمام سوسة الملعب التونسي اتحاد المونستيري اتحاد بن قردين، ولحد 13 سبتمبر شبيبة العمران النجم المتلوي في ملعب زويتن، والأولمبي البيجي مع تقدم ساقط الدير، والأحد 20 سبتمبر لقاء النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي نادي صفاقسي مع نادي البنزرتي. في أخبار جلسات العمل الانتخابية لفرق الجهة، الجلسة العامة الانتخابية للملعب القفصي يوم 8 سبتمبر على الساعة 5 مساء بمقر النادي، الجلسة العامة الانتخابية لأمل حزوة يوم 10 سبتمبر الساعة 5 مساء بدار الشباب بحزوة، جلسة العامة الخارقة للعادة لانتخاب الهيئة المستقلة انتخابات لأمل بن عون يوم 8 سبتمبر 10 صباحا بالمركب الثقافي ببن عون، الجلسة العامة العادية لغزلهم العرايس يوم 9 سبتمبر 10 صباحا بدار الشباب بأم العرايس، الجلسة العامة الانتخابية لهلال الرديف يوم 15 سبتمبر الساعة 5 مساء بدار الثقافة الرديف تلو التقريرين المادلي والأدبي وانتخاب هيئة مديرة جديدة. تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة لانتخاب هيئة مستقلة لانتخابات للنادي النفطي إلى يوم 6 سبتمبر بقاعة 16 سبتمبر تحديدا بقاعة اجتماعات ببلدية نفطة لعدم استكمال النصاب القانوني للمنخرطين. الجلسة العامة التقييمية لسامك سرقفصة يوم 21 سبتمبر بقاعة الاجتماعات بمقر معتمدية القصر على الساعة 5 مساء، جدول الأعمال تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما. إذا نذكر بالنتائج الوقتية لحد الآن بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحد الآن منهزم فريق نادي صفاقسي أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري 1-0 دقيقة 77، والشوط الأول من لقاء نادي بنزرتي والأولمبي بيجي تقدم من نادي الأولمبي بيجي بهدف مقابل صفر، هدف محمد الهادي حدوشي دقيقة 40 وسقيط الدير وحمام لنف 0-0. هذه من أخبار رياضية للقاء.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، وقيت نذكركم بنفس المسابقة لليوم، ونذكركم انه المشاركة معنا ان شاء الله مع 6:30. مع 6:30 نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية فيما يخص المسابقة واختياركم للغنيات، وايضا المجال مفتوح لكم حتى تشاركوا معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة مالا. اليوم يفوز معنا واحد فيكم جائزة مهدة من المتحف الخاص للمناجم بقفصة قيمة 50 دينار، ويترشح واحد فيكم للدور النهائي غدوة. 3 مترشحين عملية القرعة تفرز عن فائز بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قصة. كل الحظ سعيد لكم الكل. إذن المسابقة خاصة بالمتحف الخاص للمناجم بقفصة، وسألنا على عدد الأقسام الرئيسية لهذا المتحف، يا هل ترى 3 ولا 4 ولا 5 أقسام؟ وإذا كان عندكم فكرة على الأقسام هذه، مسيرش قدمنا تعريف لهذه الأقسام. كل الحظ سعيد لكم.
1: هذا البرنامج بمساهمة المتحف الخاص بالمناجم قفصة.
2: معاك تضوى مرايتنا

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في نسمة صيف. صيف معانا، صيف معانا، نصيفوا مع أجواء المهرجانات، والمرة هذية باش نحطوا رحال في قليبيا بالتحديد مع المهرجان الدولي لفيلم الهويت في دورته 39. في الحقيقة الدورة هذية كانت أي من في الفترة الممتدة ما بين 23 حتى لنهار 29 أوت 2026 في قليبيا. برشا تفاصيل خاصة بهذه الدورة في ضيافتنا سيد هشام التومي مدير المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. عسلامة ومرحبا بك سي هشام.
1: يعيش كريم، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا بإذاعة كف.
0: الله يخليك. معاك باش نعرفوا فكرة على الدورة هذية، على أهم ما ميزها، على الدول المشاركة والأفلام اللي كانت في التنافس، واللي ميز الدورة هذية على باقي الدورات السابقة. تفضل سي هشام.
1: هو كما قلت الدورة هذية كانت الدورة 39، امتدت من 23 ل 29 أوت. كانت فما المسابقة الدولية اللي تقدموا لها للأفلام قرابة 380 فيلم، تم انتقاء منهم 29 فيلم المشاركة في المسابقة من 24 بلد. والمسابقة الوطنية كيف كيف تقدموا للمشاركة في 180 شريط، ترشحوا منهم 30 شريط للمشاركة في المسابقة، اللي هما موزعين ما بين أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهواة، أفلام المدارس وأفلام مستقلين. هذا كيف كيف إضافة إلى مسابقة السيناريوهات ومسابقة الصورة الفوتوغرافية. الحقيقة السنة كان فما تنوع كبير معناها في الأفلام ما بين روائي، وثائقي، تحريكي، تجريبي. كانت تجارب مختلفة من بلدان مختلفة، حتى بالنسبة للمسابقة الوطنية في رؤى مختلفة. لاحظنا اللي ممكن الجودة والنوعية متاع الأفلام ماشية في تحسن وتطور كبير، اللي خلى ممكن زادة تعبت شوية للجنة التحكيم باش نجمت في الأخر بكل تخرج البالماريس معناها الجوائز للأفلام. هذا علاوة على الورشات اللي شدناها على جمعة كاملة امتدت، كان مشاركين فيها من نوادي الجامعة، من المستقلين، من متساكنين مدينة قليبيا، واللي تم عرض نتائجها في حفل الاختتام.
0: نعم، في الحقيقة كما كنت تحكي سي هشام تنوعت الأفلام وتنوعت المشاركات، وهذه معناها دليل على أنه هذا المهرجان الخاص بالهويت والمستقلين في حاجة هذوما ديما الدعم، وأنه مهرجان يجمعهم الكل حتى تبرز هذه الطاقات الشابة في مجال السينما والصورة. طبعا
1: الحقيقة ما الحقيقة ديما كان المهرجان هو الحاضنة والنقطة الانطلاق الأولانية للعديد من المسيرات. نجم نقوله اللي ممكن أكثر من 90% من المحترفين في كافة مجالات السينما، سواء مخرجين وإلا تقنيين وإلا نقاد، تعدوا بالمهرجان سواء بالمشاركة وإلا الفيلم متاعهم الأولاني تعرض في المهرجان، وإلا كانوا من أبناء نوادي الجامعة التونسية للسينما الهوات. كيف كيف الخاصية بتاعنا اللي هو أفلام مستقلة وإلا هوات، كيف كيف الأفلام طلبة المدارس، وهي أفلام قصيرة اللي المشاهدة بتاعها ماهيش متاحة برشا معناها في المشهد الثقافي. الأفلام القصيرة نلاحظوا اللي هي زادة معناها مظلومة شوية، ما نجموش نشوفوها في برشا مناسبات. دونك المهرجان هو ممكن من أهم المحطات في مسيرة مخرج شاب، الفيلم بتاعه يتشاف أول مرة على شاشة كبيرة قدام أكثر من 1000 متفرج، يتم النقاش بتاعه من غدوة من قبل ناس معناها تحترف السينما وإلا مغرومة معناها غرام كبير. دونك ديما تكون تجربة كبيرة بالنسبة لأي مخرج تعدى بالمهرجان، وهذا دور المهرجان هو في تشجيع الطاقات الشابة وتأطيرها باش إن شاء الله نكونوا أكثر ما يمكن من المخرجين المستقلين في المجال السينمائي كيف كيف الصورة والكتابة.
0: نعم احنا معك بالتنسيق معك سي هشام، ان شاء الله في كل مره ناخذ الناس اللي فازت في المهرجان والمتحصلين والمتوجين الافلام المتوجه في المهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا حتى نشجعوا كما كنت تحكي ونعرفوا بانتاجاتهم. كل التوفيق لكم ان شاء الله في دورات قادمه. شكرا لك سي هشام التومي مدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا. تفضل.
1: يعيشك الله، مرحبا بكم. نشكر كل الدعم الحقيقة من الإعلام كالكسوة من المكان متاعه. نشكر زادة كيف كيف وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة اللي هم الداعمين الرسميين للمهرجان، ومرحبا بكم إن شاء الله في الدورة 40 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لكم. إلى الملتقى.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
1: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. شنو رايك؟ هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مداخلات علمية ورشات تطبيقية تميز انطلاق الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي بولاية قفصة في دورته الثانية. الحي الجامعي بتوزر يستكمل أشغال الصيانة لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لصاحبة أفكار المشاريع ضمن برنامج رائدات. واشنطن تعلن استهداف 3 ناقلة نفط إيرانية. نظم اليوم المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة بولاية قفصة أشغال الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية، بهدف التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالتحديات التي تطرحها التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات. الملتقى متواصل على مدى يومين، شهد في يومه الأول حضور عدد من التلاميذ والطلبة والإدارة التربوية، متضمنا عدة مداخلات علمية حول الذكاء الاصطناعي. يونس بن مصباح مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية والمنسق التقني للملتقى يتحدث بأكثر تفاصيله.
5: بالنسبة للملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي الدورة الثانية، عملنا الدورة الأولى وكانت دورة ناجحة، هذه السنة وصلنا في الدورة الثانية اليوم وغدوة. اليوم قمنا بمداخلة أولى حول الذكاء الاصطناعي ككل وأهم مناهج الذكاء الاصطناعي، مداخلة ثانية تتعلق بالأمن السيبراني، مازلتنا توا ورشة تطبيقية مع مجموعة الحضور. اليوم الثاني ورشات تطبيقية ترتكز على إنتاج المحتوى الرقمي ككل، يعني إنتاج الدروس، التقييمات، التمارين، القصص الرقمية، الفيديوهات مع مجموعة الحضور ككل.
3: يستعد الحي الجامعي بتوزر لاستقبال الطلبة السنة الدراسية الجديدة، وفيما يتعلق باستكمال عمليات الترسيم بالمطعم والمبيت الجامعية اللذان شهد أشغال صيانة سواء على مستوى الشبكة الصحية وشبكة الكهرباء، وفق إفادة أحمد عبد القادر مدير الحي الجامعي بتوزر.
6: انطلقنا في استعدادات لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية الجارية 2026-2027. عملية الصيانة كانت على امتداد صيفة كاملة، شملت صيانة المطعم والمبيت سواء كان فيما يتعلق بالإنارة، صيانة الشبكة الكهربائية، الشبكات الصحية، دهن. كنا في الأجال حاضرين، قمنا كيف بعملية تزود. بالنسبة للطعام الجامعي، احنا على أكمل الاستعداد لاستقبال الطلبة. تواصل عملية الترسيم تكون على دفعتين، الدفعة الأولى معنيين بها اللي ينطلقوا في الدراسة يوم 1 سبتمبر، وعندنا الدفعة الثانية في الترسيم اللي هم معنيين بالدراسة يوم 2 سبتمبر، بالتحديد طلبة شعبة التربية والتعليم والفرنسية. عندنا على مستوى طاقة الاستيعاب المبيت 586 طالب وطالبة، على مستوى الإطعام تقريبا في حدود 1200 إلى 1500 إن شاء الله طالب نستقبلوهم في الوجبات اليومية اللي باش يتم توزيعها بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله. سنة جامعية موفقة للجميع.
3: تواصل الجمعية الخيرية بالبلدات من معتمدية قبل الجنوبية حملة التبرع لمساعدة العائلة ذات الدخل المحدود لاقتناء الأدوات المدرسية، حيث من المتوقع أن يتمتع نحو 60 تلميذا وتلميذة من جميع المستويات، حسب رئيس الجمعية الخيرية فرح بن يحيى.
7: ككل بداية سنة دراسية جديدة تشرع الجمعية الخيرية بالبليدات في إطلاق حملة تبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود لاقتناء أدوات ومستلزمات مدرسية. الحملة بدأت فعليا منذ يوم 1 سبتمبر 2026 على الصفحة الرسمية للجمعية وعبر الصفحات المحلية للتواصل الاجتماعي في منطقتنا، وكذلك عبر تركيز صناديق في جميع المكتبات لاستقبال التبرعات في شكل أدوات مدرسية، كتب وكراسات. من المتوقع أن يتمتع قرابة 60 تلميذا من جميع المستويات ابتدائي، إعدادي، ثانوي وحتى جامعي بهذه الحملة عبر توفير وصولات ذات قيمة مالية تتراوح بين 80 و100 دينار حسب المستوى التعليمي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التربوية في المنطقة. لذلك ندعو كجمعية أهل البر والإحسان للانخراط في هذه الحملة كما عودونا دائما، وكذلك المجتمع المدني والجهات الرسمية المحلية والجهوية ووسائل الإعلام الجهوي والوطني لإنجاح هذه المبادرة وضمان نجاح هذه السنة الدراسية، كذلك مشاركة الولي والعائلة للتخفيف ولو قليلا عبء مصاريف العودة. أتمنى النجاح لجميع تلاميذنا.
3: بولاية سيدي بوزيد نظمت اليوم دار الشباب برقاب تظاهرات تنشيطية ضمن مهرجان الشباب بسيدي بوزيد، تضمنت عددا من الفقرات ومعارضا لعدد من الحرفيات والباعثات الشابات. جميلة غنمي منسقة المهرجان تتحدث عنه بأكثر تفاصيله.
8: مهرجان الشباب برقاب حبيناه يكون في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 وفي إطار دعم الشباب وتشجيع المبادرة وبعث المشاريع، التعريف بالفرص وباعثين الشبان الصغار اللي موجودين في الرقاب. بالنسبة لأهم الفقرات، عملنا معرض لنساء الحرفيات، الباعثين الشبان الصغار اللي مازالوا كيغير حلوا المشروع متاعهم، كيف عاملين دورة باللي حرق ورجع، وكيف الشباب اللي يحب يتكون استدعينا كيف المؤسسات والمنظمات المانحة والمكونة في ريادة الأعمال وبعث المشاريع. عملنا سكسس ستوري، الرائدات الأعمال اللي ناجحين على مستوى ريادة الأعمال وبعث المشاريع كانوا بحذينا اليوم. كيف حلينا ديبا ما بين المؤسسات المانحة وإلا المكونة فيزافي مع الشباب باش يطرح الأسئلة متاعه ويحل اللغز والغموض والسؤال اللي قاعد يسأل فيه وحده، فرصة اليوم باش يحل هاللغز هذية. بالنسبة للهدف متاعنا أن نحن نكونوا همزة توصل ما بين المؤسسات والجمعيات اللي تحكي على ريادة الأعمال وبعث المشاريع باش نقربوا الصورة وباش نوضحوا الغموض. بالنسبة للهدف متاعنا هو دعم الشباب وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة للتكوين والتشغيل. هذه ملامسة أولى باش يكتشف الشاب المهارات والقدرات اللي عنده، وكيف المعرض للنساء الحرفيات وباعثي المشاريع أكيد جوع الأنامل متاعهم اليوم تحكي عليهم تحكي على الخدمة بتاعتهم.
3: فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفتاة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في أحداث مشاريع أو توسعاتها ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وفترة الترشح تمتد من 5 من سبتمبر الجاري إلى غاية 5 من أكتوبر القادم، عن أن يتم التسجيل وإيداع الملفات وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك لهجوم صاروخي أمريكي وسماع ذوي انفجارات في المنطقة. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء إلى التذكير بأبرز عناوينها: مداخلة علمية ورشة تطبيقية تميز انطلاق الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي بولاية قفصة في دورته الثانية. الحي الجامعي بتوزر يستكمل أشغال الصيانة لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لصاحبة أفكار المشاريع ضمن برنامج رائدات إلى غاية 5 من أكتوبر القادمة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الوقت صيفي، الجو صيفي،
10: نسمة صيف،
11: خليني بزاف
10: نسمة صيف.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم في نسمة صيف.
1: برافو
2: برافو
0: ركن برافو، فقرة برافو، نقول برافو إلى كل إنجاز جديد، إلى كل فكرة جديدة نرحبوا بها نشجعوها ونثمنوها. واليوم باش نتحدثوا على منصة تربوية، في الحقيقة هي من إنجاز شابة مهندسة أعلامية، باش نقولوا برافو المروة مهذبي. عسلامة ومرحبا بك مروة.
3: عسلامة عسلامة مدام ريم، وعسلامة بالمستمعين الكل، يعطيكم الصحة على الاستضافة وعلى الكلام الحلو هذا الكل.
0: الله يخليك مروة المهذبي، هي مهندسة متخرجة من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية ومؤسسة لمشروع فيزي سكول، هكا ولا قامت بفكرة جديدة، فكرة رقمنة هكا المؤسسات التربوية في مختلف المراحل عبر منصة رقمية تربوية. الفكرة كيفاش جيت وكيفاش المنصة وكيفاش نجمو نستفادوا منها يا مروة المنصة هذه؟ تفضلي.
3: اوكي عايشك، كما انت قلت دونك المنصة التربوية هي جاتني الفكرة الحقيقة اول ما بديت لي من عند صديقة لي اللي هي عندها فارماسي، وكانت عندها بنية ذوي عندها بنتخيزوميك وحبت تعمل منصة. في الأخير شفت إيكول وحبت تعمل منصة، استعملت المنصات الموجودين في السوق ولقات برشا صعوبات، ومنها معناها حماية المعطيات الشخصية. من غادي كانت تلقت الفكرة وبدينا نخمو في منصة اللي هي المركز متاحة هي الصغير، خاطر احنا اليوم في الباكيت متاعنا نقري وفي برنامج نفسه للناس الكل، والاعداد نتاعنا والحاجات نتاعنا كلهم بونكتوير مربوطين ببولتان، معناها نقرا تريميستا ناخذ بولتان وتفعل حكايه نتعدل تريميستا الثانيه. دونك الهدف بتاع المنصه اللي هي تكون معناها دور حول الصغير وتمنح فرصه لكل صغير، تخلينا احنا نشوفوا الصغير من اكثر من جانب، معناها الجانب العائلي، الجانب نتاع الصحه نتاعو، الجانب السلوكي نتاعو، الجانب المعرفي نتاعو، وهكا تكون عندنا ان كونتينيتي في الفيزيون نتاعنا. خاطر انا ياسر ياسر ياسر يهموني الصغار والهدف نتاعي اللي احنا نوفروا بيئه باهيه لكل صغير باش غدوه ما نقعدوش نصلحو. دونك المنصة هي تقوم معناها ب الديجيتاليزاسيون، معناها رقمنة كل المؤسسة، وبطبيعة نعطيو جوائز يعني لكل إنسان في المؤسسة التربوية ولا الولي ولا المعلم، كل إنسان يكون عنده أكسي عنده الغول متاعه وعنده الحاجات اللي يعملهم، والحاجة نتاعنا الكل تكون مربوطة بكل صغير. دونك الهدف نتاعنا اللي احنا كل صغير نشوفوا ديكور، نشوفوا حاجات عندنا حاجات دي كي بي اي معناها موجودين، دخلنا في الذكاء الاصطناعي باش نجموا نتحركوا نعملوا في بلاص نعملوا العلاج، تكون عندنا وقايه قبل العلاج.
0: هذا هو معناها مروه، كان فهمت بالصحيح هنا باش تجمع ما بين الاداره البيداغوجيا التواصل وحمايه بالضبط. المعطيات المهم برشا هذه
3: بالضبط مهمه ياسر ياسر، خاطر احنا اليوم حتى احنا يعني في السوق التونسي ولا حتى البرا احنا الوحيدين اللي نركزوا برشا على النقطه هذه، مش معناها الاخرين ما يركزوش، احنا نركزوا باش نخليوا المعطيات في تونس معناها ما تخرجش خارج نطاق عن ارض الوطن في داتا سنتر سيرتيفيي ايزو 9001 27001، واحنا المعطيات نتاع صغير يكونوا كريبتي في وسط الداتا بيز، وحتى المكتب معناها هو المكتب بحد ذاته مش الناس الكل يكون عندهم اكسيل لكل المعلومات، ثم معلومات ما يراهم كل العباد اللي عندهم الحق يشوفوهم، معناها ياسر نركزوا اللي كل حاجه كل معلومه ما تمشي كل العبد اللي لازم تمشي له.
0: مؤسسة تربوية مروة باش تدخل للمنصة هذية، إجمالا نزيدوا نبسطوا لهم شوية الفكرة، بشنو باش تستفيد في الرقمنة هذية؟ شنو اللي بيسهل لها التواصل؟ شنو بالضبط اللي يسهله لها؟
3: اوكي، هي المؤسسة تدخل احنا اليوم معناها خاصة المؤسسة التربوية عندها برشا ديتاش ريبيتيتيف، يعني انا نجم ندخل كمدير مؤسسة ولا اي عبد يخدم جيني تليفونات من عند الولي نحب على الورقة هيك، عندي كل يوم عندهم معناها ديتاش جدد يجيوهم. الفكرة بتاع المؤسسة بتاع المنصة اللي هي تدخل عليك لما في برشا حاجات، في برشا حاجات يعني، حتى احنا النظام البيداغوجي التونسي موجود في وسط البلاتفورم اللي هي تخليك تفرغ، معناها تخلي المعلم يتفرغ للتعليم، وتخلي اللي يخدم في الإدارة يتفرغ، معناها كيفاش انا نقوي في مدرسة متاعي، والتواصل يكون سهل ياسر بين اي فرد. عنا في وسط التطبيق معناها برشا انواع من التواصل، منهم المساجات، منهم البارتي مثلا ريكلاماسيون تاع الولي تكون موجوده ديريكت، ثم لي رونديفو موجودين في وسط البلاتفورم، معناها اي معلومه تهم ولدي انا كوليه ما نوصل باش نحكي مع الاداره كان ثم حاجه معينه، خاطر انا كي ندخل كولي نلقى الدروس نتاع ولدي، نلقى تمارين تفاعليه، نلقى الكالندري سكولير، نلقى وين نجم نحط ريكلاماسيون، نجم نلقى الدوسي نتاع سونتي نتاع ولدي، يعني هذه معناها اربعه من اكثر من دوس ديمونسيون موجودين في البلاتفورم. دونك الولي يولي حقيقة يتبع في العملية التربوية نتاع ولده، والصاحب المؤسسة يولي عنده أكثر وقت وعنده أكثر فيزيبيليتي، خاطر احنا اليوم ما نجموش نعملوا حد شيء كان احنا ما عندناش رؤية واضحة، خاطر في أي بلاصة باش ناخذوا فيها أي قرار أول نقطة نبدأ بها هي تلميذ المعلومات، والنقطة الثانية الأناليز نتاع المعلومات، والنقطة الثالثة هما الـ KPI، ومن بعد ندخلوا فيها ديسيجن هيومان انا شنو نعمل، وهذا الكل يكون موجود بطريقه اليه، معناها انك يدخل صاحب المؤسسه في الداشبورد نتاعو طول يجي يقول له مثلا عندك 50 صغير يلزمهم رعايه، عندك 20 صغير امورهم ريجله، دونك انا نعرف وين نركز، وطبيعي عنده الامور الماليه وعنده برشا حاجات اخرين.
0: فهمتك. من فما اقبال على المنصه، فما شكون شارك من المؤسسات التربويه سواء كانت عموميه والا خاصة؟
3: موجودين بطبيعة، عنا معاكم في قفصة، عنا في تقريبا في برشا ولايات في تونس، عنا في قفصة، عنا في نابل، عنا في بنزرت، عنا في تونس، عنا في معناها في تقريبا في بريسك في الولايات بتاع تونس الكل عنا شكون معانا. بالنسبة للمكاتب العمومية معناها ذيك تعدى معناها فما بروسيدور خاصة، لكن احنا اسمنا الوزارة التربية اختارتنا باش نعملوا نمجة نتاع البلاتفورم نتاعنا نحطوها في المؤسسة التربوية، وإن شاء الله باش تكون تما انسيرموني مع سيد وزير التربية قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليكم مروة، يعطيكم الصحة، وحنا وين فما جديد نكونوا معاك، وطبعا نفسحوا لك المجال لشرح أكثر هذه المنصة. أكيد احنا مع بداية السنة الدراسية باش نرجعوا معاك مروة ونزيدوا نفسروا أكثر، علاش لا، مادام يتنظم برشا خدمة، مادام يتسهل برشا خدمة، مادام يتنقص شوية من أدوار اللي تعب ربما معناها الموجودين في مختلف المؤسسات التربوية، وتكون همزة تواصل مع الولي كأسهل ما يكون. شكرا لك المهندسة الإعلامية مروة مهذبي على كل هذه التفاصيل، وكل توفيق لك.
3: شكرا عايشك، شكرا على الاستضافة، شكرا مدام ريم، شكرا للمستمعين الكل، أعطيكم الصحة.

0: قعدنا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، توقيتنا 6:30 بساعة استوديو 2. تحياتنا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم، معاكم وصين حتى الثمانية. وقعيت بشاركوا فيه معنا في مسابقتنا لليوم، ونسألوا على عدد الأقسام اللي موجودة في المتحف الخاص للمناجم بقفصة. نرجع ونذكر المتحف وقع افتتاحه في 15 مارس 2026، موجود في مدينة قفصة، ويهتم بكل ما يتعلق بالموروث المنجمي بمنطقة المناجم قفصة، ويعمل على تثمينه والتحسيس بقيمته. المتحف مقسم على مجموعة من الأقسام، هل ترى 3، 4، وإلا 5. مرحبا بكل مكالماتكم واختياراتكم موجة إذاعة قفصة. أولى المكالمات، عسلامة ومرحبا.
1: على خطرين.
0: مرحبا بك عسلامة.
1: أنا بدلت كلمة أما طلعني شكون، خطر أمس عرفتك على إيش عرفتيني.
0: مبروك بن سعيد.
1: لا الحمد لله، أمس خطر قلت مدام ريم. صحيح ولا
0: والله أنا نعرف بالصوت. أما رو ريت كيفاش أنا اليوم علاش غلطت.

0: خاطر صوتك بعيد اليوم.
1: يمكن ايه، ما كل مرة كل شيء.
0: باهي يا
1: تحياتي
0: سيدي،
1: لباس، تحية لي وكل الفريق العامل معاك وكل المستمعين.
0: الله يخليك، مرحبا بك سي محمد.
1: عايشتي
0: ايوه
1: عايشتي.
0: تفضل الإجابة.
1: ينقسم لثلاث اقسام،
0: باهي.
1: قسم الحوض المنجمي، وقسم ذاك انا ذاكرة الحوض المنجمي،
0: اي
1: وذاكرة الفوسفات،
0: اي
1: والذاكرة العمالية.
0: باهي، سجلنا المحاولة واختيارك للغناية.
1: ما دام نحن نحكوا عن المناجم نجم نختاره، وعن فينا وقالوا جيت وتمشي على الراية يا يما، تمشي على الراية.
0: الله الله، يعطيك الصحة، مرحبا بك. مرحبا يا سي محمد، نورتنا. مو كلمة أخرى على السلامة.
1: ألو،
0: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا.
1: ريم.
0: مرحبا سي محمد البشير بحري، مرحبا سي محمد.
1: وينك أختي لبات؟
0: الله يخليك، مرحبا بك.
1: عايش عايش.
0: هو بحذاك راديو، بحذاك حاجة خاطر نسمع في صوتي مرة يتعاود.
1: الراديو الراديو.
0: أي نقصوا فيه شوية وأنا نبعده شوي.
1: أي راديو راديو.
0: باهي، قول لي سي محمد. أيوا الإجابة ترى.
1: الإجابة نظن أربعة.
0: باهي، وبالنسبة للغناية.
1: الغنية ماني قلت كامل ولا ولا انساتي.
0: لا يا ناس حبوا الناس هكا ولا؟
1: يا
0: ريت الناس وخيان، يا ريت الناس وخيان. في بالك انا باه
1: كل الوقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
0: باه باه
1: باهي،
0: الله يفضلك، الله يطول عمرك. شكرا ليك، شكرا ليك. مكالمة أخرى على السلامة. مرحبا، شكون معانا؟
2: مرحبا، معك نسرين برهومي من قصر.
0: نسرين برهومي، مرحبا يا نسرين، تفضلي.
2: ثلاثة أقسام.
0: ثلاثة أقسام، واختاري معانا غناية يا نسرين.
2: بها سلطان، يا ترى.
0: يا ترى، قديمة شوية الغناية أما محلاها محلاها. شكرا للاختيار يا نسرين، شكرا للتواصل معانا. نمشي لمكلمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
3: عسلامة يا ريم، عسلامة.
0: مرحبا سميرة طبوبي، مرحبا بيك ومرحبا بردي.
3: طبيبي مردي.
0: مرحبا بردي في الكل، مرحبا بردي في الكل.
3: تحية لك انت، تحية كل سلم عليك رديف ومتامعين وكمال حميد.
0: الله يخليك، شكرا يا سميرة. به الإجابة سميرة.
3: إن شاء الله إن شاء الله يربح معي، إن شاء الله يا رب يربح معك عاد الزهر مرة يا ريم.
0: إن شاء الله
3: حتى مرة إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. والله والله يا سميرة، كان تعرفي سميرة كان ثلاثة أقسام، كان شوفينا كيفاش نعملوا في عملية القرعة. معناها احنا الموجودين في الاستوديو لهنا نطلبوا ناس الإدارة البرة، معناها فيها أكثر من شفافية، أكثر من ثقة من غادي. باهي يا سمير،
3: الله يا ريم، الله يخليك. والله يا ريم صدقني، والله يا ريم
0: مسألة حظ هي.
3: نطلب ربي ديما يحط يدينا ربي سبحانه. لا والله ديما برغم ظروف ديما يعني ذاك ربي ديما نقول يا ربي اعطينا انت من خير كل وقت.
0: أكيد
3: يا ربي
0: أكيد أكيد يا سمير. اختاري لي غناية، اختاري غناية، في غناية تحكي عليك شنو نجمو نسمعو.
3: صبرك مكتوب لي عبد الوهاب الحناشي، مرة ما تعدتليش يا ريم، نحب نسمع معاكم.
0: إن شاء الله.
3: صبرك مكتوب لي عبد الوهاب الحناشي.
0: باهي باهي باهي يا سميرة، شكرا ليك. مكالمة أخرى، مرحبا، عسلامة.
4: مساء النور والياسمين يا أحلى ريم.
0: الله يخليك، الله يخليك، ما نحبش نغلط في الاسم. عايشة. مرحبا مرحبا، الحمد لله الحمد لله ما غلطتش
4: هكا. وليتي تعرف، اعطيك الصح.
0: خبره.
4: من كنت نشارك معك خبره كبيره، انا الكل يعرفوا
0: اي نعتز بكم الكل، نعتز بكم الكل. مرحبا يا عائشه،
4: ديما تفرهدوا فينا في بعد قصه.
0: الحمد لله، هذا واجبنا. اي وانتم
4: اللي يغيب مثل لي، والله يعطيهم الصحة.
0: الله يخليك، الله يخليك يا عايشة. أيوة،
4: تحية لكم الفريق العام معك، وتحية لكمال حميد وعلاء يعني معك بالنشاء.
0: شكرا لي.
4: نحب أغنية بتونس بيك بتاع ورد.
0: بتونس بيك ورد. باهي، والإجابة
4: كل محبين من غير ما نشارك راني ربحت معاكم، وخلي المجال نتمنى الحياة طباب إن شاء الله ما معاكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله يحالفها لحد اليوم. ان شاء الله ان شاء الله.
4: شكرا
0: ان شاء الله، شكرا ليك يا عائشه، شكرا ليك. مكالمه اخرى، عسلامه. مساء النور، مرحبا بيك.
5: مساء الورد والفل والياسمين، تحية لي، كل عام وانت معاك الكل.
0: شكرا. شكون معنا؟
5: معك فاطمة علي.
0: مرحبا يا فاطمة، تفضلي.
5: بيك عاشك. الإجابة القسمة ثلاثة أقسام. والأغنية ممكن غالية ولا ذكريات.
0: باهي باهي،
5: عايشك ربي يعينك.
0: شكرا شكرا ليك. مكالمة أخرى، مرحبا. عسلامة. مرحبا بيك.
6: هيا ليك خويا كمان حميدة ونفرح وكل مسلمين.
0: شكرا. ذكرني بالاسم. مبروك بن سعيد.
6: إيه؟
0: مرحبا بيك، تفضل سي مبروك، تفضل. أيوة، وغنيتك سي مبروك.
6: عبد الوهاب الحناس، حياة.
0: كيف حياة؟ باه باه باه، هذه هي ماخذة زوز علامات الغناء. باه، شكرا ليك سي مبروك. شكرا. مكالمة أخرى، مرحبا. عسلامة.
7: ألو. عسلامة،
0: مرحبا بيك. مرحبا، شكون معنا؟
7: فتحي عزيز من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك يا سي فتحي، تفضل.
7: نقول ثلاثة
0: أقسام.
7: نقول ثلاثة.
0: أي نقول ثلاثة.
7: أغنية، ونختار أغنية محمد ثروت، حاسب على قلبي.
0: حاسب على قلبي، محمد ثروت.
7: نعم.
0: باه باه، شكرا ليك. مكالمة أخرى. عسلامة. عسلامة، مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟
8: عبد الحميد مغازو من حانت جليد.
0: مرحبا بيك سي عبد الحميد، تفضل.
8: شنو حوالك؟ لاباس.
0: الله يخليك، نسال على حوالكم.
8: وفي اذاعه قفصه.
0: اي نتشرفوا بكم الكل، تفضل سي عبد الحميد. الاجابه
8: ثلاثه.
0: ثلاثه اقسام، واختر معنا غنايه زاد، اختر معنا غنايه.
8: والله
0: جت على بالك هك؟ شنية؟
8: هك اللي على بالي هو يم يونس، تعلق قلبي.
0: تعلق، حلوة ياسر الغناية، حلوة ياسر الغناية. شكرا ليك سي عبد الحميد، شكرا ليك. مكالمة أخرى. عسلامة.
9: هلا. عسلامة،
0: مرحبا بيك يا ربح. مرحبا بيك.
9: عايشك ما ريما لباسة.
0: الله يخليك، مرحبا بيك، تفضلي.
9: عايشك انت والصطاف اللي يخدم معاك الكل، سي كمال واللي يخدم الكل في قصة.
0: عايشك
9: والله، يعطيكم الصحة. انا نضم صوتي للبنية امس لكلمات قالت لك مجتهدين، ونحب اغنية شكرا. شكرا لكم والله.
0: شكرا لأصالة، الله يخليك يا ربح، شكرا ليك. مثلش عطينا الاجابة، خلي تشاركي معنا.
9: ثلاثة اقسام.
0: ايوة.
9: بالنسبة للاغنية يا ترى.
0: يا ترى. ده.
9: هي طلبتها
0: واحدة. اي باهي باهي، شكرا ليك ربح، شكرا ليك. مكالمة أخرى. عسلامة ومرحبا.
10: ألو عزيزة فجراوي.
0: مرحبا بك يا عزيزة، مرحبا، تفضلي.
10: وينك لبس؟
0: الله يخليك، يفضلك يا عزيزة، تفضلي.
10: ثلاثة أقسام.
0: اي وغني.
10: ثلاثة أقسام والغنية تاع زياد غرفة تاع يا عزيزة، منكم تبتعزوا علي للناس الكل.
0: باهي باهي، شكرا ليك يا عزيزة، شكرا ليك. هكا هذوما الجزء من المكالمات الهاتفية، نمشوا للأنغام ونرجع لكم بعد شوية.
11: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة معاك تضوى مريتنا.

ما زلنا معكم مستمعينا في جزء ثالث بعد شوية بعد اللقاء مع قسم الأخبار، استضافة للموسيقي والفنان والعازف زياد الزواري. نتحدثوا على المشروع اللي بدأ في الصيف هذايا، ومشروع العازف مع 100 كمان حاضرة في مختلف المهرجانات، وأيضا شنو يحضروا من المشروع هذايا من جديد، خطوة جديدة. 7:30 كيف العادة المواعيد يتجدد مع قسم الأخبار، وأيضا بعد شوية نعطيكم الإجابة الصحيحة على مسابقتنا، وشكون يترشح معنا وشكون يفوز معنا. كل التفاصيل في الجزء الثالث من نسمة صيف، خليكم معنا.

0: ضيوف جئتك عاشقا الليلة من ألمانيا، الكفاءة التونسية والناشط في المجتمع المدني المهندس رامي بخشم، من بلجيكا رجل الأعمال محجوب السليمي، من فرنسا صاحب مقاولات، تجارب حياتية في المهجر. الليلة في جئتك عاشقا بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: ينظم اليوم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بولاية قفصة على مدى يومين أشغال الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية بهدف التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفه في تطوير العمليات التعليمية. يستعد الحي الجامعي بتوزر لاستقبال الطلبة للسنة الدراسية الجديدة فيما يتعلق باستكمال عملية الترسيم بالمطعم المبيت الجامعي الذي شهد أشغال الصيانة سواء على مستوى الشبكة الصحية وشبكة الكهرباء وفق أحمد عبد القادر مدير الحي الجامعي. تواصل الجمعية الخيرية بالبلدات من معتمدي تقبيل الجنوبية حملة تبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود لاقتناء الأدوات المدرسية، ومن المتوقع أن يتمتع نحو 60 تلميذا وتلميذة من جميع المستويات حسب رئيس الجمعية الخيرية فرح بن يحيى. تعزز أسطول النقل العمومي بجهة سيدي بوزيد بثلاث حافلات حديثة جرى استلامها مؤخرا ضمن برنامج التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن اليوم باب الترشح لفتاة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع الرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعاتها ضمن البرنامج الوطني رأي ذاته. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه اليوم المعهد الوطني للأحصاء. شنت طائرة مسيرة صهيونية غارة على بلدة النبطية جنوب لبنان في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال تنفيذ سلسلة هجمات على مواقع قال إنها تابعة للحزب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في نسمة الصيف حتى الثمانية.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بكم، مرحبا بكل ضيوفنا الكرام. اليوم نقولوا أهلا وسهلا للموسيقي للعازف التونسي لزياد الزويري. عسلامة ومرحبا بك أستاذ زياد.
3: يعيشك عسلامة، شكرا على الاستضافة. يعيشك،
0: مرحبا بك. احنا نقولوا موسيقي عازف من عائلة موسيقية، بدأ رحلته الفنية مع البيانو، اختص في الفيولون اللي يعتبر من أصعب الانسترومون ميوزيكال، وجولة كبيرة، وخاصة بصمة صيف السنة في المهرجانات كانت بصمة كبيرة برشا من خلال الجولة مع 100 كمان، وخليني نقول أكثر من 100 كمانجة كانت حاضرة معكم في صيفية السنة. هكا ولا أستاذ زياد؟
3: صح صح بالضبط، وكان تحدي فني كبير، ممكن من أصعب وأمتع في نفس الوقت التحديات اللي عشتهم في حياتي، حياتي الموسيقية. وفرحان برشا أنه وصلنا لعدد نجمو نعتبره تاريخي حتى على الصعيد العربي، أنه عزفنا 150 عازف كمان من نحكي العائلة كمان، يعني كمان قلتو بنصف الكونتراباس بطريقة دائرية، واللي هي حددتها في ذلك كيف على المستوى الأوركسترالي طريقة من نوعها. وقمنا بكذا حفلات، يعني على غرار رباط سوسة، رباط المنستير، والمتحف الوطني بخرطاج.
0: هذا هو، واختيار المكان أيضا ماهوش اختيار عشوائي، معناها عنده ميزة المكان اللي اخترته. هكا ولا زياد؟
3: هو الأكيد أنه من الأول المقاربة كانت فيها المستوى الفني البحث، يعني الفني في علاقة مع الإبداع من ناحية والتكوين من ناحية أخرى، ولكن كان ثم بعد ثاني اللي حبينا نسلط الضوء على يعني ديسيت أركيولوجية، يعني مواقع أثرية حضارية مهمة في بلادنا، وحبينا من خلال العملية والتجربة الإبداعية هذه نساهموا في إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.
0: هذا هو في الحقيقة، احنا نثمنوا المشروع، نثمنوا الفكرة، نثمنوا الصورة الرايحة، الصورة الرايحة اللي اعطيتها أستاذ زياد لتونس، للموسيقى التونسية. الحلمة بدأت تكبر، فكرنا كما قلتوا، فكرتوا في الأول خطوة الأولانية انه زعم النجم ونعملوا 100 كمان حتى حضروا أكثر، واليوم دعوة حتى المشروع حتى الحلمة تكون أكثر حتى يشاركوكم مختلف الجهات. كيفاش الدعوة هذه؟ كيفاش يتواصلوا معكم؟ وكيفاش عملتوا أستاذ زياد؟
3: كما قلت بالضبط، أنت من المواكبين، مواكبات يعني حريفين أن أتبع كل يعني كل تفصيلة إضافية في المشروع وتخليه السادة المستمعين في الإطار. احنا بدأت الحلمة بأنه نوصل للمئة، مئة كمان. اليوم احنا طلعنا 150 على الركح، ونجحنا في تكوين 300 عازف تونسي وتونسية، عازفي كمان من تونس الكل، وعائلة كبيرة وقاعدة تزيد تكبر كل يوم أكثر. وحبينا اليوم معناها كيفاش يقولوا المهم الثقافي كان ماشي، وكل ما كل ما البلاد تعطينا ونحبوا نعطيه ونحبوا نعود نزيدوا نحبوا نعود ناخذوا، خاطر ما شاء الله ثم طاقات كبيرة، طاقات شابة كبيرة، وهي معناتها يحبوا ياخذوا علينا ويحبوا يجيوا معانا في العائلة هذه. دونك احنا حبينا تكون حكاية يعني منفتحة على كل جهات، وتكون بالحق يعني حقيقة مش كان أمور رمزية، أما تكون متجذرة في أبعادها المركزية والاجتماعية من خلال انفتاحنا على المراكز الجدد هذوما اللي تو كوناهم. دونك انا نذكر بالقديم اللي هو بدينا احنا تونس سوسه ساقس ومدنين، اليوم اضفنا نابل، اضفنا القيروان، اضفنا الكاف، اضفنا دونك القصرين، اضفنا الحامه، واضفنا خليتها الاخيره خاطر مش ركز عليها اليوم، اضفنا قفصه الهكتار. دونك جبسة اليوم بالنسبة للعاصفين، عاصفين آلة الكمان اللي موجودين في جبسة وفي الهكتار، دونك عندكم باش يكون ثم يعني زوز مؤطرين، واللي هما الدكتور فراس العربي اللي هو أستاذ الكمانجة من المعهد العالي، مش المعهد العالي، هو ما تعرف أنت المعهد العالي للفنون الحرف،
0: اي
3: فيه ان ديبارتمون، دونك فيه الديبارتمون دو ميوزيك ميوزيكولوجي، واللي هو في المعهد هذايا وفي الديبارتمون هذايا موجود في القسم هذايا موجود الدكتور فراس العربي، واللي هو مسؤول على تدريس آلة الكمانجة من ناحية، ومن ناحية أخرى عندنا خلية محلاها خلية في الكتار، شوف يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
0: ايه
3: تقريبا الخلية دي تحت إشراف الأستاذ، هو يقري في الكوليج في المدرسة الإعدادية في الكتار. دونك الأستاذ الكمانجة لمجد بن حسن،
0: ايوه
3: واللي هو عنده خلية ياسر معناتها فيها إبداع وفيها يعني تناسق، تقريبا فيها 20 عازف كمان، يعني يعمل في مجهود جبار بإمكانيات قليلة. حقيقة نحب نحييه، ونحب من خلال الـ معناها الانترفيو هذية نقول لهم معناها شدوا صحيح، على
0: أمم
3: خاطر جاية إن شاء الله الشبكة هذه نجم نعتبروها شبكة 100 كمان إن شاء الله، باش تكون يعني نجم نقول تخليد لهذا العمل التطوعي اللي قمت به أنتم كأساتذة أجلاء في جهة قفصة، والتخليد هذا راهو لن يكون كلمات فقط في موجاتكم، وإنما سيكون يعني الشغل شاغل في الميدان وفي الإبداع، وفي أنه اليوم قفصة تكون مشعة بتراثها، خاطر هذا المئة كمان هو إبداعات من تراثات المحلية نحو الوطنية وما لا إن شاء الله العالمية.
0: ان شاء الله ان شاء الله. في الحقيقه نفرحوا برشا احنا في مشاركات هكا في ولايه قفصه، ونثمنوا خاصه انه زوز اساتذه اللي ذكرتهم طبعا غنيين عن التعريف وعلى مجهوداتهم وعلى بصمتهم الفنيه والموسيقيه في ربوع قفصه. وبربشت شويه في صفحتك استاذ زياد نلقوا انه برشا اماكن اخرين، واحنا وقتاش استاذ زياد واحنا وقتاش نشاركوا، معناها كما كنت تحكي هم كبير، الناس تحب تشارك، الناس تحب تمد ايديها، الناس تحب ملهوفه على الموسيقى، غرام موسيقى، غرام العزف كبير موجود في مختلف ربوع تونس. احنا نتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله الصوره هي جميله اليوم وغدوه باش تكون اجمل واحلى بقدره ربي.
3: الله يخليك، شكرا، ان شاء الله يا ربي يعني بالموسيقى وبالفن نحاولوا يعني نحاربوا، ما نتعرف انت فما الفينومين الجدد في المجتمع بتاعنا، الشباب يعني مع لي ريزو سوسيو يعني مش كل شيء ايجابي للاسف، دونك نحاولوا زاده نوجهوه من خلال التجربه الفنيه هذه انه ساعد كل شيء يرجعوا ثقتهم في اللوكاليتي، معناها في الاماكن اللي هما فيهم، انه اليوم يحس بروحه موجود، يحس نوعا ما يرجع حب الانتماء، ومن خلال التجربه هذه الثقافيه يقول اللي هو موجود من خلال كمانجته اللي هي تمثل في الاخر كل رمزيتها، تمثل كيما ارتباط باللوكاليتي نتاعو. تعرف فما شعار مهم جدا احنا تو رفعناه في شبكه المئة كمان، اللي هو بالانجليزي يقولوا ثينك لوكال اكت جلوبال، يعني كيفاش من المحليه نفكر في المحليه ل نقوم بعمليات او بتجارب عالميه، دونك نقويوا محليتنا،
0: أكيد
3: نفتخروا بمحليتنا، نفتخروا بهذيك الأرض
0: الانتماء.
3: اللي ولدتنا واللي قراتنا واللي ربيتنا، ومن الأرض هذيك باش نخرجوا بها إن شاء الله للعالمية، ونعطيه إشعاع ونعطيه قوة اقتراح إن شاء الله بحول الله.
0: قدرة ربي. شكرا لك أستاذ زياد، كل التوفيق لكم وإحنا ديما في المتابعة ونفهم خطوة جديدة أكيد نتابعوكم. شكرا لك أستاذ زياد زواري على كل هذه التفاصيل. شكرا
2: معك تضمن ريتنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وقيت نعطيكم فيه الإجابة الصحيحة على مسابقتنا شكون ترشح معنا وشكون فاز معنا لليوم. المسابقة الخاصة بالمتحف الخاص للمناجم بقفصة، ميزي بريفي دي مين دي قفصة، اللي افتتح في 15 مارس 2026 في مدينة قفصة، واللي يهتم بكل ما يتعلق بالموروث المنجمي بمنطقة مناجم قفصة والعمل على تثمينه والتحسيس بقيمته. قلت المتحف قديش فيه من قسم؟ الإجابة صحيحة، هي 3 أقسام رئيسية للمتحف. القسم الأولاني وين العروض الجيولوجية والأحفورية هكا، وهذا يتم قسم البيئة. قسم ثاني يهتم بتطورات وتطور أدوات وآلات الاستخراج البدائية، وهذا اسمه قسم التاريخ المنجمي. والقسم الثالث وين يهتم بالأرشيف البصري والتنوع الثقافي والاجتماعي اللي شهدته مدن الحوض المنجمي، وهذا القسم هذايا اسمه قسم التاريخ الاجتماعي. من 3 أقسام، قسم البيئة، قسم التاريخ المنجمي، وقسم التاريخ الاجتماعي. إذن الإجابة الصحيحة هي 3 أقسام، وتفوز معنا بوصل قيمته 50 دينار مهدة من المتحف الخاص للمناجم بقفصة نزيها حسني. ويترشح معنا سي عبد الحميد المغزاوي، هو المترشح رقم 2 للقرعة ليوم الأحد غدوة، ونشوفوا شكون معاهم باش يفوز بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. بعد شوية نفسحوا المجال مرة ثانية لقسم الأخبار والزميل أحمد معاتي في فلاش سبور، ومن بعد نعملوا جولة مع مختلف الأنغام اللي اخترتها واللي أثت معنا ركن أغنية تحكي عليك.

0: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
0: نعطيك النتائج المقابلات اللي تلعبت اليوم بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة ذهاب اليوم العشية. نادي البزارتي كتعادل أمام أولمبي البيجي 1-1 وتقدم ساقط الدير يفوز على نادي حمام لنف بهدف مقابل 0. بالنسبة للمشاركات الأفريقية كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فريق نيجيري شوتينج ستارز يفوز على نادي الرياضي صفاقسي بهدف مقابل 0. البارح كان الترجي الجرجيسي فوق على نادي ديان بيرز السنغالي 3-1 ومنذ نصف ساعة من الآن تلقت مباراة رابطة الأبطال الأفريقية في ملعب راس تجمع وتجمع الآن ما بين النادي الأفريقي وجولي بال ماي لحد الآن دقيقة 30-0. بتشوفوا أجواء هذه المباراة مباشرة من ملعب رادس مع زميلي وصديقنا رياض العبدلي. مرحبا بك رياض.
2: مرحبا احمد، تحيه ليك من ملعب رادس. 30-31 دقيقه لعب هنا في الشوط الاول والنتيجه 0-0 بين النادي الافريقي والجولي بالمالي. الحقيقه اربعه فرص في نص ساعه لعب، اربعه فرص كانت للنادي الافريقي، توغلات من تيم زومبي وغيث الزاغ علوني وتفور خارجة تبي فرصة كبيرة، فرصة كبيرة لمن اختيار ضربة مرمى تيم زومبي، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة بينما نشيد بتدخل مهيب الشامخ. مهيب الشامخ تألق كأحسن ما يكون في الدقيقة 14-21 بعد هجمة خطيرة للفريق المالي وانفراد الحارس وتألق للحارس مهيب الشامخ. نذكروا أن الفريق المالي والنادي الإفريقي تقابلوا 6 مرات، كل النادي الإفريقي فاز بمرتين، الفريق المالي

0: في مرتين وتعادلوا مرتين. نعطيك احمد بصير على تشكيل النادي الافريقي اللي تعمل في هذه المباراه في حراسه المرمى: مهيب الشامخ، طمع عمار عبد الحق، حمزه الخضراوي، علي فرانك كونتي، غايف الزعلوني، فيليب كين زومبي، سيد وخان، معتز قدام، حسين بن علي، مايلا سامفارا، ومحمد صادق خديده. تقريب فما 25,000 متفرج اليوم، وفما اكثر ربما حاضرين في ملعب رادس لمساندة النادي الافريقي، ولما لا انتصار يحاولوا باش يمشي الى الدور الثاني من هذا الدور التمهيدي من رابطة الابطال الافريقية. على كل تمناو حظ موفق للاربع فرق اللي تشارك سواء كان في الكونفدرالية او في كأس رابطة الابطال الافريقية. نذكر احمد نلعب في 33 دقيقة لعب من زمن الشوط الاول من هذه المباراة، والنتيجة 0-0 بين النادي الافريقي وجولي بالمال.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة رياض، كنت معنا مباشرة من ملعب رادس 0-0 في لقاء النادي الافريقي وجولي بالمالي، حظ وفير النادي الافريقي في هذه المسابقة الافريقية، وكذلك للنادي الرياضي سباقسي والترجي الرياضي الجيجيسي، ومن بعد ان شاء الله باش يتحق بهم الترجي الرياضي التونسي اللي معفى من خوض الدور الاول لمسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية. نذكر أنه بقية المقابلات بالنسبة للمحترفة الأولى غدوة، فما 3 مباريات: النجم المتلوي صديف أمام الحمام سوسة، محرز الملك حكم هذه المباراة، النجم الساحلي مع شبيبة العمران منتصر بالعربي، والترجي الرياضي التونسي مع مستقبل المرسى باديس بن صالح حكم هذه المباراة. هذه أهم أخبار رياضة، إلى اللقاء.

الغناية اللي تحكي عليك، الغناية اللي تحكي عليك، الغناية اللي تحكي عليك، الغناية اللي تحكي عليك، وركن الغناية تحكي عليك. القرعة خذيت ثلاثة غنيات، صبرك مكتوب عبد الوهاب الحناشي، يا ريت الناس وخيين، محمد الجاموسي، يا ترى بهي سلطان. نسمعوا الغنيات هذوما ونرجعوا لكم من بعد في جولة تونسي.

0: حبينا نعمل معكم جولة مع مختلف الغنيات اللي اخترتوها في غنية تحكي عليك وتوا مش نفس حول المجال الجو التونسي للقاعات التونسية إن شاء الله دوام الأفراح للجميع. جونا تونسي وغنيتنا التونسية هي مسك ختامنا لليوم في نسمة صيف. حبيت نشكر ضيوفي اللي كانوا حاضرين معنا في الموعد, نشكر كامل الفريق اللي أثث معايا هذا اللقاء. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة, ملتقانا غدوة يتجدد ولكن ما هوش في نفس التوقيت تقريبا مع 6:30 بداية الموسم الرياضي, بعد اللقاء مع قسم الرياضة تقريبا 6:30 حتى 8 نكون معكم في نسمة صيف جديدة. من هنا لك الوقت نتمنى لكم أحلى الأوقات, ليلتكم زينة وإلى الملتقى.
1: جونا تونسي,
2: جونا تونسي.

0: تمام الثامنة المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في ولاية قفصة تم نشر طلب العروض الخاصة بمشروع حماية مدينة القصر من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار، ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار، وذلك من خلال تنفيذ جملة من التدخلات من بينها تهيئة مجاري الأودية وإنجاز عدد من المنشآت المائية. بولاية جبل الافتتاح دار الثقافة محمد المرزوقي بيدوز هذا الأسبوع من جديد بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جملية فقط 1,500,000 دينار. وزارة التجارة وتنمية التصديرات تفيد بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد من هذه المادة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي تبلغ 5.4% وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 إطارا وعونا وعميلا، حيث أوضحت أنه سيتم بداية من اليوم فتح التسجيل الإلكترونية ليتواصل لغاية 30 من سبتمبر الجاري عبر موقع الشركة santri.com.tn أو عبر البوابة الوطنية لمناظرات القطاع العمومية concours.gov.tn. أخيرا وفي العالم، وفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحذر من أن عملية تهجير سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ترقى إلى مستوى العقاب الجماعية وتثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. اليوم باش نعطوكم حل لمشكلة نسيان كلمة السر فيسبوك. المراحل اللي نقوم بهم باش ترجع تفتح حسابك حتى ولو ما توفرش عندك رقم الهاتف أو الإيميل المرتبط بالحساب. تابعونا، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم الناس كلها، اللي هو فقدان كلمة السر أو عدم إمكانية الدخول الكونت فيسبوك أو حساب فيسبوك. برشا ناس يتشكوا من الحكاية هذه، اللي هي نسيان كلمة سر أو ضياعها أو عدم القدرة على دخول الحساب. أول حاجة، برشا سيناريوهات النجم تصير. أول حاجة إذا ذي علي كلمة سر، أول حاجة ندخل الفيسبوك ونقول له نختار نسيت كلمة سر وإلا مود باس أوبليي، هو باش يعطيني اقتراحات. الاقتراح الأول، إذا أنا نستعمل في رقم الهاتف الجوال، نعطيه رقم الهاتف الجوال يوصلني كود، الكود هذاك يعاوني من بعد باش نجم ندخل الفيسبوك ونعاود كلمة سر من جديد. الاحتمال الثاني، إذا نستعمل في الميل للدخول الفيسبوك، نعطيه الميل نتاعي، بالميل ذاك يبعث لي كود، ندخل الكود ذاك للفيسبوك يولي يعطيني مود باس من جديد ونعاود ندخل للكونت نتاعي. إذا الاحتمالات الزوزة ذوما ما كانوش ممكنين، اللي هي استعمال رقم الهاتف الجوال واستعمال البريد الإلكتروني، نتعدوا الاحتمال الثالث اللي هو يتمثل في استعمال البريد الإلكتروني لفيسبوك وإرسال المعطيات الشخصية اللي تكون بالأساس تصويرة من بطاقة تعريف وإلا من الباسبور، نبعثهم للفيسبوك ونطلبوا منهم إعادة تشغيل الفيسبوك وإعادة إمكانية الدخول للحساب فيسبوك هما بعد التحقق من المعطيات الشخصية نتاعك يبعثوا لك الكونت نتاعك من جديد. بطبيعة هذا إذا توفرت شروط مثل المصداقية ودقة المعلومات اللي تبعثها أنت اللي هي تنجم تكون كلمات مفاتيح يطلبوها هما منك. دونك إذا نحبوا نرجع كلمة السر نعتمدوا المراحل اللي حكينا عليهم كل. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. ضيوف جئتك عاشقا الليلة من ألمانيا، الكفاءة التونسية والناشط في المجتمع المدني المهندس رامي بخشم. من بلجيكا، رجل الأعمال محجوب السليمي. من فرنسا، صاحب مقاولات. تجارب حياتية في المهجر. الليلة في جئتك عاشقا بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقية.
1: عسلامة، مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم مش باش نسافروا عبر الجغرافيا أو نتأملوا جمال الطبيعة، اليوم باش نعبروا خنادق الذاكرة. حلقتنا مخصصة للحناجر اللي ما سومتش، للأصوات اللي ولدت من طين الأرض وقهر الإنسان. اليوم نستمعوا إلى حنجرة الأرض ونكتشفوا كيفاش تنجم تولي الغناية وثيقة نضال، وكيفاش يواجه اللحن العابر للقارات برود العالم بقوة وبلا تنازل. أبقوا معنا، الأرض الليلة تغني بكبرياء الكبار. من جنوب القارة الأمريكية كانت تصدح مرسيدس سوسا، ما كانتش مجرد مغنية، كانت صوت ملا صوت لهم في وجه الدكتاتورية والظلم. وقت ما نفيتها السلطات العسكرية وصادرت حريتها، ما خلتش معاها في حقيبتها إلا صوتها، ورجعت من المنافي باش تغني شكرا للحياة وهي في قمة الوجع الشخصي والوطني. خلينا نكتشف مع بعضنا كيفاش يتحول الغناء إلى طاقة صمود تتحدى الرصاص وتنبت كالعشب في شقوق الجدران

0: ومن جنوب القارة الأمريكية إلى أقصى جنوب القارة السمراء، مريم ماكيبا.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

قبل ما نغادروا أراضي أمريكا اللاتينية نتوقفوا بخشوع عند سيرة فيكتور جارا. قتلوه في الملعب الرياضي وسحقوا أصابعه بأعقاب البنادق حتى ما يعزفش الجيتار مجددا، لكن رفاقه سجلوا صوته الأخير تحت الأرض وفي الأقبية المظلمة النغمة اللي دافع بها عن الحق في العيش بسلام.

من أزقة القاهرة العتيقة وصوت الشيخ إمام العابر للأجيال، نرتفع نحو ربوع شمال إفريقيا، حيث المقاومة مو شعار يرفع في المناسبات بل هي هوية وتاريخ ممتد في الجينات. هكا تصبح الكلمة المغاربية الأصيلة درع يحمي الذاكرة الجماعية من التشويه والنسيان. نسمع مع بعضنا نبض الأرض من المغرب الأقصى بصوت ناس الغيوان.

ومن صرخة نس الغيوان في أزقة الدار البيضاء نرجع لهنا لتربتنا القفصة ونبض الحوض المنجمي اللي علم الأثير كيفاش تولد الأغنية الحرة من عرق العمال وطين الأرض ونضال الشرفاء. لزهر الضاوي ما كانش مجرد صوت عابر، بل كان صوت المناجم ذاتها وصوت المطالب الصادقة اللي صاغت وعي جيل بكامله. غنى للمناجم، غنى للشهيد، وكتب بدمع الكبرياء والوقار وثيقة الالتزام التونسي الخالدة. نسمعوه في روائع اللي تحاكي وعي ووجع الذاكرة المنجمية.

تونس ما أنجبتش صوت واحد للمقاومة، بل أنبتت مدارس كاملة في وعي الأرض بجانب رسانة البحث الموسيقي ونبض الأزهر الضاوي. نوقفوا توا قدام واحدة من أبهى تجليات مجموعات الالتزام التونسي، فرقة الحمائم البيض.

كتير بجيتاره الخشبي الدافئ وبراءته اللحنية. لم يغني للتسلية أو الترف، بل ثبت هوية كاملة في جدار التاريخ الإنساني بنقاء صوتي وعمق وجداني يشبه مياه الينابيع الجبلية الصافية.

0: 9 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة يتواصل إنجاز عدد من المشاريع الرامية لتدعيم المؤسسات الجامعية بالجهة، من بينها بناء المعهد العالي للفنون والحرف بجفصة بكلفة جملية تناهز 14.8 مليون دينارا، حيث تبلغ نسبة تقدم الأشغال 55%، إلى جانب بناء المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ب 15.5 مليون دينار، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 35%. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر تنظم غدا يوما تحسيسيا توعويا حول السلامة والإسعافات الأولية بدار الثقافة حامة الجريد. وزارة التجارة وتنمية التصديرات تفيد بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعجيلي من المياه المعدنية المعلبة لنحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث مشاريع خاصة أو توسيعة مشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي تبلغ 5.4% وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء. إلى أخبار العالم، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري يقول إن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بأعمال التخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على بلاده. وأخيرا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن قوات بلاده أوقفت ضربات على كييف لمدة 3 أيام ابتداء من 5 سبتمبر الحالية، وأن الجانب الأوكراني قلل بشكل كبير هجماته على الأراضي الروسية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

Thank you.

0: مع كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً، نسعد معها اليوم وهي تجدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه، وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: العاشرة ليلا الموعد مستمعين الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: في هذه النشرة، ولاية قفصة تحتضن على مدى يومين الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا. وزارة التجارة تؤكد مواصلة البرنامج التوزيع المكثف للمياه المعلبة والعمل على رفع حجم المخزون التعجيلية لتلافي حدوث أزمة في التزويد الصائفة القادمة. وفي أخبار العالم، إيران تقول إنها ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في حال استمرار استهداف السفن الإيرانية وفرض حصار بحري عليها. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات. بولاية قفصة نظم اليوم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أشغال الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا. ويهدف الملتقى إلى التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الإعلامي واستكشاف سبل توظيفها في تطوير العملية التعليمية. عبد الرزاق فرح رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بقفصة يقدم أكثر تفاصيلها.
7: نظمة المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالشراكة مع مركب الشبابي وجامعة قفصة والمندوبية الجهوية للتربية ومندوبية الثقافة ومدينة الشباب والرياضة هذا الملتقى لإعطاء أكثر أفكار مبسطة حول الذكاء الاصطناعي والمامة، وذلك تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا. هذا الشعار متاعنا حابين ناخذوه سنة ليكون موجه للإطار التربوي والأسرة ككل. المشاركين تلامذة، طلبة، أولياء، إداريين، قيمين، أساتذة. الملتقى باش يدوم على يومين، 5 سبتمبر و 6 سبتمبر. تتخلله تمكين المشاركين من شهادة مشاركة ممضاة من جميع الأطراف اللي بالاشتراك معهم.
5: الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية المنتظم بقفصة والذي يتواصل على مدى يومين شهد حضور عدد من التلاميذ والطلبة والإطار التربوي، وتضمن عدة مداخلات علمية في هذا المجال. الزميل أحمد حراثي كان التقى يونس بن مصباح مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية والمنسق التقني لهذا الملتقى.
8: بالنسبة للملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي الدورة الثانية، عملنا الدورة الأولى وكانت دورة ناجحة. هذه السنة وصلنا في الدورة الثانية، قمنا بمداخلة أولى حول الذكاء الاصطناعي ككل وأهم مناهج الذكاء الاصطناعي. مداخلة ثانية تتعلق بالأمن السيبراني وورشة تطبيقية مع مجموعة الحضور. اليوم الثاني ورشات تطبيقية ترتكز على إنتاج المحتوى الرقمي ككل، يعني إنتاج الدروس، التقييمات، التمارين، القصص الرقمية، الفيديوهات مع مجموعة الحضور ككل.
5: في أخبار اللاجئات أيضا، واستعدادا لاستقبال الطلبة بالحي الجامعي بتوزر السنة الجامعية الجديدة في أفضل الظروف، شهد المطعم والمبيت الجامعيين خلال هذه الصائفة أشغال تهيئة وصيانة شاملة وفق ما فاد به أحمد عبد القادر مدير الحي الجامعي بتوزر.
9: انطلقنا في استعدادات لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية الجارية 2026-2027. عملية الصيانة كانت على امتداد صيفة كاملة، شملت المطعم والمبيت سواء كان فيما يتعلق بالإنارة، صيانة الشبكة الكهربائية، الشبكات الصحية، دهن. كنا في الأجال حاضرين، قمنا كيف بعملية تزود. بالنسبة للطعام الجامعي احنا على أسم الاستعداد لاستقبال الطلبة، تواصل عملية الترسيم تكون على دفعتين. الدفعة الأولى معنيين بها اللي ينطلقوا في الدراسة يوم 1 سبتمبر، وعندنا الدفعة الثانية في الترسيم اللي هم معنيين بالدراسة يوم 2 سبتمبر بالتحديد طلبة شعبة التربية والتعليم والفرنسية. عندنا على مستوى طاقة الاستيعاب المادية 586 طالب وطالبة، على مستوى الإطعام تقريبا في حدود من 1200 إلى 1500 إن شاء الله طالب نستقبلوهم في الوجبات اليومية اللي باش يتم توزيعها بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله. سنة جامعية موفقة للجميع.
5: بولاية سيدي بوزيد نظمت اليوم دار الشباب برقاب بالاشتراك مع عدد من الهيكل الجهوية والمحلية والمركز الثقافي برقاب تظاهرة تنشيطية في إطار مهرجان الشباب بسيدي بوزيد. جميلة غانمية منسقة مهرجان الشباب برقاب تتحدث عن هذه التظاهرة بأكثر تفاصيل.
10: مهرجان الشباب برقاب حبيناه يكون في إطار تنسيق الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 وفي إطار دعم الشباب وتشجيع المبادرة وبعث المشاريع التعريف بالفرص وباعثين الشبان الصغار اللي موجودين في الرقاب. بالنسبة لأهم الفقرات عملنا معرض لنساء الحرفيات الباعثين الشبان الصغار اللي مازالوا كيغير حلوا المشروع متاعهم كيف عاملين دورة باللي حرق ورجع وكيف كيف الشباب اللي يحب يتكون استدعينا كيف المؤسسات والمنظمات المانحة والمكونة في ريادة الأعمال وبعث المشاريع. عملنا سكسس ستوري الرائدات الأعمال اللي ناجحين على مستوى ريادة الأعمال وبعث المشاريع كانوا بحذينا كيف حلينا ديبا ما بين المؤسسات المانحة وإلا المكونة مع الشباب باش يطرح الأسئلة متاعه. بالنسبة للهدف متاعنا أن نحن نكون همزة وصل ما بين المؤسسات والجمعيات اللي تحكي على ريادة الأعمال وبعث المشاريع باش نقربوا الصورة وباش نوضحوا الغموض. بالنسبة للهدف متاعنا هو دعم الشباب وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة للتكوين والتشغيل.
5: وطنيا الآن أفادت وزارة التجارة والمتصدرات اليوم أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز طرابلسي أن التدخل المكثف والاستثنائي سيتواصل خاصة في الولايات التي تشهد اضطرابا كبيرا. كما أفاد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تستهدف رفع حجم المخزون التعجيلي من المياه المعلبة لنحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام بعد أن شهدت تونس هذه الصيفة أزمة تزويد غير مسبوقة. وأوضح أن زيادة المخزون تأتي استجابة لمتغيرات المناخية وخاصة موجة الحرارة الشديدة إلى جانب العوامل الخارج عن النطاق التي يمكن أن تطرأ في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات تعليب المياه بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وتستهلك تونس نحو 40% من إنتاجها سنوي من المياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب الممتدة بين جوان وسبتمبر بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين لتر مقابل حوالي 7 ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة بحسب معطيات ديوان المياه المعدنية. في موضوع آخر الآن فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن في بلاغ لها اليوم إلى أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الحالي إلى 5 أكتوبر القادم على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية لهذا البرنامج. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن إنصاف العباسي تقدم أكثر إيضاحات حول البرنامج.
11: فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها اللي تمويل مشاريع متاحة ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
5: في أخبار العالم حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري مساء اليوم من أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة وذلك في حال استمرار ما وصفه بأعمال التخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على بلادها. وقال المتحدث في تحذير للجيش الأمريكي أن الضربات التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة ستكون أشد من السابقة. وأضاف أن هناك احتمالا لتوسيع نطاق هذه الضربات، محذرا من أن استمرار ما وصفه بإعاقة حركة السفن الإيرانية والحصار البحري لإيران قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد. وفي السياق المتصل، أكد التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. وقال التلفزيون أن ناقلتي النفط إحداهما كانت محملة بالخام، بينما كانت الأخرى فارغة، فيما استهدفت ناقلة ثالثة في منطقة خارك الإيرانية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ولاية قفصة تحتضن على مدى يومين الملتقى الجهوي للذكاء الاصطناعي في دورته الثانية تحت شعار الذكاء الاصطناعي نحو تعليم متطور وأسرة أكثر وعيا. وزارة التجارة والتنمية التصديرات تؤكد مواصلة برنامج التوزيع المكثف للمياه المعلبة والعمل على رفع حجم المخزون التعديلية لتلافي حدوث أزمة في التزويد الصائفة القادمة. وفي العالم، إيران تقول إنها ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في حال استمرار استهداف السفن الإيرانية وفرض حصار بحري عليها. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
12: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

13 دقيقة بعد العشرة. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا في هذا الفضاء المباشر. جئتك عاشقا من توا حتى نص الليل على موشة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بالجميع، تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار الكل وين ما كنتم موجودين. نسلم عليكم برشا في هذا الفضاء المباشر. جئتك يا عاشق البرنامج الخاص بجاليتنا التونسية بالخارج، حيث نلتقي فيه بأصوات تونسية تحمل حكايات وتجارب من بلدان مختلفة، ونكتشف طبعا نجاحاتهم ومشاغلهم أحلامهم وعلاقاتهم الدائمة بالوطن العزيز. في هذا الفضاء المباشر باش تكون الموسيقى أيضا حاضرة، الذكريات حاضرة، والرسائل والتحيات حاضرة. نسمع أصوات أحباب من وراء الحدود ونخليه المسافة طبعا أقصر والكلمة أقرب إن شاء الله في هذا الفضاء المباشر. إذا نسوعتين من زمان تقريبا نحبوا معناها نحيوا فيها ونقول الكل تونسي بعيد وين ما كنت، تونس ديما قريبة وديما عندها بلاصة في القلب. كونوا معانا مع جئتك عاشقا، موعدنا كالعادة مع الحنين، مع الحكايات، ومع تونس اللي تجمعنا مهما تفرقت بين البلدين. مرحبا بالجميع، تحيات كامل الفريق. وسيلة اليوم في التقديم عوضا عن زميلتنا سيوار عميدية، لازهر على جهاز الكونسولات، كمال في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وكمال بن حميدة في غرفة الهاتف.

الليلة في جئتك عاشقا باش يكون ضيفنا في الحقيقة يعتبر نجاح تونسي جديد يتخطى الحدود، والمرة هذه ضيفنا باش يكون من ألمانيا، ينور صفحة جديدة من صفحات تميز كفاءاتنا التونسية في المهجر. ضيفنا اليوم المهندس التونسي رامي بو خشم، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في هذا الفضاء المباشر. أيضا من قبل إلى فرنسا، رحلة تونسي اختار الغربة وخدم على روحه وبنى تجربته المهنية خطوة بخطوة. ضيفنا اليوم أيضا السيد طاهر عبد اللطيف أصيل قبيلي ومقيم في فرنسا، مقاول في مجال البناء، باش نحكو معاه على تجربته في الهجرة، على العمل والمشاريع، وعلى العلاقة اللي تبقى ديما قوية بين التونسي وبلاده مهما بعدت المسافات. في جئتك عاشق أيضا من المكناسي البلجيكي ومن عالم الأعمال إلى عالم السفر واكتشاف الثقافات، ضيفنا اختار أنه ما تكونش الحدود عائقة قدام طموحه، وفضل أنه تكون فما فرصة باش يكتشف العالم ويعيش تجارب مختلفة. ضيفنا الليلة هو السيد محجوب سليمي، رجل أعمال أصيل مكناسي ومقيم في بلجيكا، زار قرابة 80 بلد حول العالم. إذن رحلة ثرية جمعت بين العمل والسفر. مرحبا بكم الكل، إذا نبقوا معنا في الاستماع حتى نصل الليل في جئتك عاشقا.

0: ما تصحيني
1: يلا يا عمري عايش وانا
0: عمري بكل ما فيني
1: على عناوينك نام هوانا
0: وقلوبنا تصحيني
1: قول يا سنين ما احناش خايفين
0: حلو الحب.

0: عشقي واحلى كلام في الحب ندق معني حلو الحب تعالى نعيش ليالي يا حبيبي
1: جئتك عاشقاً.

0: يا تونس الخضراء،
1: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
0: جئتك عاشق
2: أهيم بتونس الخضراء.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في جئتك عاشقا، باش تكون الموسيقى حاضرة، الذكريات حاضرة، والرسائل أيضا حاضرة، والتحيات حاضرة. نسمع أصوات أحبابنا وأصحابنا والناس العزيز علينا من وراء الحدود، ونخليه المسافة أقصر إن شاء الله، والكلمة أقرب من خلال هذا الفضاء المباشر على موجة الأفام إذا عاد قصة تبعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل سواء على موجة الأفئام وإلا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بالجميع. نحكو على نجاح تونسي جديد يتخطى الحدود. نحكو المرة هذية من ألمانيا. من ألمانيا ينور صفحة جديدة من صفحات تميز كفاءاتنا التونسية في المهجر. ضيفنا اليوم هو المهندس التونسي رامي أبو خشم، اللي تم طبعا اللي عرفته واللي نعرفه واللي باش نعرفه بيه أكثر، هو عضو في مجلس مدينة ألمانيا. أي هذه اللي يدل على أنه فما خطوة تعكس الثقة اللي يحظى بها داخل المجتمع المحلي، ودوره في دعم الاندماج وتعزيز التماسك الاجتماعي. إذا نحب نرحب بضيفي اللي موجود معنا عبر الهاتف، مساء الأنوار سيرامي، أهلا وسهلا.
4: مساء النور، مرحبا بك مدام وسيلة، ومرحبا بكل المستمعات ومستمعين إذاعة قفصة أفيان.
3: أهلا وسهلا، نورتنا. شنو حوالك؟ شنو حوال الصحة؟
4: الحمد لله لاباس. حزين شوية لأنه كنت في تونس 4 أسابيع ورجعت من تونس. رجعت للعمل.
3: ملا خفت الوحشة. أي الوحشة خفت شوية.
4: الحمد لله الحمد لله.
3: أي نحينا وحشتنا.
4: بالضبط. نحاشي الوحشة لكن شوية أحسن.
3: أي أحسن شوية، نجمو نرجع نخدمو هكا في فوق.

0: ما ونجموا أن نقدموا شوية، خاصة أنه كي تبدأ عندنا مسؤوليات وتبدأ عندنا حاجات يلزمنا نكونوا حاضرين ويلزمنا نكونوا ناجحين فيها، خاصة معناها الدور اللي تقوم به أنت وتتمثل معناها مدينة ألمانية في مجلسها. نحب ننطلق من النقطة هذه يا رامي، كيفاش معناها شو يعني أنه يكون تونسي تونسي ويمثل مدينة ألمانية في مجلسها، كيفاش هذايا وكيفاش تتم؟
1: والله هو البداية أكيد ما بدش ديركت أنه دخل الواحد في في في الانتخابات، أكيد الواحد حاول أنه يعمل اسم في المدينة باش يكون عنده زادة قاعدة انتخابية وناس يعمل عليها تنجم تصوت وتصوت له وتنتخبه. وبيت كنف كل بدينا بالعمل الاجتماعي جمعيات، وبعدها تطورت رئاسة مجلس المستشارين الأجانب في مدينة إرلانجن لمدة 6 سنوات تقريبا، والتو ما زلت رئيس المجلس في الشهر الأخير، ما عودتش ترشحت مرة أخرى للانتخابات حكم ثقل المسؤولية والارتباطات اللي عندي في مسؤوليتي الجديدة كعضو في مجلس مدينة إيرلندا.
0: أي هذا الشهر الأخير قلت لي؟
1: أي هذا الشهر الأخير كرئيس مجلس مستشارين الأجانب والاندماج تمت انتخابات جديدة، وإن شاء الله تو باش تصير الباسات يوم من هنا للشهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا نحب نرجع بك شوية هكا للتجربة، معناها كيفاش كانت تجربتك في ألمانيا من الدراسة إلى الخدمة إلى العمل العام؟ تقريبا قديش عندك في ألمانيا أنت؟
1: عندي تقريبا ما دخلت في ما زلت ما سافرتش 12 سنة، لكن تقريبا في ديسمبر انولو عندي 12 سنة في ألمانيا.
0: هي أنت مشيت دراسة؟
1: مشيت دراسة، خرجت لهناك، كنت ابن المدرسة العمومية التونسية، نجحت في بكالوريا التقنية وخرجت للدراسة في ألمانيا، درست الهندسة الميكانيكية، عملت ليسانس في الهندسة الميكانيكية وزدت ماستر في الهندسة الميكانيكية، وعملت زادة دوزيام ليسانس في هندسة إدارة الأعمال.
0: هذا بالنسبة للدراسة.
1: هذا بالنسبة للدراسة، وفي وقت الدراسة زادة كنت نحاول أنه نكون ناشط في المجتمع المدني، ما حاولتش نكتفي فقط بالدراسة وكل شيء، كنت ناشط في عديد المجالات، وكنا زاد خدمت مع جمعية تونسية ألمانية، زاد ترأست فرع الشبان للجمعية الألمانية التونسية، وبعدها بشوي بشوي خدمت مع جمعية تونسية ألمانية زاد، وبشوي بشوي واحد قرر أني ندخل انتخابات مجلس الأجانب والاندماج والحمد لله انتخبوني.
0: رامي أنت في نفس الوقت مهندس هكا؟
1: بالضبط، حاليا في نفس الوقت زاد مهندس في السكك الحديدية الألمانية.
0: جميل جدا.
1: هذا الجانب الدراسي متاعي، ولكن الشغف والهواية كانت اجتماعيا، وبعد الواحد قررت أني ندخل عالم السياسة بمجلس المستشارين، وبعد مجلس المستشارين واحد تعرف وكل شيء، لذا كنت حتى عضو في مجلس إدارة للمجالس الاستشارية الأجانب والاندماج في مقاطعة البافاريا التو ما زلت حاليا، وهذه حاجة كانوا دائما يستدعوني في الجرائد، عندي مقالات كذا، وبشوي بشوي الواحد تعرف، وكي تعرفت وليت بروفيلك يجلب الأحزاب السياسية، أنه يكون عندك قاعدة انتخابية، يكون عندك ناس تعرفك وكل شيء. كانت عندي كل المفاوضات مع أكثر من حزب وكل شيء، وفي الأخر قررت أني نختار حزب الخضر واللي هو ثاني أقوى حزب في المدينة. الحزب الأول هو كان الحزب المسيحي، يعني في مقاطعة بافاريا عادة دايما الحزب المسيحي الاجتماعي هو اللي مسيطر على مقاطعة بافاريا من بداية الحكومات، يعني عنده تقريبا أكثر من 70 سنة هو اللي مسيطر، وحزب الصدر طلع بالباهي وعندنا المركز الثاني، ولكن حاليا يعني عندنا ائتلاف في الحكومة، يعني في المدينة بتاعنا، يعني احنا والحزب المسيحي نحكموا مع بعضنا باش نحققوا
0: هاي.
1: الأغلبية اللي هي أكثر من 50%، يعني عاملين ائتلاف مع بعضنا. والحاجة الباهية إنه متفاهمين وكل شيء، وهي ثانية رئيس البلدية وكل شيء هي من حزب الصدر في المدينة، يعني عندنا سيطرة كبيرة على القرارات اللي تتاخذ في المدينة كحزب، وما فماش قرار ينجم يتعدى من غير ما يتعدى علينا احنا كحزب، يلزمنا نصوتوا معهم.
0: هات نمشوا للملفات رامي اللي خدمتوا عليها في المجلس، أهم الملفات اللي خدمتوا عليها.
1: في مجلس المدينة أو مجلس الأجانب والاندماج؟ إنه
0: احكي عليهم الزود.
1: أنا كنت أوكي. بالنسبة للمجلس الأجانب والاندماج كانوا عدة مواضيع كنا نخدموا على تسهيل الأمور للأجانب، من ناحية مصلحة الأجانب، من ناحية الإدارة أو المندوبية الاجتماعية أو كذا، كنا دائما نكونوا موجودين انه نحاولوا القرارات اللي تتاخذ تكون في صالح الاجنبي. وخدمنا على موضوع الميز العنصري، هذا كان موضوع حاضر بالنسبه لنا، وحاولنا انه اي واحد يجي لالمانيا يحس حاله مرحب به. خدمنا على مواضيع سياسيه، كنا على تواصل دائما مع الاحزاب السياسيه، خدمنا على المواضيع الاجتماعيه، خدمنا على المواضيع الثقافيه، خدمنا على العمل نتاع الأجنبي اللي احنا في ألمانيا، خدمنا على تعليم الأجنبي في ألمانيا، خدمنا على كذا موضوع. وحاليا في مجلس المدينة الحقيقة نمر بأزمة مالية، يعني من قبل ما ندخل
0: أي
1: ونحاولوا إنه نمر بالأزمة هذه الاقتصادية للمدينة للأفضل. وللأسف يعني هو البلديات كلها حاليا في ألمانيا تشكي من نقص الموارد والمداخيل، ونحاولوا أنه نحاولوا أن نخدموا ونكثروا من المداخيل نتاع
0: واضح
1: البلدية باش نجموا نغيروا برشا حاجات.
0: باهي.
1: وفما موضوع كبير اللي هو الترام زاد في المدينة، نحبه من هنا تو تم التصويت بين عام للترام السنة اللي فاتت، ونحاولوا انه نقصوا، لانه احنا كبلديه ندفع 10% من القيمه نتاع المشروع، ونحاولوا انه كيفاش نوفقوا ما بين مشروع الترام، ما بين اصلاح المدارس، ما بين اصلاح المعاهد، وكل شيء نحاولوا انه نوفقوا بيناتهم ونقسموا البيدجي المتوفر حسب الاولويات.
0: واضح. باهي رامي، تعتقد أنه التوانسة في ألمانيا عندهم حضور وتأثير كبير وأكبر اليوم؟
1: أكيد نشوفوا في توانسة متألقين في ألمانيا، فما برشا أسامي ما شاء الله نعرف، فين مثلا واحد نائب رئيس جامعة ألمانية، نعرف بروفيسورات في الجوامع، نعرف الألمانية في الجامعات الألمانية، نعرف كوادر عليا في مناطق معناها مهمة جدا، وديبوزيسيون مهمين جدا في شركات كبار، وهذا حاجة باهية، معناها
0: طبعا
1: انه حضور
0: أكيد
1: التونسي في مختلف المجالات.
0: أكيد. أما يقول القائل
1: وأنا
0: رامي، أي وصل، تفضل.
1: نتمنى انه التونسي زاده يدخل اكثر المجال السياسي، لانه نلاحظ انه السياسه تقدر تغير بها الكثير من الاشياء، يعني بالسياسه الحقيقه الحاجه صعبه تولي سهله.
0: هذا هو. اما يقول قايل رامي، كيفاش تنجم هالكفاءات التونسية هذه اللي موجودة تحديدا في ألمانيا وفي المهجر بصفة عامة إنها تساهم أكثر في خدمة بلادها اللي هي تونس؟
1: والله هذا موضوع مهم جدا، وشكرا على السؤال، على خاطر نشوف انه التونسي في الخارج عادة نحكي باسم الخارج، مش فقط في ألمانيا، وحضوره في المشهد التونسي أصغر من اللي يلزم. يعني جالياتنا في الخارج ما شاء الله كبيرة،
0: أي
1: وعدد كبير، وعدنا كفاءات كبيرة، يعني تقدر هي كذلك بخبرتها وخبراتها اللي جمعتها وكل شيء انه تساند البلاد. ولكن زاد يلزم تكون رغبه من تونس، لازم يكون من الدوله التونسيه،
0: نعم
1: لازم يكون تشريك اكثر في اخذ القرار، مش ديريكت، قرار ديريكت، لكن تشريك اكثر في الاقتراحات زاد.
0: أي
1: انه
0: والتسهيل
1: وقتها
0: ربما
1: التونسي يحس
0: أيضا سيرام يا
1: والتسهيل، وقتها يلزم كل تونسي يحس بالمسؤوليه هذه، والحس وقتاش يحسوا بالمسؤوليه؟ وقت اللي نشاركوه في القرار، وقت اللي نسمعوه، وقت اللي نسمع رأيه وكل شيء. وللأسف احنا زاد تو حسب القانون الانتخابي بتاع تونس ما توفقناش انه نعينه نائب شعب في تونس، واللي هي معناها نحسه معناها في ألمانيا تنقصنا الحاجة هذه. كانت الشروط صعبة للترشح، ذاك علاش نشوف انا من ناحيتي يلزم مراجعه القانون الانتخابي نتاع مجلس النواب في تونس، باش وينو فهمتني نسهلو انه يكون فما نائب على المانيا.
0: اي سيرامي، وجود كفاءاتنا التونسيه في مواقع معناها سياسيه كما سيادتك معناها في مجلس محلي في مجلس هكا معناها نحكي في الجانب السياسي، يخدم التوانسه اللي موجودين في المانيا، يخدمهم في مجالات عده و...
1: أكيد أكيد يخدم التوانس. أنا الحقيقة دائما يتوجهوا لي برشا من الجالية التونسية بالمشاكل بالحاجات اللي يتعرضوا لها وكل شيء، ونحاول إنه نساعد له. ولكن لو كان ثم أكثر من شخص يكون في المجالات هذه يكون ينقص العبء ينقص العبء عليا، ويكونوا معروفين زاد في مدن أخرى. هذه حاجة تساعد برشا. ولكن زاد الواحد لازم ما ينساش المهمة اللي هو منتخب عليها. احنا منتخبين زاد في نفس الوقت باش نحسنوا باش نظهروا صورة التونسي اللي هو قادر انه يغير، قادر انه يصلح،
0: قادر انه يكون
1: وحتى
0: قائد
1: جاي من
0: زاد.
1: خلفية أخرى وجاي من ثقافة أخرى وعنده
0: صح.
1: ديانة أخرى وكل شيء، قادر انه يكون فعال
0: نعم.
1: في المجتمع، وقادر انه يغير المجتمع للافضل.
0: هذا هو سيرامي، انت تجا معناها تو المداخله خرجت من ايفينمون، شنو الايفينمون اللي كنت فيه؟
1: والله في مدينه ميونخ اليوم عاملين ايفينمون هكا مغارب،
0: اي
1: وعندي صديقي استدعاني هنا، وقلت يلا نشوف شنو موجود وكل
0: هي
1: شيء.
0: وشنو موجود؟
1: الحقيقة موجود جو التونسي، موجود
0: هي.
1: جو المغرب، موجود جو ليبي، كل شيء موجود، كأجواء وفرقة، فما لايف موزيك، فما دي جي يلعبوا، حاجة باهية انه واحد في الفعاليات الثقافية هذه زاد يعرف بالثقافة متاعه، يعرف ببلاده، وحاجة زاد نشوفها انه تنحي تنقص من العنصرية زاد، انه الواحد كي يشوف ويجي مثلا الألمان او كذا يجوا لهنا ويشوفوا الثقافة متاعنا، يشوفوا كذا، يقول والله هذا فهمتني جاي وعامل
0: يشوفوا هيك
1: جو
0: الأجواء
1: وكل
0: عاد، وإحنا التوانسة مع الأجواء ما نحكوش أصلا.
1: بالضبط بالضبط، معناه يحس إنه بقيمة الإنسان، إنه وجاي عنده خلفية زي كذا ويعيش لهنا ويحاول يكون عضو أو عنصر مهم في وفعال في المجتمع، وفي نفس الوقت ما نساش الثقافة متاعه وما نساش الهوية متاعه.
0: نعم سيرامي، أنت أصيل أي ولاية؟
1: أصيل ولاية تطاوي.
0: تطاوي الجنوب،
1: أنا
0: تحياتنا لكل.
1: شكرا. بكالوريا 2014 بعد خرجت لألمانيا، كنت الأول في شعب التقنية على ولاية تطاوين.
0: تحياتنا لكل مستمعينا في تطاوين وفي الجنوب الشرقي. بالحق العديد والعديد من الكفاءات التونسية في جهات الجنوب حاضرة في العديد من الدول وعندها اسمها وعندها بصمتها كما سيادتك. إن شاء الله بالتوفيق ليك. نحب نخلي كلمة الختام سي رامي.
1: شكرا شكرا. إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظ تونس.
0: نعم
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدر نعاونه أكثر، على خاطر تعرف المسؤولية لهنا بعد ساعات تهزنا، ونبعد على فكرة أنه يلزمنا نعاونه أكثر. وحتى بدورنا إحنا الحقيقة وقت خدمنا في كجات كوفيد وكل شيء، بعثنا العديد من الولايات التونسية تجهيزات وكل شيء، ولكن هذاك التجهيزات كان ظرف صعيب ووقتي وكل شيء. إن شاء الله نبعث العلم أكثر، نحب نبعثوا اكثر، معناها كشركات متاع تعليميه وكل شيء، انه جامعات يهزوا طلبه للخارج ويتعلموا هما منا ونتعلموا منهم. ان شاء الله المجال هذا ان شاء الله في المستقبل نحب نخدم عليه على الاخر، انه شبابنا وكل شيء اللي يتعلموا حاجات من الخارج ويعلموا زادة الخارج
0: طبعا تبادل
1: حاجات أخرى.
0: تبادل
1: هذا هو تبادل بالضبط، هذه الكلمة
0: نعم
1: عليها.
0: نعم.
1: وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظ تونس.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله نشوفوا تونس دائما متألقة، وتونس في الخارج والداخل دائما متألقين يا رب
0: إن شاء الله. شكرا لك، نورتنا سي رامي الليلة في جئتك عاشقا. شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق، إن شاء الله ديما متميز وين ما كنت. ليلتك زينة.
1: شكرا، ليلتكم زينة، ومع السلامة،
0: إلى اللقاء.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية قفصة تم نشر طلب العروض الخاصة بمشروع حماية مدينة القصر من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بعشرة ملايين دينار، ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات وتحسين تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ جملة من التدخلات من بينها تهيئة مجاري الأودية وإنجاز منشآت مائية. بولاية قبل افتتاح دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز هذا الأسبوع من جديد بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها بكلفة جملية فقط 1,500,000 دينار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تفيد بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي تبلغ 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 إطارا وعونا وعاملا، حيث أوضحت أن فتح التسجيل الإلكتروني يتواصل لغاية 30 من سبتمبر الجارية عبر موقع الشركة santri.com.tn أو عبر البوابة الوطنية لمناظرات القطاع العمومي concour.gov.tn. إلى أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية جاء ردا على استهداف القوات الأمريكية لثلاث ناقلات إيرانية. والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان إلى موسكو في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: راديو قفصة بوانتين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: ألو على 76 226 600 www.facebook.com/radiogafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

0: جئتك عاشقا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل مستمعينا اللي التحقوا بينا تو اللي مازال متواصل معكم ان شاء الله حتى نص الليل على موشة الافام اذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لاذاعة قفصة. تابعونا اتواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. اذا ضيفنا قبيلة من تطاوين المانيا، وضيفنا توا من المكناس البلجيكي، من عالم الاعمال الى عالم السفر واكتشاف الثقافات. بطبيعة ضيفنا اليوم اختار انه ما تكونش الحدود عائق قدام طموحه وفضوله، بل كانت فرصة باش يكتشف العالم ويعيش تجارب مختلفة. اذا ضيفنا واحنا سعداء جدا بحضوره معنا سيد محجوب سليمي، اهلا وسهلا نورتنا.
1: السلام يا مدام، مرحبا بكم.
0: نورتنا واهلا وسهلا في جئتك عاشقا، وانت ظهر لي جيتها عاشق ديجا موجود فيها توا. انت عاشق ليها
1: بطبيعة، لما لو كان مش عاشقين ليها ما نرجع لهاش،
0: ما نرجع لهاش وما نشوبوش في ولاياتها وجهاتها وبحوراتها وصحوراتها وغاباتها وحاتها.
1: راهو تعرف مدام، فما برغم انه انا حامل جنسية اخرى وبرغم انه داير برشا دول، ديما يقولوا لي شنو الاكثر حاجة تحبها في تونس.
0: هي
1: نقول لهم انه يكفي انها الدولة الوحيدة المش باش يجيني واحد يقول لي برا مشي روح لبلادك. يعني في بلجيكا قالوا هالي، عرفت مرة انا ومرأة بلجيكية قالت لي برا روح لبلادك، لان يعني انا حتى ولو انا حامل الجنسية البلجيكية انا ابقى ديما عربي.
0: اي ما تتغشش، معناها كي يقولوا لك برا روح لبلادك ما تتغشش.
1: لا عادي عادي
0: بالعكس
1: عادي. في فما عباد ما يقبلوش الاخر، فما فهمتني.
0: اي
1: تعودنا بيهم.
0: خلينا نعرف بك أكثر سي محجوب. سي محجوب سليمي هو رجل أعمال أصيل معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوسيد، ومقيم في بلجيكا، زار أكثر من 75 تقريبا 75 بلد حول العالم، رحلة ثرية جمعت بين العمل السفر واكتشاف الشعوب والتعرف على عادات وثقافات مختلفة. إذن اليوم معك باش نحكو على تجربتك، على البلدان اللي زرتها، وعلى شنو تعلمت، معناها شنو تعلمت من السفر، وكيفاش أثرت الرحلات هذية في شخصيتك ونظرتك للحياة. إذا مرحبا بيك، نورتنا. هات نبدو من المكناسي سي محجوب، كيفاش كانت البداية ووين بدأ حبك للسفر واكتشاف العالم؟
1: والله أنا أول شيء أصيل قرية النضال، قرية نحب نسميها قرية النضال والمقاومين، ونحب نوجه لها تحية خاصة
0: يسمعوا فينا ديجا.
1: أي هي قرية النصر من معتمدية مكناسي، يعني أنا تابع معتمدية مكناسي، لكن في الأصل هي قرية صغيرة متميزة أنه فيها 306 مقاومين من ضمن موادي الله يرحمه. يعني نحن الحمد لله ابناء المقاومين اللي قاوموا المستعمر الفرنسي واللي جمعهم بورقيبه الله يرحمه في بلاصه واحده الى اخره. دونك هذا الانطلاقه كانت من قريه النصر، وين قريت الابتدائي، التعليم الثانوي كان في المكناسي باك 93، بعد قريت الانفورماتيك اللي حبيتها برشا، يعني انا عامل متريز انفورماتيك في صفاقس، وبعد كملت الماستر اوف ساينس وعملت 3 سنين دكتوراه في بلجيكا، دونك ما كملتهمش. دونك هذه يعني باركور صغير، الباركور التعليمي نتاعي. تخرجت تقريبا صغير، قريت في تونس عامين في ليسي بير الحفي اللي نوجه له من كل تحيه، كانت عندي تجربه خاصه ورائعه في بير الحفي. دونك حتى الواحد في الباركور يعني سكولير متاعه ولا كذا، كان في رحلات. تقريبا أول رحلة يعني عملتها في حياتي وكانت باللوتو ستوب، أول ما خليت الباسبور متاعي وكان عمري 15 سنة بالحق، ما زلت نقرأ في الليسي، انطلقت من قرية النصر بالضبط المدينة الزاوية. كان عندنا أصحاب الوالد الله يرحمهم، كل أصحاب الوالد والوالد، مشيت لهم باللوتو ستوب. يعني كنت عمري 15 سنة وصلت عندهم وعديت بحذاهم صيف كامل، وتقريبا هذيك يعني أول
0: سفرة
1: في السفر. أي. والمغامرة.
0: أي.
1: مغامرة لأنه سمى مغامرة كبيرة في الموضوع،
0: صح، وفيها
1: يعني
0: اكتشاف، مغامرة واكتشاف في نفس الوقت.
1: لا هو الاكتشاف أراه في كل بلاصة، يعني أنا
0: اليوم هذا هو
1: بالذات طلعت الصباح من داري في سوسة، مشيت طلعت عملت دورة في بنزرت، نسمع برفراف، نسمع يعني شو اسمه غار الملح، نسمع بكوكو بيش، نسمع بصراحه بجميع مشيت لهم، لانه تقريبا انت عارف انا نابته في تونس العاصمه دي من اتجاه للبوزيد للمكناسي. فالمره قلت خليني اكتشف شوي بنزرت، نعرفها بنزرت، نعرف منزل بورقيبه، نعرف يعني، لكن ما نعرفش الجهه هذيك بالذات. بالحق اليوم اكتشفت يعني حاجه رائعه جدا،
0: جميل.
1: بلايص طياره على الاخر، بحر مزيان. وهبطت انا بوست وتسالت، كان معايا صاحبي، قلت له علاش ما سمى حتى زون تورستيك فل، يعني
0: صح،
1: الدوله صعبت عليه باش تعرف
0: ما
1: تعمل
0: فماش
1: سياسه في
0: مناطق
1: سياسه في سياسه
0: سياحية معناها نزل وخيره.
1: بالضبط. يعني الجهه هذه في بنزرت، ما نعرف بنزرت فيها وتله في وسط
0: اي
1: البلاد وكل شيء، لكن الجهه هذيك تحسها انها ظلمت نوعا ما يعني، ورغم انه نفس البعد 60 كيلومتر تعرف الحمامات و60 كيلومتر تطلع الغار الملح ولا الرفراف يعني. يلا
0: يعني
1: حسب وين ما
0: سي
1: كانت
0: محجوب
1: اكتشفت
0: يكتشف العالم وزاد يكتشف بلاده، كل مرة وين تجي
1: بالطبيعة.
0: تعمل طلع على جهة من الجهات هكا كي تسمع معناها يتحثوا عليها. هات نرجعوا شوية لبلجيكا بعد ما نجحت في عالم الأعمال، كيفاش نجمت توفق بين بين خدمتك والسفر وحبك معناها للسفر والرحلات؟
1: والله هو ثم يعني بروفيرب فرونسي ديما يقول لك جواندر اللي فيه لاغريابل. انا من اللي طبعا مغامره الهجره اللي هي في حد ذاتها مغامره، ما بديتش في اوروبا، بديت في الامارات، لانه يعني انا خرجت نقري في الامارات اوكوبيراسيون تكنيك، عملت 5 سنين بروف، قريت غادي، وبعد من غادي انتظرت بلجيكا. جيت لبلجيكا اصلا الخدم اللي خدمتهم كان فيهم نوع من التجوال، يعني خدمت مع شركات كبار، ما عادش نجم نسمي الاسماء ولا مش لازم،
0: مش لازم.
1: يعني شركه المانيه كبيره خدمت معاها، هذيك تقريبا اول شركه خدمت معاها في بلجيكا. كان عندنا دي بروجي موجودين يعني حتى في بلجيكا في مناطق مختلفه. خدمت دوزيام بروجي اللي خدمته معاهم، كان كنا نخدم على دي ستاسيون دو بومباج في محطه نتاع تحليه مياه في بلاصه اسمها الشقيق في على البحر الاحمر في السعوديه، والماء نوصلوا فيه الابها. دونك فما كان حتى في باش نمشوا نشوفوا لي بروجي، ونخدموا مع روس، ونخدموا مع دي كنديان ومع
0: اي،
1: جابوني
0: فما تنقل فما سفر.
1: بالضبط، في حتى في الخدمه هذه مشيت وقت لامريكا، عملت دي فورماسيون في اتلانتا، في يعني كان ديما ثم الخدمه ومعها التجوال. فكنت كل ما نمشي حتى مسيون، عارف في وقتها اللي فوق نقول له راهو حط في بالك المسيون باش نمشي ديما زيد من 3 ايام كونجي من تالي، يعني في اخر المسيون. دونك انا بدا نفكر في امريكا، زدت جمعه كامله. الجمعه هذه كملت الخدمه بتاعي في اتلانتا، وطلعت عندي ان كوزان نوجه له التحيه، سي محمد سعيد يعيش في اورلاندو. مشيت درت تقريبا فلوريدا كلها بالكهرباء، يعني ميامي بيتش، مشينا للتامبا ومشينا لكاب كنافيرال.
0: هذا هو يعني هي خدمتك في حد ذاتها عندها علاقة كبيرة برشا بالسفر. سي محجوب تقريبا زرت هكا حسب ما حكيت لي في الكواليس 75 دولة، شنية أكثر بلاد خلت فيك أثر وما تنجمش تنساه معناها؟
1: شوف هي يعني انا صح البلدان اللي باش نحكي عليهم باش ما نزيدوش على حد شيء، راني ما نحبش نقارن بتونس، يعني تونس ما
0: طبعا
1: تقارنش.
0: طبعا
1: انا خرج تونس عن كل
0: مقارنة،
1: يعني
0: تونس في كفه اخرى
1: 70 دوله الاخرين من غير تونس.
0: اي
1: هذه اول حاجه، معناها باش ما يجينيش واحد يقول لي
0: صح
1: قلت اسبانيا احلى من تونس. لا لا، تونس
0: لا لا،
1: هي احلى دوله في العالم
0: صحيح
1: كل شيء،
0: رغم الظروف ورغم الوضع.
1: يقص الضوء ما يقصش بالنسبه لي، نحن لو نرجعوا لها ونصيفوا فيها ونقعدوا فيها ونستثمروا فيها وبحول الله ندفنوا فيها
0: ان شاء الله.
1: يعني
0: ان شاء الله ربي يطول في عمرك. تونس في كفه، نحكي على الكفه الاخرى اللي فيها تقريبا 74 دوله. اي
1: شوف انا هي كل دوله راي نوعيه مغامره تختلف وتخليك بالحق تمسيك في حاجه اخرى. انا المغامرتين الاخرانيين اللي عملتهم، واحده كانت في كاس العالم في المكسيك. سمعت التونسي اللي قطع 3000 كيلومتر بالكهرباء مشى يتفرج على ليكيب ناسيونال،
0: هذاك راهو سي محجوب.
1: بالضبط. دونك انا مشيت حيرش اتفرج على ليكيب ناسيونال في في المكسيك مالوريزمون ما خذيتش الفيزا باش تمشي لامريكا. بون هذاك موضوع اخر
0: اي اي
1: تو نحكوا عليه بعد. دونك قلت انا فرصه المكسيك يعني من الدول اللي بالحق عندنا ديستيناسيون كبيره اسمها كانكون مزيانه برشا، هبطت فيها هبطت غادي وغادي تعرفت على زوج توانسه، واحد جاي من كندا وواحد جاي من فرنسا. وبالحق بدينا الفوياج مع بعضنا رغم انهم كان عنده بروجرامهم، انا مشيت وحدي من الاول وقررت ناخذ الكهرباء ونطلع للمونتيري بالكهرباء. من كان يكون المونتيري تقريبا شق المكسيك الكل، وثم حكيت 1900 مكسيكو سيتي، ومن بعد زيدوا 900 ما بين مكسيكو سيتي مونتيري، يعني في الفوياج هذاك تم 2700 2800
0: بيه؟
1: مع شوية صرف يجوا 3000 كيلومتر.
0: باهي
1: هذوما عملتهم يعني الأولانيين وحدي. أما بالحق كيف تشق المكسيك وتشق الغابات أول حاجة صحة دحضت نظرية أنه المكسيك بلاد تخوف وبلاد فيها عصابات وخطف و و و و أنا شقيت غابات مطر ديزوتوت وحدي في الكهرباء، والحمد لله يعني بلاد آمنة، الشرطة في كل بلاصة، ما شفتش حتى حتى بطلت كليت تدخل دي ريستورون، عملت تصاور عملت دي فيديو هبت، ما ثم حتى صارت لي حتى اشكاليه، حتى
0: حمد
1: ادنى اشكاليه.
0: اي
1: وبالحق شفت فيها مناظر رائعه جدا داكوردو. يعني ما ايش نحكي لك من
0: أي.
1: من التجارب اللي خلت
0: والدوله الثانيه اللي قلت زاده تعتبر من احلى التجارب،
1: الدوله الثانيه بلا منازع اللي هي اخر دوله عملتها الشهر اللي فات كما قلت لك، عملت انا وصديق من المانيا درنا اسبانيا الكل، يعني شفت دير ايبيريا، هبطنا من المانيا من قولم البوردو بالكهرباء زاد عملناها، عملنا فيها تقريبا 7000 كيلومتر الكل. دورنا إيبيريا الكل يعني بديناها من فوق من سان سيباستيان بالباو، وبعدها هبطنا على بورتو في البرتغال، ومن بعد لشبونة، ومن بعد رجعنا دخلنا لإشبيليا، وتمكنت للمرة الأولى الحمد لله باش شفت الحضارة الأندلسية، مشيت لإشبيليا، مشيت لمسجد قرطبة، مشيت القصر الحمراء في غرناطة، مشيت البلقة، مشيت هضم الكل درنام، مشينا الأليكانتي البيني دورم، بعد مشينا المدريد، يعني تقريبا بصراحة
0: أي. كانت من أحلى الجولات
1: إسبانيا. اكتشفت جمال تعتبر أنا شخصيا أعتبر أحسن دولة أوروبية هذا يعني سياحية نحن نحكي عنها.
0: أي أي طبعا به أكثر سي محجوب
1: تستقبل 100 مليون سائح في العام، يعني ما مش
0: أي أكثر شعب، أكثر شعب لقيته قريب معناها متوانسة في العادات في الطيبة في الكرم.
1: والله شوف أنا أكثر شعب بصراحة
0: أي.
1: يمكن يعني زادة خلطتهم برشا في الخليج والبلاد هذه أنا زادة معشقها طبعا، هي يعني حتى ظروف المناخية والطبيعة حاجة أخرى اللي هي مصر.
0: معناها طبيعتهم قريبة هكا للتوانسة، لطبيعة التوانسة.
1: أنا في مصر
0: أي.
1: أبار أصحابي اللي نوجه لهم كل تحية في المنصورة في القاهرة في الصعيد، يعني هذوك طبعا أصحابي وعشرة مع بعضنا، لكن صدقني يا أي بلاصة نحدث فيها بالكهرباء، أنا طبعا مصر درتها تقريبا 3 أو 4 مرات بالكهرباء، روه آخر مرة عملت فيها 4000 كيلومتر، يعني وقت اللي كانت الاسبيرونس تلعب ضد الأهلي الماتش هذاك مشيت حضرته وعملنا دور بريسك 4000 كيلومتر. وين ما تمشي ويعرفوك تونسي صدقني يا يحطوك في عيونهم. خلينا من الكورة، خلينا من الترجي ومن الأهلي ومن الزمالك، أما المسارة رامي يحبونا برشا.
0: الوجهة الجاية إن شاء الله وين باش تكون الوجهة؟ وين باش تكون الوجهة إن شاء الله اللي ما زلت تحلم أنك تزورها؟
1: كما قلت لك إن شاء الله أنا ماني نعمل في دي بروجرام تاع دي رود تريب. جاء برمجت أنا وصديق زاد اللي هو المجال التحية سي أشرف، هو أصله من سبيتلا مهندس تاع كمبيوتر زي كيف يعيش باريس، كان على أساس باش يكون معنا في إسبانيا لكن هو جاته خدمة ما نجمش يكون معنا، لكن برمجنا باش نعمله دور على شمال أوروبا الكل. اللي هي باش تنطلق ان شاء الله الرحله من بلجيكا، باش نطلعوا لالمانيا، من المانيا نطلعوا على الدنمارك، من الدنمارك ندخلوا هذا كل بالكهرباء،
0: بالكهرباي
1: ندخلوا اي على النرويج، النرويج والسويد، ومن ستوكهولم نهزوا ناخذوا الباتو نتعدوا التركو في فنلندا، فنلندا نتعدوا الاستونيا بالكهرباء كيف كيف وبالباتو، ومن استونيا نعود ونرجع على فينلوس والرجة يعني على ليتوانيا وليتونيا، ونصل على بولندا ونعود ونرجع لألمانيا ونعود ونرجع لبلجيكا،
0: ومن بعد نجول تونس ونعملوا طلع على المكناسي وعلى الأحباب والأصحاب، لأنه الصيف هذاك ما فيهش حديث تطلع على تونس هكا.
1: بطبيعة بطبيعة، لا لا أنا الصيف غير سنة، أنا تقريبا يعني عندي قرابة عامين اللي قررت أنه تقريبا أنا وليت يعني نحكو 50% في وقتي متواجد في تونس.
0: أي.
1: عندي كيك بروجي قاعد نكمل فيهم، و50% البرة لأني مسيزي 26 سنة غربة، تلتون واحد باش يرجع لبلاده، وتبقى علاقتي بلجيكا، وغير أني نمشي نمشي طلع الصغار وتفقدهم، وعندي شوية ديزافير راديو في باريس كيف كيف، دونك نمشي يعني خطوة هنا وخطوة غادي وكهو.
0: في الأخير نحبك تقدم نصيحة بحكم تجربتك بطبيعة، شنو النصيحة اللي تعطيها للشباب التونسي خاصة اللي يحب يسافر ويكتشف العالم؟
1: والله شوف نعرف هو سيبا إيفيدون وماهوش، ونعرف برشا بيت تحب تسافر ويمكن العائق، ثم عائقين عنا، ممكن هو العائق لولاني هو حكاية الباسبور، وتعرف ثم برشا دول لازمها فيزا والفيزا بتاعها مش سهلة. أنا يعني باش ما نكذبوش على بعضنا، أنا تقريبا معظم السفريات بتاعي بالجواز البلجيكي، الباسبور البلجيكي اللي هو يمكنني من دخول تقريبا 167 دولة من غير فيزا. وحتى الدول الاخرين يعني فيزات معاه يعني امور شكليه. انا اول شيء ان ندعو اي واحد تسمح له الفرصه انه يسافر انه يمشي. حتى الدول راهو يعني نجموا يدخلوا بالباسبور التونسي، راه مزيانين وراهو فين ما تشوف، الافريق اليابان البرازيل مزيانه برشا ديجا في البروجرام، انا مزيت مشيت ليش جنوب افريقيا، انا مشيت لها جنوب افريقيا وعملت فيها زاده عن باركور طيارة على الأخر ودرت فيها ومشيت أقصى نقطة في إفريقيا في جنوب إفريقيا. هذا ما كنا ندخلهم نحن توانسة من غير فيزا. الحاجة الأخرى هو السفر يعلمك برش حاجات، يعلمك أنك تصبر، يعلمك أنك تعلم تعمل على روحك، يعلمك أنك أنت تجد روحك في دي سيتياسيون ما عندكش شكون، يلزم تحل مشكلتك، يلزم يعني تتصرف، تشوف عباد اخرين، تشوف الناس كيفاش تفكر، ما خصنا افكار ياسر ياسر ياسر ياسر، عندنا افكار غالطة على بعض الشعوب، على برشا شعوب. انا يعني سامحني نحكي لك قديش المره مثلا يجبد خلينا نقول الشعب المصري، الشعب المصري نعرفه ولا بالكدا يعني بصراحه انسان، انا بالنسبه لي واحد ما مشاش لمصر وما دارش مصر وما عاشرش المصاره وما كلاش في بيوتهم.

0: فيها زخم
1: بالضبط
0: كبير كبير برشا
1: بالضبط
0: من الجمال ومن الثروات ومن الغناء اللي بالحق هات نكتشفه الساعة بلادنا، هات ندخلوا في زواياها، ندخلوا في تراكنها، ندخلوا في مجالاتها، وين بحوراتها، وين صحاريها، وين غاباتها، وين واحاتها، وين كل ونكتشفوا ثرواتها
1: الإدانة
0: بالحق.
1: وسهولة صحيح،
0: نعم
1: الشمال الغربي مزيان برشا،
0: كل كل
1: سويد
0: نعم
1: يعني
0: في
1: سينيكوا
0: هذا
1: سينيكوا
0: هو. شكرا ليك، نورتنا الليلة في جئتك عاشقا. إلى اللقاء سي محجوب،
1: يعيش
0: نورتنا، شكرا.
1: إلى اللقاء، بسلامة يعيش.

0: نورتونا مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، تحياتنا لكل مستمعينا في الخارج وين ما كنتم، في أي دولة في أي عالم، نسلم عليكم برشا. احنا نكونوا همزة وصل بينكم وبين أحبابكم والناس العزيز عليكم اللي في تونس، نحاولوا نوصلوا أصواتكم، نسمعوا أصواتكم، نتحاوروا معاكم، نحكوا على ذكرياتكم، على العمل وغيرها طبعا من التفاصيل. من تطاويل لفرنسا، أي رحلة تونسي اختار الغربة وخدم على روحه وبنى تجربته المهنية خطوة بخطوة. ضيفنا اليوم سيد طاهر عبد اللطيف، هو أصيل ولاية تطاوين ومقيم في فرنسا، مقاول في مجال بناء، باش نحكوا معاه على تجربته في الهجرة، على العمل والمشاريع طبعا، وعلى العلاقة اللي تبقى ديما قوية بين التونسي وبلاده مهما بعدت المسافات. أهلا وسهلا، نورتنا السيد طاهر.
1: مساء النور والسرور أخت وسيلة، ومرحبا بكم وتحية لكم من باريس لأهلنا في تونس وإلى إذاعة القصة.
0: نورتنا السيد طاهر، شنو حوالك وشنو حوال الصحة؟
1: ربي يبارك فيك ورب يخليك ان شاء الله، والله بخير الحمد لله.
0: الحمد لله،
1: ما عدناش حتى اسبوع من اللي رجعنا من تونس، يعني ما شاء الله.
0: اي الوحشه خفت شويه، الوحش خف شوي،
1: انا توا وحش متاع سنه كامله، شهرين وست ايام ما شاء الله، يعني تفرهدنا
0: بالقدا
1: وتمتعنا ونحينا وحشتنا من الوالدين والاهل والاحباب والاصدقاء
0: وحضرنا مناسبات وفروحات
1: وبرشة فروحات وبرشة مناسبات وبرشة زادة، يعني حالات زادة نقولوا لا قدر الله، يعني وفات ولا كذا، يعني
0: خلينا في الأفراح وخاصة الأعراس التطاوينية، عاد 7 أيام وسبع ليالي
1: وزيديهم 3 ليالي زي دي.
0: هذا هو ان شاء الله ديما نعيشوا الافراح ونحضروا للخير ان شاء الله. انا ستار نحب نرجع بيك شويه هكا، كيفاش كانت بدايتك في فرنسا؟ وقتاش مشيت تقريبا؟ قديش ليك في الغربه؟
1: انا عندي حوالي 36 سنه غربه، توسني دخلت في 36 عام، جينا لفرنسا شباب صغار طموح، جينا من يعني جويليا 91، يعني هي الحكايه عندها مدة
0: طويلة زادة. وعليش اخترت فرنسا الساعة؟
1: والله احنا هجرتنا الجنوب الشرقي ولاية تطاوين وكلها اتجاهها كل فرنسا، هي سبحان الله تونس كل جهة في التوازي الشمال الأغلبية والساحل الأغلبية كلهم في إيطاليا، لما زاد جهة الوطن القبلي زاد نعرف برشا أصدقاء من نابل وكذا وكجهات في ألمانيا، يعني سبحان الله احنا الجنوب الشرقي خاصة، يعني الأغلبية كل في فرنسا وخاصة في باريس، يعني الواحد ماشي لبلاد الغربة هناك باش ماشي لشكون، ماشي لخوك، ماشي لخالك، ماشي لقريبك، ماشي لبوك، ماشي لسيبك، ماشي لصديق، يعني لازمك في البداية تقصد عند شخص
0: واحد يهز واحد، أنا نعرف
1: يهزك في البداية هيك، لو لا انت توقف على سويقات بطريق الحالة.
0: ستار، علاش اخترت مجال البناء انت من هنا، ملي انت في تونس في تطاوين تخدم معناها بناء، والا غادي اخترت؟
1: لا ما اخترتش ميدان البناء، هو اخترنا هي زي انفرضت علينا، لاني لاول مره في حياتي نشتغل الشغل هذا، يعني خرجت من تونس كان عندي البريفي بتاع المنوزرين بتاع النجاره، لكن والله ما كنتش متجه للاتجاه هذا، كنت عامل شويه تجاره غادي في تطاوين، وبعد كذا خرجنا الواقع المجالات نتاع العمل هنا الاغلبيه نتاعنا وكلها يعني باش تخدم في متجر، المتجر فيه حاجات الشراب والحل، وتخدم في المطاعم، كانت المطاعم هذه الحلال في الوقت هذاك كانت مش موجوده، يعني ضروري الشراب والحل وكذا، نعتبر ميدان البناء هذايا
0: انظف
1: اختصاصي في الدهن وكذا، زي ما زي انفرض علينا بالسيف، يعني اقبل ولا روح، يعني مفروض فرض ماشي، ما هيش خدمه حبيتها من القلب، لا يعني خدمه انفرضت لي لازمني نقبلها، ولا يعني نرجع للنادي ولا نشوف يعني ميدان اخر. الحمد لله
0: هو تفرض عليك اول مره معناها الدهن والبناء، ولكن من بعد معناها نجحت فيه وبدأ معناها وكأنه هذاك مشروعك في الخارج.
1: الحمد لله يعني ترزقنا منه وخدمنا وخدمت معنا ناس وخدمنا ناس وخدمتنا ناس زي كذلك، والحمد لله يعني لا بأس، يعني خدمة فيها شوية تعب، فإذا توقيتها تعتبر توقيت إداري، يعني عندي برشا أصدقاء من يجوا بعدايا وكأني نخدم في إدارة، تمشي 8 متاع الصباح تحبس نص النهار عندك
0: البوز
1: الوقت
0: بتاعك
1: الأكل على
0: اي
1: الساعة البوز متاع الماكلة، والعشية متاع الأربعة ولا الخمسة متاع العشية تروح، يعني الأربعة الخمسة تروح، يعني أنت
0: اي
1: وكأنك موظف، رغم أن
0: ستاهل
1: كون
0: اي
1: الأشغال الأخرى تأخذ أكثر وقت، وزي الأخوة في المخابز وفي المطاعم يروح كيش نص الليل، المخابز زاد طول الليل مسكين هو يخدم، يعني الناس زاد السياقة زي كذلك اللي في الطرقات، يعني تبدأ الخدمة بتاعها من نص الليل طول الليل هو، يعني كذا يعني احنا تحسها وزينا الويكاند، يعني سبت لحد انت مرتاحة الا
0: اي
1: اللهم
0: عبرك شوي
1: عندك
0: سي
1: خدمة
0: تاهر
1: مضروبة ولا حاجة
0: خبرتك.
1: كذا. نعم
0: اي اللي نعرفه خاصة في الجنوب الشرقي، نحكي تطاوين ومدنين وجابس وكل شيء، اولادنا في الصيف يشتغلوا خاصة في البناء. والاكيد انت كانت عندك معناها خبرة، هل الخبرة هذه عاوناتك في خدمتك في فرنسا؟
1: اي هذيك هي الميدان بتاعي، انا شديت في عندنا متجر للوالد ربي يحفظه الان مازال موجود الحمد لله.
0: اي
1: المتجر هذاك بدينا فيه، يعني عندنا فكره كنا نعمله في برشا
0: صح
1: حاجات لابد في الصيف نسترزق
0: اي
1: ونعمله هيك باش ناخذ الادوات المدرسيه، باش ناخذ حاجه، باش تاخذ سروال، يعني كان طموح بتاع الشباب
0: اي
1: ضروري نعمل حاجات
0: فبالتالي ما لقيتش
1: تحرك.
0: صعوبة كبيرة برشا، معناها حتى كان
1: والله احنا بنال
0: اختيار اضطراري ولكن ما لقيتش صعوبة وقت العمل.
1: بما ان احنا في الميدان وبما ان احنا يعني من الصغر الواحد يشتغل، والوالد كان امني كان مربينا يعني وكان
0: اي على
1: مؤسس
0: الاستقامة
1: عسكريه،
0: صح
1: ايه يعني الانسان كان منضبط، يعني كنت وهي هنا باش تفرض عليك الخدمه هذه ضروري عليك انت باش تخدم
0: اي
1: ولا باش تبقى في الشارع، لاني قريبك ولا اخوك ولا اي شخص باش يهزك مده باش يتحملك مده معينه، لكن هو زي المسكين عنده عائله في جرته وعنده اسره وعنده ارتباطات، ما
0: اي
1: هوش بس زاد يولي انت تثقل عليه باش يولي وكلك ويشربك ويديره وكذا، يعني انت لازمك تشتغل تفرض على روحك، يعني تقبل مهما كانت تدخل
0: اي
1: الميدان
0: اي
1: وتكسر راسك وتخدم كيف وزيك وزي الناس،
0: هذه
1: والا باش تبقى في
0: ولكن
1: الشارع. يعني
0: الأكيد أنه فما صعوبات. شنية أصعب حاجة واجهتك في الغربة سي طاهر؟
1: والله أصعب حاجة هي كانت قبل كان الاتصال هذا ما عدناش، كان عندي خويا من خلالكم نشكره خويا المنصف كان يروح في الوقت هذاك، يعني احنا في الوقت هذاك ما كانتش عندنا إقامة مش كيما تو كثرة هالكونتراتوات وهالعقود وهكذا، يعني الشخص يجي في ظروف شهرين ثلاثة ينجم يروح، احنا فين اللي يقعد 5 سنين 10 سنين إلا ما تتزوج من أجنبية باش تاخذ الأوراق بتاعك، يعني في الوقت هذاك جينا كان عندنا الاتصال العادي اللي هو تليفون عادي عيد مناسبة لو تكلمي بالتليفون تقص عليك الكارت حبست المكالمة،
0: اي
1: أما
0: اي
1: ناس
0: صح
1: ما عندهمش دارهم في تطاوين ولا في تونس دارهم ما عندهمش الهاتف إلا ما يمشي عند الجيران يعمل معاها موعد النهار الفلاني نكلمكم ولا كذا ولا من، دي كانت صعوبات. الآن الغربة ولت لعبة، يعني احنا باتصال مع العائلة تشوف بوك اش ياكل تشوف امك اش تاكل تشوف الاخ
0: اي
1: الفرح
0: اي
1: المناسبات، يعني كل شيء نشوفه فيه بفضل
0: اي
1: الثورة هذه بتاع الاتصال هذه،
0: نعم
1: الواحد يعني
0: سي
1: صعوبات
0: طاهر اي كما
1: ثانية.
0: حكيت
1: نعم
0: اقبل معناها تتوحش العائلة والاتصال بها، تو شنو تتوحش في تطاوين؟
1: والله اسمع انا قعدت 2 شهر و6 ايام
0: اي
1: رغم الطقس الحار رغم عده ظروف بس اللي مرت فيها البلاد ان شاء الله تتعدى، يعني من انقطاع الكهرباء في كامل الجمهوريه
0: اي
1: من
0: ونقص
1: انقطاع الماء
0: المواويل اي
1: صعوبات صارت تعدينا بها وكذا،
0: صح
1: يبقى دائما الحنين للوطن والانسان يحب بلاده، والله انا نبدا نودع يعني بتيت يعني 2 شهر وسام اللي ما بقاش حتى 15 يوم
0: اي
1: وسام اللي مسكين ما سعفاش الحظ باش يروح، تلقاني النهارات الاخرى وكان الانسان هكا فقد حاجه، والله عندي دارنا البرة وكذا مشيت يعني اخر ليله وانا ندور بها وكاني نودع فيها اخر مره باش نشوفها، يعني
0: لا لا
1: هذا
0: إن شاء الله
1: الحنين
0: ترجع
1: للوطن
0: لها إن
1: هذا
0: شاء الله في
1: الحنين
0: القريب.
1: الله
0: هو
1: الحنين
0: أنت
1: للوطن.
0: تفكر في الاستثمار في تونس الطاهر؟
1: الاستثمار في الوقت الحالي احنا كنت موجود وكنت مستدعي في الندوه
0: أهي
1: المواطنين بالخارج السنه، وصارت للاقاليم الاربعه ولايه قابس ومدنين وتطاوين وقبلي،
0: أي
1: وانا كنت موجود وكذا وتحدثنا في الموضوع
0: أي
1: الاستثمار، كل شخص يحب الاستثمار في بلاده لكن لازمنا الارضيه الاولى للاستثمار، الاستثمار احيانا يصعب فيه شويه، احنا عاملين استثمار فلاحي وتحدثنا في مع الساده الحضور والسيد الوالي وكذا، وبدنا تطرقنا لمواضيع عندنا عده اشكاليات، يعني انت تجي تصب المشروع بتاعك فلوسك
0: أي
1: وتزيد تلقى صعوبات من مسالك فلاحية ما هيش معدة من انقطاع
0: أي
1: في الماء من كذا، من انقطاع في الكهرباء، يعني جي انت باش
0: صح.
1: تضرب على الصعبه تقول
0: وكثرة
1: كفايه باش نطور
0: الوثائق
1: حالي.
0: زاد
1: لا هي
0: والمشي
1: قل على
0: والجري
1: الوثائق
0: وغيره.
1: هذيك، ما نحكوش برا وتعالى وبرا وهز وهيك وكذا، يعني هذه تخلي الانسان يقول لك هنا وعلاش ما تعب في روحي التعب هذا كله. هل 50,000 ولا 100,000 يورو اللي بنصبهم في البلاد نحطهم هنا في فرنسا في ظرف شهرين يرجعوا لي
0: أيه.
1: الأسعار.
0: ولكن ديما كما قلت انت، يرجعك الحنين وغيرتك على بلادك، تقول لا تستحق اني نتعب عليها، تستحق اني
1: كثير كثير،
0: اي
1: هاي أبسط حاجة احنا نقدموها لبلادنا. يعني
0: اي
1: احنا توا عندنا تذاكر، يعني ندفع في تذاكر باهظة جدا، وتحدثنا في الموضوع في عدة جلسات،
0: اي اي
1: يعني نتحمله. أنا عامل
0: في المشاق.
1: حوالي
0: اي
1: 1600 كيلومتر باش نوصل للتطاوين ذهابا، و1600 باش نوصل للبرازيل رجوعا، يعني خطورة الطريق وكذا وتعب السفر وكذا، هاكو كل تنسيه اللي انت مروحة غادي. يعني احنا الكلفة اللي تروح بين تونس سواء حاليا اللي قاعدة تتكلفنا، يمكن ان تهزني نعمل عدة دول أخرى وسياحة في فنادق وفي كذا قاعدين نصرفه، لكن احنا هذا كله من أجل بلادنا وحبنا للوطن. وما تنسيش زاد والدينا يجيبوا فينا مهما كانت الظروف، او احتمال عده اشخاص مساكن فقدوا والديهم الله يرحمهم. احنا ولله الحمد الوالد 97 سنه هذا
0: ربي
1: موجود، والوالد
0: يطول في
1: ربي يطول
0: انفاسه
1: في
0: ان شاء
1: اعماره
0: الله، ربي
1: وعايشك ان
0: يفضله
1: شاء الله
0: لكم.
1: ويحفظك ان شاء الله، ومن خلالك نحيوه هو ونحيو اليوم المؤسسه الامنيه لسلك الحرس الوطني، والوالد هو رقم 20 في سلك الحرس الوطني، يعني النواه الاولى في سلك
0: اي
1: الحرس الوطني.
0: اي
1: اليوم عيد الحرس ان شاء الله نهنوه، وان شاء الله ربي يحفظ تونس والمؤسسة الأمنية.
0: ان شاء الله يا ربي. في
1: تبقى
0: الختام
1: دائما
0: سي طاهر،
1: تونس
0: اي
1: محبوبة. تبقى احنا توا اش تصوري، جبنا القط بتاع البلاد، احنا نقولوا هذا يعني الكورن دي غزال، المحشي بتاع تطاوين معروف
0: اي
1: في تونس كاملة القرن غزال، وان شاء الله
0: اي
1: نلاقوكم منها في فرصة من الفرص،
0: ان شاء الله ان شاء
1: تجيبوا
0: الله
1: في الزيت، تجيبوا حشاك في الهروس تعمل الوالدة، تجيبوا
0: اي
1: في هذيك، تجيبوا في كسكس العولة. يعني علاش هيك كل باش الواحد حتى الاكل متاعه ماذا به ما يتغيرش عليه بين هيك البنه متاع تونس والبنه هنا،
0: اي
1: رغم اللي هو دائما ثم اختلاف في المكان وفي الجو
0: صح،
1: وفي كذا، ومنه تبقى بلادنا دائما بلادنا مهما كانت الظروف.
0: هذا هو
1: الحاجه بتاع ودي والله يجوب حذايا اولاد من غير اوراق ان شاء الله ربي يسهل لهم كذا، اعطيتهم هذيك الحلوى بتاع القهوة هنا اشتر، هي من حلويات الأغالبة مكتوب عليها يكون في القيروان المعمل،
0: اي
1: اشتر أبيض واشتر آخر قهوي، يعني قهوة هي بتاع
0: اي
1: القهوة،
0: اي
1: يعني يحلوا فيها ويشربوا فيها، وزيدني كعبتين وزيدني يعني شوف كيفاش
0: ويبوسوها
1: فيها.
0: قبل ما ياكلوها. اي
1: ويعتبر أنا والله
0: هذوما شنو
1: أتمنى هذه
0: تنصحهم
1: تفكر
0: سي
1: فيها،
0: طاهر؟
1: الوالدة تبعت لي فيها
0: اي
1: الكاغة بتاع الحلوة هيك واللي بتاع الكراميل، رغم إن هنا عندنا أعز من هيك بلف، ولكن دايما في ريحة
0: اي
1: الكاغط بتاعها ندسها ما نلوحهاش.
0: اما اريد على ذكر الشباب اللي معاك سي طاهر، نحب كلمة للشباب هذوما بالذات، شنو كيفاش تنجم تنصح، شنو تنجم تقول
1: الشباب اللي موجودين هنا في فرنسا ولا اللي غادي في تونس؟
0: اللي موجودين في فرنسا بالطريقة الغير قانونية، واللي هما عازمين باش يمشوا بالطريقة الغير قانونية؟
1: اللي موجودين في فرنسا بالطريقة الغير قانونية، الدولة الفرنسية أنا بقيت 10 سنوات بدون إقامة ولا يوم شرطي حبس لي ولا كلمني. إذا أنت تكون مستقيم وتخدم على روحك ومنظم ومحترم وما تمشيش للأماكن المشبوهة وكذا، والله ما يكلمك واحد. أنا الوثائق متاعي يعني أحيانا نقولش بيهم الأمن ما يوقفنيش، علاش يعني تمام الوثائق متاعي من النهار اللي نجي من المطار ولا من البلاد نحطهم في الدار ما همش فوق، يعني وكأن البلاد ما فيهاش امن وما يقفوش فيه ما دامك انت ما وصلتيش الاماكن اللي فيها المشبوهه. يعني الانسان اللي باش يخدم على روحه ومنظم ومحترم وما يتجاوزش قانون البلاد يعيش هنا سليم وما يكلم حتى واحد، لو يبقى حتى عمره كامل من غير وثائق والله ما يكلمه واحد الا اللهم وصل هو روح. الشباب اللي من غادي الشباب صارت يعني تترحموا زاد على
0: أولاد بن
1: ابنائنا
0: قردين.
1: هذول
0: أي
1: اثنين بن قردان، يعني حوالي 15
0: صح
1: شخص، وانا كنت موجود يوم الحادثه في
0: أي
1: الفندق في مدينه جرزيس. يعني شيء مؤسف ان نشوف
0: صح
1: الشباب يلتجئ للشيء هذا، يحتمل الشباب في بلادنا ما لقاش فرصه للعمل ولا كذا، لكن انا والله ما ننصح حتى شخص، ما ننصح حتى ولي يبعث ولده بالطريقه هذيك. احنا
0: أي
1: نركبه في باخره التانيث التونسيه ولا الحبيب قبل ولا هديه توا قرطاج، ونبدو في وسط أعماق البحر انخافوا بالجهامة بتاع الباخرة، يعني الباخرة
0: اي
1: هذه ما شاء الله بلاد على
0: كبرها
1: حالها،
0: وقوتها.
1: ونبدو فوق
0: اي
1: منها من فوق راهو بنادم يبدا زي الطوير ما يبانش،
0: صح،
1: فتقولي سبحان الله وكان نطيح هنا ما تبانيش، يعني
0: اي فيما
1: تمشي
0: بالك هما في زوارق، معناها في
1: صحيح في
0: زورق
1: زوارق
0: صغير.
1: صغيرة، أي يعني موجة متاع ما كيف ما صارت الحادثة الأخيرة ربي يرحمهم ويصبر أهلهم. الآن الحمد لله تحلت مشكل الهجرة على قبل، ولت موجود عقود، ولت كذا، حتى وين باش تكون مكلفة شوي، يحاول الواحد باش يضطر حتى يتسلف ولا يدير ولا كذا ولا منه، ويبعث ولده بطريقة قانونية
0: هذا
1: وما يخليش ولده يمشي للموت والهلاك. يعني أنا شخصيا ما نعملهاش، لو كان يبدا شكل كرتوش يضرب وراي، يبدو شو يضرب انا تضربني كرتوش نموت على الارض وما نموتش غارق في البحر، يعني
0: هذا.
1: هيك وما نتمناها لحتى شخص.
0: شكرا لك سي طاهر، نورتنا الليلة
1: يلا
0: في حضورك معنا في جئتك عاشق، وانت جئتها عاشق
1: ياما
0: تقريبا
1: تونس جوع
0: شهرين،
1: وشاف تونس ما
0: وديما
1: شاء الله
0: مشتاق وديما عاشق لهذا
1: ديما
0: البلد العزيز،
1: ديما
0: مهما كانت
1: ديما
0: الظروف، مهما كان
1: هذا
0: الوضع،
1: بلادنا مهما
0: بلادنا
1: كانت
0: بلادنا.
1: والله العظيم ديما عزيزة وديما ممتازة. من خلالك أخت وسيلة نحييك ونحيي كافة إطارات إذاعة قفصة وإذاعة تونس كل، ربي يحفظ بلادنا
0: إن شاء
1: ويسترها، وإن
0: الله
1: شاء الله من الحسن إلى أحسن، وإن شاء الله القادم أفضل لتونس،
0: إن شاء
1: تونس
0: الله
1: ورجالها بحول الله ما يكون كانوا خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك ست طاهر، نورتنا،
1: شكرا
0: ليلتك زينة. إذن هكا وصلنا لختام مشوارنا الليلة، شكرا لكم الكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، على خيره.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
2: تمام، منتصف الليل، المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
3: قفصة إذاعتكم
4: الأخبار.
2: بولاية قفصة يتواصل إنجاز عدد من المشاريع الرامية لتدعيم المؤسسات الجامعية بالجهة، من بينها بناء المعهد العالي للفنون والحرف بكلفة جنبية تنهز 14.8 مليون دينار، حيث تبلغ نسبة تقدم الأشغال 55%. وإلى جانب بناء المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة بكلفة 15.5 مليون دينار. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتوزر تنظم اليوم الأحد يوما تحسيسيا توعويا حول السلامة والإسعافات الأولية بدار الثقافة حامة الجريدة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تفيد بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعجيلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار سن تفتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائداتها. قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وفق المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي. في أخبار العالم الآن، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، إلى جانب 3 سفن أمريكية أخرى ردا على هجوم أمريكي استهدف أمس 3 ناقلات نفط إيرانية. وأخيرا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشف خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة موسكو أن الجانب الأوكراني خفض بشكل كبير هجماته على الأراضي الروسية. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، تصبحون على خير.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعتبر فترة الثمانينات من القرن الماضي نقطة تحول مفصلية واستثنائية في تاريخ الموسيقى والفن، شهدت ميلاد هويتهم السمعية والبصرية الجديدة اللي جسدت الشغف بالتغيير والانعطاف نحو الحداثة. أحدثت هذه الحقبة ثورة شاملة لم تقتصر فقط على شكل الألحان والكلمات، بل امتدت لتشمل وسائط التوزيع وسلوك الاستماع اليومي لدى الجمهور. ومع ظهور وانتشار شريط الكاسيت تحررت الموسيقى من قيد البث الإذاعي والتلفزيوني الرسمي، وأصبح بإمكان المستمع جلب ألبومه المفضل وإعادة تشغيله وقت ما يشاء، مما منح جيل الشباب شريان حياة جديدة للوصول لأصوات تعبر عن روح عصرهم ودفع بالصناع نحو اختصار مدة الأغنية وتكثيف شحنتها الموسيقية لتناسب إيقاع الحياة اللي بدأ يكتسب بسرعة غير مسبوقة. وعلى صعيد البناء الموسيقي والتوزيع انفتحت الأستوديوهات العربية لأول مرة على التطور التكنولوجي القادم من الغرب، فجمعت التوزيعات بين سحر المقامات الشرقية الأصيلة والتقنيات الرقمية المبتكرة. أدخل الموزعون الآلات الإلكترونية الحديثة تأثروا بألوان الديسكو والبوب والروك العالمي. هذا التلاقح أثمر عن ولادة معرفة بأغنية الجيل أو الموسيقى الشبابية، وهي تجربة قادها موزعون وفنانون امتلكوا رؤية شجاعة كسرت النمط التقليدي للأغنية المطولة، وخلت من الإيقاع الخفيف والهارموني العصري لغة مشتركة تخاطب الوجدان الشبابي بأسلوب سلس ومباشر. أهم ما تميزت به الثمانينات هو التوازن الفريد والمدهش بين التجديد والمحافظة. لم تقسي الموجة الشبابية الجديدة العمالقة، بل تعايش الطرفين في مشهد فني ثري ومتنوع. في الوقت اللي كانت فيه الأغنيات الخفيفة تتصدر مبيعات الكاسيت، كان عمالقة الطرب الأصيل والأصوات الجبلية الشجية يملؤوا المسارح والمهرجانات بأعمال ملحمية خالدة نجحت في صون الهوية الشرقية المترسخة. كيف ما اخترت الأغنية في هذه الحقبة خطوتها الأولى نحو عصر البصريات مع بداية تشكل الفيديو كليب، أصبحت الصورة والأزياء والحضور الاستعراضي جزء لا يتجزأ من نجاح العمل الغنائي. وتحولت الثمانينات لبستان فني متنوع لا نزال نستحضر ألحانه ونعيش على أثر نغماته حتى اليوم. نجمتنا المنسية لهذه الحلقة هي دليدا رحمة.
2: معكم دليدا رحمة، تحية كتير كبيرة لإلكم لإذاعتكم لكل اللي عم بيسمعونا. أنا عن جد كتير مشتاقة لتونس الغالية على القلب، مشتاقة أمشي بشوارع سيدي بوسعيد وإسمع صوت الفنان الكبير لطفي بوشناق، مشتاقة لهالشعب اللي كله ذوق وحس وبيعرف يسمع كتير منيح.

0: الانطلاقة الحقيقية للفنانة دليدا رحمة في برنامج اكتشاف المواهب الشهير استوديو الفن، وهو من إخراج المخرج الراحل سيمون أسمر، واللي كان يعد أرفع منصة لإطلاق الأصوات الغنائية في لبنان والعالم العربي. لفتت وقتها الأنظار بقوة صوتها الدافئ والحساس والمتمكن في تقديم اللون الطربي والجبلي، ونالت إشادة كبيرة من طرف لجنة التحكيم المكونة حينها من كبار الموسيقيين والنقاد، لما تميزت به من خامة صوتية طربية رصينة وحضور محترم على المسرح، وقدرتها على إتقان الألوان الطربية والجبلية. ومع التطور الكبير اللي شهدته الموسيقى في تلك الفترة من انتشار لشريط الكاسيت والتجديد في التوزيع الموسيقي، استغل هذا المناخ لتقدم أعمال جمعت بين أصالة النغم الشرقي وبين العصرنا.
1: كنت صغيرة كتير بعمر 13 في استديو الفن، كان رافض سيمون أسمري فوتني لأنه صغيرة لازم يكون فوق 18، فقال لي يلا زبطي حالك كبري شوي هيك بشكلك بركي منقدر نمرق، لأنه سمعته غنية قلت له يلا تلحلح، وهالغنية كانت مهضومة كتير يعني للأغنية الشعبية، الفئة الأغنية الشعبية حبها كتير، وقال لي يلا رح نفوتك معنا بالبرنامج. طلعت باستديو الفن بالثمانينات أوائل الثمانينات يعني 80-81 هيك شيء بلشت. هو كان في كورال بالكنيسة عنا مرسلتيكو باخل، طلبوا مني أنه فوت أدخل معهم، اكتشفوا أنه صوتي حلو وعطيوني سولو، فصرت رتل بالكنيسة سولو وكنت كتير صغيرة. وبعدين لما بلشوا باستديو الفن أنا كنت عم بمزح بصراحة وعم بقول بدي فوت على استديو الفن ومشي الحال، يعني كنت عن جد عم بمزح مش اخذتها جدية القصة. فالكل صاروا يشجعوني ويلا وبتمشي هاي الغنية وصوتك حلو فيها، يعني بالشارع اللبناني كل الناس صارت تقول هالبنت صغيرة مهضومة ويلا تلحلح وتبحبح، وكانت الفكرة كتير هيك حلوة ومشي الحال.

شكل النجاح في استوديو الفن البوابة اللي دخلت منها دليدة رحمة للساحة الغنائية بثقة، تعاونت بعدها مع كبار الشعراء والملحنين اللبنانيين والعرب. وفي لقاءات إعلامية لاحقة أبدت دليدة رحمة اعتزازها الكبير بمرحلة استوديو الفن، وأشارت أن البرنامج في زمانه كان يمتلك رهبة هائلة بوجود لجنة تقييم تضم قامات ومختصين يوجهون الفنان بناء على معايير صارمة وثقافة موسيقية حقيقية مقارنة ببرامج الهواة الحديثة. مميز دليدة رحمة عن كثير من مطربات جيلها في الثمانينات والتسعينات لم يكن مجرد جمال الصوت، بل كان توليفة خاصة من المقاومات الفنية والشخصية. تميزت دليدة بخامة صوتية فيها بحة عاطفية طبيعية مكنتها من أداء الأغاني الرومانسية والشجن بصدق شديد دون تكلف، مما خلى صوتها يدخل القلوب بسرعة. في وقت كان الاتجاه السائد يميل إما نحو الطرب الكلاسيكي الشديد أو الأغنية الشبابية السريعة، استطاعت دليدة رحمة دمج الروح الطربية بالموسيقى اللبنانية والمصرية الحديثة وقتها، فأرضت ذوق الجمهور المحافظ والشبابي في آن واحد.

0: تعاونت الفنانة اللبنانية دليدا رحمة خلال أوج نشاطها الفني في الثمانينات والتسعينات مع نخبة من كبار الملحنين وصناع النغمة في لبنان والوطن العربي اللي أسهموا في صياغة لونها الغنائي الطربي والرومانسي المميز. قدم لها إيلي شويري أعمال غنائية تسمت بالأصالة والنكهة اللبنانية الجبلية والتربية الراقية.
1: من بعد ما نجحت هالأغنية باستوديو الفن صار في كتير فنانين هيك يحبوا يتعرفوا علي شوي، يعني بتعرف على الفنان الكبير إيلي شويري فبيقول لي في عندي غنية حلوة كتير اسمعيها إذا بتعجبك سجليها. كان مسجل الموسيقى، طلعت الغنية يا بلح زغلولي، قلت له حلوة كتير وفكرتها حلوة ولحنها حلو وكانت كلها حلوة، ضربت كتير وبلشنا نعمل غنية قدام غنية.

معمار الشريعي لتوسيع انتشارها العربي، حيث أضفى على بعض أعمالها الفنية لمسته الموسيقية المصرية الدافئة والغنية بالتوزيع المعاصر وقتها. حلمي بكر قدم لها ألحان شرقية كلاسيكية أظهرت مساحات صوتها وإمكانياتها الطربية. شفيق المغربي شارك في تلحين وصياغة عدد من أغنياتها الناجحة اللي خلت أثر لدى الجمهور، وقدم لها الملحن أحسان المنذر ألحان تجمع بين العصرية والروح الشرقية الجذابة. تعاونت مع الفنان والملحن ملحن بركات اللي أثرى مسيرتها الفنية بألحان ذات طابع طربي حماسي ورومانسي، وكان ليه دور كبير في ترسيخ هويتها الفنية. سينمائيا شاركت الفنانة دليدة رحمة في فيلم حب الذي لا يموت، واللي كان سنة 1984، وهو عمل سينمائي لبناني جمع بين الدراما الرومانسية والأجواء الغنائية، وكان بمثابة وثيقة فنية جمعت كوكبة من نجوم تلك الفترة. كانت البطولة لملحن بركات هلا غون ودليدة رحمة، والإخراج ليوسف شرف الدين، والدور أحداث الفيلم في إطار درامي.

قلب طيب كان ولا أحلى من هيك قلب. هلأ هو كان عصبي صراحة، شخصيته هيك فيها عنفوان وهو عصبي، بس قلبه طيب كتير. عم بدك تقول قلب عسل. ملحم بركات عملنا فيلم سوا، حب الذي لا يموت، الله يرحمه كمان كان ساعدني. بس أنا لما كنا بدنا نيجي نعمل الدوبلاج للفيلم، يعني لما أنا بدي بلش أعمل الحوار أنا وياه عت الهم، يعني قال أوف هلأ إجت دليدة هون المصيبة، بدها تزمط معنا ولا لا؟

بعدت عن الاستعراض والبهجة ابتعاد كلي واعتمدت على التعبير الصوتي وأحساسها العالي. هذا الحضور الرزين جعلها ترتبط في أذهان الجمهور بأغاني الشجن والوفاء والحب. حقت الفنانة دليدا رحمة انتشار واسع عبر مجموعة من الألبومات والأغاني المنفردة اللي تركت بصمة في الثمانينات والتسعينات. من أبرز ألبوماتها الغنائية أصدرت سنة 1982 ألبوم مرجحني الهوى وليلة عرسك في نفس السنة بالاشتراك مع الفنان يوسف رحمة. ألبوم أهوش الأفراح اللي كان سنة 1986 وهو من الألبومات اللي رسخت حضورها في ساحة الأغنية اللبنانية وضم أغاني شعبية وطربية كيف غناية غزل الهوى ويما يا يما. ألبوم سلم علي اللي كان سنة 1988 وتضمن برشا غنيات من بينهم غناية وترحل. أكون بعمرك أولى اللي كان سنة 1991. سنة 1991 أصدرت دليدا رحمة ألبوم أكون بعمرك أولى أنا مش لعبة اللي كان سنة 1993 ومهلك مهلي اللي كان سنة 1995 وأتحداك اللي كان سنة 1999 وألبوم التقينا اللي كان سنة 2008.

كان للساحة الفنية السورية نصيب كبير من مسيرة داليدا رحمة، أحيت العديد من الحفلات في دمشق والمحافظات السورية. تميزت تلك الحفلات بتفاعل جماهيري كبير مع أغانيها ذات الإيقاع اللبناني والشامي الجبلي والدلعونة، وكانت تسجيلات أشرطة الكاسيت الحية لحفلاتها في سوريا تتداول بشكل واسع. شاركت في أحياء عديد الحفلات والسهرات الفنية في دول الخليج العربي كيف الكويت والإمارات. تميزت هذه الحفلات بطابع رومانسي ناسب الجاليات العربية والجمهور الخليجي. كانت داليدا رحمة ضيفة دائمة على السهرات والمهرجانات التلفزيونية العربية المشتركة اللي كانت تصور برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية وتبث عبر شاشات التلفزة في تونس، مصر، الأردن ولبنان، حيث قدمت على مسارحها أغنياتها الكلاسيكية والرومانسية. شكلت المهرجانات الصيفية والاحتفالات الفنية في لبنان خاصة في البقاع وبعلبك ومناطق الجبل المحطة الأساسية في مسيرتها، حيث شاركت الجمهور غناء ألبوماتها الشهيرة مثل ألبوم غزل الهوى.

0: كانت للفنانة دليدا رحمة مشاركة في مسرحية قوش الأفراح، وهي واحدة من المسرحيات الغنائية اللي كتبها ولحنها الفنان الكبير إيلي شويري في أواخر السبعينات، وشاركت في بطولتها. ومن أبرز الأغاني اللي قدمتها في هذه المسرحية غنية أسرج بالليل حصانك من ألحان إيلي شويري، وأصبحت علامة فارقة في مسيرتها الفنية.
1: ايه بعدين عملت مسرحية قوش الأفراح يلي غنيت فيها أسرج بالليل حصانك أنا والفنان إيلي شويري، وهي أغنية نجحت كتير هي للجيش.

0: شكلت الفنانة اللبنانية داليدا رحمة حلقة مميزة في عصر الغناء الذهبي خلال فترة الثمانينات والتسعينات. أثبتت أن النجاح المستدام ينبع من أصالة الصوت وحسن الاختيار في الكلمة واللحن بعيدا عن الاستعراض والتكلف. على الرغم من اعتزالها واختيارها الابتعاد عن الساحة الفنية والأضواء، إلا أن مسيرتها لم تنتهي في أذهان محبي الغناء الطربي الأصيل. تركت خلفها إرث غنائي راقي وعديد الأغاني لتظل حاضرة كواحدة من أجمل الأصوات اللي جمعت بين الدفء اللبناني والعاطفة العربية الصادقة.
1: تركت الفن لأنه كنت حاسة أنه الفن ما عاد مثل أيام زمان، في كتير إشي عم تتغير ورايحة للانحدار، فمشان هيك أخذت القرار وكان صعب كتير علي، والحمد لله ماشي الحال. هلأ عندي عائلتي وعندي ابني بهتم فيه، بس مشتاقة لكم كتير، مشتاقة من كل قلبي. تحية كتير كبيرة لكل اللي عم بيسمعونا، لكل الشعب التونسي الغالي، بوسكن كتير. داليدا رحمة.

بهيك وصلوا معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل والنغمات المنسية.